0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي يسر.

أهلا بكم جميعا. بين ثنايا الشعر الخنساء وليلى الخشيدية تولد الشاعرة السودانية روضة الحاج. ثمة مناطق في تفكير المرأة لا يمكن أن تعبر عنها إلا المرأة. مرحبا بكم جميعا صحبة الشاعرة السودانية روضة الحاج في النهر الخالي.

جاءت من السودان، هناك حيث الماء والشعر، جاءت من السودان، هناك حيث الماء والشعر قرينان، فالقصائد تجري نيلا عذبا، والنيل يتشكل قصائد زرقاء. مرت بالصحافة وبالإعلام، ولكن الشعر في كل مرة يقول لها أنا أولى بك. محبرتها كأنما فاضت من وجع كبير، لكن الأكيد أن قصائدها خلقت من جنون أكبر. وقفت مرة في عكاظ، قطفت بعض ما يمكن من أسرار الخنساء وكل ما يمكن من إعجاب النابغة، فارتدت بردة تليق بسيرتها وحضورها وشعرها. تملك لحظة شعرية هي الأقوى في كسر جسور الألم الذي تكتبه، والكون يحزن كلما امرأة بكت، فترفقي أن تحزن الأكوان، كل الحياة تمر عبرك فاشرقي رغم الجراح.

كان لي أن أقتفيك، لو كان لي أن أرتديك عباءة ثوبا وملفحة وشالا من ضياء لفعلت يا وطني، وسرت كأنني في الأرض سيدة النساء. لو كان لي أن أقتفي أثر السقاط الطيبين، توضأوا بعفافهم، لبسوا دثار كفافهم، حملوك طي شغافهم، لفعلت يا وطني وقلت لهذه الدنيا انظري، هذه مظان الكبرياء. لو كان لي إذن الدخول إلى قلوب المتعبين، لحكيت قصة صبرك الأسمى، فواستهم وآستهم وجملت الحياة. لو كان لي يا موطني الأغلى عصا موسى، فلقت بحار حزنك أيها الغالي لتعبر صوب آفاقك.

أعصي امتثالي للكلام عطشة وهذا البحر لي حيرة وأعرف كل نجم آفل في الأفق ضال أمشي وهذا الوقت يشرب إلفة الكلمات في روحي ويهدي وحشتي هذا الكلال وتصيح بالغربات تسألني الهوية أنت من أنا والمدى متفرج يحصي خطوط الحزن في وجهي ويهرب بالسؤال من السؤال وحدي أرمم ما تعلق من جسور بلاغتي لأقولني صدقا فما يجدي المقال لغة تآمر ضد صوتي تشتري ظمئي بآل لغة تماهى بالذين تقمصوا أحوالها سدوا علي دروب إيغالي إلى المعنى ولكني أصر ولا أزال أجري بقيدي في فضاء مزاجها أحتال للمعنى بكيدي كله وأعود التر الذي قد عافه يوما نزوعي للمثال لغة تناسى أننا في البدء قد كنا معا نبني خلايانا نسمي كل شيء باسمه ومعا تهجينا حروف الأرض تمتمنا لسغنا وابتدأنا الخطوة الأولى تعثرنا بظلينا نهضنا واتحدنا بظلال ومعا تأرجحنا على حبل الكنايات استعرنا بعضنا بعضا ضحكنا مثل أي صغيرتين تجدلان ضفيرتين من الوصال لغة تناثر كلما جمعت أشتات احتشدت لمقدم المعنى تفلت وارتدى صمتي وعجز القادرات على السجال كم عدت تحملني جراري سال معناها على كتفي لأسقي حنطتي تتشقق الأرض الغريبة تستحيل إلى رمال هذه شراكي لم تصد معنايا لم تتلبس الوجع البعيدة يجوس في نفسي كذئب جائع في البيض صال لغة تنكر لي وتسأل من أنا الآن أدخل من ثقوب فراغها أعصي فروض ولائها وأرتب الأحوال وفق بداهتي حالا فحال الآن أنزع تاج تنويني أثبته على رأسي وأمشي في دلال لي يا سفور الحرف حين أشاء من لغة حجاب لي يا حجاب الحرف حين أشاء من لغة سفور فأنا ابتدعت بهاءها ولقاءها وصفاءها علمتها صبري على غزل الدقائق واستواني والسويعات الطوال وهنا سأنصب خيمتي وأعيد للمعنى أنوسته وأركض في مدى الكلمات أركض حرة وجمال روحي أنها روح

والفرحة ما صدقت لقيتها كان فيه.

وجاني الرد جاني وجاني الرد.

لم ترتحل متعمدا، لم ترتحل متعمدا، أنا من جعلتك ترحل. لم تنقض العهد الوثيقة، أنا التي قصرا جعلتك تفعل. لم تفلت الكف التي اعتمدت عليك، وإنما كفي تراخت وحدها لما أحست أن قلبي مثقل. حدث النسائي اللعين أسر لي فعرفت ماذا أفعل. لم ترتحل متعمدا، أنا من جعلتك تفعل. لم تنقض العهد الوثيقة، أنا التي قصرا جعلتك تفعل. لم تفلت الكف التي اعتمدت عليك، وإنما كفي تراخت وحدها لما أحست أن قلبي مثقل. حدث النسائي اللعين أسر لي فعرفت ماذا أفعل. خذ نصف قلبك وارتحل يا صاحبي،

وارتحل يا صاحبي، أنا دون قلب كامل لا أقبل. غادر بربك، لست نادمة، أنا من خيرت فاخترته واختارني. هذا الرحيل الأنبل، هون عليك فلست أول عاشق يتبدل، هون عليك فلست آخر عاشق مثل النوارس يرحل. غادر، فلست أنا التي ترضى البقاء تجملا، بالكبرياء عهدتني أتجمل. أعطيت، غادر بربك، لست نادمة، أنا من خيرت فاخترته واختارني. هذا الرحيل الأنبل، غادر، فلست أنا التي ترضى البقاء تجملا، بالكبرياء عهدتني أتجمل. أعطيت كلي، كيف تحسب أنني بأقل مما قد منحت سأقبل؟ أعطيت كلي، كيف تحسب أنني بأقل مما قد منحت سأقبل؟ هذا الطريق أنا التي سويته كي أرفع الحرج الذي سيحسه القلب الوسيم الأجمل. واقتدت خطوك للرحيل، حملته حملا عليه، ولم أزل أتعلل. قلبي تحمل فوق طاقته، ولكن لم يعد يتحمل. صبر النساء على المواجع قصة لا تنتهي، صبر دؤوب مذهل. قد تصبر امرأة على ما لا يطاق وترتجي وتؤمل، إلا على بعض الذنوب فإنها لكبيرة أجملتها. أأفصل؟ نقل فؤادك، نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، فالحب لي وأنا الحبيب الأول.

سأختم بنص قصير جدا لم أحسب أنه سيتحول إلى نص يطلب، ولكن الكثيرات طلبنا أن أقرأ مكياج فسأقرأ مكياج.

لا تنخدع، لا تنخدع، أصبحت أمهرة في مزاوجة المساحيق، احترفت مهارة التلوين، صرت خبيرة، ولذا بدا وجهي جميلا في المساء. لا تنخدع، كانت عيوني أدمعا، كانت مفاوز من شقاء، فمسحت خط العين ثم رسمتها بالكحل كي تبدو بهذا الكبرياء. أرسلت شعري للوراء وصبغته حتى تراني هكذا عمدا بلون الكستناء. لا تنخدع، وجهي مهيض متعب، لكنني أتقنت حرفة رسمي هذا الذي يبدو هباء. لا تنخدع، تحتاج عمرك كله يا صاحبي حتى ترى ما خلف أقنعة النساء.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور ذويب ويخرجها عبد الرحمن الحياني.

امتزجت كل الألوان في خيالي، من أحمر وأبيض وأسود ورمادي، لتؤسس موضوع قصة أثرت في حياتي. ابتدأت أحداثها في ليلة من أجمل ليالي السنة، ليلة رأس السنة الإدارية. ربما لم تكن للألوان من تأثير واضح على مسار الرواية، لكنني كنت دوما أمزج بين معاني الألوان، أتطير من بعضها وأتفاءل بالآخر. وحبي للألوان جعلني أفلسف معانيها حسب هواي، فالأحمر ناري خطير وأنا أخاف أسراره، والأصفر لون باهت أخشاه كلما نظرت إليه، أما الأخضر فلون آنس إليه أحبه تماما كما أحب اللون الأبيض. وأبغض الألوان عندي الأسود، به تلوثت كل نهايات مغامراتي، حتى هذا الأمل الأخير الذي دخل فجأة حياتي، والذي ارتأيت له من الألوان أجملها، أردته ورديا بهالة أطياف المنى تحضنه ألوان الورد. لكن يبدو أن الحب لم يعد له لون ولا طعم، لقد خدعته كل الألوان.

0: كانت ليلة باردة عاصفة، ليلة من ليالي الشتاء. إنها ليلة رأس السنة الميلادية. كان المطر ينهمر فيها بغزارة، تحولت الطرقات إلى سواق وأنهار. كان البرق والرعد يتعاقبان بغير انقطاع. ورغم ذلك عنّلي أن أذهب في سيارتي إلى مدينة تبرقة لقضاء ليلة رأس السنة في أحضان البشر والسعادة. فأنا قد دأبت على ذلك منذ سنوات مع أصدقائي، ولا إخال سوء الأحوال الجوية سيثنيني عن عزمي. وأوهمت والدتي بأنني خارج في زيارة ضرورية لا تقبل التأجيل. وافقت كالعادة ودعت لي بالهداية، لأنها تعرف حبي للسهر مع أصدقائي. كنت أسير في الطريق لوحدي، تواكبني زخات المطر، ويراود أحلامي أمل كبير في أن تكون ليلتي وردية سعيدة مع الثلة. أخيرا وبعد أن سلكت سيارتي منعطفات ومسالك وعرة، لاحت لي أضواء النزل من بعيد، متلألئة حينا ومرتجفة أحيانا. دخلت بهو النزل الفخم تقود خطواتي أضواء لاهثة كأنها تجذبني جذبا، إلى أن اهتديت إلى فضاء الاحتفال. هو قاعة فسيحة فخمة امتزجت فيها الألوان الخافتة مع الألوان الحالمة. كانت القاعة تعج برواد النزل، وقد جاءوا من بعيد لقضاء ليلة رأس السنة في جو مفعم بالانشراح. جلست في المكان المخصص لنا في انتظار قدوم أصدقائي، ولكنهم أخبروني هاتفيا أن السيارة قد تعطلت بهم وسط الطريق، ولم يجدوا من يحملهم إلى تبرقة. في ركن غير بعيد عني جلست فتاة في مقتبل العمر لوحدها، وقد أسندت ظهرها إلى الجدار ووجهها إلى المدخل. كانت ترة تنظر إلى المرآة المقابلة تسوي خصلات شعرها، وحينا تتطلع في ساعتها اليدوية وكأنها تنتظر قدوم أحدهم. لكنها ومع مرور الوقت دب في نفسها اليأس، فالعاصفة كانت خير عذر لكل من تخلف عن المجيء. مضى أول الليل أو كاد حين اقترب منها أحد العمال يسألها ما تريد، لكنها صرفته إلى حين قدوم رفاقها. ومع تقدم عقارب الساعة أدركت بأن انتظارها صار بلا أمل يرجى. عندها أيقنت أن الفرصة سانحة للتقرب منها والتعرف عليها. كان الارتباك يرافق كلامي، وأنا أدنو منها لأقول لها: معذرة آنستي، لا تؤاخذيني ولا تسيئي بي ظنا، أنا أرغب أن أجلس إلى منضدتك، فأنا بمفردي وقد اعترني بعض الضجر. أرجو أن تقبلي مؤانستي، كما أرجو أن تكوني قد فهمت براءة قصدي.
1: كنت على موعد مع رفاقي لقضاء السهرة، لكن يبدو أن لا طائل من انتظارهم، فشدة العاصفة وغزارة الأمطار منعتهم من الالتحاق بي.
0: تجاذبنا أطراف الحديث وكأننا كنا على صداقة قديمة. وكم كان سروري عظيما وهي تعلمني بأنها مثلي تماما، جاءت من العاصمة لقضاء إجازة آخر السنة في هذا النزل. وإن رافق الخجل سهرتنا وخواطرنا، فقد منحني من الثقة ما جعلني أحن إليها وإلى عذب حديثها. كانت فعلا سهرة جميلة امتزجت فيها ألوان الطرب بالعسف الهادئ الجميل. لم يعجبني صخب السامرين بقدر ما أعجبني هدوء موج الأحاسيس التي سرت ذبذباتها بيننا. وعند اقتراب الساعة الصفر خفتت الأنوار ليبدأ العد العكسي إذانا بمولد سنة إدارية جديدة. ما كان مني إلا أن نظرت إليها قائلا كل عام وأنت بخير.

0: عندما غادرت مدينة برقة كان الفجر قد آذن بالانبلاج بعد أن هدأت العواصف ولانت حدة المطر المدرار لتأخذ مكانها نسمات صبح باردة. عجلت سيارتي من عودتي إلى العاصمة سالكا طريقا ضيقة تنيرها مواكب السيارات التي أمضى أصحابها ليلتهم بين أحضان هذه المدينة الرائعة الجمال. لم تغادر صورة الفتاة التي تعرفت عليها خيالي. كنت أمني النفس منتظرا موعدا حددنا زمانه ومكانه. سكنت الآمال الأيام الموالية عقلي وأشرقت ألوان قوس قزح في حياتي إلى أن جاء يوم موعدنا. جلسنا صامتين في ذلك المكان الهادئ من النادي الثقافي. كانت روح جميلة توزع بيننا صمتا يكاد يبوح بما خلج الفؤاد من أحاسيس، وكأنها شعرت بذلك حين التفتت نحوي قائلة:
1: كثيرا ما كنت أؤمن بالصدف، لكنني ما انتظرت أن يكون لقاؤنا هناك بعيدا بعيدا. ألا ترى بأن الصدفة خير من ألف ميعاد؟ ساقتها لنا الأقدار، تحديدا ليلة رأس السنة الإدارية.
0: نعم أنا من رأيك، لكن الصدف وحدها لا تقرب بين المشاعر، إنها فسحة للالتقاء فحسب. وأنا مسرور بالتعرف عليك والتقرب منك، وما لمست فيك من سمو أخلاق جعلني آفو للقائك، تجذبني نحوك مشاعر صادقة.
1: إنني لا أرغب في علاقة عابرة، وحتى نكون على وفاق بيدي لو أخبرتني بعلاقاتك السابقة، فأنا ومن خلال لباقة لسانك أدركت أن لك تجارب ماضية، ولا إخال فترة شبابك مرت خاوية.
0: في الواقع وحتى لا أخفي عنك شيئا، أقول بأن تجاربي كانت محدودة تعد على الأصابع، ولم تسلم جرتي في كل مرة. لندع الماضي للماضي، لا أرى فائدة من الرجوع إلى الوراء، فمن منا في هذه الدنيا ليس له ماض.
1: أرجوك ألا تفهم خطأ قصدي، فما أنا بغيورة، لكنني أردت أن يطمئن قلبي وأن نبني علاقتنا على الصراحة والوضوح. صحيح من منا لم تداعبه أمواج الهوى يوما، رغم أنني أجزم أن كل ما عشته تعيشه كل الفتيات في فترة المراهقة.
0: مضت ساعات اللقاء بيننا كلمح البصر، وصارحتني بكل الأحداث التي عاشتها. سمعت حديثها وأنصتت هي لكلامي، إلى أن سبرت أغواري وسلبتني أسراري، وصرت أمامها إنسانا مفضوح الماضي. إن جمال روحها أنساني مضي الوقت حتى كادت العشية تنتهي. فالتفاهم الذي صار بيننا كان رائعا، ولعل ما داخلنا كان انعطافا روحيا أدركته عقولنا. صرت حين أخلو إلى نفسي أتصورها أمامي، ويتبادر إلى ذهني كل ما دار بيننا من حديث، فلا أجد لها نشازا خلقيا ولا خلقيا، كلها جميلة. فأقول لها همسا: كلك على بعض على بعض، كلك على بعض.

كانت كثيرة التفكير قليلة الكلام، لكن صمتها كان كلاما أفهمه. أرى كلما نظرت إليها عواطف منتصبة أمامي تماثل المشاعر التي أحس بها.

أعود إلى مباشرة عملي، وذلك يقتضي ابتعادي عن البيت كامل اليوم لبعد مقر العمل، وكان عليها أن تبقى بالبيت منتظرة رجوعي في رعاية والدتي. رضيت وقبلت بالأمر أول عهدها وبما حتمته علينا الظروف، لكنها كرهت البقاء وحيدة في البيت، فصارت تلح علي أن لا أتخلف عنها طويلا، وحتى لجوءها إلى بيت أهلها لم يخفف الوطأ كثيرا، بل صارت أكثر تشبثا برأيها، طالبة مني العودة إلى البيت كل مساء قبل أوقات الغروب. تفت على السطح غيرة شديدة، صيرتها تبحث في جيوبي وتشتم رائحة ثيابي خوفا وتحسبا من الماضي ومن الحاضر والآتي. أعياني أمرها، وبدأت الخلافات تدب بيننا. أحسست وكأننا تسرعنا بالزواج، وأن الحب الذي فاجأنا استيقظ من سباته غاضبا. ربما غابت الصراحة عنا أيام ربيع تعارفنا، ولم نضع على بساط الدرس الكثير من مشاغلنا. خفت أن يذهب ما حلمنا به أدراج الرياح، فرجوتها أن نتمسك بالرباط الذي جمعنا حتى نهاية العمر، وحتى أذيب صمت الكلام الذي صار يتدفق بيننا، رجوتها أن تغلب العقل على العاطفة، وأن نتجاوز العراقيل، وأن تعود لما كنا عليه، نظرا لما لاحظت عنها من عزوف عن كلمات الحب التي كانت تطرحها في أذني، والتي كنت أذوب شوقا إليها.

لم تأتي الأيام الموالية بالجديد، بل زاد حزنها، وكأن الحب الذي جمع بيننا أصحى غريبا، أتى به المساء وأبعده الصبح. خبانر المحبة التي جمعتنا، وصرت مطالبا بما يلزم وما لا يلزم، وانقلبت نسائم المودة إلى ريح شديدة جرفت كل الأماني لتحولها إلى غبار. ومع مرور الأيام انقلب الصفاء إلى غيمة سكنت حياتنا، لنقتل بأيدينا ما أردنا له الحياة طويلا. عجبت كثيرا لهذا التحول الذي طرأ على حياتنا، فكيف للحب أن يتغير كتغير الفصول؟ تمنيت أن تظل حياتنا ربيعا ألا يدركها خريف العواصف، لكن قضي الأمر وصرنا إلى سؤال وجواب ومحاسبة عسيرة كلما رجعت إلى البيت متأخرا، ولم نجد من ملاذ غير القبول بالأمر الواقع والوقوف بين يدي سيدي القاضي علّه يصلح ما أفسده الدهر بيننا، ويلملم الجراح ويعيد الصفاء إلى أيكنة. شكوته أمر امرأة كانت أعز إنسانة لدي، فقلت له مخاطباً:

هذه زوجتي يا سيدي، أحببتها وأحبتني، أنستني وحدتي وأسكنتني لأيام فردوس النعيم، حتى أنني صرت في عينيها الحاضر والماضي، وعلى عرش محبتها أجلستني. لكنها يا سيدي في لحظة تمردت وتنمرت، وصارت تبحث في دفاتري وتنبش ذكرياتي عن ماض تولى ومات. فهل نحاسب على ما فات ومات وأضحى رمادا يا سيدي؟ بالله عليك، بالله عليك، أنصفني يا سيدي القاضي.

ماذا أقول يا سيد القاضي بعد هذا الادعاء والافتراء وقلب الحقائق؟ فبيتنا من فرط تعنته صار شجارا وخصاما، لقد صير عواطفي ثلجا، أرهقني وأتعبني بعد أن منحته ثقتي. كنت له الزوجة والصديقة، ومن ورق الورد بنيت له بيتا، وفي حنايا عواطفي أسكنته لأدخله جنتي. ظننت أنه فتح لي أبواب الفراديس، وفي خياله أسكن أحلامي، لكنه تمرد يا سيد القاضي، جعلني أسيرة 4 جدران ضيقة ليعيش حرا طليقا، يغيب عن البيت أياما وليالي، يأتيه كلما عنا له ذلك ومتى شاء. باختصار شديد استأسد وطغى وتجبر، ومع مرور الأيام تغير وتبدل، وها أنا أرفع أمره إليكم، أنصفني منه يا سيد.

لقد فاض كأس الصبر عندي يا سيدي القاضي، إن غيرتها قلبت حياتي رأسا على عقب. أقسمت لها بأنني بريء، فأنا طويت صفحات الماضي منذ عرفتها، وحبست أنفاسي وكتمت مشاعري، وعن كل شيء صرفت نظري. لكن الغيرة العمياء أعمت بصيرتها وأضاعتها وضيعتني. صارت الغيرة عندها مرضا استعصى علي علاجه، فبمجرد أن تشتم على كفي رائحة عطر كنت تطيبت به في المنزل صباحا، تقيم الدنيا ولا تقعدها، تصرخ وتثور وتجزم بأنني كنت على موعد مع أخرى. وها أنا ألجأ إليك رجيا أن تنصفني يا سيدي القاضي.

لا تصدق دعواه يا سيدي، صدقت كلامه أياما وليالي، حسبت تغيبه عن البيت جزءا من عمله كما يدعي، لكن سهراته تكررت وتعددت، وكل أعذاره لم تكن في محلها، عذر يناقض عذرا. أضاعه الأصحاب وعاد إلى ماضيه متناسيا أن له بيتا وأن في البيت زوجة في الانتظار. أنصفني منه يا سيدي القاضي، أنصفني.

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور ضويب ويخرجها عبد الرحمن اللحياني.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. قد يعشق المرء من لا مال في يده، ويكره القلب من في كفه الذهب. ما قيمة الناس إلا في مبادئهم، لا المال يبقى ولا الألقاب والرتب.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعين مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى. قل للملك.

تعرفون هذه الأغنية التي تعود ذاكرتها إلى أكثر من 1300 سنة؟ هذه القصيدة المكونة من ثلاثة أبيات كما أوردها صاحب الأغاني، وهو لقب يطلق على الأديب المؤرخ العربي الشهير أبو الفرج الأصفهاني، مؤلف الموسوعة الضخمة والمعروفة باسم كتاب الأغاني في القرن العاشر الميلادي. يحكي أبو الفرج الأصفهاني أن تاجرا من أهل الكوفة قدم للمدينة بأخمرة نسائية، فباعها كلها وبقيت السود منها لم تسوق، وكان صديقا للمغني الشاعر ربيعة ابن عامر الدارمي الملقب بالمسكين المشهور بين أهل مكة بالظرف، فشك عليه ذلك الكساد الذي أصاب بضاعته من الخمار الأسود لعله يجد سبيلا لإنقاذها. وكان الدارمي قد تنسك وترك الغناء وقول الشعر، ولكنه إزاء إلحاح صديقه هداه تفكيره إلى القيام بعمل إعلان شعري غنائي للخمار الأسود حتى يتم بيعها وإقبال النساء عليها، ثم يعود إلى تنسكه الذي كان عليه فقال: قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا صنعت بزاهد متعبد، قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد، ردي عليه صلاته وصيامه لا تقتليه بحق دين محمد. غنى الأبيات صوت رائع شاع في الناس أمره، فلم تبقى في المدينة فتاة أو سيدة إلا ابتاعت خمارا أسود حتى نفذ كل ما عند العراقي منها ورجع الدارمي إلى نسكه.

ثيابه، قد كان شمر للصلاة ثيابه، حتى وقفت له بباب المسجد. ردي علي ردي علي ردي علي.

قالوا تسلى عن المحبوب، قلت بمن كيف التسلي وفي الأحشاء نيران، إن التسلي حرام، إن التسلي حرام، فيما ذهبنا فكيف أرضى بكفرٍ.

هذا الزاهد المتعبد مسكين الدارمي هو ربيعة ابن عامر التميمي، وغلب عليه لقب مسكين الدارمي، ولقبه مسكين يعود إلى بيت شعر قاله، وقد كان الشعراء يتلقبون بأبيات قالوها، والبيت هو: أنا مسكين لمن أنكرني، ولمن يعرفني جد نطق. شرح المعنى: أنا مسكين لمن أنكرني، أعتبر نفسي مسكينا أو ضائعا عند من يجهلني وينكرني، ولكن لمن يعرفني فأنا جد نطق، أي ذو عفة وكلمة، أو لا أتكلم كثيرا ولا أذكر أحدا بسوء. ومن أقواله أيضا: أنا مسكين لمن يعرفني لوني السمرة ألوان العربي. وهو شاعر شريف الأصل والنسب، عاش في فترة الخلافة الأموية في الكوفة، وكان شاعرا معروفا وسط كبار شعراء عصره، حتى أن الفرزدق كان يخشى مواجهته، كما كان من المقربين إلى الخليفة، الشيء الذي فتح عليه أبواب الأعطية والعيش الرغيد. وانعكف في أواخر حياته إلى العبادة والصلاة والزهد، حتى وقع له هذا الحادث الطريف، وهو معرض قصتنا وموضوعنا.

الآن إلى أميمة الخليل في أغنية قل المليحة. وأميمة الخليل فنانة لبنانية من مواليد 1966، ترعرعت في عائلة محبة للفن، وابتدت حياتها كمغنية وعمرها 12 سنة، ويرافقها والدها على آلة العود. بعد ذلك انتقلت لبيروت ودرست هناك الموسيقى النظرية والتقنيات الصوتية. التقت أميمة الخليل بالفنان مارسيل خليفة الذي انتبه لقدراتها الصوتية فضمها لفرقة الميادين، وقدمت مع مارسيل خليفة الأغاني الملتزمة وارتبط اسمها به، وتحولت معه عبر مختلف دول العالم لأكثر من 27 سنة.

قصيدة قل المليحة في الخمار الأسود غناها وتألق بها العديد من الفنانين، أشهرهم المطرب العراقي الراحل ناظم الغزالي، وخاصة المطرب السوري الأسطوري صباح فخري، وقد غناها مطربون كثر كل بطريقته الخاصة، منهم هيام يونس من لبنان، وغالية بن علي التونسية البلجيكية، وأميمة الخليل اللبنانية، والفنانة الموريتانية ديمي منت أبا، والمصري علي الهلباوي، والكثير من الفنانين.

صباح فخري بحسب النقاد هو أفضل من غنى قل المليحة في الخمار الأسود. ليس من قبيل المجاملة أو المبالغة الإشارة إلى العلاقة الحميمة التي جمعت الراحل الكبير بتونس، فهذه الأرض اكتنزت من السحر والجاذبية ما عجزت القامات الأدبية والفنية العربية عن مقاومته. قدم صباح فخري أولى حفلاته في تونس سنة 1973 في قمة نضجه الطربي وشهرته التي بلغت حدود أمريكا اللاتينية، أكثر من ساعتين من السحر الموسيقي تحت فضاء القبة الرياضية بالمنزه، جعلت من الرجل ظاهرة لدى التونسيين الذين يتعطشون ويترقبون بشوق إطلالاته التي تكررت سنة 1976 ما بين مهرجان قرطاج الدولي ومهرجانات صفاقس وسوسة وجابس وغيرها. ولم يمنع المرض الفنان الراحل أن يلبي نداء الجمهور التونسي صيف 2010 في سهرة أسطورية على

مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

ظل دربك لحظة أو صابك التعب الألم أو جاءك الخبر اليقين بأن زائرك الألم أو تهت في صحراء موبقة ورجعت تبكي من ندم وعجزت عن تفسير ما يأتيك من تيه الوهم. أقم الصلاة فنورها سيضيء دربك في الظلم.

أحسن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبا بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلونا، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير. في عناوين الأخبار اليوم: تواصل نزول الأمطار بعدد من الجهات مع هبوب رياح قوية قد تؤثر على السفارات البحرية بين صفاقس وقرقنة. اتحاد الفلاحة والصيد البحري يدعو إلى الإسراع بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية. الإعداد النفسي للتلاميذ الجدد خطوة نفسية مهمة من أجل مستقبل دراسي ناجح. وفي عناوين أخبار العالم: نزوح جماعي لعشرات الألاف من اليمنيين جراء القصف والاشتباكات بعدة جبهات، وانفجارات تهز جزيرة قشم الإيرانية عشية الاجتماع الإيراني الخليجي في عمان. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 6:30 بإذن الله. سوار تواصل معكم المشوار. متابعة طيبة.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.

نسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى اشراقه جديده لشمس اثير اذاعه صفاقس بتاريخ اليوم الاحد 13 سبتمبر 2026 الموافق للفتح من الربيع الثاني 1448 هجري، اليوم 15 يوم في فصل الخريف. واشراقه شمس هذا اليوم كانت في حدود 5:58 دقيقه. ان شاء الله اشراقه الخير والصحه والعافيه والرزق نرجوها للجميع. تحية أسرة المنوعة سوار الشعر في العداد والتقديم أحمد حشطيب على مستوى محطاتنا الخارجية، الإخراج والتنفيذ التقني لأنور بوجلبان، ولقانا يتواصل معكم إن شاء الله إلى حدود 10 صباحا. إن شاء الله يوم الخير والسعد لكم الناس الكل، طريقة سلامة اللي أنتم تسمعوا فينا في ثنية، وإن شاء الله بالخير العميم لتونسنا الكل على مستوى نزول الغيث النافع. إن شاء الله بداية يوم كلها توفيق وكلها إن شاء الله صحة وعافية وإن شاء الله كلها سعادة لكم. هذه نغمتنا الأولى تسهيل عفاف راضي.

0: بسم الكريم نبدأ.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. اللهم يا من فلق الصبح بنوره وأنزل الكتاب بقدرته، صبحنا في هذا الفجر ببشائرك وأنر دروبنا بهدايتك، واكتب لنا فيه الرزق الحلال والتوفيق في الأقوال والأفعال. يا رب اجعل يومنا هذا مباركا ووفقنا لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم املأ بيوتنا بالسرور والسعادة والمحبة والرضا والقناعة والسكينة والطمأنينة والأمن والأمان والبركة في المال والأهل والولد. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا وارزقنا من حيث لا نحتسب يا أكرم الأكرمين. اللهم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان. اللهم نصرك وعظيم شانك لإخواننا في أرض أنبيائك وفي سائر بلاد المسلمين يا رحمن يا رحيم.

0: خير وبركة.
1: خير وبركة وانتم مستمعين الكرام، خير وبركة، شكرا لكم، ان شاء الله نهاركم زين، ما شاء الله عليكم وعلى نشاطكم الصباحي كيف العادة، ان شاء الله بداية يوم موفقة لكم الناس الكل، وان شاء الله بالخير العميم كما قلت لتونسنا، والحمد لله ان شاء الله فصل الخريف. وقولوا ديما اذا كان في بدايته ثم نزول غيث نافع، يعني الحمد لله ان شاء الله يكون الفصل كله بالامطار وبالخيرات إن شاء الله لكل الفلاحة. ولكن نعرف أنه مؤخرا الأمطار هذية أحيانا تأخذ صغر عادية وتكون مع عاصفة من الرياح وتتهاطل في وقت وجيز بكميات كبيرة برشا، وبالتالي تتسبب في عديد السيول وعديد الأضرار، مش فقط على مستوى البنية التحتية داخل المدن ولكن حتى للفلاحة، لأنه نعرف وقت اللي الأراضي يشقها الماء و برشا شجر تتلف، وأيضا برشا معدات خاصة الري قطرة قطرة وغيرها، برشا معدات تتلف. هذيك علاش دعا الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري إلى الإسراع بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية ولدعم الفلاحين، وذلك استعدادا للموسم الفلاحي القادم. هذا بالطبيعة حسب ما صرح به عضو المكتب التنفيذي المكلف بالزراعات الكبرى في اتحاد الفلاحة حمادي أبو بكري، وشدد على ضرورة تسهيل عملية انخراط الفلاحين في صندوق الجوائح الطبيعية، وذلك لحمايتهم وحماية القطاع الفلاحي خاصة في ظل التغيرات المناخية. هذا آخر تحديث بالنسبة لمجال الفلاحة. إن شاء الله نقولوا احنا بالصحة والعافية لكم أخوانا الفلاحة الكل، وأيضا إن شاء الله ربي يحميكم ويحمي الخيرات بلادنا برا وبحرا، زد حتى الصيادة ما ننسوهمش، إن شاء الله ربي يرزقهم من خيرات بحرنا، وإن شاء الله ديما بلادنا ثمرتها ثمرة خير وبنة ثمرة تونس، ما ثماش كيفها راهو في الحقيقة حتى في العالم، وحتى بلادنا اللي غادروا تونس ويخرجوا تقاهم ديما متشوقين الخضرة وغلة وحويتة تونس وخيرات هالأرض هذية وهالبلاد هذية. 6:21 دقيقة، حلو حلو من الله، ودي عالصافي ونواصل معكم لقاءنا الصباحي، إن شاء الله بداية يوم كلها خير وسعادة.

حلو حلو حلو حلو حلو من الله كله ده دال اسم الله حلو حلو حلو حلو حلو من الله كله ده دال اسم الله هيبة قمر تملي النار

0: نظر ما بعش غيره والله والله والله
1: هو أحلى صباح
0: خضرة يا تونس خضرة رزقك فوار محروس بعين

أسعد الله صباحكم بكل خير. يكون الوضع الجوي اليوم ملائما لنزول أمطار مؤقتة رعدية بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وتتراوح الحرارة القصوى عامة بين 26 و 32 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات. أما الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر مضطرب بخليج قابس ومتموج ببقية السواحل. وعلى خلفية التقلبات الجوية، أفادت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة بإمكانية حصول اضطراب على مواعيد سفرة اللود المبرمجة اليوم بين صفاقس والجزيرة، وأكدت أنه سيتم إعلام الحرفاء بكل تغيير في الإبان. دعا الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري إلى الإسراع بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية لدعم الفلاحين، وذلك استعدادا للموسم الفلاحي القادم. في أخبار العالم، قالت القوات الحكومية اليمنية إن سلاح الجو التابع لها نفذ أكثر من 20 غارة على مواقع وتجمعات وأليات للحوثيين في محافظة البيضاء. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع دوي انفجارين قادمين من جهة البحر في جزيرة قشم جنوبي البلاد. في الأثناء، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن بلاده في حالة حرب، واعتبر استمرار الحصار البحري والاقتصادي عملا عدائيا، مؤكدا

0: مؤكدا أن الإجراءات التي تتخذها طهران لمواجهته دفاعية وفق القانون الدولي. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام السابعة بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس.
2: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و106.6.
1: عشرة ديمة.
3: صباح الأمل والعمل
1: لكم فقط
3: أحلى صباح مع سوى

0: كيف اليوم؟
1: 46 دقيقة. إن شاء الله شراقة الصحة والخير والعافية. شمس هذا اليوم لحد 13 سبتمبر 2026، آخر أحد في عطلة صيف 2026، وإن شاء الله نستقبله انطلاقا من الأحد القادم عودة طيبة إن شاء الله، وإن شاء الله كلها نجاحات لأبنائنا التلاميذ، ونعود إلى ماراثون التوقيت المحكم والتنظيم المحكم لكامل اليوم. إن شاء الله ربي يوفق الجميع. كيف اليوم 13 سبتمبر سنة 1936، اندلاع معارك كبرى في القدس إثر احتلال الجيش البريطاني لمخفر البراق في المدينة. وفي 13 سبتمبر سنة 1940 القوات الإيطالية تغزو مصر، وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية. في 13 سبتمبر سنة 1955 إقامة علاقات دبلوماسية بين ألمانيا الغربية والاتحاد السوفيتي لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية. وفي نفس السنة 1955 أمين العام الحزب الحر الدستوري الجديد صالح بن يوسف يعود إلى تونس ليعلن معارضته لاتفاقيات الاستقلال الداخلي الموقع عليها في 3 جوان من نفس العام، وانشق الحزب بذلك إلى شقين، وتحول الصراع بينهما إلى مصادمات واغتيالات. وفي 13 سبتمبر سنة 1970 بداية الصدام المسلح بين الجيش الأردني ومنظمة التحرير الفلسطينية فيما يعرف باسم أحداث أيلول الأسود. وفي 13 سبتمبر سنة 1988 الملك فهد بن عبد العزيز يضع حجر الأساس لتوسعة المسجد الحرام في مكة. وفي 13 سبتمبر سنة 1993 ياسر عرفات وإسحاق رابين يوافقان على اتفاقية أوسلو القاضية بمنح الفلسطينيين الحكم الذاتي على أراضي السلطة الفلسطينية. وفي 13 سبتمبر سنة 2001 السلطات الأمريكية تسمح بتسيير جزئي للرحلات الجوية المدنية فوق أجواء الولايات المتحدة، وذلك بعد منع أي طائرة ركاب من التحليق لمدة يومين بعد هجمات 11 سبتمبر. وفي 13 سبتمبر سنة 2017 فوز حليمة يعقوب برئاسة سنغافورة بعد اعتبارها المرشح الوحيد المؤهل لهذا المنصب، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى رئاسة دولتها. هذه أهم الأحداث والأخبار نجم قلوها بتاريخ اليوم. أكيد أخي المتابعة إن شاء الله مشكون في لقاءنا ليتواصل معكم إلى حدود 10 صباحا. وكيف اليوم 13 سبتمبر سنة 1936 ميلاد الفنانة والممثلة التونسية منى نوردين، ممثلة سينمائية ومسرحية تونسية، وهي في الحقيقة تعتبر أشهر وجوه السينما التونسية، وإلى حد أنها تلقب بسيدة الشاشة الأولى. هذه أهم الأحداث والأخبار إن شاء الله نقولوا إحنا كل عام وانتم حين بخير. مواليد هذا اليوم 13 سبتمبر، ومن بينهم زميلتنا أنس رباعي وأصدقائنا المستمعين. إن شاء الله ربي يعطيكم الأوقات السعيدة والطيبة، وكل عام وانتم حين بخير. نغمتنا تتواصل معاكم، شنو رأيكم في النغمة التونسية سوليف؟ ومن بعد شوية صحافة اليوم مع أحمد حشطيب. طيب.

0: الستة 51 دقيقة إن شاء الله طريق السلامة اللي يسمعوا فينا هما في ثنية واللي زعما ثم شكون اليوم يبرمج تبحيرة وفي الحقيقة البحر أكيد بعد المطر يبدأ فيه هكا شوية مخلط شوية نقولوا احنا موش صافي اما ما تعرفش يمكن اليوم نسمع من نسائم البحر تنعش وبها هي نودع الأجواء الصيفية ورغم احنا في فصل الخريف. أحمد حشطيب حاضر معنا في المواد هذه مش على ضفاف البحر ولكن على ضفاف الأثير. مرحبا بك في الاستوديو يا أحمد, إن شاء الله نهارك زين.
1: صباح الخير, أهلا وسهلا بك سوار, واستمتعنا بالبحر في صيفة 2026 كما يحلو لنا.
0: أي الحمد لله بالطبيعة وتي كل نهار أحد ما شاء الله, يعني في كل شواطئ تونس حاولت أنك تكون حاضر في العديد منها في جولة صيفية أثيرية بحرية. يعطيك الصحة ونعود من جديد للعمل توا يا أحمد
1: بالفعل.
0: سيئ.
1: وإحنا بعد شوية إن شاء الله وبعد نهارين باش نعودوا إلى مقاعد الدراسة. هو فما تراند يدور أمين, فما تراند يدور هليمات تراند الثمانينات, لكن أنا الدخلة متاعي بخصوص القراية أيام زمان كيفاش كانت, وخصوصا وأنه عند ناس زمان كانت ترتكز على الكتاتيب لحفظ القرآن الكريم وتعلم المبادئ الأساسية الخاصة بالقراءة والكتابة اعتمادا على الصبر والالتزام. ومن أدوات القراية زمان فما اللوح اللي هو خشبي يكتب عليه بالقلم, فما الدواية اللي هي وعاء من الفخار يوضع فيه الحبر, وفما القلم اللي يعتبر عود من القصب يحتك بعناية ليخط الحروف. وكان النظام يعتمد على التكرار من أجل الحفظ, وفي نفس الوقت أيام الدراسة من شهر سبتمبر حتى لشهر جوان من السبت إلى يوم الخميس, وهذه يبرز قيمة العلم بالنسبة لناس
0: زماننا. يعني كان نهار جمعة رايحة
1: كان نهار الجمعة هذه أيام زمان يعني هيك كلام
0: اللي بعيد عليك برشا زمان.
1: ومن الأهم الأمثال اللي تتقال في هذا الصدد احنا مازلنا نرددوها ربما, يقول لك قاري قرايته, يعني هذه من أجل يعني الإنسان اللي يبدأ هكا يعني فهم الدنيا وما فيها. يقول لك العلم في الراس ومش في الكراس, وهي درجة الحفظ بالنسبة لعديد اللي يتعلموا ويقرأوا. ويقول لك اللي فاتك بليلة فاتك بحيلة. هو صحيح تقديرا للسن ولكن حتى للمستوى الأكاديمي عند الشخص اللي يكون أكبر منك سنا. وناس زمان قالوا اللوحة عرعار والدوية فخار والقرآن تكرار, قراية الصباح تروح في المراح, وقراية الظهور تبقى في الصدور, وقراية العشية تبقى في الشاشية, القرآن غرسة والتكرار درسة.
0: أي والتكرار درسة صحيح, وهذيك علاش توا برشا رجعوا للطريقة هذه التكرار باش الصغير في ساعة يحفظ, لأن هي اللي تثبت بالفعل المعلومة مدى الحياة, تقعد راسخة. توا جيل توا في ساعة يحفظ أما في ساعة ينسى, كأنه عطيها أجل دلي وعليتها المعلومة هذيك, فعندك 24 ساعة عدي الدوار وبعد تنسحب معناتها من الذاكرة والمخ. على كل إن شاء الله ربي يوفق الجميع. صحفتنا اليوم شنو اختارت من مواضيع, شنية الإطلالة الخاصة بها في نهار اليوم.
2: صحافة اليوم.
3: صحافة اليوم. صحافة اليوم.
1: الموقع الإلكتروني الصباح نيوز وين نقرأ من أهم العناوين. وزير التشغيل يوصي بتذليل الصعوبات التي تعترض إنجاز المشاريع العمومية وتحسين البنية الأساسية. خلال صيفة 2026 ارتفاع المساحات الغابية المحروقة بأكثر من 500%, علما وأن تجدد الغطاء الغابي يستغرق وقت طويل توصل حتى إلى 20 سنة أو أكثر من أجل أنه ترجع الغابات على حالها. أيضا نصيف زيتون ورحمة رياض يفتتحان المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الجارية بكل من تونس والحمامات. وفي جريدة الشروق من أهم العناوين, تونس تدخل اقتصاد المنتجات الحلال, مئات المليارات شركات وشركاء في كل القارات، مجلة الصرف بين الربح والفرص المهدورة، والثقافة التونسية في القمة العالمية لمقاومة التصحر. وفي العالم النفط تجاوز 100 دولار وأسواق الطاقة تشتعل، ودول البريكس ترفض خيار الحروب، علما أن الرئيس الصيني يعني هو مع السلم وليس مع الحرب في إطار اجتماع دول البريكس. وفي الرياضة اليوم أمام شوتينج ستارز في الطيب المهيري، السي اس اس جاهز لقلب الطاولة، مقابلة باش تدور في حدود الساعة 6 مساء في ملعب الطيب المهيري بصفاقس.
0: يعطيك الصحة يا أحمد. 6:57 دقيقة الفيروزة، توصلنا إلى عناوين نشرة الأخبار. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، ومرحبا بالفريق اللي يتعزز بالإذاعة المرئية يسرى الغربي.

0: السابعة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: صباح الخير. اليوم تواصل نزول الأمطار بعدد من الجهات مع هبوب ريح قوية قد يؤثر على السفرة البحرية بين صفاقس وقرقنا. اتحاد الفلاحة والصيد البحرية يدعو إلى الإسراع بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية. الأعداد النفسي للتلاميذ الجدد خطوة نفسية مهمة من أجل مستقبل دراسي ناجح. في العالم نزوح جماعي لعشرة الألاف من اليمنيين جراء القصف والاشتباكات بعدة جبهات. وانفجارات تهز جزيرة قشم الإيرانية عشية الاجتماع الإيراني الخليجي في عمان. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام السابعة والنصف ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: أشرى ديم.

0: ميتيو. طقسنا اليوم لحد 13 سبتمبر 2026، وبداية الأسبوع كيفاش مش يكون. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في طقس اليوم. طقس اليوم كيف العادة مع المهندس أنيس بن ميلاد. صباح النور.
1: سامحوني، سليم بن ميلاد.
0: سليم بن ميلاد، مرحبا بك، أهلا وسهلا، نهارك زين.
1: صباح الخير سوار، صباح الخير، كيف سمعني دعت شخص.
0: شكرا لك، نهارك أسعد الأيام. نقول إن شاء الله يهنيك الرواه، يهنيك الخير في تونس العاصمة، أيضا تقريبا في جل التراب التونسي.
1: صحيح، بلادنا نعمت بالأمطار وانخفاض في درجة الحرارة. البارح زاد الأمطار كانت حاضرة، خاصة بالمناطق الشمال، وكانت مؤقتة عادية وأحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية الوسط والجنوب. وشملت آخر النهار بعض الجهات الشرقية مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء السحب الرعدية. سجلنا خاصة في ولاية توزر 22 ملم بالدقيش، ولاية جابس بين 21 ملم في الحامة، قبلي بين 8 و13 ملم في دوس، وقفصة بين 1 و13 ملم في سيدي عيش. بالنسبة لقيت المناطق ما زوجت 10 ملم، وإن شاء الله بعد قليل تنصدروا للقائمة المفصلة على الصفحة الرسمية متاعنا.
0: نعم إن شاء الله. بالنسبة لطقسنا اليوم، ما زالت مؤشرات الغيث النافع وإلا؟
1: صحيح، ما زالت مؤشرات الغيث النافع خاصة المناطق الشرقية، المناطق الساحلية الشرقية. باش تكون وقت الرعدية وأحيانا غزيرة خاصة بالجنوب الشرقي. الجنوب الشرقي نقول هنا جابس ومدنين، وحتى جهات الشرقية من التطاوين معنيين بهذه الأمطار. إن شاء الله تكون أمطار الخير وبلاش أضرار. بالنسبة زادة للعشية، فمتطور خلايا رعدية بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، تكون مصحوبة بالأمطار زادة وتساقط البرد. هنا نذكر ولاية القصرين، قفصة، وقبلي، وحتى تشمل تطاوين آخر الليل. إن شاء الله ياخذوا احتياطاتهم اللازمة.
0: نعم، بالنسبة لي درجة الحرارة،
1: بالنسبة للحرارة بتقعد في استقرار كما البارح، وتتراوح بين 24 و29 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 30 و35 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله جيت سفاقس سجل 31 درجة كحرارة قصوى، جابس 31 درجة، بينما قرقنا 29 درجة.
0: نعم.
1: بالنسبة للغدوة كيف مازال الوضع الجوي ملائم لدور نزول بعض الأمطار المتفرقة بالمناطق الساحلية الشرقية وسحب عابرة بقية المناطق، بينما الريح هو اللي مازال قوي، خاصة ناخذ احتياطاتنا، الريح مازال قوي قرب السواحل الشرقية، وعندنا نشرة بحرية خاصة بألم برياح قوية. هوني نقولوا لأخو البحر ياخذوا احتياطاتهم اللازمة، خاطر البحر خاصة يكون شديد الاضطراب بخليج جابس ومتصرف ومتموج بقية السواحل، ومازال الأيام الجاية مازال مضطرب خاصة بالسواحل الشرقية، ونتمنوا السلامة للجميع.
0: نعم، يعني الناس اللي اليوم تخمم انه تودع البحر وتستقبل سنة دراسية وأجواء الدراسة، قولوا لهم تنسموا برا، يعني غير صالح للسباحة.
1: غير صالح بالطبيعة. هنا نقولوا ديما ننتبهوا لإشارات الحماية المدنية الموجودة على الشواطئ، وخاصة نردوا بالنا، هنا الريح قوية، وإن شاء الله نتمنى السلامة للجميع.
0: إن شاء الله. بالنسبة لبداية الأسبوع، ما زالت متواصلة معنا المؤشرات هذه؟
1: صحيح، ما زالت متواصلة، كميات ضعيفة ضعيفة ضعيفة، تقعد أمطار ضعيفة فمتفرقة خاصة المناطق الساحلية الشرقية، وكهو بقية المناطق يكون فيها سحب عابرة.
0: نعم، ثم عودة للصحوة وإلا مازلنا خلال الأسبوع هذه؟
1: بداية الأسبوع كما قلت لك بعض الأمطار تقعد على السواحل الشرقية، بقية المناطق فيها سحب عابرة، والحرارة تقعد في نفس المستويات هذيا. نعم، إن شاء الله نهار الأربعاء هم ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.
0: نعم، شكرا لك المهندس سليم بن ميلاد من المعهد الوطني لرصد الجوي. إن شاء الله بشفاء قهوة الصبحية سليم، وإن شاء الله رب يكون في العون ليك ولكل زملائك، والنغمة هدية ليك وكل مستمعينا الكرام.

0: 7:18 دقيقة. اليوم العالمي للقانون. إن شاء الله كل البلدان تكون بخير، لأنه القانون وضع من أجل العدالة، وإن شاء الله تكون العدالة حتى على مستوى الأخلاقي. إذا كان الإنسان يكون هو اللي يراقب نفسه، وهو اللي يضع قانون حياته ومبدأ حياته أنه ما يضرش غيره، وأيضا غيره ما يضروش، وهكا في حقيقة مش حاجة عنيش حاجة للقانون. تقول مدينة الفضلة، أي مثال المدينة الفاضلة لأفلاطون، علش لا كل حد يكون عنده هذيك الرقابة الذاتية، ونحاول إن شاء الله الناس الكل نكونوا عايشين بخير وسلام. أحمد حش طيب والميكروفون الجوال في الصبحية هذه أحديث لحد، كل مرة نحاول أنه نثير موضوع من المواضيع. الأسبوع الماضي كان الموضوع هو المخفضات السرعة أو التشوير بالنسبة لأمام المدارس وفي المحيط المدرسي، علامات المرور للمترجل على الطريق. اليوم اختاروا موضوع آخر اللي في الحقيقة يتماشى مع نهار اليوم 13 سبتمبر. كل التفاصيل مع أحمد في حديث لحد. نهارك زين مجددا يا أحمد.
1: مرحبا بك سوار مجددا، ومرحبا بكل مستمعين الكرام. في الحقيقة اليوم سنستلهم من اسم الهدي شاكر موضوع لحديث لحد، باعتبار ذكرى اغتياله تتزامن مع الليلة الفاصلة ما بين 12 و13 سبتمبر من سنة 1954 بمدينة نابل، وكان اغتيل عن عمر 46 سنة. الهدي شاكر هو أحد مؤسسي الحزب الحر الدستوري الجديد سنة 1934، هو مناضل سياسي قاوم الاستعمار بالفكر والنضال، وأبعد في عديد المرات من مسقط رأسه إلى المنفى. هو شهيد الوطن، وبالتالي فتكريما وتخليلا لذكراه نلقاه عديد المواقع والأماكن في مدينة صفاقس تسميت باسم الهادي شاكر. وفي هذه الصور المتقاطعة نحاول نرصد هذه الأماكن، ومنها مستشفى الهادي شاكر، المستشفى الذي وضع حجر الأساس له يوم 28 ماي من سنة 1928، وتم تدشينه رسميا في 2 جانفي 1935، وأشرف على تصميم المهندس لويس كاريل بمشاركة أبنائه. وأحدث المركز الاستشفائي هذية بصفاقس حتى يؤمن العلاج الطبي والوقائي لسكان صفاقس وجابس وقفصة ومناطق الجنوب. وتم اختيار مواقع حدائق الجلولي على مساحة ما تقلش على 7 هكتارات لقرب من المدينة، وأيضا لتوسط للطرقات. وهذا هو الموقع الاستراتيجي لمستشفى الهادي شاكر المطل على طريق العينة بصفاقس. نلقاو أيضا شارع الهادي شاكر، وهو أعرق شارع في قلب البحر، وإلا ما يسمى ساحة 100 متر، كان مزين بالأشجار قبل أنه تتدخل البلدية لإعادة هيكلته من خلال إلغاء مسارات حركة السيارات بالكامل وتحويله إلى منطقة مخصصة للمشاة. وما دمنا نحكي عن التربية والتعليم وعن الدراسة، فإن مؤسسة معهد الهادي شاكر هو الاسم التاريخي للمعهد هذية. في مضى كان معهد الذكور، ويعود التاريخ متاعه لسنة 1951، وسمي كذلك لكونه يؤمن التعليم للذكور فقط قبل ما يتم تعميم التعليم المختلط. هو يعتبر أقدم ومن أهم الصروح التعليمية في البلاد، وتخرج منه نخبة من إطارات البلاد في مختلف الاختصاصات. وبعد الاستقلال أصبح يحمل اسم المناضل شهيد الوطن الهادي شاكر، احنا نسميه هكا ليسي جارسون، وإلا معهد الهادي شاكر. الهادي شاكر أيضا موجود فما تمثال يعني للهادي شاكر في مفترق منزل شاكر، تخليدا أيضا لذكراه وللنضالات اللي قام بها في من أجل تحرير الاستعمار. وهي فرصة أن اليوم نتذكروه من خلال هذه المواقع وغيرها من الأماكن اللي تتسمى باسم المناضل الهادي شاكر، سواء في مدينة صفاقس ولا حتى في مدن أخرى وفي شوارع أخرى في تونس العاصمة، كما شارع الهادي شاكر أيضا موجود في تونس العاصمة، ثم مدارس ابتدائية تحمل نفس الاسم، وهذا الاسم هو رمز، هو رمز للنضال، وتونس دائما وفية لرجالاتها ولشهدائها من خلال هذه الذكرى.
0: نعم، يعطيك الصحة يا أحمد. حديثنا اليوم على قامة من قامات النضال من أجل استقلال وحرية هذا الوطن ضد الاستعمار الفرنسي، وكان السلاح متاعه هو العلم والمعرفة اللي خليه يتم اغتياله في عمر 46 سنة كما قال أحمد، يعني عمر مازال في بداية نقوله احنا العطاء والمشوار متاعه، ولكن بمخه نجم يحارب ونجم يكون نقطة خوف كبيرة برشا من المستعمر الفرنسي. هذاك علاش تم اغتياله لأفكاره ولنضالاته الفكرية والسياسية. 37 دقيقة نغمتنا ما زالت متواصلة، وتحية لكل أبناء تونس وسواعد تونس اللي يحاولوا أنه حافظوا على الوطن هذايا، على تراب الوطن هذايا. إن شاء الله يبقى ديما آمن، وإن شاء الله يحلو العيش ويطيب فيها تونس الحلوين. هذه نغمتنا اللي توصلنا إلى حدود نشرة الأخبار 37 دقيقة وآخر الأخبار الرياضية، ونرجع ونواصل معكم أحلى صباح لحتى اللي يتواصل معكم حتى للعشرة في لقاء أخير إن شاء الله غدوة يتم استقبال برمجة جديدة على موجات إذاعة صفاقس، وهكا نودع معكم فضاء أحلى صباح.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. اليوم تواصل نزول الأمطار بعدد من الجهات مع هبوب رياح قوية قد يؤثر على السفرات البحرية بين صفاقس وقرقنة. اتحاد الفلاحة وصيد البحرية يدعو إلى الإسراع بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية. غرق مركز الصحة الأساسية الجمهورية رقلة فران كيلومتر 8 بداية من الغد بسبب الأشغال، وتعويضه بمركز كمون طريق جرمدة كيلومتر 5. في العالم نزوح جماعي لعشرات الألاف من اليمنيين جراء القصف والاشتباكات بعدة جبهات، وانفجارات تهز جزيرة قشم الإيرانية عشية الاجتماع الإيراني الخليجي في عمان. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح فاطمة زلوزي،
2: صباح الخير
1: ونزهة الويتي. إلى التفاصيل وفكرة في البداية عن الوضع الجوي الذي يكون اليوم ملائما لنزول أمطار مؤقتة رعدية بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، فيما تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 26 و 32 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب، وتهب الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، البحر مضطرب بخليج جابس ومتموج ببقية السواحل.
2: وعلى ضوء التوقعات الجوية أفادت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة بإمكانية حصول اضطراب على مواعيد سفرة اللدى المبرمجة اليوم بين صفاقس والجزيرة، وأكدت أنه سيتم إعلام الحرفاء بكل تغيير في الإبان.
1: وفي ظل التغيرات المناخية دعا الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري إلى التعجيل في تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية لدعم الفلاحين، وذلك استعدادا للموسم الفلاحي القادم، وفق ما صرح به عضو المكتب التنفيذي المكلف بالزراعات الكبرى في اتحاد الفلاحة حمادي بوبكري.
2: بوبكري شدد على ضرورة تسهيل عملية انخراط الفلاحين في صندوق الجوائح الطبيعية، وذلك

0: حمايتهم وحماية القطاع الفلاحية.
1: واستبشار بموسم طيب إن شاء الله يكون موسم فلاحي واعد. الأمطار كانت بشر بخير للفلاحين دائما وأبدا. الأمطار تبقى من أوكد الحاجات اللي تنجح المواسم الفلاحية سواء زراعة كبرى أو الأشجار النصر، وخاصة موسم زيتين اللي نحن توا على الأبواب، كذلك موسم زراعة كبرى وخيان الفلاح بقاو يستنوا على أساس باش يبدوا يحرثوا. تو بعد الأمطار إن شاء الله خيان الفلاح ينكبوا على خدمة الأرض نتاعهم. أمام التغير المناخ ربما حصل مؤشرات باش يكون خريف قوي، ماذا بين تفعيل دور صندوق الجوائح الطبيعية يكون على بكر السنة، هو تسهيل حتى عملية الانخراط في الصندوق قضايا وباش يحمي خيان الفلاحة ويحمي القطاع الفلاحي.
2: عشية العودة المدرسية وفي مثل هذه الفترة من كل عام تعمل العائلات التونسية على الإعداد النفسي والتحضير الذهني، خاصة بالنسبة لتلاميذ السنة الأولى ابتدائي باعتبار انتقالهم إلى مرحلة جديدة، ويعد الاستعداد النفسي للطفل فيها مهما يضمن نجاح التلميذ في تحصيله العلمي. ريبورتاج.
3: أنا فرحانة باش نقدر نقرأ، باش نتعرف على تلامذة، باش نتعرف على أنستي. ماما قالت لي حاجة اسمها عن المدرسة.
4: أي سنة أولى إن شاء الله. هكا حديتها المرة الأولى في تترينا هكا كاراتيه، وحبيت تحط الثقة في نفسها شوية خاطر هي برشا عاقلة وبرشا هكا تخاف، وحبيتها تستانس شوية بالصغار وتستانس شوية. كان أحكي معاها ديما ديما ديما وإن شاء الله ربي يستر إن شاء الله. ديما خلي إيمانك بربي قوي، ديما ما نحكوش العيب وما نقولوش العيب وما خرجوش كلمة العيبة باش العباد باش الصغار الآخرين زادا كيف كيف، كيما تحترمهم يحترموك زادا.
5: القراية مقدسة والخدمة مقدسة وحاجة لازمة أوتوماتيك مورا، هم مش يبعدوا معناتها مش يقعدوا، هما هكا شافوه على عينيه دونك مش يقعدوا، يحبوا يقراوا يحبوا يسعوا. من أول أوت نبداو نحضروا شوي شوي بريتم لون، أما نحضروا
6: نقولوا راهو مش كيما الروضه، مش كيما وين كان هو يقرا في الجامعه الكتاب، نحضروا نفسانيين ويقرا ويقرا في الدار. من اللي سمع روحه باش يرجع يقرا ولا يمد في الكراسه ولا يكتب في اسمه في اسمي في اسم بو ما شاء الله عليه.
0: الأعداد النفسي للتلاميذ الجدد خطوة مهمة من أجل اندماج سلس في الفضاء التربوي الجديد، والدور الأساسي في ذلك موكول للأولياء حسب المختص في التربية الوالدية والمرافقة النفسية نجاة السحبانية.
7: عمر هذاك حساس برشا، هيك علاش الولي لازم ينتبه انه يكون يعمل اعداد نفسي جيد للولد واللي هو باش يكون تلميذ. كيفاش نعدوه نفسيا؟ اولا الساعه نفسروا له شنو معناها دراسه، شنو معناها قرايه، شنو معناها راه فما معلمين جدد باش يتعرف عليهم، فما تلامذة جدد، هيك علاش لازم نهزوه للفضاء الجديد اللي باش يتعرف عليه اللي هو فضاء المدرسه، كسوة سنه اولى ولا تحضيري خاطر هما زوز يسموا جدد، والاكثر جديد اللي هو التحضيري خاطر باش ينتقل من فضاء العائله ولا فضاء الحضانة إلى فضاء أوسع وأرحب اللي هو فضاء المدرسة. وغاديك باش يتعرف على المربي نتاعو على تلامذة جدد، ماذا بيا أنا الولي حاول يعاونه باش ينفصل عليه شوية شوية، خاطر كما نعرفوا صغيرات هذوكم مرتبطين نفسيا وحتى سلوكيا بالأولياء نتاعهم. حاول أن الأم تعودوا على أنه يعمل على روحه في تصرفاته في سلوكه، في أنه يعمل على روحه باش يربط صباته باش ياكل وحده. حتى المعلمة ولا المربي نتاع التحضير نتاع سنة هي بيدها عندها دور، هيك علاش ماذا بيا اليوم الأول من الدراسة يكون كله فرحة وكله بهجة وكله ألوان مزيانة وألوان حلوة في المدرسة باش يعدوهم أنهم يستقبلوا استقبال حسن تلميذات هذوكم، خاطر راهو وقع اليوم الأول. ما تصوروش قديش مهم في الحياة المدرسية متاع التلميذ.
2: من أخبار صفاقس، وفي نطاق برنامج تجديد الشبكة الكهربائية وتهيئة عدد من مراكز الصحة الأساسية، سيتم غدا غلق مركز الصحة الأساسية الجمهورية بطريق لفران كيلومتر 8 لمدة شهر حتى نهاية الأشغال، على أن تقدم الخدمات الصحية التابعة لهذا المركز بمركز الصحة الأساسية مركز كمون بطريق جرمدا كيلومتر 5.
0: وفي مشغل اجتماعي عبر عدد من سواق سيارة الأجرة اللواش في صفاقس عن غضبهم واستيائهم بعدما تم استثناؤهم حسب تعبيرهم من قائمة الحاصلين على رخص جديدة للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة الأجرة اللواج، وطالبوا بإعادة النظر في القائمة وبمزيد الشفافية. وكانت ولاية صفاقس قد أعلنت في وقت سابق أنه بإمكان من لم يتحصل على رخصة تقديم اعتراض مصحوب بجميع المؤيدات، وذلك في أجل أقصى 15 يوما من تاريخ نشر القائمة الأولية يوم الاثنين الماضية.
2: إلى أخبار العالم، وافذ للمعارك الدائرة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي فر نحو 1400 شخص بينهم نساء وأطفال من اليمن إلى جيبوتي خلال الساعات 24 الماضية، وسط توقعات بوصول مزيد من الأشخاص في الأيام المقبلة.
0: وأمام تواصل الاشتباكات بعدة جبهات، دعت وزيرة الخارجية اليمنية في رسالة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تحرك دولي عاجل إزاء التصعيد الحوثي في الساحل الغربي ومضيق باب المندب، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحوثيين طلبوا من الولايات المتحدة عدم التدخل في اليمن.
2: هزت انفجارات قوية فجر اليوم جزيرة قشم جنوب طهران ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، مما زاد من المخاوف بشأن استهداف إمدادات الطاقة في مضيق هرمز، وذلك بعد أن أغلقت السعودية خط أنابيب نفط حيويا.
0: هذه الانفجارات تأتي عشية اجتماع مرتقب في مسقط غدا بمشاركة إيران والعراق ودول خليجية لبحث نتائج المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن إيجاد مسارات آمنة للملاحة في مضيق هرمز.
2: في الأثناء، أعلن الإعلام الأمني العراقي استئناف دخول المسافرين عبر منفذين حدوديين مع إيران اعتبارا من صباح اليوم. وفي بقية أخبار العالم، لقي شخص حتفه وتم إنقاذ 102 آخرين في غرق عبارة أندونيسية فقد الاتصال بها صباح اليوم. نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها اليوم. تواصل نزول الأمطار بعدد من الجهات مع هبوب رياح قوية قد يؤثر على السفرات البحرية بين صفاقس وقرقنة. اتحاد الفلاحة وصيد البحري يدعو إلى الإسراع بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية. غلق مركز الصحة الأساسية الجمهورية طريق لفران كيلومتر 8 بداية من الغد بسبب الأشغال، وتعويضه بمركز كمون طريق جرمدا كيلومتر 5. وفي العالم، نزوح جماعي عشرات الآلاف من اليمنيين جراء القصف والاشتباكات بعدة جبهات، وانفجارات تهز جزيرة قشم الإيرانية عشية الاجتماع الإيراني الخليجي في عمان.
8: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
2: نشرة بالصباح قدمناها لحضراتكم من إذاعة صفاقس، أجمل تحيات فاطمة زلوزي ونزهة الواتي. شكرا لكم على حسن المتابعة. الكلمة الآن لمهدي قاسم والأخبار الرياضية. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
9: إذاعة صفاقس،
8: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
9: عشرة ديمة ديمة.
8: Sport News.

0: 41 دقيقة بعد 7 متاع الصباح بالرياضة في كل مكان. أسعد الله صباحكم جميعا. أخبارنا الرياضية تبدأ بالمسابقات الإفريقية. تميز إقناع إبداعي لحد الآن بالنسبة للأندية التونسية كسوة الترجي الرجيسي على مستوى كأس الكاف الإفريقية الإفريقي على مستوى تشامبيونز ليج. جامي دو سونتروا في انتظار الثالث اليوم إن شاء الله اللي يكون صاحب التتويجات الإفريقية. أربع ألقاب إفريقية إلى حد الآن. السي إس إس اليوم أمام شوتينج ستارز النيجيري انطلاقا من الساعة 6 مساء. هيت نمشي للترجي الجرجيسي اللي البارح تمكن على عش ملعب ليبار ساندور بالعاصمة السنغالية داكار من توقيع ورقة الترشح رغم الهزيمة متاعه هدف مقابل صفر. هدف كان عن طريق ميندي من ركل الجزاء دقيقة 40. الترجي الجرجيسي نعرفوه فيز على عش ملعب المهيري بيسفيقس 3-1 وهكا يكون موجود ان شاء الله في الدور القادم. والدور القادم مش يكون امام فريق سكوربيون فريق العقارب حشيكم معناها العقارب المالي على أرضية ملعب باماكو اللي لعب فيها النادي الإفريقي البارح في الليل. أداء كان مميز بالنسبة للترجي الجرجيسي وكانت صورة رائعة جدا. في كل مرة في الحقيقة السيد حافظ طالب رئيس الترجي الجرجيسي يمتع الجميع بصور قاعدين نفتقدوها في الرياضة التونسية في السنوات الأخيرة. البارح في الليل شاف 4 متفرجين موجودين في المدارج أخذ الإذن باش يطلع يسلم عليهم. واحد من أحباء ليتوال، زوز من أحباء الترجي التونسي، واحد من أحباء النادي الإفريقي. وكانت صورة رائعة جدا تأكد للناس الكل بقدر ما احنا في بعضنا شدين بعضنا بقدر ما خارج حدود وطننا نلقاو الصور الحلوة والصور المميزة والصور الرائعة. من الترجي الجيسي نمشي بكم مباشرة للإفريقي، النادي الإفريقي اللي تمكن البارح من التأهل لدور التمهيدي الثاني من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله البارح أمام جولي بالمالي 2-2. السبيد الإفريقي من فوزه في مباراة الذهاب هدف مقابل صفر. جولي بالبارح افتتح التسجيل عن طريق بيسكويا تي دقيقة 17 دقيقة بعد صادق الجديدة يعيد المباراة لبدايتها. الفريق المالي دقيقة 50 يتمكن من تحقيق الهدف الثاني عن طريق فريغاند، والإفريقي يتمكن من تعديل النتيجة عن طريق ندانغ دقيقة 75. المنافس القادم للإفريقي من العيار الثقيل اسمه مازامبي الكونغولي، وأكيد حوار فيه برشا حسابات بين مازامبي اللي عنده برشا تاريخ مع الأندية التونسية خاصة مع سيسيس، ونعرف أنه سيسيس آخر مواجهة كانت لصالح الكحلة والبيضة بالتتويج الإفريقي اللي كان رابع وين في قلب الكونغو الديمقراطية. نجي والآن للقلعة الكحلة والبيضة. جمهور السيسيس اليوم أكيد 6 متاع العشية بالكولور بالإيقاعات متاعه مش ينتظر مقابلة هامة جدا لإعادة الاعتبار للسيسيس بعد هزيمة الذهاب هدف مقابل صفر. نادي صفاقس اليوم بعودة تقريبا كل اللاعبين وخاصة إيمانويل أوغبالي اللي مش يكون اليوم على ذمة الإطار الفني في مباراة شوتينج ستارز النيجيري بعد موافقة الإطار الطبي مبدئيا باش يكون على بنك البدلاء في المقابل غياب محمد طرابلسي بسبب الإصابة اللي تحتاج أسبوع من الراحة. يستعيد الإطار الفني أيضا خدمات مؤمن الرحماني. النادي صفاقس اليوم بصوت الإقناع والإمتاع والإبداع. السي سي سي جديد اليوم صحيح أنه الماتش مش يكون منقول على الوطنية الثانية ومش يكون منقول تلفزيون، لكن النادي صفاقسي حب يقرب أكثر من جماهيره في غياب جمهور اللي مش يكون غايب على مدرجات ملعب المهيري. تعرفوا العقوبة الإفريقية الباور بانك اللي يسميه على الدوام جمهور الكحلة والبيضة أكيد 10 دينارات حكاية فارغة بالنسبة لي باش يكون قريب من السي اس اس انطلاقا من منصة سي اس اس فور ايفر. تم تحديد العدد الأولي 5000 اشتراك بصفة مقصودة بهدف اختيار المنظومة، وأكيد الرقم هذايا قابل للارتفاع مدام فما جمهور يعشق الكحلة والبيضة ويحب الكحلة والبيضة. اليوم 6 متاع العشية النادي الصفاقسي ينطلق في مغامرة إفريقية. السي اس اس اليوم 6 متاع العشية لمصالحة جماهيره اللي ما همش راضيين على الأداء اللي كان في الفترة الأخيرة. مش نطول على السي اس اس باعتبار قلب نابض على مستوى الميديا على مستوى الحضور الإعلامي للكحلة والبيضة. زميلي أخوي الغالي أحمد جبير أكيد فما برشا حاجات صارت البارح مش مع السي اس اس في كرة القدم لكن مع السي اس اس في الباسكيت في القيروان. صور بعيدة كل البعد عن الرياضة، صور ما نحبوهاش. كانت في مقابلة ودية اللي يحب يفهم مصطلح ودية الود فيها، لكن الود غاب عليها باعتبار الصور اللي شفناها تطرح نقاط استفهام وين ماشي الرياضة التونسية. الزحمة صباح النور.
1: نورتي مهدي، مرحبا بك.
0: نهارك اسعد لي. حط لنا المياموري قبل ما نحكيو على الباسكيت، الكيت سي اس اس فور ايفر حاضره اليوم، المنسه حاضره حتى تكون قريبه من جمهور الكحله والبيضة، ويظهر لي قبل الماتش لاول مره بساعه وحتى اكثر من ساعه ملعبيه في اللوتيل، خروج الحفلات، ليفيستير، الكواليس الاولى والعمليه الحمائيه ومتابعه المقابله كامله على منصه الكحله والبيضة.
1: هذا ما يجب يكون كان فخر للنادي الذي صفاقتي اليوم جماهيره تنجم تتابع المباراة في ظروف طيبة بجودة عالية. إن شاء الله الفريق الإعلامي النادي الذي صفاقتي اليوم يقدم صورة قبل النادي الذي صفاقتي، وهذا اللي قاعد نفعله الحقيقة أكثر من مجرد مباراة، يعني كما قلت أنت الكواليس ما قبل ومن بعد المباراة، تصريحات وتحليل ما بين الشوطين. إن شاء الله تكون المادة الإعلامية في قيمة نادي الصفاقسي، إن شاء الله جماهير نادي الصفاقسي اللي مش يتابعوا اليوم سي سي اس فور ايفر إن شاء الله يكونوا ياخذوا مادة إعلامية جيدة بجودة عالية، إن شاء الله أكيد مربوحة للنادي الصفاقسي.
0: إن شاء الله إن شاء الله مربوحة. هيت نرجعوا لماتش الباسكيت البارح اللي صار في القيروان، بعيد كل البعد عن ما اعتدناه في عالم الرياضة، ماتش ودي بين النادي الصفاقسي والجي اس كال شبيبة القيرواني قبل بداية الموسم الرياضي، لكن صار في الثواني الأخيرة زحمت.
1: الحقيقة البارح تفاجئنا معناتها مشينا باش نلعبوا مباراة ودية ضد شبيبة القيروان، مباراة نورمالمون بدون حضور جمهور الساعة، للأسف كما شفتوا الفيديوهات معناتها كانوا أكثر من 500 شخص موجودين. كيفاش يتم التعامل معناتها مع المباراة هذه في ظل غياب يعني للأمن، ثلاثة أو أربعة عوين كانوا موجودين، كنا يعني رفضنا أن المباراة تدور بالجماهير، لكن الحكم والناس اللي موجودة غادي أصروا أن المباراة تتلعب وأنه لباس وما فما حتى شيء، ورعنا إلا تصير أحداث غريبة علينا وغريبة على كرة السلة التونسية وغريبة على الرياضة التونسية بصفة عامة. يعني وقت اللي تبدأ المناوشات ما بين اللاعبين، وقت تبدأ الاعتداءات من اللاعبين ومن الإطار الفني لشباب القيروانية على اللاعبين نادي الصفاقسي، أكيد الأوضاع مش تتأجل، وأكيد الجماهير يعني مش تهبط، وأكيد مش تشوفوا حاجات اللي هي معناتها أقل ما يمكن أن نقول عليها لحاجات غير مقبولة، وحاجات يعني ما تشرفش الرياضة. كان رياضة هكا أخوي زينة من الرياضة مش لازم، وكان معناتها مش نواصلوا في المشاهد هذه، معناتها مش راهو باش نلقاو معناتها كوارث كبيرة باش تصير في القاعات ولا في الملاعب نتاعنا. احنا اليوم مغشين برشا، احنا اليوم مستائين من اللي صار، لاعبين معناتها فما اللي فمه تكسر، وفما اللي راسه معناتها البارح عمل في سكانير، وفما اللي عباد معناتها روحت في حالة كارثية الحقيقة. النادي الذي الصفاقسي يعني مش يقوم باللازم،
0: يعني فما إجراءات مش يتم اتخاذها باش تكون قانونية، وأيضا نعم مع جامعة تونسي كرة السلة
1: أكيد تم يعني الإجراءات القانونية البارح صارت في القيروان، وفما فتح بحث تحقيقي في الموضوع، وقمنا يعني بكل ما يلزم انه يصير. معناتها رئيس الفرع كان موجود على عين المكان، وكان تحاول الى يعني الى مركز الامن، وقام بالتصريح باللي صار الكل. كيف الجامعة التونسية لكرة السلة تمت مراسلتها في الابان، ويعني مش يصير يعني جلسة فورية للنظر في الحديث هذه، تم تجاوب من سلطة الأشراف كيف الناس الكل رافضة اللي صار البارح. ترى باش نكونوا واضحين، الناس الكل نادي الصفاقسي، الجامعة التونسية لكرة السلة، وزارة الشباب والرياضة، ما فما حتى حد يقبل باللي صار البارح. باش نشوفوا التجاوزات هذه شنو مصدرها، وكل إنسان يتحمل مسؤوليته.
0: نعم.
1: يعني اللي صار مش سهل، ومش هذا مازال ما بديناش البطولة، معناتها هذا مازال ما بديناش المباريات الرسمية، لا قدر الله ممكن تصير كوارث لو كان نواصلوا في الاسلوب هذايا وفي التعامل مع باسلوب يعني لا يليق اليوم في بكرة السلة التونسية وبالنادي الذي صفاق في الأخير.
0: أكيد للحوار بقية. شكرا لك أحمد حبولنا اليوم باش ناخذوا لافونغو. إذا فما تدخل من الشبيبة القيروانية باش يكونوا واقعين جدا. الناطق الرسمي للشبيبة يكون معنا متى الساعة 4 باش ناخذوا أكثر فكرة على الكواليس اللي صارت البارح. نحب نقول إن شاء الله باسل المهدي السايح أيضا أمن الله الجيزين لكل من اللاعبين المصابين لعائلاتهم اللي عاشت في رعب نفساني أمس في لحظات صعبة جدا. شكرا لك زحمت تحية لك ويعطيك الصحة على الحضور الفعل والفعلي معنا كل مرة لتوضيع عديد النقاط. مش نبقى دائما مع أخبار رياضة تونسية. البطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم تلعبت أمس في دفعة أولى في محطة أولى 3-3 ماتش إتشكوكي بين الاتحاد المنسيري واتحاد بنقردين. اتحاد مع اتحاد 6 أهداف كاملة. الاتحاد المنسيري افتتح نتيجة دقيقة 7 عن طريق صلاح البرهومي, دقيقة 17 غازي العيادي عدل الكفة, الثاني الاتحاد بن قردين عن طريق عبد الوهاب بخوش, دريس المحيرسي يرفع الحصيلة 3-1 الاتحاد بن قردين. بعد الاتحاد المنسيري يرجع عن طريق رايد بوشنيبة ثم عن طريق أحمد بوعصيدة دقيقة 63. البارح البقلاوة تطعم أيضا الانتصار على حساب الملعب أمل حمام سوسة 3-1. عمر السميري افتتح التسجيل لأمل حمام سوسة دقيقة 38 قبل أن يدرك فخر الدين بن يوسف الروج التعديل دقيقة 45 بعد زوز أهداف للبقلاوة عن طريق كل من إنداي دقيقة 63 ويوسف السعفي دقيقة 90+6. والمستقبل الرياضي بالمرسى عن طريق عماد بن يونس يقنع يمتع وانتصاره الأول كان على حساب ليتوال هدف مقابل صفر النور الرماني المنتدب من أمل حمام سوسة دقيقة 23. ماتشوات اليوم مش يكونوا على نحو التالي. اليوم الأربعة متاع العشية نادي حمام لام ترجي الرياضي التونسي, الحكم أيمن نصر حكم الفار حسني النيلي, شبيب العمران النجم متلاوي الحكم محمود قصيعة حكم الفار حمزة جعيد, أولمبي بيجي تقدم سقي الدير الحكم الصادق السالمي حكم الفار أمير لوصيفة. انذكركم بالنسبة للسيسيس الماتش المتأخر مش يكون للجولة الرابعة يوم الأحد القادم الأربعة متاع العشية على عشب ملعب المهيري بيسفقس, وماتش كريدي واحد آخر في إطار الجولة الثالثة مش يكون يوم الأربعاء هذين هات الأربعة الجاي إن شاء الله الأربعة متاع العشية على عشب ملعب بن قردين. نعرفوا أن الرابطة الوطنية لكرة قدم أصدرت جملة من العقوبات, مازلنا في بداية سيزون 10,000 دينار ضد جمهور الترجي, 7,000 ضد جمهور ليتوال, 5,000 ضد جمهور السي بي, وأيضا لقاء دون حضور جمهور مش يكون الماتش القادم للترجي الرياضي التونسي امام الاولمبي البيجي. الامور راهي ما تعجبش في الرياضه التونسيه. اذا من اول عام مش نبداو ياكلوا, اذا من اول عام الباسكيت نشوفوا صار في لقاء السي اس اس والجي اس كا في القيروان, امور راهو كيما هكاك ما تعجبش. القوانين نتاعنا راهي حوالها تعبه, راهي شوكولاته, راهي حلوه. اذا ما يكونش فما ردع وتمشي لي بعقوبه 5,000-6,000 راهو مش الجمهور اللي يخلص فيهم, راهي الانديه اللي تخلص فيهم. يا رابطه يا وطنيه لكره قدم بالحق يلزم الانسان يفيق ويعتمد عديد الامور الخاصه. الرابطه المحترفه الثانيه تبدا الجمعه الجايه ان شاء الله, والبارح لقاء ودي كان على عشب ملعب ثيماس 2 بيسفيقس المحيط يقنع ويمتع يفوز 5-0 امام القلعه الرياضيه. بالنسبه للرابطه الثانيه تبدا ماتشويت نهار السبت 19 سبتمبر, ماتشويت على النحو التالي: الاربعه متاع العشيه سبورتيك بن عروس مكان المهديه, مستقبل سليمان تحت تطاوين, نجم الخلادي بعث بوحجله, الملعب السوسي كوكب عقارب, هلال الشابه سيكك الحديد الصفاقسي, ونادي محيط قرقنه ينطلق الجولة الأولى متاعه بعيون حالمة في صفاقس مع هلال المساكن. بالنسبة للرابطة الثانية المجموعة الثانية جمعية رينا الملعب الجيبسي ولمبيت الكيف اتحاد قصور السيف هذوما لحد 20 سبتمبر, سبورتنك المكنين هلال الرضيف, جي اس كا جندوبة الرياضية, أمل بوشبة النادي القربي, قوف القفصة مستقبل القاصرين, وأولمبيك مدنين القلعة الرياضية. تويجال المنتخب المصري بكأس أمم أفريقيا الأوسط في كرة اليد المقامة بمدينة أبيجان الإيفوارية بعد فوزه في الدور النهائي 29-31 على حساب المنتخب التونسي. كنا رابحين, كنا شيخين في الشوط الأول كملناه 14-11, لكن هيك هي الكرة وهيك هي الأجواء الأفريقية. نرجع لأجواءنا التونسية في نفس الاختصاص, ونذكر أنه البارح تلعبت مقابلات الجولة الثانية من بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد اللي شهدت تسجيل انتصارات كل الكل متراجل التونسي لفريق النجم ساقيت الزيت. نادي ساقيت الزيت بإقناع فاز على اتحاد منزل التميم 39-25. ترجي 44-32 فاز على جمعية الحمامات. الفريقي 34-24 على المنزل الرياضي. والنجم الساحلي فاز على حساب جمعية طبولبة 32-27. ونذكر أيضا أنه بعث بن خيار انهزم على أرضية ميدانه في مقابلة كانت الأفضل على مستوى الندية في هذه الجولة أمام الشبيبة الرياضية بجمال 27-28. تختتم مباراة الجولة الثانية اليوم بمواجهة تجمع سبورتنج المكنين بنادي كرة اليد بالمهدية انطلاقا من الرابعة مساء. البارح الأجواء كانت مميزة بالنسبة لنادي سيفاكس الرياضي اللي كان الموعد مع جلسه العامة التقييمية وأيضا الانتخابية. عطف دباش يواصل المشوار مع فريق نادي سيفاكس. جمعية تعمل الكيف جمعية تبركلا لكاليبر متاع ليزونتونور متاعها. كي نقول نزار طمر, كي نقول وسام رباعي, مراد الرنان, كي نقول الحاج عروس, كي نقول المدير الرياضي معز التريك اللي سقيت الدير نور الدين بن إبراهيم. أسماء كبيرة مع أسماء كبيرة على مستوى التسيير. إن شاء الله البلديات, ونحكي بلدية قرمدة أول عين, يكونوا دافع كبير للجمعية هذه. إن شاء الله الدعم يكون موجود للي ينجح. اللي ينجح نحاولوا نحاضيوه, ما نحاولوش نفرعسوا له الأمور, لأنه الغالب الناجح ساعات في الرياضة التونسية هو اللي يرقى العراقي. ومانيش فاهم إلى حد الآن علاش الناجح في الرياضة في تونس هو اللي نعبدوه, هو اللي نوليه ونسلطوا عليه الأضواء, وهو اللي نوليه ونحطوا له الحواجز ونحطوا له الأشواك. ربي يهدي من أخلاق. هذه أخبارنا الرياضية اليوم. نرجع للسيسيس سيرتو ماتش جي اسكا في الباسكيت إن شاء الله ما تسعوا أربعة بإذن الله. سوار تواصل معكم المشوار في أحلى صباح. أنور بوجربين على مستوى الأخراج الفني, ويسر الغربي في غرفة الفار الأخراج المرئي, ومهدي قاسم يتمنى لكم أحلى متاع الأوقات. إلى اللقاء.
2: سبور نيوز.

0: الثامنة صباحا. أي عدل الموجة
1: أحنا ديما أقرب
0: والعشرة ديما
1: الشبكة البرمجية جديدة.
0: صباحكم يفوح بأحلى صباح
1: الكلمة ليكم
0: وفي الضحى متونسين بيكم
1: في العشوية
0: متابعات
1: مواكبات
0: ومعكم تحلى سهرية
1: إذاعة صفاقس إذاعة العشرة ديما
0: إذاعة العشرة ديما.

0: مد وجسر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال. قرقنا أرخبيل ونضال. يقع أرخبيل قرقنا شمال خليج قابس على بعد حوالي 20 كيلومتر من شاطئ مدينة صفاقس إلى مقام الولي الصالح في شمال جزيرة مليتا سيدي يوسف، ويمتد على طول حوالي 35 كيلومتر وعرض لا يتعدى 11 كيلومتر، بينما يصل طول السواحل إلى 161 كيلومتر. وتبلغ مساحة قرقنا الجملية 15700 هكتار، وتطغى على مساحتها السباخ بحوالي الثلث. يضم أرخبيل قرقنا عددا من أجمل الجزر الساحرة والخلابة في البلاد التونسية، وهي آهلة بالسكان، لها عاداتها وتقاليدها التي تميزها عن باقي مدن البلاد، كما أن لجزر قرقنا باعا في النضال التونسي من أجل التحرر من الاستعمار، فقد أنجبت عددا من المناضلين الوطنيين مثل الزعيم النقابي الشهيد فرحات حشاد، مؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل الذي اختلته يد الغدر الاستعمارية قبيل استقلال تونس، وكذلك الزعيم النقابي لحبيب عاشور، وكلاهما ترأس الاتحاد العام التونسي للشغل المتجذر في تربة هذا الأرخبيل وفي أبنائه.
2: مد وجسر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.

0: 8:10 دقائق. أسعد الله صباحكم وسمعينا الكرام، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهار الخير والفرحة والصحة والعافية لكم والناس الكل. يهنيكم الرواء ويهنيكم الخير. وطقسنا اليوم كيفاش مش يكون اللي فاتتوا المعلومة، نذكركم أنه اليوم في سفاقس مشكون درجات الحرارة 31، وبالنسبة لي قرقنا 29 درجة. الأمطار مش تكون تقريبا في الجنوب الشرقي جابس مدنين في الجهات هذوما أكثر حضور، مش تكون بصيغة رعدية، والرياح تتواصل قوية فقوية جدا. هذيك علاش ثم نشرة تحذيرية لأخواننا البحارة، إن شاء الله ربي يسلمهم الناس كله، أيضا حتى للي اليوم يخيروا أنه الصبحية تكون على ضفاف الشواطئ، راهو مشتقاو الريح في البحر، يعني مشتقاو البحر هيج. أما ميساج نتنسمو فقط وما نغامروش بالسباحة. هذية تقريبا بالنسبة لحالة طقسنا اليوم، وغدوة مش يتواصل تقريبا مع نهار الأربعاء مش يكون بداية الصحوة والاستقرار على مستوى الوضع الجوي، وإن شاء الله غيث عميم ونافع لتونسنا الكل. ميكروفون الأحد يتجول كيف العادة ويحاول يتابع ويواكب شنو موجود في صبحية الأحد. أحمد حشطيب حاضر معنا من جديد، نهارك زين يا أحمد مجددا، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك سوار مجددا، ومرحبا بكل مستمعين الأوفياء. احنا موجودين في خيمة تبادل الأدوات المدرسية اللي موجودة بالبستان من تنظيم تنسيقية المجتمع المدني بصفاقس. هذه الخيمة هي جعلت من أجل تبادل المستلزمات وأيضا الكتب المدرسية. هي فرصة أنه اليوم نلقاه يعني مد تضامني مميز للغاية على مستوى الكتب والأدوات، وفرصة أنه نتعرف على الأجواء اللي موجودة هنا. تقريبا مازال تقريبا حتى الأربعاء موجودة هذه الخيمة بطريق المهدية بالبستان. معنا السيدة ليليا الهدار، هي من جروب عشاق الحياة، المساهم أيضا إلى جانب جمعية أحباء البيئة بصفاقس وعدد كبير من الجمعيات ومكونات المجتمع المدني في هذا المد التضامنية لتقريبا العام الثاني أو الثالث على التوالي. أي مرحبا، أهلا وسهلا بك مدام ليليا.
2: صباح النور، نهاركم زين، نورتونا وشرفتونا اليوم في هذا الصباح الجميل.
1: مرحبا. وبإشراقة هذا الصباح تتجدد الموعد ويتجدد اللقاء مع حملة لتبادل الكتب المدرسية.
2: بالضبط، حملة تبادل الكتب والأدوات المدرسية عادة ما هيش جديدة، لكنها قاعدة تترسخ في المجتمع متاعنا، حاجة مزيانة ياسر. على ذلك تنسيقية المجتمع المدني وبمبادرة من جمعية أحباء البيئة بصفاقس حبينا نساهموا بكل ما أوتينا من قوة. بعدها بالحق الأطراف المشاركة، خلينا نذكر الأطراف المشاركة: جمعية أحباء البيئة بصفاقس، جروب عشاق الحياة، جروب رياضة وترفيه، جمعية طاقة معاق إيجابي، جروب تونسنا المزيانة، جمعية الخير والإحاطة بالمريض، نادي أحباء البيئة بالمحرس، نشطاء مستقلين. من المفروض هكا وحبة القدر وأنه ما يكونش معانا المرحوم سي محمد علي السافي، من آخر قراراته قبل بليلة من وفاته وأنه يشارك معانا حبوا ربي. معانا أيضا ناشطة عليا كسودة وسلوى عبد الكافي، الأطراف الداعمة، ولاية صفاقس، بلدية صفاقس، معتمدية صفاقس المدينة، وسائل الإعلام، وما أدراك ما وسائل الإعلام. أولا تحية كبيرة للإذاعة الأم، إذاعة صفاقس، تحية لكم الكل، نورتونا اليوم. تحية للسيدة ندى الشعري، تحية للسيد زياد خنفير، راديو الجنوب، سفيان وهاجر لافي تي في، راديو المهدية، وراديو تونس البيا.
1: الكونسيبسيون اللي تقوم بها اليوم في خيمة تبادل الكتب فيش تتمثل، والخيمة من وقتاش لوقتاش بالضبط؟ يعني
2: العنوان أولا ديما يسألوا على العنوان، طريق المهدية كيلومتر 1.5 البستان بعد البوابة مباشرة مقابل جامع البستان. التاريخ تبدأ من 6 سبتمبر، موجودين إلى 16 سبتمبر في الخيمة، لكن بعد ما نكملوا الخيمة رانا في الكواليس نخدموا، ما زلنا معناتها نتواصلوا ونقضيوا حاجة المواطنين.
1: ما زلتوا تقبلوا الأدوات وتقبلوا الكتب المدرسية وتوزعوها حتى على مستحقيها وفاقدي سند.
2: بالضبط، احنا نخدموا على طول العام معناتها في الحالات الاجتماعية، لكن في الوقت هذا بالذات نخدموا الناس الكل مجندين للعودة المدرسية. ما هوش بشرطه نهار 16 كملنا الخيمة اكهو كملنا، راهو بعد نهار 16 نقعد ونخدموا في الكواليس ما نرجعوا حتى انسان بقدرة الله.
1: ديما الفرحة هي اللي تطبع على محية كل التلامذة اللي فرحانين بالعودة المدرسية ان شاء الله. يعني
2: ان شاء الله احنا نقولوا ما هوش عشاق الحياة، عشاق العلم توا. بالحق عشاق العلم، وان شاء الله ربي حبنا وسخرنا باش نفرحوا بزيد صغير. ان شاء الله كل انسان يجينا يخرج من عندنا فرحان. اللي يجيب لنا بالنسبة للكونسيبت تبادل الكتب هو في الاصل، لكن حتى اللي يجينا وما عندوش كتب واحنا عندنا متوفر عندنا ما نرجعوهش خايب، خرجوه من عندنا كان فرحان بقدرة الاله. اللي ما يلقاش الكتب اللي يلوج عليهم يخلي نمر تليفونه، نلقاو الكتيبات اللي يلوج عليهم نكلموه نقولوا له اجا تفضل هز اش حاجتك. بالنسبة ثم الناس تجي تخلي ادوات مدرسية وكتب وما تهزش ما تبدلش بارك الله فيهم. بالنسبة للوقت نبدأ صباح بكري، نشاط يدوم 10 أيام كل يوم ما بين 12 و14 ساعة من أعظم الأنشطة، من أعظم الأنشطة بالحق في كل شيء ما شاء الله بالحق.
1: مدام فما فرحة الصغير والكبير هو تعتبر هذيك يعني بذرة الخير اللي تتعطى يعني للإنسان. يعني
2: الحمد لله الحمد لله كلنا مسخرين جايين بقلب فرحان وجايين بعنيتها بالحق بكل حب، وإن شاء الله إن شاء الله ربي قدرنا ونفرح الناس اللي جيونا الكل. مرحبا بكم.
1: شكرا لك مدام ليلي. خليني نتوجه إلى جمعية أحباء البيئة بصفاقس اللي ناشطة على الدوام، وإحنا نثمنوا فيها مجهود رسكلة النفايات اللي تقريبا سنوات، وهي يعني من أجل يعني الحفاظ على البيئة والنظافة مش فقط يعني في المحيط الخارجي ولكن حتى داخل المؤسسات التربوية من خلال الحملات التكوينية من خلال الفرز الانتقائي. اليوم المبادرة لها هي من أجل خيمة تبادل الكتب، ومعنا سي محمد رقيق رئيس الجمعية. أهلا وسهلا بك سي محمد.
3: يعيشك بارك الله فيك.
1: مرحبا بك.
3: صباح الخير وشكرا مجددا على التفاعل.
1: يعيشك.
3: احنا الخيمة هذه العنوان تاعها خيمة تضامنية وبيئية. أيوة. تضامنية الجانب الخيري الاجتماعي اللي حكيت عليه ليليا، الجانب البيئي رانا نقبله. اولا نقوم بعملية الفرز معنا الكتب بلجي نفرزوها، الغير صالح يقعد على الشارع ان شاء الله يمشي للرسكلة. وحاجة اخرى المواطنين ماذا بينا يستنسوا معنا كل ما هو كتب غير صالحة والا كراسات ما عادش يلوحوها، لا يلوحوها معنا في الحاوية ولا في الشارع. احنا مستعدين باش نستقبلوها وتمشي في مصلحة.
1: سبقتوا انتم عندكم توافق العامين من اللي بديتوا الحملة متاع انه الفرز الانتقائي وفي نفس الوقت دخلتوا الى المؤسسات التربوية. يعني
3: هي بالضبط ثلاثة سنوات. اول نقطة فرز عملناها في شارع 5 أوت في جانفي 2022. ثلاثة سنوات ونص لحد الان، انا قوس صغير لحد الان جمعيتنا عملت 22 نقطة فرز. بعضها في الأماكن العامة والبعض الآخر في مؤسسات تربوية وشبابية وثقافية.
1: ونشوفوا هنا الإقبال سي محمد، إقبال منقطع النظير خصوصا في ساعات النهار، نلقاو يعني برشا صغيرات وحتى عائلات تجي وتبدل الكتب نتاعها. يعني
3: بالضبط الدعوة مازالت مفتوحة، اللي مازال عنده كتب يجيبهم لنا، واللي مازال ما خداش مرحبا به سواء عنده كتب ولا ما عندوش. وحاجة أخرى اللي يحب يتطوع معنا مرحبا به.
1: مرحبا.
3: الخيمة نذكر مازال
1: فما كل المستويات تقريبا، لأنه فما بعض الكتب ما لقوهمش في المكتبات. يعني
3: بالنسبة للخيمة هنا تقريبا عندك سنة أولى وثانية وثالثة فما نقص، ومن بعد مباشرة للفقدان الكبير في الباك
1: في البكالوريوس.
3: طب البكالوريا
1: ان شاء الله تتوفر عن قريب، يعني هذا هو المهم.
3: بالنسبه للمكتبات تقريبا 50% من العناوين الوقت الحاضر مازالوا نقصي. ان شاء الله تتوفر معنا في
1: ان شاء الله تتوفر
3: في الايام القادمه.
1: وانتم مش فقط يعني تتوجهوا الى وسط المدينه ولكن حتى المعتمديات سي محمد. يعني
3: بالضبط عندنا معنا همزه تواصل مع بعض المعتمديات، واحنا حتى الخيمه بعد ما تكمل يعني نواصلوا معنا نتموا مع كما نقول اللي مازال ما لحقش، وعندنا كما نقول المعتمديات بمعنى الداخلية ينجموا يلتحقوا بينا ونعطيهم اللي يحبوا.
1: يعطيكم الصحة وبارك الله في مجهودكم المثمر، لأنه مرشا متطوعين في هذا المجال سوار قاعدين يقوموا بعملية الفرز الخاصة بالكتب اللي تجيهم، وفي نفس الوقت هالتبادل. والأهم هو أنه فما يعني حاجة جديدة اللي هي الريفرنس بتاع الكتاب مش هكا؟
3: بالضبط معناها الكتب بنثبتوا في الريفرنس نتاعهم.
1: اللي هي اللي هي يعني صالحه للاستعمال يعني.
3: بالضبط. تو مش نعطي معنا بعض ارقام لحد امس معنا السبع ايام اللي فاتوا. نعطي الجمله قبل كل شيء، لحد الان وزعنا 4235 كتاب.
1: ما شاء الله.
3: مقسمين على 614 قائمه، يعني 614 قسم.
1: اي.
3: بالنسبه لل النهار الاول 309 كتاب، النهار الثاني النهار الاثنين 613 كتاب، نهار الثلاث 627 كتاب، نهار الاربعاء 718، نهار الخميس 668، نهار الجمعه 609، وامس السبت 691. الجمله 4235 كتاب، هذا تقريبي ورق معناها احتمال كبير وقت الذروه
1: يكون اكثر من هيك العدد.
3: انا ما قيدناش حاجه اخرى.
1: ايوه.
3: هذا بالنسبه للكتب الرسميه مش محسوب يعني الكتب الموازيه والكارتابلوات اللي ساكادو والطابليات، هيك الكل يعني خارج واحد بونيس هكا.
1: يعطيكم الصحة، المهم تفرحوا الصغار والكبار في هذه الأجواء الممتعة. أنا فقط سوار فما شعارات مهمة جدا يعني في وسط الخيمة، خيمة تبادل الكتب المدرسية، منها أنه وعي بيئي، عمل تطوعي، فرز من المصدر وتنمية، هذا هو شعار جمعية أحباء البيئة بصفاقس وتنسيقية العمل المدني بمختلف مكوناتها. هي تدعوكم لزيارة خيمة تبادل الكتب الموجودة بطريق المهدية على مستوى البستان أمام جامع البستان، باش أوكا تستفادوا من المستلزمات اللي متوفرة هنية على مستوى الكتب، وهي فرصة للتبادل المميز وحتى لمشاركة بطبيعة الحال يعني المتطوعين في هذا المجال.
0: يعطيك الصحة يا أحمد، شكرا لك. وبالأرقام، العودة المدرسية إن شاء الله بالطبيعة مش تكون إن شاء الله نهار 15 سبتمبر 2026، نهار الثلاث. عدد المسجلين الإجمالي بالنسبة للي سجلوا في منظومة الحياة المدرسية 297,324 تلميذ، يعني بنسبة بلغت 99% من مجموعة التلاميذ المستهدفين إلى غاية 10 سبتمبر 2026. وعدد التلامذة اللي دفعوا معاليم الترسيم واللي سيرسموا في منظومة الحياة المدرسية هو 1,976,596 تلميذ اللي أتموا عملية دفع معاليم الترسيم المدرسية عبر المنظومة. إن شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ، إن شاء الله عودة طيبة لكل التلاميذ ولكل الأسرة التربوية بمختلف مواقعها في إدارة الحياة المدرسية، وأيضا نقول التلمذية والطالبية، وأيضا حتى التكوينية، وبالنجاح لكل صغيراتنا. 8:23 دقيقة، شكرا على كل تفاعلاتكم اللي قاعدة توصلنا لمنوعتنا أحلى صباح. لحد بعض الاقتراحات إن شاء الله ناخذوها بعين الاعتبار على مستوى الاقتراحات النغمية بعد شوية. الجولة في السوق والجولة هذه اخترناها اليوم في هذا العدد الختامي من أحلى صباح، إنه تكون توصلنا من أسواق صفاقس بالتحديد. وين مش يكون أحمد حاج طيب بعد شوية نتعرفوا على الموقع اللي مش يكون فيه، وتسعيرة اليوم الخضر والغلال والأسماك واللحوم وخيرات بلادنا اليوم في سوقنا المزيان وقفتنا المزيانة اللي مش تتجول بعد شوية. 28 دقيقة، نغمتنا حاضرة، أهلا بالمدارس جمال شبل.

منورة بكم الإذاعة مستمعينا الكرام ومشاهدينا الكرام. ويتعزز فريق الصباح بمجموعة وأسرة الإذاعة المرئية، زميلتنا عائشة بيار صباح النور، يسرى الغربي على مستوى الإخراج التقني، تحية أنور بوجلبين والسوار، وأحمد حشتيب على مستوى المتابعات، الميكروفون الجوال مع أحمد، وإن شاء الله نواصل معكم اللقاء إلى حدود العاشرة صباحا. بعد شوية الجولة تكون في المرشي اللي تجولنا بكم خلال فصل الصيف، ومشينا للمعتمديات، ومن كل معتمدية حاولنا انه ناخذ اقتراح لفطور يميز المعتمدية هذيك حسب نوعية الفلاحة اللي عندها، سواء البحرية وإلا البرية، والعادات والتقاليد لكل جهة. شكرا لكم اللي كنتوا معنا في اللقاء هذية مستمعينا الكرام في الفقرة الخاصة بالسوق، واللي تفعلتوا معها فكرتها الجديدة صباح النور. نقولها من جديد للي ما شاء الله قاعدين نشتين معنا ويبعثونا على الخاص، اليوم آخر عدد بالفعل في أحلى صباح في هذه البرمجة، وإن شاء الله من غدوة تنطلق البرمجة الخريفية على موجات إذاعة صفاقس، وكل التفاصيل إن شاء الله اليوم في منوعة الضحى مع زميلنا النوري الشعري، وكل أسرة البرمجة تكون حاضرة وتعطيكم شنية أسرار هالبرمجة هذية الخريفية الشتوية والربيعية على موجات إذاعة صفاقس. وكل عام وانتم معانا مستمعين الكرام، تنوروا إذاعة صفاقس. من بين الأخبار قلت لكم أنه اليوم العالمي للقانون، اليوم العالمي للقانون، رجعنا نبحثوا شوية على كلمة القانون، شنو هو الأصل متاعها. هي مشتقة من اليونانية، وهي في الحقيقة إذا كان حبوا نعرفوا القانون، مجموعة من القواعد القانونية اللي تنشأ وتطبق بواسطة المؤسسات الاجتماعية والحكومية لتنظيم سلوك الأفراد. والقانون راهو مش فقط اللي نقراوه في المؤسسات الجامعية، ولكن

قانون، وراهي كل عائلة وكل أسرة عندها القانون الخاص بها وعندها نقولوا احنا نواميسها وعاداتها وتقاليدها اللي هي في الأخر قانون خاص بالأسرة. ذيك ثم شكون يقول لك أنا قانوني نهار لحد هي لمة العائلة، وحتى إذا كان ثم بعض دروس تدارك لأبنائنا التلاميذ يكون مثلا في العشوية ولا في بداية الصباح، المهم نحبه هذيك فطور الصباح يجمعنا عائلة الكل. ثم شكون زاد من القوانين متاح انه راهو الفطور الصباح اجباري، ما تخرجش من غير ما تشرب قهوتك، وهذاك علاش اليوم في صباح الصحه ان شاء الله في 9 درجين مع المختصه والباحثه في علوم التغذيه سيده نور الشلي، مش نحكيه على اهميه فطور الصباح لصغيراتنا، وايضا مش نحكيه على اللومجة اللي برشة توا واللي يعملوا عليها اللومجة هذية أكثر من الوجبة الرئيسية اللي هي الفطور وفطور الصباح، وشنية الضوابط الخاصة باللومجة هذية، خاصة إذا كان نعرفوا الفترة هذية ارتفاع درجات الحرارة إن شاء الله مش تبدأ من نهار الأربعاء حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، يعني يلزمنا نعرفوا صغيرنا شنية نوعية اللومجة اللي نهزوها له، لأنه في الأخر مش تقعد في المحفظة متاعه لمدة 4 سوايع وإلا 5 سوايع. هذيك ليش إن شاء الله اليوم نحاول نفيدكم ببعض المعلومات. اللعبة شنية اليوم في أصباح العائلة ضحكوا لعبوا جدوا هزل في مع 9:30 مع دكتور عز الدين بوزيت. اليوم مش نحكيه على لعبة معروفة برشا في الجنوب التونسي، لعبة السيج تجمو تدخلوا وتبحث عليها اللعبة هذية، وهي لعبة فكرية عندها برشا أهداف، وخاصة تنمي الذاكرة والعقل وحتى الجانب الحسي والحركي. اللعبة هذية إن شاء الله مع 9:30 نتعرفوا على كل تفاصيلها، هذا بطبيعة إلى جانب المحطات الخارجية اللي مش يأمنها زميلنا أحمد حاج طيب. 8:35 إن شاء الله الأحباب الكل متلمدين في الخير، وإن شاء الله نهير لحد ديما نهير العائلة وفرحة العائلة، ومع هو نبدلوا مزاجنا ونستقبلوا إن شاء الله أسبوع جديد بكل طاقة وحيوية.

0: 142 دقيقة وقيد جولتنا في المرشي وفطورنا نهاير لحد كيف العادة نحاول نقدموا لكم اقتراح وتحية من خلال الركن هذايا الكل اللي تفعلوا معنا من المراسلين. مشينا لقرقنا ومشينا أيضا لمعتمدية المحرس وأيضا مشينا لجبنيانة مشينا للوزة وبرشا معتمديات من جهة صفاقس وحاولنا في كل أسبوع نقدم لكم التسعيرة شنية غديكة وأيضا الفطيرة اللي تميز الجهة هذيك. اليوم رجعنا لصفاقس واقتراح الفطور اليوم زاد صفاقسي 100% وهذه جولتنا في السوق مع أحمد.
1: في السوق
2: في السوق
0: في السوق والميكروفون ليك يا أحمد. أهلا وسهلا ومرحبا مجددا.
3: أهلا وسهلا بك سوار مجددا بالصوت والصورة اليوم في السوق وطلعت في أنت المكان قبل ما نبوحوا بسره لمستمعينا الكرام. تقريبا مكان معروف في صفاقس.
0: هذا المكان متفق عليه قبل الحصة يا
3: اليوم أنا موجود في سوق اليوم أنا موجود في سوق القايد اللي باش نتعرفوا من خلاله على مختلف الأسعار بالنسبة للخضر والغلال وحتى الأسماك، يعني باعتبار أنه هو سوق شعبية ونلقاو يعني فيها حركة تبدأ الصباح بكري ومختلف العائلات تجي تقضي من سوق القايد، وهي فرصة باش نحكي وحتى عن الأسوام اللي متوفرة هنية في السوق اللي تختلف ربما عن بعض الأسواق الأخرى في جهة صفاقس. نبدأ بأسعار الخضر والغلال مع صديقنا سي محمد هو اللي بيشعطينا فكرة عن هذه الأسعار. أهلا وسهلا بك سي محمد.
4: معكم مصعد ليال. مرحبا بكم في الربط. يبارك لك
3: ومالي
4: البلاد. والله الأسوام نسبيا غالية شوي معناتها، خاصة
3: يعني تحكي على الغلة ولا الخضرة؟
4: الخضرة، الغلة هذيك غالية معروفة. الغلة هذيك راهي غالية برشا خاصة الحاجة الباهية غالية. الخضرة اللي مات هذه مثلا الطماطم طلعت وصلت حتى ل 3000 و2900 و2800. الفلفل الاخضر زاد راكح في 2500 الفترة هذه.
3: الفلفل المسكي يعني
4: المسكي، الفلفل الاخضر المسكي. والحلو المتوسط ب 2500 حاجة كمان، اكل به يوصل حتى 3500. الخضرة على الاخضر وصل حتى ل 6500. رانا ما نسوش في موسم الصيف راه.
3: ما هي هو يقول لك وقت فما تبدل الفصول تغلى الخضرة شوية ومن بعد تنقص
4: باش تعمل صحن مقلي. يتكلف لك يعني. يتكلف لك. يتكلف لك ومع الموسم تاع العودة المدرسية يعني المواطن راهو تعب برشا. تعب تعب تعب على الأخر.
3: هذه أسماء بعض الخضروات، الخضروات الورقية اللي توا يعني
4: غالي. ربطت مع نسبة 800. ربطت 800.
3: اللي نورمالمون ب 500 وأقل.
4: 500 وأقل معناتها. هو الصيف زاد هذيك معروفة ما. حتى ما تصبرش هو
3: صحيح
4: ماهيش موجودة بكثرة.
3: البسباس فما ولا ما فماش؟
4: البسباس فما، البسباس انا ما نخدموش. انا مرة تحكي لي في البلاد الربطة وصلت دينار. الربطة مش الحارة معناتها. الربطة بدينار، اللي عاد الحارة بدينار في الشتاء توصل الحارة بدينار وحتى قل.
3: دون ان نحن نحكيو عن الغلة اللي حتى هي اسوام يعني مرتفعة شوية كيما التفاح لانجاس.
4: التفاح الباهي لانجاس شفته ولا بس انا ما نخدموش زاد ما نجمش نخدمه. شفته ب 15000 واش يحرود هنا في السوق راه في الربطة. في السوق الربطة ما يخدم حاجة سمح. العنب ب 8000 8700. الخوخ كيف كيف، خوخ جوية كنا ناخذ فيه بيو فيه هنا ب 4000 في المرشي ولا ب 5000 6000. هاي هاي لا تبعتني هذيك أدوات مدرسية سمحني.
3: هاي نحكيو عليها زي
4: معناتها ياسر المواطن ثم اكل التفاح تويك تاع سبيب هبط شويه فيه.
3: هذاك هو بالنسبه للدلاع والبطيخ توا الدلاع بدينار و380 انا نشوف فيها يعني
4: هذاك تقريبا ركح في سوم الحاجه الباهيه.
3: اي
4: دلاع السمح وانا مانيش نشكر فيه تويك عندي تقريبا اكثر من شهرين نخدم بالسوم هذا.
3: منين هذايا الدلاع يعني؟
4: عندنا يجينا احسن دلاع على هذا يجيني من جهه ولايه صفاقس حنشه الحلالفه العوادنا بجربوع المناطق هذيك. دلاع اعتباره بعلي ما فيش برشا دويات.
3: صحيح
4: الفلاحه غادي تعمل بير معناتها باش خاطر الصقس معروف بالزيتون.
3: صحيح
4: باش ينتج الزيتونه باش ينتج
3: فرد المره وكفم الدلاع
4: نعمل حاجه حاجه عاديه دلاع عادي ما يصورش منه.
3: البطيخه لقداش؟
4: البطيخ الباجي تويته ب 16180.
3: كان يمكن هيكم الغله اللي مازالت رخيصه شويه يعني
4: مزبينه رخيصه ما دلع خشينه توصل ل 10 12 الف يا سرزم
3: اي صحيح
4: مولي اضطرينا احنا في السوق استولينا نبيعوا بالشطر وبربع معناتها ولا يضحكوا علينا كيما تونس كيما العاصمه صحيح المواطن تشتي مراه تشتي صغير يعني بيعوا له حتى اربع
3: معناتها انت عندك ظاهره صحيه مميزه وسوار حبيت نشير لها في هذا السدد باش نقرا لكم اللي كاتبوا خونا محمد هنيه يقول لك كان عندك كتب مستعمله تنجم تجيبهم تعاون بهم غيرك مستحق وكانك مستحق تنجم تهز اللي حاجتك بيها جزاك الله كل خير يعني ما شاء الله يعني هذه يعني بادره حلوه من عندك انت سي محمد
4: الحمد لله الواحد عرف اش يربي البدره هذه هي من بنتي الله يبارك لك كانت تنشط قبل في السنين اللي فاتوا في الهلال الاحمر الهلال الاحمر بالذات الحمايه المدنيه السنة عندها وضعيات اخرى تاع قرايه وكذا حبت هات لي بابا ميسالش نعمل هنا وانا الاول استحسنتها معرفت انا كي ندخل بس على فولي تيم ولا على عائله ما تحت وانا الاول احتجت وقت اللي كانوا يقرا وصلت معناتها ناخذ العينات من العباد والحمد لله
3: الحمد لله
4: ولقي صدد به والحمد لله احنا باش نعاونوك هو نعاون الناس نسال الله انه يتقبل منا هذا وان شاء الله في ربي يتقبل منا كل واحد يعمل حاجه باهيه راهو باذن الله ما ضيعش
3: الحمد لله
4: الحمد لله
3: يعطيك الصحة سي شكل سي محمد اي يعني باش نمشي
4: اي حريفي هذاك كان ديما يجي ديما يجي
3: هنا هذايا طبعا هذه الاجواء بالنسبة لي للخضراوات نمشي الى الاسماك سوار لانه بطبيعه الحال يعني فما اسماك متنوعه ومختلفه معنا صديقنا سي شكري اللي حبينا نصفحوه ونحييوها بالمناسبه سي شكري اهلا وسهلا
1: مرحبا بك سي احمد ونهارك زين ومرحبا بك وبجماعه اذاعه شواق شمشاد المشادي
3: مرحبا نعيشك توا حكينا على سوم الغله وقلنا واني سوم الغله غاليه ونسبيا هي والخضره شنو الاحوال بالنسبه للاسماك؟
1: الاسماك توا المده هذه عنده توا نهارين بحر يسمى في القراء بنو يسمى بلغه البحار
3: اي
1: ما يجموش يصطادوا البحر فهمت ما يجيبوش بالاخص السردينه والبوقه والقراد وكل الحوت اللي تف يشدوه معناتها بالاظوار كاشفه في المهدية مع انت وشيلة قابس وكل
0: نبقى في حاجة للصورة يا
1: نوعا ما تحب له ثلاثة أربعين باش يهدى البحر وترجع الحوت ترجع حوت الرخص يرجع كل شيء نعم هو الغالي شوية الأسماك الغالية أما فما في متناول الجميع
0: كنت وضح لنا الصورة أكثر يا أحمد
1: تو مثلا سبارس ب7000 باهي مقبول كيلو ونص ب10 سبارس قلنا له ميلا قالت لي كحلة نجم نقول له دوزيام ثلاثيام شوا خاطر بريمي شوا تباع ب 30 بالجملة هذه يا سيدي نبيعوا فيها احنا ب 12 نبيعوا ب 14
3: اي
1: فهمت الحمد لله ما انت الوكيل يجي ياكل الصبار 7000 والميله ب 14 يجي ياكل وعندنا الحمام لكن يجي معناتها كفته ويجي مقلب الصوص يجي كذا هذاك نبيعوا فيه ب 7000 فهمت والايام الجايه ان شاء الله نهارين اخير نتنحى انه يرجع الخير وترجع الصباح خيرات يرجع المال
3: يعني ثم توقعات انه باش نخفض الاسعار نتاع الاسماك يعني
1: ثم من حول الله من هنا نهار اثنين نهار ثلاث يرجع الطقس باهي هذاك كي ما كان وتولي الاجواء متوفره في السوق والوكيل والمواطن يجي ياكل ويتمتع بالحوت الباهي
3: سي شكري هي سوار ديما تقترحها لينا فطيره اليوم يعني وانا قلت لها هات نرجعوا للزمن يعني شويه
1: عندنا بنزين عندنا بنزين عصيده ايش قولك في العصيده والبنزين
3: ايش قولك يا سوار
0: قل لي هات الويدات اللي تتقنها
1: كميله مشوين وكعبه سبارس
3: باهي هذه كيفاش تصير يعني
1: المكونات نتاع العصيده عندك فريده قمح وفي عندك شاي مرحي
0: يتحل في الماء حاول انه تحافظ على الصوره
1: نعم العصيده العصيده تجي سهله المرقه تجي باهيه فهمت نعملوا معها كايبه ميله مشويه كذا ماكله تقليديه تراديسيون نجم نعملوا معها شويه سلطه باش نهضم
3: يعني هذا هو الطبق الرئيسي نتاع
1: الطبق سمهاسر طبق سمهاسر توا الناس ولاو ما عادش يهتموا بالاكل هذه خاطر تطلب وقت الناس توا وقت زربه
0: هذيك علاش نفتحوها بالاحد
1: ياخذ 5 شهور ب 5 شهور هذا مش اعرق وكذا هز الكوشه واجبد واعمل منها
3: يعني كل شيء دير يعني
1: مكرد حاضر والشيء حاضر اما الماكله هذه نعملوها احنا في ديارنا كي نبداو مرتاحين مع صغارنا مع مماتي مع كذا
3: زعما الصغار مازالوا ياكلوا البنزين وكله مازالوا ياكلوا البنزينه
1: ياكلوا انا واحد بنات نعمل عصيده نتاع مرقه ونعمل عصيده نتاع عسل هي بنفس المكونات عادي لي نعمل مرقه، نعمل حفره في الوسط، نعمل زيت الزيتون،
0: واحنا نقولوا بنزين اكثر من كلمه عصيده.
1: هنا كنا نتمتع
3: هذه ضربه يعني
1: هاي
3: احنا نقولوا بنزين، احنا راهو
1: بنزين. اي بنزين بنزين تسمى بنزين زمني، هذاك نتاع جدي نتاع
3: كيما العيش يعني.
1: اي ودي ما تسمح برشا سي احمد مدربي لو كان مثلا توتي نهار نعمل بنزين عصيده ونكون حاضرة وتصورها انت وتوريها للمسجد.
3: ان شاء الله ان شاء الله، علاش ليه يعني باش
1: نعمل سوار نجيب حدنا مرحبا
0: بها.
1: يا عيشي مشوية وكابورات قاروس ونفرحوا بها بالباهي بالباهي زاد.
3: يا عيشي يا عيشي كسي شكري الله يخليك. طبعا هذه هي الاجواء مباشرة من سوق القايد محمد، السوق اللي فيها يعني حركية وما شاء الله يعني الانواع متوفرة نتاع الخضروات والغلال.
0: نعم
3: صحيح فما شويه غلاء يعني على مستوى الاسعار، ولكن ان شاء الله الايامات الجايه تنخفض هذه الاسعار.
0: رغم انه يا احمد نعم رغم اللي انه المتعارف عليه انه السوق هذيك هي من ارخص الاسواق على مستوى الخضر والغلال في جهه التسويق، يعني هذا المتعارف عليه.
3: صحيح يعني اذا كنا حكينا على اسعار بالنوعيه هذه
0: نعم.
3: بالك بالاسواق الاخرين وبال
0: التجار اللي في الطرقات.
3: التجار اللي في الطرقات يعني
0: نعم نعم
3: ان شاء الله.
0: عينك ميزانك نقولوا كالعاده. عينك ميزانك اليوم اللي شاهين صحن مقلي مش يتكلف شويه، صحن المقلي السلطه المشويه بدينا يضر لي نبعدوا عليها بشويه بشويه لانه طماطم وصل حتى ل 3000 على كل. احنا اليوم
3: المسكي ب 2500 يعني البصل دينار و200 لما حال مسعر. لكن
0: والبطاطا اليوم يا احمد البطاطا
3: البطاطا لحظات نشوف
0: سهيرة
3: البطاطا الحلوة ب 2500 يعني.
0: اي هذه الحلوة معناتها نقولوا ماهيش نتاع فريت، ماهيش نتاع مقلي.
3: مش نتاع فريت
0: اي مش نتاع مقلي. يعطيك الصحة يا أحمد، احنا هذه فطيرتنا اليوم
3: القارس ب 3000 كيف كيف يعني أسوان غالية نوعا ما يعني.
0: أما نجمو نستغنيو عليه ساعات قارس نجمو نستغنيو عليه مش كيف الفلفل والطماطم حاجات أساسية بالفعل. أي يعطيك الصحة يا أحمد، شكرا لك على هذه الجولة في سوق من أسواق ولاية أسواقس، وهكا نحط الرحال ونرجع من جديد لسوقنا في جهة أسواقس بعد ما دورنا في عدد من المعتمديات خلال هذه البرمجة. إن شاء الله نقولكم بالصحة والعافية لكم الناس الكل وبالقسم للجميع، وهذه نغمتنا هدية لكم يا قادم لينا، وإحنا نحكيه على البنزين بالمرقة والفطور الصفاقسي 100% واللي في الحقيقة يجمع العائلة الكل نهير لحد وتحبله شوية مجهود يا قادم لينا.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. يتواصل الوضع الجوي اليوم ملائما لنزول أمطار مؤقتة رعدية بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، فيما تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 26 و 32 درجة، بينما تصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب. أما الرياح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. وعلى خلفية التقلبات الجوية، أفادت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة بإمكانية حصول اضطراب على مواعيد سفارة اللود المبرمجة اليوم بين صفاقس والجزيرة، وأكدت أنه سيتم إعلام الحرفاء بكل تغيير في الإبان. وفي نطاق برنامج تجديد الشبكة الكهربائية وتهيئة عدد من مراكز الصحة الأساسية بصفاقس، سيتم غدا غلق مركز الصحة الأساسية الجمهورية طريق لافران كيلومتر 8 لمدة شهر حتى نهاية الأشغال، على أن تقدم الخدمات الصحية التابعة لهذا المركز بمركز الصحة الأساسية مركز كمون طريق جرمدة كيلومتر 5. في أخبار العالم، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف قوات الاحتلال الصهيوني مركبة في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ولا تسعى إلى صنع أسلحة نووية، مؤكدا استعدادها للحوار في إطار القوانين الدولية. تواصل فرق الإنقاذ اليوم البحث عن 140 شخصا كانوا على متن سفينة ركاب وردت تقارير عن فقد أثرها ببحر جاوة في أندونيسيا، وذلك بعد إجلاء 103 أشخاص آخرين ووفاة أحدهم. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام العاشرة بإذن الله، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة ديمة. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: وان شاء الله صوت إذاعة تصفيق قديمة مأنسكم ومونسكم في كل الأوقات 9:14 دقيقة. مرحبا اللي التحقوا بينا في الاستماع، منوعتنا أحلى صباح لحتى اللي بدأت معكم من 6 وتتواصل إن شاء الله حتى للعشرة. ساعتنا هذية تكون فيها موعد مع وقفة صحية صباح الصحة، وأيضا على مستوى لمة العائلة حبينا نرجع لبعض الألعاب الشعبية اللي كانت تجمع العائلة الكل وتجمع حتى الصغيرات وصغيرات المقربين وأيضا حتى شوية ملحومة، وهكا تخلق نوعية من لمة الأحباب اللي نقولوا عليها ما بينها الصغيرات وحتى الكبار. اليوم مش نحكيه في اللعبة الشعبية مع دكتور عز الدين بوزيد على لعبة السيق. اللعبة هذه اللي مشهورة برشا في الجنوب التونسي، انتم عرفتوها وإلا لا، وخاصة اللي يسمعوا فينا ولعبوا اللعبة هذه، وإذا كان ما زلتوا تتذكروها قولونا على شنو قانون اللعبة هذية وشنو الهدف متاحها والأدوات متاحها شنو ما. مرحبا بكم تتفاعلوا وتتواصلوا معنا كيف العادة على صفحتنا الفيسبوك في الوقية هذية، مش نعملوا طلة على صحتنا وعلى نظام التغذية متاعنا وأيضا على صغيراتنا اللي توا مش يرجعوا إن شاء الله المؤسسات التربوية، وأكيد نقولوا صغيراتنا يرجعوا مؤسسات تربوية مش نولي ونحكيوا على اللمجة ولا الفطور اللي يتهز للصغير وغيره. اليوم مع المختصة في التغذية نور الشلي مش نحكيو على اللمجة هذية، وزعم هي اللمجة ضرورية وإلا لا. خلنا ننطلقوا من فطور الصباح. صباح النور.
1: مرسيوة
0: صباحك إن شاء الله كله صحة وعافية نور.
1: شكرا شكرا، إن شاء الله نهاركم زين أنت وكل مستمعي إذاعة صفاقس.
0: شكرا.
2: صباح الصحة.
0: صباح الصحة إن شاء الله لكم الناس الكل. اليوم احنا على أبواب العودة المدرسية، واليوم آخر حد في راحة عطلة الصيف، واحنا نعرفه في فصل الخريف، ولكن نقوله أكيد مع تغيير الطقس مش يتغير شوية النظام الغذائي، وخاصة عاد إذا كان توابدنا نسترجعوا التوقيت الصباحي لفطور الصباح اللي مش يرجع السبعة نتاع الصباح هكيك في الحدود هذيك. اليوم نور، هل إنه فطور الصباح حاجة ضرورية جداً للصغير، مش نحكيه على الصغير اليوم، وإلا لا نجم نستغني عليه ويا حي حتى بعد في العشرة تكون هيك اللمجة؟
1: دونك أكيد فطور الصباح حاجة ضرورية وأكيدة للصغير، على خاطر هذيك هي الوجبة اللي مش يبدأ بها نهار، وهي اللي مش تحدد مستوى الطاقة متاع البدن على طول على طول النهار. هي اللي تحدد كيفاش البدن مش يتعامل مع بقية الوجبات يعني على طول النهار. يعني يقول فطور الصباح إذا كان شام ريجل دونك مشيت مريقلة معه الوجبات الكل، إذا كان تفقد لو صغير مشي يتفرع في ميكلته الكل. يعني ليزونفين بتاع الصغير بتاع الميكلة تتحدد منه فطور الصباح، إذا كان ماخذيش وجبة الصباح متاعه كيف ما يلزم لو بشي قاعد لك على طول النهار معناها جيعان، قاعد لك على طول النهار يتنوش في الميكلة يأكل من هوني ومن غادي، مش تكون اختياراته متاع الميكلة خايبة، مش يكون عنده معناها اتجاه نحو السكريات أكثر. وما هوش بش يلقى الطاقة اللازمة بش يكون مركز في قرايته وبش يكون ناشط على طول نهاره.
0: نعم، وهذيك علاش برشا يقول لك راهو صغير ما يجمش يركز برشا وفي ساعة يجوع. أرجع أنت نظام الغذاء متاعو تو تفهم هذايا الكل علاش به. الصغيرات اللي الصباح يقول لك أنا صغيري ما يحبش ياكل الصباح جملة، هذي كيفاش نعوضوا له فطور الصباح؟
1: هو راهو كي تجي تشوف راهو فطور الصباح ما نجم يعوضه حتى شيء، معناها فطور الصباح سيرتو قبل ما يخرج الصغير من الدار قبل ما يبدا راهو عمره بالعمر ما يتعوض باللمجة، خاطر اللمجة هي وجبة بين الوجبات الرئيسية، فهمت؟ ما تنجمش
0: ثانوية ما هيش رئيسية، اي
1: ما تنجمش تاخذ بلاصة فطور الصباح، وان بليس ماهيش حاجة ضرورية راهي على فكرة. يعني إذا كان صغير ما يحبش ياخو اللمجة نتاعو ما تنجمش تفرضها عليه، وأصلا ما فهميش علاش تفرضها عليه، خاطر هذيك تعتبر لمجة فقط، فهمت؟ أما تبقى شنو بالنسبة للصغير اللي أنت حاولت معاه كل الطرق باش يفطر فطور الصباح، حاولت توعي، حاولت أنك تتوفر له الظروف الملائمة باش يفطر فطور الصباح وهو رفض رفض قاطع، وقت اللي نقوله نسيلش معناها كيف يقولوا اشتر الميل ولا كله، ولي تحاول انك تبعث معها لمجة للمدرسة تكون لمجة هذيك متوازنة، يكون فيها مصدر متاع كالسيوم، شوية شوية جبن وإلا كعبة يغرض، ولو أنه تو مع السخانة هذية نبعدوا على الحاجات هذية. كان شيء اللهم إذا كان اللمجة متاع، إذا كان الساك متاع اللمجة يكون عادل إيزوتيرميك، دونك تكون مصدر متاع كالسيوم ومعه شوية مكسرات اللي هي مش تكون غنية بالدهون الصحية وغنية بالألياف، وكعبة غلة.
0: ده كعبة غلة خاصة كعبة الغلة هذية، وديما نوصيو راها واغسلوها ونشفوها وخليوها للصغير، واهم حاجة انه يغسل يديه قبل ما يمسه كعبة الغلة. مهم جدا نغسل اليدين للصغيرات قبل ما يكلوا اي حاجة، وخاصة وقت يكونوا في المدرسة.
1: أكيد، لأنه في المدرسة هو مش نتعامل مع ستيلوات، مع أدوات مدرسية، محبار، مش يمس طاولة، مش يمس كرسي، مش يمس برشا حاجات اللي هي أسافوار شنو كان عليها، دونك ليدين بتاعه مش يولي كونتامينيه، مش يولي عنده برشا جراثيم في دي. لذلك علاش لازم يغسل ايديه بالبيبي قبل ما يبدا ياكل، ويفيدي ديك المشاكل نتاع انه بعدين تصير له دياري ولا غاسترون فيت ولا غيره معناها.
0: وحتى باهي نعطي لصديقي ما نقصله، ما نخليش هو معناتها يعظم اللمجه نتاعي، لانه نعرفه العدوى زاده تجم تكون موجوده حتى
1: أكيد. هو راهو به البرتاج بين الصغار، اما كيما قلت لي تقصلو ما تخليهوش معناها هو يعز ديريكتو من اللمجه نتاعك.
0: نعم، به نمشيو لدبوسة الماء. دبوسة الماء اللي ضروريه هي للصغير؟
1: اكيد ضروريه للصغير والكبير، وخاصه للصغير، على خاطر راهو الصغير كيف يتلاها يلعب ولا يتلاها في القرايه ولا غيره يبسى روحه في شربين الماء. وديجا قلتها قبل ونعود نقولها، معناها نداء للمعلمين وللأساتذة انهم ما يمنعوش الصغار انهم يشربوا في وسط الحصة، خاصة الحصص اللي تستمر معناها اكثر من ساعة، فما دي سيونس يقعدوا ساعتين هذيكم الصغير لازم يشرب معناها 3 مرات تقريبا، يعني ما فيها بيس حتى الأستاذ ولا المعلم هو اللي يعملها البوز هذيك كل 45 دقيقة، يقول لهم أي مش نشربوا الناس الكل ما هي دقيقة ولا دقيقتين مهيش مش تكون معناها مش يكون عندها تأثير على سير الحصة ولا على سير هكيك. حتى الصغير اللي ينسى روحه في شربين الماء يتفكر
0: هو حتى في باب معناتها الترويح عن التلامذة تقريبا هي كل مادة، مثلا نحكيه على مستوى ابتدائي ثم مادة 30 دقيقة مثلا الحساب ولا الإيقاظ ولا غيره، يعني وقت أنت مش تغير من مادة إلى مادة. مثال شربة الماء راهي تجدد طاقة الصغير وتجدد التركيز متاعه باش يكون معاك لحظة بلحظة حتى لآخر دقيقة في الدرس. وأيضا سلامة الصغيرات الكل، وخاصة إذا كان يكون الطقس سخون برشا وصغار يكونوا يلعبوا البرة ومن بعد مش يدخلوا القسم، شوفوا ما قداش فقدوا من رطوبة ومن الماء يعني في بدنهم، مهم جدا أنه يعوضوها به القارورة هذه دبوسة الماء. الأفضل أنه تكون يعني مثلا قارورة يعني بلاستيكية يوميا تتجدد، وإلا ناخذوا ذيك الوعاء الخاص معناتها بالقارورة الماء؟ شنو أفضل طريقة باش نحافظوا على الماء لصغيراتنا نهار كامل؟
1: هو احنا كيف نمشيو معناتها من الناحية الصحية، أفضل وعاء للماء قلنا عليه قبل هو البلار، ولكن الصغير نجمش تبعث معاه البلار على خاطر نجم تتكسر نجم تجرح الصغيرات. دونك هنا نوليو نتوجهوا للحلول الأخرى اللي هي اللي هنلقاو احنا في البلاستيك. أحسن حاجة ناخذ البلاستيك ذو الاستعمال الواحد، يعني دبوسة الماء اللي نشريوها.
0: اي تو برشا مش يقولوا لك وين هي دبوسة الماء اللي مش نشريوها، ما زلنا نلوجوا على الماء خاصة للصغيرات. هذيك علاش احنا اليوم نحاولوا انه نلقاو بعض الحلول البديلة. مثلا
1: دونك لهنا نولي نحكيو على البلاستيك اليمونتير.
0: اي
1: مع الأسف ما برشا معناتها بلاستيك تلقى فيه معناتها موسيون بتاع بلاستيك اليمونتير، أما كيف تحلها تشم ريحة البلاستيك خايبة ياسر في وسطها. ممكن إذا أنت شميت فيها ريحة طول لوح من يدك وما غير ما تشريها راهي ماهيش بلاستيك اليمونتير.
0: معناتها البلاستيك إذا كان لقيت فيه ريحة راهو افهم هذاك غير صحي 100%، لا يقول لك حيتها مسكرة ولا حتى شيء.
1: exactement donc طول تبعد عليها دونك يجيبوا دبوسة بلاستيك اليمونتير للصغيرات نحاولوا انه بعدها عسخانة مثلا ما خليوش الدبوس الماء هذيك كي تبدا في الدار ما خليوهيش بحذا الغاز احنا طيب على خاطر كيف مش تسخن الدبوسة هذيك مش تتفاعل مع الماء ومش يسيب لي بارتيكول هذيكم لي ميكرو بلاستيك في وسط الماء اللي هو يضر الصغير كيف نحاولوا انه بلاصة الدبوسة نتاع الماء احنا نعرفوا انه اغلبية الصغيرات دبوس الماء تاعهم تلقاها تقعد على في الكرتابلة على برا من جنب تلقاها جنب على جنب دونك لهنا يولي اكسبوزي للشمس نفس الفينومين اللي مش يصير له بحدا السخانة بتاع الغاز مش يصير له مع الأشعة بتاع الشمس دونك نحاول ديما دبوس الماء تكون في وسط الكرتابلة الداخل ما تكونش اون كونتاكت ديريكت مع الشمس ومن المستحسن تتبدل من سنة دراسية لسنة دراسية معناها ينفوا كمل بها العام تاع السنة لوح وجيب
0: الجديد ثم اقتراح توصلني من عند مستمع تفاعل معنا شكرا ليها تقول لي هذوكم اللي ستيل كالترموس ولكن تهز معناتها نص ايترا نجم انا نخليها هي دبوسة الماء الصغير
1: المشكل ستيل كيما الترموس ما تلقاش عليهم دي ديمونسيون معناتها منيش مصنوع
0: فهمت يعني داخلين يعني اينوكس ولا مش اينوكس
1: ميكش ضامن انت الماتير نتاع الدبوسه من داخل. فما اللي اينوكس وفما اللي تلقاه الومنيوم مطلي بالاينوكس
0: ده ملاحظه ننتبهوا لها وقت نجيو مش نشريو
1: إذا كانت أنت ضامن الحاجة هذيك كيف نشتشريها اللي هي 100% إينوكس ذاتي إذا كان ما عندك حتى معلوم عليها وميكس ضامنها الحقيقة البريفيونس راح يبعد عليها
0: نعم يعطيك الصحة المختصة في التغذية والبحثة في علوم التغذية نور الشلي اللي أنسنا في اللقاء هذية وعلى امتداد البرمجة هذية شكرا لك من القلب إن شاء الله ربي يوفقك في مسارك المهني وأيضا الأكاديمي والدراسي من القلب ألف تحية وشكر لك يا نور
1: شكرا
0: ليك يعطيك الصحة هذه أصبح الصحة وقفتنا اليوم اللي اخترناها على إيقاع العودة المدرسية بعض النصائح اللي ربما قد تلفت انتباه السادة الأولياء وتفيدهم من أجل سلامة صغيراتنا الكل ولو قيت هذايا شنو رايكم في سبور لحد بعد ما طمننا على صحتنا سبور لحد هذه نوبتنا للتي خيرية للي طلبوها منا

0: 9:35 دقيقة وكيف العادة في التوقيت هذايا نعملو طلع على أجوانا العائلية كيفاش تكون وخاصة مع ناس قبل ونحاولوا نرجعوا بعض الألعاب الشعبية. الفقرة هذية اللي كانت زادة مرافقتكم على امتداد البرمجة هذية ومعها نختم اللقاء اليوم في صباح العائلة كيفاش يكون؟ يسعد
1: لي ضحك ولعب وجد وحب ضحك ولعب وجد وحب
2: صباح العائلة
3: ضحك ولعب وجد وحب ضحك ولعب وجد وحب
0: هكا يكون صباح العائلة ضحك ولعب وجد وحب إن شاء الله. وهذي الهدف من الركن هذية مع الدكتور عز الدين بوزيد رئيس الجمعية التونسية للمحافظة على الألعاب والرياضات التراثية. صباح النور يا دكتور، شكرا لك على مرافقتك لنا في هذا الركن.
4: صحة، صباح الخير للناس كل السادة المستمعين وعودة للترفيه.
0: نعم،
4: ما يتعلق بالموروث الشعبي التونسي
0: والألعاب
4: الفكرية. اليوم مش نخدمه نشوفه لعبة فكرية خاصة بجزيرة تجربة.
0: أي اللعبة هذه أنا قلت السيق وبرشا يقولوا لي سيوارش تحكي الصيد، زعما لعبة الصيد شنية ما عرفني هيش، قلت لهم لوجو وهذه رحلة البحث اليوم وبرشا بعثوا لي بعض الصور وثم شكون اللي توصل وقال لي أنا مثلا قريت في المنطقة كذا من جربة واللعبة هذه لقيتهم يلعبوها بالفعل.
4: نعم، هي سيج مفهومة متاحة هي كلعبة شمال أفريقيا كامل وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وغيرها من دول الصحراء.
0: نعم،
4: يمارسوها وهي لعبة متاع ملاحقة، يعني ملاحقة، واحد يتبع واحد يجري وراه كما يقولوا، يجري وراه باش يشدوا ولا باش يتعدى يتجاوزوا ولا باش يعملوا نوع من الإعاقة، إعاقة في التنقل نتاعه،
0: يعطلوا نقولوا احنا
4: يعطلوا. لكن دائما الالعاب ما هيش العاب تعتمد فقط على النتيجه الربح والخساره ولا كيفاش نلعب القواعد. هي العاب في تونس كلها عندها علاقه بالحياه اليوميه بالمجتمع بسلوك المجتمع. اللعبة كأنها تعاود صورة من صور حياة المجتمع، فكل الألعاب عندها سمات ثقافية مأخوذة من عادات وتقاليد العائلات والمجتمع في كل جهة. لكن احنا اللعبة متاع اليوم اللي هي لعبة من جزيرة جربة اسمها طبيعة الحال الشيك، يلعبوها أكثرها النسوة وحتى الرجال. أول حاجة هي الأدوات متاعها، أدواتها هي رقعة كبيرة، يرسموا رقعة كبيرة ويقسموها إلى 221 مربع صغير.
0: 201
4: 201 عفوا العلمين نلقاو 11 مربع والضلع نتاعها، يعني الضلع المربع هذايا 11 مربعات صغار. المربعات هذوما فيهم كل المربعات عندها وظائف باش تخدم، باش تخدم باللاعبين. اللاعبين شكونهم؟ عندنا البو هو أباء، مجموعة من الأباء والأمهات باش يخدموا ويكونوا عندهم كل واحد علامة من العلامات، حجرة صغيرة أو نواة تمر أو أي حاجة مختلفة. وبعد عندنا اللي يلعب ما قولوا الغولة، قطعة اسمها الغولة. أنت عندك الرسم قدامك ولا ما عندك؟ أنا بعث لك الرسم،
0: الرسم زادة طويل قواها موجود. أي
4: أي دونك عندنا أداة اسمها الغولة، هو لاعب من اللاعبين يتغير دوره ويصبح عنده دور الغولة والأباء معناها واحد من الأباء اللي هو يوصل للمكة.
0: إيه؟
4: كيفاش العلاقة؟
0: شوف بعد الديني ولا
4: بعد الديني. وفي وسط المربعات مش تلقى حواجز لك علامة فيها كما يقولوا علامة في إكس هذيك هذيك مناطق اللي يتعطل فيها الإنسان، يتعطل في حياته، يتعطل في سلوكه، قيامه بالواجبات الدينية متاعه إلى آخره. والغولة الدور متاعها وقت لا تدخل هي تقعد خارج اللعبة في البداية، وقت لا تدخل في مكان اللعب تولي تخدم معاكسة للاعبين. اللاعبين يمشيوا من المربع المربع في مستوى عمودي نحو الفوق كلهم يبدأوا هكاك، لكن هي الغولة تولي في مستوى عمودي معاكس لاتجاه متاعهم.
0: وذيك علاش هي تسميتها الغولة؟
4: الغولة قاتلية تخوف. كيما الصغيرات ممكن يقولوا لما الغولة باش ما يمشيوش باش ما يتنقلوش يمشيوا المناطق الصعبة إلى آخره. هذه الشخصيات، هذوما الشخصيات اللي تمثل اللعبة. مع الشخصيات هذوما ثم أدوات لعب اللي باش نلعبوا بهم، خاطر هما مش يتنقلوا من مربع لمربع لمربع، شكون يوصل المكة الأول، وبعد اللي يوصل المكة الأول باش يولي هو عنده دور قطعة الغولة، يستعمل الغولة وين يحب يستعملها يتنقلها، واللي يعرضوا اللي يطيح عليه يعني يخرجوا من اللعبة. إذا يلعبوا خمسة بشوية بشوية حتى لين يشوفوا شكون اللي ينتصر على الغولة
0: ويبعد
4: عليها ويوصل. هذا كيف كيف المكة أنا فيها عبارة عن صراع الوجود.
0: يعني بالحق صراع البقاء والوجود، شكون مش يبقى وشكون مش يواصل الثنية ويوصل ويتحدى في حتى التحدي. أي ممتعة جدا لعبة هذه اللي هي مسجلة موجودة في متحف جربة.
4: هي موجودة، أنا مشيت الجلالة متحف الجلالة ولقيتها غاديكا وشفتها وصورتها واتصلت بال المواطنين باش عرفت المعطيات نتاعها الباهي وخذيت لها التصاور وسجلتها. انا مسجل في الموروث عندي انا الانفونتير نتاع الالعاب في تونس، الالعاب الفكريه والحركيه الكل موجود عندي.
0: ما شاء الله يعطيك الصحه، تحفظ الذاكره اي على مستوى الالعاب الشعبيه،
4: لكن ما لقاوش المساعده لنشر هالعناصر هذه الهامه. وان شاء الله انا مع لينكسو استصلوا بي مجموعة من الأفارقة ودخلوني في برنامج أفريقي مش تونسي فقط، لكن هو أفريقي
0: تبادل
4: لإدراج الألعاب هذه الفكرية والحركية ضمن الموروث الشعبي الدولي.
0: نعم، إذا كان نحبوا نختموا توا يا دكتور، اللعبة هذه شنو الهدف منها؟ اللي توا يسمع فينا
4: الهدف منها الساعة القطاع اللي مش يلعب بهم هما القطاع أربعة وإلا ستة، ثم اللي يلعب بأربعة وثم اللي يلعب ستة. هما شنو بالقطاع؟ هما قطاع متاع خشب النخيل
0: من البيئة،
4: يخرجوهم الجريدة يقصوه، هو أخضر يقصوه ويعملوا ستة أو أربعة. وعنده وجهين، يولي الوجه أبيض ووجه أخضر، عنده زوج وجوه ويلعبوا بهم كما نقولوا الداية. احنا هيك الداية ذاك اللي نلعبوا به اللي نرميوه في كاس ولا حاجة وبعد نقلبوه ونشوفوا العدد
0: شنو
4: العدد اللي يغرنا. هما كيف كيف دونك ثم رموز، وقت اللي تجيب بيضة وثلاثة خضرات عندك قانون مش تتنقل، وقت اللي تجيبهم أربعة بيض وإلا أربعة خضر هذا كيف كيف عندك قانون كيفاش تتنقل، وقت تجيب اثنين مثلا بيض واثنين خضر ما تتنقلش، توقف معناها
0: هو على ذكر القانون يا دكتور، اليوم العالمي للقانون. شوفوا أبسط حاجة، حتى اللعبة عندها القانون الخاص بها، حتى اللعبة أي
4: القانون راهو يبتكروه هما، هو الشعب يبتكروه. هو اجتهاد فيه إبداع في وضع قوانين تتلائم مع الحياة اليومية.
0: نعم، وهي توا اللعبة هذه يا دكتور موجودة كيف في الجنوب التونسي، في جهات أخرى موجودة وإلا؟
4: لا، ثم تنوع الشيق عائلة كاملة، وهي في نفطة عندها شيء آخر، وعندهم لعبة أخرى الشيق زادة بشكل آخر، هما جربة وفي قفصة زادة كيف، وفي عدة مناطق السيق هذايا خاصة في الجنوب خاطر جاي مع الصحراء ثم عائلة كاملة، ثم يجي خمسة ولا ستة أنواع من السيق. أنا اخترت اليوم كما قلت لك لعبة
0: واحدة. السيق نعم،
4: السيق جربة.
0: تو علاش اسمها سيق؟ منين جات هالتسم يا شنية؟
4: السيق كأنها معناها مصطلح متاع الأمازيغ ومتاع هو يدل على كما قلت لك المتابعة، هو مش تتبع وتلاحق، ملاحقة، ملاحقة الإنسان شكون يوصل الأول
0: شكون اللي مش يوصل. يعطيك الصحة يا دكتور، شكرا لك، نورتنا برشا في اللقاء هذايا، وانا نشكرك برشا على هالذاكره الكبيره برشا، المجهود الكبير اللي تقوم به من اجل انه تحفظ ذاكره تونس على مستوى الالعاب والرياضات التراثيه، مش فقط يعني تبقى حبيسه بعض العائلات، ولكن نحبوها تتواصل عبر الاجيال. كيفاش مش تتواصل لو ما يتمش التاريخ ليها وما يتمش توثيقها وما يتمش يعني دراستها بالفعل طريقه علميه، والهدف من كل ما كانت تجم تتواصل. شكرا لك من القلب يا دكتور، كل كلمات الشكر والورود لك انت. شكرا لك دكتور عز الدين بوزيد، شكرا رئيس الجمعية التونسية المحافظة على الألعاب والرياضات التراثية. 9:48 دقيقة، خليكم مع ومضة شهرية ونرجع لكم.
2: إشهار.
5: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
6: مع أريدو في الغونتري، قول ألو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا، وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر.
7: أريدو، طور عالمك.

التسعة وثمانية واربعين دقيقة. هذه جولة من الجولات اللي اقترحناها في صباح العائلة. كل مرة رجعوكم للذكرى، لعبنا لعبة الخميس، لعبنا برشة ألعاب اللي معروفة برشة عند العائلات، وثم اللي ما ثماش منه وما هوش توا متداول وموجود لكن موثق على صفحات الكتب. شكرا لدكتورة عزيم بوزيد، شكرا من القلب لكل مستمعينا اللي ما شاء الله عليهم الصباح وهما ينقشونا في أجمل الكلمات والعبارات. مسارة دربال، يا بائع الورد رتب لي باقة واكتب عليها بحروف من ذهب، فإن الذين يقرؤون حروفي فئة ذواقة تعشق التميز وقلوبهم للجمال تنبض وللحب سباقة. أجمل الورود أهديها لمن لهم في القلب معزة وفي الروح أناقة، فلا يكتمل الجمال ولا يزهو إلا بكم. صباح الياسمين، من القلب نقول لك شكرا لك يا مسرة، وشكرا لكل المستمعين اللي ما شاء الله يتفعلوا. لميا عزيز العفاش، شكرا لك يا لميا. هادية بعصيدة، زهرة سلامي، سي حاتم الصامت، صباح الورد، سألت الصباح عن أجمل ما فيه، قال أناس تعزهم وبالود تصبحهم، من يرانا شمسا والسماء غائمة نراه قمرا والليالي مظلمة. ما شاء الله، شكرا على هالكلمات. صباح الفل والياسمين، ماهر قوي عن هارك أسعد ليام، شكرا على التحية. فهمي كمون، فكرية غرياني، شكرا لي كيف فكرية. محمد علي بوغشة، نهارك زين. هدى ريجان، هند عبيد، أمل خرات، عبدو، أهلا وسهلا ومرحبا بيك. أم منظر، تحيتنا ليك. سجعة ترابلسي، رشاق، نهارك زين. أيضا نور الدين يحيى، مستوري فوزي، عبد الستار ملولي، سلوى مصفار، سعيدة جموسي، حرم معزون، أهلا وسهلا ومرحبا بيك. سارة الفقي، لميا دربال، حرم بالغيث، زهية زناد، سوار الزويري، مصطفى، شكرا لك يا مصطفى. أيضا أصحاب الأسماء المستعارة، هند أبو عزيز، حرم عبد الناظر، صفا السعيدي، لسعاد القلسي، نهارك زين. أستاذ ناسي صادق السيالة، تحياتنا لك. أيضا الحاج أبو عزيز وزوجته الشريفة، شكرا لكم. سي جمال من قصر هلال، عمار النعيمي، ريم معتر، حاج نور الدين القطي، محمد القاسمي، أيضا ترابلسي سمية، عدنان مبروك، يوسف الغريبي، أحمد قذوم، أهلا وسهلا ومرحبا. شكرا أيضا العائشة وسيم، حمادي رويد، بن عبدالله سليم، فتوي فيصل، أحمد حاج عمر، وسيلة حمزة، عفيفة، حرم الحشيشة. مش نقراهم الكل، نحاول الكل اليوم باعتبار هذا آخر لقاء لي معاكم في أحلى صباح. منى جسار، منصف عبد السميع، لطيفة بوغشة، نجاح المنصر، محبوبة، شكرا لك. فايزة الرباعي، سعيدة شطورو، جميل، أهلا وسهلا، مبروكة هادي، علالة اسكندراني، أيضا أحلام معالج، شكرا نقولها الدرة. شكرا لكم، ما شاء الله على جمال الكلمات. صباح النقاء لكل الأرواح الطيبة التي تحمل الحب ولا تهدي سوى الورد والود، لكم أنتم مستمعينا حنان بوغشة، ولكل المستمعين والمستمعات اللي تواصلوا معنا في لقانا. أحلى صباحة كنصر لنهاية هذا اللقاء اللي بدأ معكم من الستة حتى العشرة متاع الصباح. تحية سوار الشعري في العدد وتقديم أحمد حاج طيب على مستوى محطاتنا الخارجية، أنور بوجلبين على مستوى الإخراج التقني الإخراج المرئي، مشكورين زميلتنا عايشة بيار ويسرى الغربي، أيضا على مستوى التنسيق الهاتفي زميلتنا فتحية. تحية كل الفريق، إن شاء الله يوم الخير والسعد لكم الناس الكل، وبالفرحة الدائمة للجميع، وعودة طيبة إن شاء الله لكل أبنائنا التلاميذ. وبعد شوية مش تتعرفوا على البرمجة الخاصة بإذاعة صفاقس، إن شاء الله انطلاقا من غدوة كل التفاصيل والأسرار إن شاء الله بعد شوية في منوعة الضحى مع زميلنا نوري شاري وأسرة البرمجة والبرامج وكل الفريق الإذاعي. قولوا لكم إن شاء الله متابعة طيبة لمختلف فقراتنا وبرامجنا.
برامج إذاعة الساقس. نهاركم زين، لو تعرفوا بنحبكم قد إيه. هذه النغمة اللي اخترت نهديها لكم في نهاية اللقاء هذا من أحلى صباح. نتلقى بكم إن شاء الله في قدم مواعيد.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. مرحبا بكم في إطار مشروع نوادي الصمود المناخي والتنمية المستدامة بالمؤسسات التربوية بأرخبيل قرقنا، تواصل الجامعة التونسية للبيئة والتنمية تنفيذ عدد من المبادرات العملية الرامية إلى ترشيد استهلاك الموارد وتعزيز الوعي البيئي لدى التلاميذ. دعا الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري إلى الإسراع بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية لدعم الفلاحين، وذلك استعدادا للموسم الفلاحي القادم وفق ما صرح به عضو المكتب التنفيذي المكلف بالزراعة الكبرى في اتحاد الفلاحة حمادي بوبكري. اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية بما يمكن، وفق رئيس المنظمة لطفي الرياحي. وفي آخر التطورات، عربيا وعالميا، استشهد فلسطينيان وأصيب 13 آخرون صباح اليوم بقصف إسرائيلي استهدف سيارة في حي تل الهوى جنوبية مدينة غزة ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر 2025. نفت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية ليبيا صحة تقرير صحفي أمريكي بشأن استخدام فرق أوكرانية لقاعدة في مصراتة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات ضد السفن الروسية. أخيرا، تواصل فرق الإنقاذ البحث عن 140 شخص كانوا على متن سفينة ركاب وردت تقارير عن فقد أثرها ببحر جاوا في أندونيسيا، وذلك بعد إجلاء 103 آخرين ووفاة أحدهم. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة. نور الشعري في الموعد بعد قليل، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديما، عشرة ديما.
3: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
4: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
3: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل للافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
4: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
3: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
4: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
3: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
4: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
3: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
4: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
3: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: فكونوا في الموعد.
5: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.
6: إشهار الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب سنيت سود تعرض عليكم فرصة العمر للسكن أو للاستثمار. شقق بتصميم عصري ومحلات تجارية في موقع أكثر من ممتاز، قريب من كل الخدمات وبأسعار مدروسة. هذا الكل باش تلقاه في إقامة أزير الكينة بطريق بوزيان كيلومتر 8 بصفاقس. زورونا في مقرنا الكائن نهج الرايد البجاوي صفاقس، ولا تترددوا في الاتصال بينا على رقم 74 229 003. إقامة أزير، اختياركم الذكي لدار العمر.
7: سبيسيال سبور.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا في سبيسيال سبور مع وليد الشاهد من الأربعة وحتى الثمانية ونص. ملعب بوجمع الكمية تي بي بيجا في الأربعة متاع العشية يحتضن لقاء الأولمبي البيجي وتقدم ساقيت الدير مع الهادي السياري. الطبق الرئيسي باش يكون في الستة متاع العشية في ملعب الطيب المهيري بصفاقس النادي صفاقسي وشوتينغ ستارز النيجيري. ياسين كموني علق على المقابلة. انتظروا لقاء هذي على موجاتنا وكونوا على الموعد.

0: الويكاند
1: الويكاند
2: اضحك دي الضحكة ببلاش روق ما تعقدهاش لون أيامك لون فاتح لك ما تغنيهاش
0: الويكاند
1: اصنع فرصتك اصنع فرصتك
0: الويكاند
1: عيش الحدث لون إيقاعات نهارك شارك في المسابقة واربح الهدية
0: الويكاند
1: واربح الهدية

يا صباح النور، اهلا وسهلا بكم الناس كل، تحيه كبيره للمستمعين وين ما انتم موجودين، وشكرا لتفاعلكم الكبير اللي يخلط للمنوعه سواء كان بالمتابعه المباشره ولا عن طريق التليفون 70164280 ولا عن طريق الفيسبوك راديو سفاكس. يخليكم مباشره معنا، توصلوا صوتكم، شواغلكم، اهتماماتكم ومواكبات نبض حياتكم على امتداد الاسبوع. هذه الويكند اللي مش تكون اليوم مميزة، علاش؟ لأنه أولا مش يكون فيها ما يمكن أن يبعث على الإشراق والأمل وسعي الأسرة التونسية والعائلة التونسية أنه تبدأ مرحلة جديدة من تحصيل درجات العلم والمعرفة والرقي في مختلف مستويات التربية والتعليم. كيف نقوله إن شاء الله نهار الاثنين 14 من شهر سبتمبر من كل سنة تبدأ عودة النبضات الحياة إلى المؤسسات التربوية اللي مش تستقبل الأساتذة والإطار التربوي نهار 14، والعودة المدرسية الجديدة 2026-2027 مش تكون نهار 3-15 سبتمبر. إن شاء الله كل عام والأسرة التربوية بخير، وكل عام وأبناء تونس يتألقون ويصنعون الأمل ويحققون النتائج الباهرة في شتى درجات التحصيل العلمي. هك علاش مش يكونوا حاضرين معنا بعد شوية في مستوى العودة المدرسية بصفاقس مندوبي التربية صفاقس 1 و2 مشكورين لتفضلهم بقبول دعوة إذاعة صفاقس أنهم يكونوا حاضرين معنا اليوم باش نقدم آخر المعطيات المتصلة بالعودة المدرسية الجديدة. لحديش مش يكون موعد آخر جديد مع أسرة البرمجة بإذاعة صفاقس وحضور مميز لمختلف العناوين الجديدة ضمن برمجة إذاعة صفاقس خريف وشتاء وربيع 2027. إن شاء الله يكون فيها الكثير من الأمل والخير، وانتوا زادة مش تتعرفوا على أبرز هذه المحطات بحضور السيد مدير البرمجة سي زياد خنفير. من الأحداش تكتشفوا المعطيات ومختلف العناوين والبرامج، وانتوا تنجموا تكونوا حاضرين معنا بالتليفون عن طريق 70164280. وأجواء الإيقاعات والنبضات ستتواصل معكم مع أسرة المنور اللي نحب نحييها. أنور مرحبا بك، أهلا وسهلا ومنور يا أنور. سي سمير طقطق أيضا مش يكون حاضر معنا في مستوى الهندسة الفنية للمنور. عايشة بيار في مستوى الهندسة الخاصة بالإذاعة المرئية. شكرا لأحمد مش يتجول في مستوى المحطات والتنسيق العام. للناس الكل نقول لكم أهلا وسهلا بكم ويصبح الخير.

0: النور الشعري في الويكاند
1: إن شاء الله مربوحة وبواب الله مفتوحة للجميع. أهلا وسهلا بكم ومرحبا مستمعينا وين ما هما موجودين على راديو صفاقس. العودة المدرسية ما هيش مجرد موعد يتجدد في روزنامة السنة، بل هي محطة تربوية ومجتمعية تستعيد فيها المدرسة دورها في صناعة وصياغة الوعي وبناء المعرفة وتشكيل شخصية أجيال تصنع بأيديها مستقبل المجتمع. من هنا فإن نجاح العودة المدرسية لا يقاس بجاهزية المدارس والمرافق فقط، وإنما بمدى قدرتنا على تهيئة بنية تربوية وبيئة سليمة آمنة ومستقرة تحفظ كرامة التلميذ وتدعم المربي وتطمئن الأسرة وتفتح أمام أبنائنا أفق التعلم والنجاح. وفي هذا السياق يسعدنا نسلط اليوم الضوء على ملف العودة المدرسية 2026-2027 من خلال حوار مع ضيفين الكريمين، مع مندوبية تربية صفاقس 1 و2 اللي نحب نشكرهم لحضورهم بيننا ولتفضلهم بتقديم ما تحمله العودة المدرسية من رهانات ومن تحديات، وكذلك ما تم إعداده لتكون سنة دراسية تستجيب لأفق انتظار التلاميذ الأسر والإطار التربوي. شكرا لحضور السيد عبد الوهاب الجربي مندوب التربيه صفاقس 1. اهلا وسهلا بكم، مرحبا سيد مندوب.
2: مرحبا بك خويا نوري، تحيه ليك ولكافه العاملين باذاعه صفاقس وكافه مستمعي اذاعه صفاقس.
1: يعيشك. شكرا للسيد محمد قاسم لتفضله بالحضور بيننا مندوب التربيه صفاقس 2. اهلا وسهلا بك سيد مندوب.
3: تحيه ليك سنوري ولكل مستمعي ومستمعات اذاعه صفاقس حيثما كانوا.
1: يعيشك. خلينا ننطلق سي عبد الوهاب بما يمكن أنه يبعث على الأمل دائما، وهو الرصيد اللي حققته في مستوى السنة الماضية من السنة التربوية اللي كانت الحمد لله نتائجها مميزة باهرة وتخلي الإنسان في تونس بشكل عام، يعني سواء كان مربي تلميذ وإلا من أسرة تربوية، يدخلوا إلى السنة الجديدة وهم كلهم تفاؤل وأمل بعودة جديدة تصنع الحدث في تونس.
2: شكرا لك سندير سي نوري. كما تفضلت سيادتك، في الحقيقة الواجب يتحتم علينا جميعا أن نثمن جهود كل من ساعدنا على تأمين السير الطبيعي للسنة الدراسية المقاضية، ونخص بالذكر سلطة الإسراف الجهوية، سائر المصالح الأمنية والصحية،
1: نعم،
2: وكافة شركاء الأمن إدارة جهوية ومحلية ومجتمع مدني. بتبيع الشكر موصول لكافة مربينا الإطار المدرس وغير المدرس اللي قاعدين يقوم مجهودات جبارة
1: صحيح
2: متواصلة ليلا نهارا. البارحة احنا على 11 تاع الليل احنا موجودين في بعض المؤسسات التربوية لإتمام بعض الأعمال الصيانة في داخل بعض المؤسسات التربوية. كما قلت سيادتك، احنا ماذا بينا كان نبدأ ب
1: بنجاحات السنة الماضية. نعم. الحقيقة نعم. نجاحات نعم. مهمة وبارزة وما نجموش نتعداو عليها. نهنيكم بها الحقيقة سيد المندوب، لأنها بالحق راهي تأتي لكي تؤكد ثمرة مجهود لأسرة كاملة عملت من أجل تحقيق ما يمكن أنه يخلينا فرحانين بالنتائج، وفي نفس الوقت يحملنا مسؤولية على أنه كي ندخلوا إلى مرحلة جديدة ندخلوا وإحنا عنا ثوابت وإن شاء الله جاهزية طيبة.
2: فعلا هي ربما المعلومة وصلت لكافة المستمعين في مناسبات سابقة، ولكن نذكر بما حققناه في مندوبية تربية صفاقس 1 من النتائج كانت جد متميزة، قرابة 60% نسبة نجاح في امتحان البكالوريا. نعطي بعض الأرقام كذلك، نسبة ارتقاء عامة بالتعليم الإعدادي تجاوزت 79.74%، نسبة ارتقاء عامة بالتعليم الثانوي وصلت 83.14% في السنة الماضية، هذا باعتبار سنوات مستويات الثلاثة الأولى والثانية والثالثة.
1: الحمد لله.
2: كذلك نسبة نجاح في شهادة ختم التعليم الأساسي التقني وصلت إلى 74.19%.
1: نعم.
2: حققنا نتائج متميزة للغاية على مستوى مثلا على سبيل التذكير في مناظرة دخول المدارس الإعدادية النموذجية حصلنا أفضل معدل على مستوى وطني 19.20 لبطلنا من مدرسة الابتدائية حي المستقبل بير علي من الخليفة تلميذ أسري سويسي. كذلك عملنا تتويج آخر في من معهد أبو الحسن اللخمي الجائزة الوطنية الأولى لشعبة الرياضة بمعهد 19.2
1: لتلميذ أحمد المذيوب. هيل هيل
2: على فكرة
1: لله.
2: حتى التلميذ الثاني في الشعبة هذه على مستوى وطني هي تلميذة من نفس المؤسسة.
1: نعم.
2: ينضاف إلى كل هذا تتويج المدرسة الإعدادية الحبيب عاشور البستان بالجائزة الوطنية الثانية للتصنيف الثقافي بالمرحلة الإعدادية، وتتالت التتويجات. من ذلك أنه تحصل نادي نهضة البيئة والصحة بمعهد طيب مهيري على المرتبة الوطنية الأولى في مسابقة كأس البصمة البيئية.
1: نعم.
2: تحصلت كذلك مندوبيتنا على عدة جوائز أوروبية في التوأمة الرقمية مع الحصول على جائزة التدريس المبتكر الأوروبية في بروكسل من قبل الاتحاد الأوروبي.
1: نعم.
2: يعني مجهودات تذكر فتشكر.
1: يعطيكم الصحة الحقيقة كمندوبية وإطار إشراف، وهنيئا للأسرة التربوية الموسعة للمندوبية بهذه النتائج الموفقة واللي الحقيقة تشرفت تونس الكل، باعتبار أنه أبناء تونس كيف يدخلوا إلى غمار الاستحقاقات الوطنية في مستوى سلم المعرفة والتعليم يأكدوا دائما اللي هما في مستوى ما يمكن أن وحنا ننتظروا منهم من تألق وتفوق، وقاعدين يشعوا سواء كان وطنيين ولا حتى خارج تونس. وهذه الحقيقة مفخرة وزارة التربية وللتوانسة الكل أنه لقوا أبنائنا قاعدين يصنعوا في مستقبلهم بأيديهم بكفاءاتهم بطاقاتهم مهاراتهم قدراتهم اللي تأكد اللي هما ما شاء الله جديرين بذلك دائما. فكل التهاني لمندوبية التربية صفاقس واحد على هذا التميز. تو نرجع للتفاصيل العودة المدرسية الجديدة سي عبد الوهاب، بعد ما نشوف زيادة كيف رصيد ما حققته مندوبية التربية صفاقس اثنين من تميز وتألق في الموسم الماضي واللي خليها تنطلق في الموسم الجديد وهي واثقة من أنه غدو مش يكون خير زيادة ولا سيمدو
3: ديما غدو خير في تونس النوري لكل مؤسساتنا التربوية في مختلف أنحاء بلدنا العزيز. أولا نحب نضم صوتي لزميلي لتحية وزارة التربية.
1: نعم.
3: وفي مقدمتها السيد وزير التربية على ما وفره من إمكانيات لكل الجهات على حد السواء لإنجاح سنة دراسية فارطة
1: والإعداد
3: لسنة دراسية جديدة.
1: وأنا نضم صوتي لصوتك يا سيد مندوب التربية. الحقيقة نحب أن نحيي سيد وزير التربية وزارة التربية إدارة الاتصال اللي وين ما نقصدوها إلا وتمكننا من المعطيات الدقيقة والواضحة وتقول لنا احنا على ذمة الإعلام من أجل المعطيات اللي تحبوا عليها تهمكم، فشكرا لهم وإن شاء الله هل من مزيد.
3: تحية أيضا لزملائنا في مختلف الأسلاك بجهة صفاقس إلى السادة المديرين في كل مراحلهم الابتدائي والإعدادي والثانوي، تحية أيضا إلى السلطات المحلية والجهوية والبلديات، إلى المجتمع المدني، إلى الأولياء الذين التفوا حول مؤسساتهم التربوية وقدموا ما قدموا من دعم. تحية أيضا لأبنائنا التلاميذ ونتمنى ونرجو لهم كل التوفيق والنجاح. في الحقيقة سنوري هي عودة التميز، هي عودة النجاح، هي عودة الأمل لكل الأجيال، هي عودة استمرار إشعاع المدرسة العمومية التونسية لتؤمن مستقبل أجيالنا في مختلف أعمارهم، هي عودة لمواصلة بناء مستقبل تونس سواء من مرحلة ابتدائية إلى المراحل العليا، هي عودة بسواعد المربين وعقولهم. لذا نحب نخص زملائنا المربين بتحية خاصة ونقول لهم إن شاء الله عودة مباركة علينا جميعا إن
1: شاء الله.
3: إن شاء الله بالتوفيق للجميع. هي في الحقيقة عودة تتجدد ويتجدد معها النجاح، ويتجدد النجاح في وزارة التربية لحسن تأمينها لعودة مدرسية 25-26 جيدة، مع الحقيقة نجاحات في كل الجهات وفي كل مندوبيات الجمهورية.
1: الحمد لله.
3: لما تشوف خريطة النجاح في بلادنا تلقاها موزعة من الشمال إلى الوسط إلى الجنوب.
1: الحمد لله.
3: فإبداع أبنائنا التلاميذ وتألقهم وإشعاعهم هو موجود في كل الجهات، وهذه خلينا نطمئن على أن المدرسة العمومية التونسية موجودة بنفس الروح وبنفس المستوى وبنفس الأداء في مختلف جهات الجمهورية.
1: هو كلام مهم راهو سيد مندوب، كيف نقوله راهو التوانسة الكل قاعدين من يوم إلى آخر يحاولوا أنهم يكون رقيهم أكثر في شتى المجالات. هذه حاجة تهمنا برشا ونقولوها باعتزاز، ما هيش من باب أنه نشر المعطى فقط، وإنما من باب الاعتزاز بما حققوه معنا أبناء تونس في درجات تحصيل العلم والمعرفة. نلقى أون الولايات من سنة إلى أخرى قاعدة تقدم في مستوى التحصيل العلمي، وهذا
3: هو المهم.
1: حاجة مهمة تحسب للمؤسسة العمومية التربوية
3: طبعا، وهذا هو المهم، حيث يشعر أن الجميع يتمكن وله نفس الحظوظ في تعليم عمومي متميز في بلادنا، يضاهي وينافس أعتى الدول المتقدمة في برامجها العلمية. نحب نقول أنه بصرف النظر على ما حققته الجهة من نتائج متميزة يخليك دائما تدفع من أجل الأمام، ولكن أيضا نحب نقول رسالة شكر للأجيال اللي سبقتنا،
1: نعم،
3: للإطارات التربوية اللي البعض منهم توفي

0: في جيلنا الجديد باش هو زاد يزرعها من اجل بناء اجيال اخرى في قادم الايام.
1: البارح لما شفت تكريم سي حسن كانون
0: نعم.
1: وهو واحد من اعمده التربيه
0: نعم. تحيه كبيره لي من قامات التربيه.
1: وكذلك ما تجم كانت تحس بانه نفحات الاعتراف
0: صحيح.
1: بالجميل
0: صحيح.
1: هي
0: مهم.
1: قائمة وهذا هو مهم لان كلنا زائلون كلنا ماشيين على رواحنا. اللي يبقى هو المدرسة العمومية التونسية مضيئة براقة مشاعة
0: والحمد
1: ومؤثرة
0: لله.
1: في محيطها.
0: وشكون منا سي عبد الوهاب وسي محمد قاسم شكون منا لا يعترف بالجميل لقامات التربية لأساتذته للمعلمين للمربين اللي تعلم عليهم وخذا منهم الكثير وهو معناه يعترف بقيمة هذه الأسماء وهذه القامات اليوم بعد ما تلقى من عندهم رسالة نعم. مقدسة اللي هي رسالة التربية والتعليم. مهم جدا أنه نعترف بالجميل لمعلمينا والأساتذتنا والإداريين اللي تعلمنا عليهم. المؤسسة التربوية اليوم راهي ما هيش تقدم في مستوى المعطيات النظرية المعرفية الجافة وتتعدى على روحك. اليوم المؤسسة التربوية
1: وقيم
0: وهذاك الأساس.
1: وإحنا نسعى دائما
0: إنه
1: تبقى المؤسسة التربوية هي اللي تأثر في المحيط متاعها للعكس.
0: الحمد لله
1: لما تبقى المؤسسة التربوية مشعة قاطرة فإنه مجتمعنا يبقى مجتمع متناسق ومجتمع ناجح ومتميز.
0: الحمد لله شاء الله نجاحات مندوبية التربية صفاقس 2 ومندوبية التربية صفاقس 1 تكون هي رصيد ننطلق منه من أجل البحث عن جاهزية المؤسسات التربوية في صفاقس اليوم. هل اتخذت كل الإجراءات لنجاح العودة المدرسية؟ إلى أي مدى أنجزت المؤسسات التربوية بصفاقس استعداداتها لاستقبال التلاميذ؟ وهل نحن أمام عودة مدرسية مكتملة الجاهزية سي عبد الوهاب؟
2: بإذن الله تعالى حبيت نعقب جيست على كلام زميلي سي محمد قاسم
0: نعم.
2: اللي ذكر سي حسن كانون ومن لا يدرك قيمة سي حسن كانون ربي مطلع الصحف
0: في معهد الهادي شاكر وتبارك الله وقبله فما مسيرة سابقة من التربية ما نجمو كان نحيوها ونحيوها كل الأجيال وكل الأسماء اللي مرت بالمؤسسات التربوية في مختلف ولايات الجمهورية
2: نعم. من دونك من خلال شكرا سي حسن كانون ضروري جدا أن نتقدم بجزيل الشكر لكافة مديرينا داخل مؤسسات التربوية اللي قاعدين يقوموا مجهودات جبارة
0: ليلا نهارا. الحقيقة بارك الله فيهم.
2: هو سينوري
0: حتى نهار الأحد سيد مندوب حتى توا موجودين يخدموا معنا موجودين كل سيد مندوب
1: على عين المكان
0: وانتم تخدموا جيتوا من بيرواتكم حتى وهذا واجب. أنا أعتقد أنه في الفترة هذه الناس كل تخدم على روحها من أجل أنه نجاح المناسبات والمواعيد اللي احنا الحقيقة نعتبروها تحققات وطنية كبيرة ومهمة جدا سيد المندوب.
2: فعلا مديرينا حاليا قاعدين يقوموا مجهودات جبارة داخل مكاتبهم هم في لقطة عمل متلاغمة مع بعضها يحضروا حاليا في اللمسات الأخيرة هي حاضرة بنسبة 100% من التروشيك الأخيرة تعداد جداول التلاميذ عدد جداول الأساتذة عدد جداول إطار الإسراف داخل المؤسسات. بالنسبة للسنة هذه أخي نوري حبينا نعطي فكرة لمستمعينا بإذاعة صفاقس أنه على عدد كبير من التلامذة تم ترسيمهم السنة هذه عنا إذا كان نشوف العمومي فقط يعني في السنة الماضية 2025 105,000 تلميذ رسموا حاليا 109,196 تلميذ نضيفوا لهم هذا نحكي هنا تحضيري ابتدائي إعدادي وثانوي. إذا أنضيفوا لهم تلامذة المسجلين زاد بالتعليم الخاص على 9,890 تلميذ يعني العدد الجملي للمرسمين بمندوبية تربية صفاقس واحد هذه السنة بلغ 119,086 تلميذ.
0: عدد مميز جدا.
2: عدد مميز جدا. 202 مؤسسة ابتدائية
0: نعم
2: 34 مؤسسة إعدادية وثانوية يعني في الجملة عندنا 264 مؤسسة تربوية.
0: بيس.
2: قمنا بمجهودات جبارة
0: نعم.
2: الواجب يتحتم كذلك أن نشكر السلطة الجهوية قمنا بعديد الجلسات الماراثونية داخل ولاية صفاقس
0: نعم.
2: أشرف عليهم السيد الوالي وعملنا جلسة خاصة مع الإطارات الأمنية
0: مشكورين على الجهد اللي قوموا به لتأمين العودة المدرسية وكامل السنة التربوية في كل استحقاقاتها ومواعيدها ومناسباتها، لأنه مجهود يقوموا به جبار. كل الأسلاك الأمنية تحية كبيرة لهم بالحق، معناها كي نمشيوا للمؤسسات التربوية نلقاوها آمنة، نمشيوا للامتحانات نلقاوها ناجحة وآمنة. هذه

0: بعث عن الفخر الحمد لله فكل التقدير لجهودهم.
1: الواجب زاد يتحتم علينا أن نذكر المجهودات اللي قاموا بها السادة المعتمدين داخل كل معتمدية. قاموا بمجهودات جبارة داخل مؤسساتنا التربوية اللي سخرونا حتى عمالة الحظائر بالإدارة الجهوية الفلاحة وبالبلدية اللي قاموا معنا في معاضرة مجهودات العمل داخل المؤسسات التربوية في تنظيف محيط المؤسسات في التزويق في أكل عشاء
0: الأعداد اللوجستي وكذلك كل ما يتصل بالبنية التحتية للمؤسسات التربوية. يعني أنتم في مستوى مندوبية التربية صفاقس واحد حاضرين جاهزين في مستوى الأعداد البنية الأساسية للصيانة للتجهيز للموارد البشرية حاضرين لأن تكون السنة التربوية الجديدة إن شاء الله ناجحة سي عبد الوهاب
1: بإذن الله تعالى. مجهودات كما قلت كانت متواصلة بشكل مستمر من 15 جويلية بعد ما كملنا الامتحانات الوطنية. يعني دخلنا في مشروع كامل للتهيئة والصيانة ومشكورة المندوبية وكل إطارات المندوبية هي مناسبة لنشكر كافة زملائي أعضاء داخل المندوبية اللي قاعدين موجودين وقاعدين نقوم بمجهودات كبيرة جدا. يعني احنا عملنا ورشة متنقلة لصيانة الطاولات والكراسي ورشة متنقلة بعد التنسيق مع زملائنا المديرين بعد ما تم جرد الأثاث اللي ربما كان نجم نعمله له صيانة صلحنا قرابة 600 طاولة بي بلاس صلحنا كذلك عملنا صيانة للطاولات والكراسي وفي المشكورة وزارة التربية مدتنا بي آلاف الطاولات الجديدة وزعناها على كافة المؤسسات التربوية. يعني كل مؤسسة إلى حد اليوم أخذت حظها سواء مدرسة إعدادية أو ثانوية أو ابتدائية حسب الطلبات وحسب الممكن بالطبيعة.
0: إذن فما جديد فما إضافات بالنسبة للمؤسسات التربوية. اليوم كي ندخل القسم نلقى طاولة جديدة ونلقى حاجات جديدة هذه تخلي التلميذ يدخل المؤسسة وتكون المؤسسة جاذبة بالنسبة لي ومهم برشا في مستوى تأطيره والإحاطة به ضمن فضاء اللي يخلي التلميذ يقرأ ويتعلم وهو في فضاء مناسب لي يحقق فوق انتظاره. سيد مندوب التربية صفاقس 2 سي محمد قاسم العودة المدرسية بالنسبة للعائلة الكل ما هي مجرد عودة إلى الأقسام بل هي عودة إلى نبض حياة الأسرة عودة إلى نبض حياة المجتمع بكل ما يحمله من طموحات ومن أهداف. وإحنا الحقيقة باش نكون صادقين مع رواحنا التوانسة راهو يفتخروا بكونهم يسعوا إلى أنه يحصلوا درجات رقي معرفي ويحصلوا درجات رقي مجتمعي من خلال المؤسسة التربوية. اليوم عندهم أمل كبير في أبنائهم في أنه غدوة يكون أحسن وأفضل من أياماتهم هم وهذه الحقيقة طموحات مشروعة جدا والمؤسسة التربوية سيد مندوب تسعى إلى تحقيق أفق انتظار المجتمع والأسرة والأفراد بالأهداد لهذه العودة. نعم. كما يجب أن يكون
2: احنا سنوري نعرف أنه منذ الاستقلال إلى اليوم
0: نعم.
2: ظلت المدرسة العمومية التونسية هي المصعد الاجتماعي لكل
0: والحمد لله ونفتخر به هذا توانسة الكل نفتخر بأنه المؤسسة التربوية هي المصعد
2: وصمود المؤسسة التربوية العمومية أنه تبقى تلعب هذا الدور
0: نعم.
2: وتكاثف كل العائلات التونسية لأنه الشأن التربوي هو تقريبا الشأن اللي يهم كل التوانسة في كل لحظة وفي كل دقيقة
0: نعم.
2: وذلك علاش تلقى دائما التركيز على التربية لأنه بلا تربية بلا مستقبل
0: صحيح.
2: بلا أمل
0: من غير شك
2: بلا عنوان
0: هذاك
2: هذاك علاش كل التونسيين متكاتفين الأسرة المؤسسة التربوية والمجتمع المدني لما العناصر الثلاثة هذه
0: نعم.
2: تتكاتف مع بعضها تخرج مؤسسة تربوية عمومية رائقة وحلوة وجميلة جدا. لما نقول جميلة مش في الجمال الفسيفسي لا جميلة على مستوى الأداء جميلة على مستوى النتائج ورائعة على مستوى بناء المستقبل
0: نعم.
2: لذلك علاش نقولوا لكل مواطن تونسي لكل أسرة تونسية حافظوا على مؤسسة
0: صحيح صحيح
2: ادعمونا بالالتفاف حول المؤسسة التربوية نحب مؤسستنا التربوية تبقى دائما هي الأمل الأول والأخير للتوانسة.
0: نعم، وأنت تقول الكلام هذا يا سيد مندوب. نعم. سمعني، تقول الكلام هذا إيمانا من أنه المسؤولية هي مسؤولية مشتركة
2: جماعية،
0: باعتبار أنه الهدف هو هدف إنساني مشترك، زاد كيف كيف المسؤولية مشتركة. صحيح اللي أنتم مطالبين بتوفير ما يجب توفيره للتلميذ وللمربي، ولكن زاد احنا عندنا دور آخر في حافظوا على المكاسب هذه، وهذا مهم.
2: وجودنا اليوم في إذاعة صفاقس،
0: نعم،
2: الدور اللي تلعب الإذاعات وكل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة هو مهم جدا.
0: نعم.
2: لأنه نحن نسعى ونساهم في بناء أجيال حلقة بعد حلقة. نعطيك أنا مثال بسيط،
0: مثلا
2: احنا في صفاقس 2 تو من جملة 250 مؤسسة تربوية تو عندنا 80 حظيرة بناء تو في اللحظة هذه.
0: 80 حظيرة بناء،
2: 80 حظيرة بناء
0: مازالت متواصلة اليوم،
2: مازالت متواصلة، لأنه الحظائر بتاع البناء تدوم أحيانا 7 شهور 8 شهور، أشغال الصيانة أحيانا تدوم حتى سنة. تدخل كبير في معهد جبليانة، تدخل كبير في 2 مارس جبليانة، تدخل كبير في مركز بن حليمة، تدخل كبير برشا في العامرة، تدخل كبير في منزل شاكر. كل معتمدياتنا على حد السواء مشمولة بهذا التدخل. عنا 20 حظيرة على أبواب الانطلاق باش تنضاف للـ80. عنا 81 مشروع بقيمة 40 مليار في طور الدراسة، وإن شاء الله في الأشهر القليلة القادمة تبدأ. هذه الأرقام لا تعني شيء إذا كان ما نحافظوش على مؤسساتنا
0: فعلا،
2: لأنه فعلا المحافظة على المؤسسة هي عقلية، هي ثقافة.
0: نعم،
2: لأنه الأستاذ أو المعلم يحب يدخل للقسم يلقى كل ظروف العمل والنجاح ليبدع، لأنه جاي باش يساهم، جاي باش يرفع من مستوى التلميذ، جاي باش يقدم المعرفة. هذاك علاش ندائي إلى كل الأسر إنها أيضا تساهم في الإعداد النفسي لأبنائنا التلاميذ، وخاصة تلامذة السنة السابعة أساسي وتلامذة السنة أولى ثانوي.
0: اللي ملاحظة مهمة راك تقول فيها سيد المندوب،
2: اللي يمروا في مرحلة انتقالية،
0: يقول لنا السنة السابعة أساسي والسنة أولى ثانوي، علاش هذوما زوز محطات مهمة بالنسبة للمربي وبالنسبة حتى أيضا للتلميذ بدرجة أولى، باعتبار هو محور العملية التربوية،
2: لأنه هذوما زوز يشهدوا مرحلة انتقالية،
0: مرحلة انتقالية صحيح،
2: من الابتدائي اللي عنده مدرسة وطبيعة نمط الحياة المدرسية الابتدائية.
0: ينعم.
2: مش هو الإعدادي.
0: ينعم.
2: كيف كيف اللي كمل الإعدادي يتعدى للسنة الأولى. هك علاش نداء إلى كل الأسر إنها تحسس أبنائها أكثر باش نحافظوا على مؤسساتنا ونبنيوا أجيال. منحبوش طول مكسرة، منحبوش مجموعات صحية مكسرة،
0: كملكنا
2: منحبوش
0: ملك المجموعة الكل.
2: شوفوا ادخلوا على بوابات المندوبية الجهوية لتلبس فاقس 1 أو 2 أو على كل بوابات المندوبيات الكل في الجمهورية.
0: نعم.
2: شوفوا قديش مشاهد من الصيانة اللي قامت بها المندوبيات والمجتمع المدني كشافة ومصائف وغيرها وغيرها، قاموا بأعمال متميزة. نحب أيضا في هذا اللقاء نبش معناها نبث معناها بشرة لأهالي السعادي.
0: نعم.
2: اللي باش تنطلق المدرسة الإعدادية الجديدة.
0: بيه؟ أسنى. ثم أحداثات يعني
2: أحداث جديد
0: هيل.
2: ونحب نعطي بشرة أخرى
0: في السعادة
2: السعادي
0: من. نعم. ولاية صفاقس
2: من
0: معتمدية التربية
2: العامرة
0: صفاقس 2 ومعتمدية العامرة تحديدا،
2: بشرة أيضا أنه تقريبا أنهينا اقتناء أرض جديدة لبناء معهد جديد بمنطقة السعادة. بشرة أخرى لأهالينا في الشيحية، اقتنينا الأرض اللي أمام المدرسة الإعدادية الشيحية.
0: نعم.
2: وسندخل في مرحلة بناء معهد الشيحية.
0: هايل.
2: نفس الشيء
0: هذا السنة مش ينطلق إن شاء الله في الموسم
2: احنا
0: مش ندخل يعني.
2: في طور الدراسات تعدينا لكن قريبا نفس الشيء في سقيط الدير.
0: نعم.
2: سيكون بسقيط الدير معهد ومركب تربوي كبير في قلب سقيط الدير لفك معناها الاكتظاظ بمؤسساتنا التربوية. نحن نشتغل، نحن نعمل، نحن نحلم، نحن نبني، ولكن معا
0: معا. ذاك هو
2: راهو باش ننجحوا، راهو ما نجمو ننجحوا كان الكل تربيه سلطات مختلفه ادارات واولياء ومجتمع مدني. ان شاء الله بالتوفيق لابنائنا التلاميذ، ان شاء الله سنه دراسيه رائقه ومميزه
0: فيها برشا جديد، فيها برشا جديد حاجه هايله،
2: فيها برشا رهان وفيها برشا عمل وفيها برشا ايضا كد من اجل تطوير مؤسساتنا التربويه كما تحلم وزارة التربية أنه تكون مؤسساتنا أفضل من غيرها في كل مكان في العالم.
0: يعطيك صحة سيد مندوب التربية صفاقس 2 سي عبد الوهاب. إذا كان ثم بعض الإضافات بالنسبة لمندوبية التربية صفاقس 1 من إحداثات، ولكن يا هل ترى أنتم كمندوبية للتعليم وللتربية بالأساس تأخذوا بعين الاعتبار شواغر الأولياء، اقتراحاتهم، تشاركوهم قبل ما تدخلوا في مرحلة جديدة من العودة المدرسية في اتخاذ القرارات على المستوى التربية في مؤسساتهم وتنطلقوا منها باش تبنيوا ان شاء الله الى مرحله جديده؟
1: بطبيعه الحال في شراكه دائمه وفي تواصل دائم مع اوليائنا في مختلف المؤسسات التربويه، كنا شاركناهم حتى في مساعدتنا في النظر في توقيت العمل داخل المؤسسات التربويه، وخرجنا حتى استبيانات الاولياء وشاركوا، وكانت النتيجه انه نحاولوا نعملوا بنظام الحصه الواحده. عندنا في مندوبية التربية صفاقس 1 20 مدرسة إعدادية ستعمل هذه السنة إن شاء الله بنظام الحصة الواحدة، تضاف إليها 11 مؤسسة في المرحلة الابتدائية، يعني في المجموع 31 مؤسسة ستعمل بنظام الحصة الواحدة. شاركنا الأولياء واستحسنوا أنه يكون حصة واحدة، هذا جديد داخل مندوبية التربية صفاقس 1، احنا بنين عليه، احنا بنين في السنوات الفارطة، أعطينا تعليمات زاد لزملائنا المديرين في أعداد الجداول أن نحاول نتخلاه ونتجنب قدر المستطاع إذا سمحت الإمكانيات، يعني مربوطة بعدد الأقسام داخل المؤسسة التربوية. كانت الإمكانيات متاحة فأنا نحاول أن نتخلص من الساعة الأخيرة من اليوم، وهي ساعة من الخامسة إلى السادسة
0: تيسروا للتلامذة وترسلوا للأولياء أنهم معناه كيف يجيوا للمؤسسة التربوية يخرجوا من خدمتهم يلقوا أبنائهم كملوا قرايتهم.
1: حبيت نخدم خويا نوري ببعض أرقام
0: المتصلة
1: تدخلات
0: مندوبية
1: التربية صفاقس 1 في مشاريع البنية. نعم، لذلك مشاريع البنية التحتية في الثلاثة سنوات الأخيرة تدخلت مندوبية التربية صفاقس 1 في حوالي 300 مؤسسة من خلال 539 مشروع، التكلفة التقديرية تجاوزت 150 مليار.
0: نعم،
1: يعني أرقام كما قاعدين تسمعوا فيها أرقام كبيرة وكبيرة جدا. شكرا لوزارة التربية لكل ما طلبنا يد المساعدة لتمويل أي مشروع هي معنا. حاليا عندنا مشروع كبير جدا بمعتمدية بير علي مخليفة، وهي مدرسة عددية جديدة، وصلنا بنسبة 80% من الإنجاز المدرسة العددية هذه. إن شاء الله فيما تبقى من هذه السنة الدراسية في الثلاثية الأخيرة من 2026 إن شاء الله تتضاف جهود الجميع لإنهاء الأشغال بهذه المؤسسة الجديدة. حب ننهي أخي نوري بالقول أنه حصيلة الموسم الدراسي المقضي كانت زاخرة بالعمل والكد بما فيه رفعت وزارة التربية، رفعت مندوبية التربية صفاقس 1، رفعت ولاية صفاقس وعلو شأنها. على ذات المنوال سنمضي قدما لنواصل مراكمة منجزات القطاع التربوي في ولاية صفاقس. عرس فعلا هو عرس،
0: وهو كذلك هو نعم. عرس باش يكون باعتبار أنه الناس الكل تستعد ليه كأبهى ما يكون الاستعداد، معناها فما فرحة عند العائلات، فما فرحة عند التلامذة، فما الإطار التربوي زيادة سعيد بأنه يستأنف أداء رسالته وواجبه المهني المقدس مع التلاميذ ويعتبرهم أبنائهم. وعلى ذكر الإطار التربوي سيد مندوب التربية صفاقس 2 وكذلك سي عبد الوهاب، ماذا عن الإطار التربوي؟ معناها هل تم تأمين حاجيات المؤسسات التربوية من المدرسين، من الإطار الإداري، من القيمين، من العمل في مستوى الإعداد للعودة المدرسية الجديدة سيد مندوب التربية صفاقس 2؟
2: الإعداد لتأمين الإطار التربوي ما يبدأش تو، من شهر جويلية يبدأ تحديد كل القائمات بدقة وبدقة متناهية من قبل وزارة التربية. اليوم برك عنا خريجي التربية والتعليم قاعدين يتسلموا في كل أنحاء الجمهورية بطاقات تسلم العمل نتاعهم.
0: باهي ياسر، مبروك عليهم.
2: صفاقس 1 نصيبها
1: 78،
2: صفاقس 2 نصيبها 83، وقس على ذلك في كل الجهات
0: من الإطار التربوي. هذا
2: إطار التربوي الابتدائي.
0: الابتدائي
2: نفس الشيء بالنسبة إلى الإعدادي والثانوي، نفس الشيء صارت الحركة متاع مختلف الأسلاك، قيمين، إداريين، كل الأسلاك شملتها الحركة، سواء الحركة العادية أو الحركة الإنسانية. إن شاء الله نقوله أن مؤسستنا التربوية في أبهى حلة وفي أبهى صورة لاستقبال أبنائنا وبناتنا التلاميذ. ودائما نقول بأن التربية ليست عمل، التربية هي رسالة.
0: نعم.
2: والرسالة هي رسالة مشتركة تشارك فيها كل الأطراف، كما الأمة اللي تراجع دروس صغيراتها، كما الأستاذ في القسم، كما المعلم في القسم، الكل ينبض من أجل الارتقاء بمنظومتنا التربوية وبحلم الأجيال من أجل تحقيق أهدافنا اللي هي في الحقيقة أهداف تونس. الطالب التونسي هو طالب مشاع في كل أنحاء الجمهورية، الطالب التونسي مشاع في كل أنحاء العالم.
0: نعم.
2: وهذه مفخرة من مفاخر الدولة التونسية اللي نحافظ عليها مع بعضنا وبجهد مشترك.
0: هو اللي لفت انتباهي الحقيقة في الحديث معكم سيد مندوب التربية صفاقس واحد وصفاقس اثنين، أنه المؤسسة التربوية في صفاقس مستعدة في مستوى جاهزيتها للعودة المدرسية الجديدة بكل ما لديها من طاقة وكفاءات، وكذلك بكل ما لديها من تحديات ورهانات في المدينة وفي الريف،
2: وهي على حد السواء.
0: ونلقى فما اليوم أحداثات في مختلف معتمديات ولاية صفاقس تبعث على المفخرة، وهذا نعتز به كثيرا. الاثنين اللي لفت انتباهي بشكل مميز أنه العودة المدرسية بالنسبة لكم ما هيش عودة إلى الأقسام فقط، بل هي استئناف للعودة إلى قيم الانضباط والمسؤولية المشتركة وروح المبادرة والسعي إلى تحصيل درجات أرفع وأرقى من العلم والمعرفة. وهذا مهم جدا باعتبار أن المؤسسة التربوية ما هيش مؤسسة لتلقين ابنائنا المعارف، هي مؤسسة تربوية تربي أجيال مش تصنع الإنسان وتصنع المجتمع. الرسالة اللي تجمو تبعثوها اليوم للأسرة التونسية اللي بعد غدوة إن شاء الله أبنائهم مش يستأنفوا الحضور في مقاعد الدراسة، شنو تقولوا لهم، شنو توصيوهم، مع أنه الحدث ذيك مش يشهد حركية كبيرة في عودة الحياة المدرسية وحتى في الطرقات وفي الحياة العامة بالنسبة للمجتمع، يعني بالنسبة لنا إن شاء الله السلامة ترافق أبنائنا سواء كان في الفضاء المدرسي وخارج الفضاء المدرسي اللي انتم حارسين على أنكم تلقاو فيها ابنائنا في ظروف طيبة وظروف ملائمة لإنجاح العودة المدرسية. سيد مندوب تربية صفاقس اثنين، شنو تقول رسالتك للأسرة التربوية الكل قبل نهارين تقريبا من العودة المدرسية؟
2: أولا رسالتي إلى الأسرة التربوية نقول لهم أنتم مفخرة لهذا الوطن العزيز.
0: نعم.
2: فبكم نبني وبكم تحقق تونس كل أحلامها وكل أمانيها. صحيح أنتم تعبين وشاقين، ولكن شقاء المربي وتعب المربي يجي بعده نجاحك الأبناء اللي نلقاهم بعد في الشارع طبيب ومهندس ومحامي ومعلم ورجل أعمال، وقتها تنسى التعب متاعك. نحن نبني أجيال، نحن أصحاب رسالة، نحن من نعمل على أن تونس تبقى إلى معناها أزمنة وأزمنة متألقة مشعة. فكلنا احترام وكلنا تقدير وكلنا محبة إلى كل زملائنا المربين بمختلف مراحلهم وكل زملائنا في مختلف الأسلاك التربوية. نقول حاجة أخرى لأيضا الأسر، نقولهم ابقوا متكاتفين حول المؤسسة التربوية. أيضا الخدمات المدرسية ستظل وستبقى وستفتح أبوابها من اليوم الأول لأبنائنا وبناتنا التلاميذ، سواء الغذاء نصف يوم أو المبيتات. يعني بإمكانهم أبنائنا اللي باتوا آخر السنة غدوة في اليوم الأول يصبحوا يجيبوا دبشهم وباتوا ويأكلوا في مؤسسات. ميخموش، كل شيء جاهز، كل شيء على أهبة الاستعداد، ما يبقى إلا أنه نعمل معا، ننجح معا، ونتألق معا.
0: نعم سيد مندوب التربية الصفاقس.
1: كما قلت نوري، الواجب علينا أن نتقدم بجزيل الشكر لكافة العاملين داخل مندوبية التربية الصفاقس واحد، وننسج على ذلك بقية المندوبيات في الجمهورية التونسية.
0: مهم.
1: يعني فرق عمل تعمل ليلا نهارا، وهذا يقولوه نجم وشوفوه الناس كل حاليا متواجدين داخل مندوبية التربية الصفاقس واحد، فرق عمل متواصلة في الحياة المدرسية، في علاقة بتسميات زملائنا أساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي، ستأتي القائمات تباعا. نواصل العمل بكل جهد، تحية لكل العاملين إذن، ونتمنى لكافة أولياءنا سنة دراسية موفقة إن شاء الله. العدد التنازلي يمشي حاليا في انتظار 8 صباحا يوم 15 سبتمبر 2026. غدا إن شاء الله السادة المديرين سيقومون باجتماعات مع السادة المربيين لتسليمهم جداولهم. تنطلق إن شاء الله السنة الدراسية في ظروف طيبة. ربي يعاوننا وربي يوفق الجميع ومشكورين جدا على هذه الاستضافة.
2: كل الشكر والتقدير أيضا لمرة أخرى لوزارة التربية لكل إطاراتها وعلى رأسهم السيد وزير التربية.
0: شكرا لك سيد مندوب التربية صفيق سواحد سي عبد الوهاب الجربي. شكرا لك سيد محمد قاسم المندوب الجهة للتربية صفيق سفنين على المعطيات اللي تفضلت بتقديمها. أكيد أن جاهزية المؤسسة التربوية يتحسن أدائها يوم بعد يوم، مش من نهار الأول كل شيء مش يكون كله ممتاز، ساعات فما حاجات نتجاوزوها بشكل ظرفي وهذا عادي في استئناف كل معنى مرحلة جديدة، ولكن المهم أنه الاستعداد إن شاء الله استعداد طيب مميز لانطلاق سنة تربوية جديدة سنة 2026 والموسم الدراسي الكل 2026-2027 إن شاء الله يكون موسم ناجح متألق بكل ما فيها من طموح وأمل. كل عام والأسرة التربوية بخير. شكرا للسيد وزير التربية لإدارة الاتصال لتفضلهم بأنهم نبلغوا صوت المستمع إلى المسؤول، وهذا نعتز به كثيرا. كل عام وأنتم بخير. بعد الفاصل الإشهاري نعم سيد مندوب
2: لإذاعة صفاقس يعيشك. على هذه يعيشك. الفرصة
0: شكرا وحنا سعداء
2: من التربية إلى كل صحفي والعاملين بهذه الإذاعة المشعة المتألقة.
0: يعيشك سيد مندوب. شكرا
1: بدوري أشكركم على هذه الاستضافة أخي نوري. شكرا لك ولكافة العاملين بإذاعة صفاقس، ونجدد الشكر بالطبيعة للسيد الوزير وكافة الإطارات العاملة بوزارة التربية اللي تبارك الله موجودين معنا ليلا نهارا لتذليل الصعوبات لإنجاح هذه العودة المدرسية. 119 ألف تلميذ كما قلت راه موش رقم
0: بسيط،
1: راه 264 مؤسسة موش رقم بسيط. يتواصل العمل، احنا ما كملناش، مش زي جاء نهار ثلاثة وكملنا، سيتواصل العمل،
0: مش ينطلق العمل تو من جديد، سينطلق العمل من جديد.
1: ان شاء الله سنة دراسية موفقة للجميع. مشكورين مجددا والف تحية لكافة مستمعينا بإذاعة صفاقس.
0: يعيشك شكرا لكم جميعا. يتواصل اللقاء على راديو صفاقس، اهلا وسهلا بالجميع.
3: اشهار هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
4: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
5: أريدو طور عالمك.

0: عيشها
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري. نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكنات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.
4: الحادية عشرة صباحا.
5: إذاعة صفاقس الأخبار.
6: مرحبا بكم، تحيي تونس اليوم الذكرى 73 لاستشهاد الزعيم الوطني الهادي شاكر الذي اغتالته يد غدر الاحتلال الفرنسي بعد اختطافه من مأقر إقامته الجبرية في مدينة نابل. بهذه المناسبة انتظم موكب خاشع بمقبرة الشعري طريق تونس في صفاقس برعاية والي الجهة محمد الحجري، تم خلاله استذكار مناقب الفقيد وأبرز دوره في الحركة الوطنية. وتمثل هذه الذكرى مناسبة متجددة لتذكير التونسيين بقيم ومبادئ العمل والتضحية من أجل الوطن. يتوجه 13 طالب وطالبة من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس إلى الصين في إطار برنامج أكاديمي دولي يمتد سنة كاملة، وذلك بموجب اتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة بين المدرسة ومعهد التكنولوجيا في الصين. تشارك تونس بداية من يوم الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري في جنيف في أشغال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية 2026 الذي يضع تجارة الخدمات في صدارة النقاشات في ظل دورها المتزايد في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، إذ تتوقع المنظمة ارتفاع حجم تجارة الخدمات العالمية بنسبة 4.8% خلال سنة 2026. وفي آخر التطورات عربيا وعالميا، كشف رئيس الصناعات الجوية الإسرائيلية عن اتصالات جارية حاليا مع دول في الخليج العربي لبيعها الأنظمة الدفاعية الإسرائيلية. قال مسؤولون إيرانيون اليوم إن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على تفاصيل مسارات جديدة للدخول إلى مضيق هرمز والخروج منه، وأنهما ستطلعان دول الخليج على نتائج المشاورات في اجتماع إقليمي يعقد في مسقط الاثنين القادم. وجه رئيس شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية اتهامات لأوكرانيا اليوم باستهداف شاحنات تنقل وقود الديازل، مما أسفر عن مقتل جنديين روسيين، وبتعمد تهديد سلامة محطة زاباروجيا النووية في أوكرانيا التي تسيطر عليها روسيا. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف النهار. إلى اللقاء.
4: إذاعة صفاقس
5: تسمعونا في المنستير على 100.2
4: عشرة ديما.

الله أكبر. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له خالد محجوب ابن المرحومين المنجي محجوب وسعاد القسنطيني، زوج نادرة شقرون، والد مهدي، سلمى، إسلام محدوب، شقيق طارق، وليد، معز، سامية ومحجوب. تقبل التعزية اليوم أثر صلاة العصر بجامع الحياة طريق المهدية كيلومتر 2. وانتقلت إلى جوار ربها المغفور لها مجيدة بنت البشير اللجمي حرم المرحوم الحاج حسين قدارة، والدة منيا، سميرة، أحمد، صلاح، جمال، نادر، وشقيقة الحبيب أحمد، محمد، جليلة، حميدة، والمرحومين محمود، رشيد، والتجاني، والسيدة. تقبل التعازي اليوم بجامع قساس بوعلي طريق السلطنية كيلومتر 7 إثر صلاة العصر. وانتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها الحاجة زهرة كريشان أرملة المرحوم الحاج محمد كريشان، والدة عبد السلام والمرحوم محمد وكريمة وراضية. تقبل تعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع مركز دمق طريق منزل شاكر كيلومتر 3. تغمد الله الجميع بواسع رحمته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: أي عدل الموجة
2: احنا ديما اقرب
1: والعشرة ديما
2: الشبكة البرمجية جديدة.
1: صباحكم يفوح بأحلى صباح،
2: الكلمة ليكم،
1: وفي الضحى متونسين بيكم،
2: في العشوية
1: متابعات
2: مواكبات،
1: ومعكم تحلى السهرية
2: إذاعة صفاقس، إذاعة العشرة ديما،
1: إذاعة العشرة ديما.

0: أي عدل الموجة
1: أحنا ديما أقرب
0: والعشرة ديما
1: الشبكة البرمجية جديدة.
0: صباحكم يفوح بأحلى صباح
1: الكلمة ليكم
0: وفي الضحى متونسين بيكم
1: في العشوية
0: متابعات
1: مواكبات
0: ومعكم تحلى السهرية
1: إذاعة صفاقس إذاعة العشرة ديما
0: إذاعة العشرة ديما.

0: وانتم ديما اقرب لشواغل الاذاعه لمصدحها لصوتكم المسموع فيها. اهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحيه كبيره للمستمعين وين ما هم موجودين، واحنا ننطلق معكم الان وسعداء بانه نقدموا البرمجه الجديده لخريف شتاء ربيع 2027 على راديو صفاقس، البرمجه اللي تستجيب لمقترحاتكم ولافق انتظاركم. حاولوا اليوم ان نقدموا تفاصيلها في مختلف الفترات اللي ممكن أنكم تسمعوها، ونعتز برشا برصيد وافر من نجاحات تحقق إذاعة صفاقس مع مستمعيها مع الثقة الكبيرة اللي قاعدة تتجدد نهار بعد نهار. فتحية كبيرة لكم، تحية لكل الزملاء في أسرة الإذاعة، تحية لكل الزملاء في مختلف وسائل الإعلام اللي واكبوا معنا تقديم البرمجة الجديدة لخريف وشتاء ربيع 2027 في إذاعة صفاقس. سعيد بأني ننطلق معاكم اليوم لتقديم هذه البرمجة بحضور السيد زيد خنفير كهيئة مدير البرمجة والبرامج بإذاعة صفاقس، ونقول له أهلا وسهلا بك سي زيد. تحياتنا لحضورك بيننا دائما.
1: من حين إلى آخر يعني تجدد اللقاءات مع أسرة البرمجة، مجلس البرمجة، لتقديم جديد الشبكات البرامجية. شكرا لك على أنك تحتضن أهم فترة باعتبارها هي لتختزل المشوار الطويل اللي بدينا فيه لإعداد هذه الشبكة البرامجية مع الشكل المختلف المساهمين فيها والواقفين على أنها تكون جاهزة في الإبان وتكون ناجحة بإذن الله.
0: وأنا سعيد بحضورك بيننا سي زياد خنفير. سعيد أكثر بكونك أنت تحضر اليوم في مسؤولية أرقى من سابق الأيام، وهذه حاجة من لازم كان نهنيك عليها بخلال ترقية مهنية مميزة ومستحقة لمسيرتكم من العمل الجاد ومن العمل المهني اللي فيه الكثير من العمل الدؤوب من أجل راية مميزة وكذلك من أجل صوت مسموع في إذاعة صفاقس. فكل التهاني ليك مجددا سي زياد خنفير.
1: مع الشكر لكل من منحني هذه الثقة حتى أكون يعني في هذا المجال، يعني نحاول أني نعطي بعض الإضافة للشبكات البرامجية.
0: مبروك.
1: مع الشكر. مع الشكر.
0: هذا واجب. مبروك. احنا نقولها لك وإن شاء الله من أهم إلى أفضل وإلى أحسن، ونراوك في درجات من الرقية، والأسرة الكل يهنيوا فيك هم الحقيقة وفرحانين بهذا الارتقاء المهني إلى كهيئة مدير برمجة وبرمجة في بالكش أنت
1: بالتهنية.
0: احنا ما نجم كن نفرحوا لكم، كنوا سعداء بهذه الترقية، ونحييه الحقيقة الجو المميز في أسرة إذاعة صفاقس بإدارة السيدة ندى الشعري مديرة الإذاعة، لأنه نحس برواحنا في عائلة واحدة.
1: نعم.
0: وهذا ليس بغريب على أسرة مع بعضنا، والحقيقة تحياتنا لها مدام ندى. تحياتي زيادة كذلك لزملاء معنا مسيرة من العمل والاجتهاد الدؤوب. قديش تو أكثر من قديش سمية؟ من قديش 20 سنة هكيك ولا أكثر شوية؟ ما نكبروش رواحنا برشا، معناها هكيك 25 سنة.
1: هو يحبي صغرك.
0: أي حبيت نصغركم. لا أنت 37 عام من العمل معناها في الإذاعة، تبارك الله سمية، إن شاء الله بطول عمرك وبالسلامة والصحة والعافية. فاطمة قديه؟ باه هذيك تو قديش قلت لي 31 سنة، تبارك الله فاطمة خنفير، تبارك الله ربي يحفظكم وطول العمر. عايشة قديش أنت زادة في الإذاعة تو؟ قديش قولوا لي عايشة قديش عندها بالصوت؟ قولوا لي 30 سنة، تبارك الله ما شاء الله. وسي سمير؟ سي سمير 37 عام ما شاء الله في العمل الإذاعي، شاء الله بطول العمر وبالصحة والسلامة. مهم أنه سي زياد نستحضر هذه السنوات اللي قد تبدو وكأنها مسيرة عابرة كيكة وتنتهي بانتهاء المدة اللي الواحد يشتغل فيها، ولكن المسيرة هذه راهي تبنيت لأنه فما أجيال سابقة خذين عليهم مشعل، وتوا فما جيل آخر تبارك الله توا ولينا معناها نلقاو عنده 37 عام في الإذاعة، معناها تبارك الله مسيرة زاخرة، ونلقاوك أنت اللي خذيت زاد المشعل في هذه المسيرة اللي فيها الكثير من العمل.
1: المناخ تاع العمل في الإذاعة
0: مهم، ذاك
1: مهم جدا لك، ما يخليكش تشعر بقدام العام تعدي.
0: والله أنا توكي قالوا لي
1: تحس بالأيام كي تخلص دائما وأبدا، يعني تحس نفسك ما زلت في بداياتك رغم اللي هو السنوات قاعدة تمر.
0: قديش أنت تقريبا سيزيت؟
1: 20 سنة
0: ما شاء الله من العمل في إذاعة صفاقس، صلاة طول عمرك والراوك ديما في أبهى المراتب. إن شاء الله ربي ينجحكم ويثبت خطاكم. فاطمة خنفير، سمية كريشان، سي سمير، عائشة، الزملاء الكل اللي يسمعوا فينا واللي يتابعوا فينا ولا حتى اللي ما يسمعوش فينا، ان شاء الله نقولوا لهم طول عمركم وبالصحة والسلامة. راهو احنا نبداو نقولوا الكلمة هذه فرحانين لانه نكونوا معاكم انتوما في اداء الرسالة والمهمة. الحقيقة قد تبدو ساعات الكلمات مؤثرة، ولكن راهو مسيرة العمل تتبنى بالجهد وبالتضحيات وبالتعب وبالفرح وبرشا حاجات مهمة ومسؤولية.
1: 20 سنة للتوضيح، ربما نقول 20 سنة راهو من العمل الفعلي منذ الانتداب.
0: منذ
1: لكني
0: الانتداب.
1: أنا أول يوم دخلت قبل 6 سنوات قبل ذلك، يعني
0: 26 سنة في العمل الإعلامي،
1: 26 سنة بصيغة المتعاون والمتعاقد، ثم الانتداب والترسيم في 2006، يعني 20 سنة.
0: وقتاش تخرجت من معهد الصحافة؟
1: 1999.
0: وتمر السنون وإن شاء الله مراحل أفضل وأحسن في مختلف المواقع. إذاعة صفاق السعيدة بأبنائها وبكفاءاتها، وسعيدة كيف كيف بمستمعيها اللي تحاول أن تقدم لهم مختلف ما يروق لهم وما يستجيب لأفق انتظارهم. برمجة جديدة إن شاء الله سي زياد خنفير.
1: نعم.
0: شبكة خريف شتاء ربيع 2026-2027 على راديو صفاقس، شنية أبرز ملامحها هذه البرمجة اللي تنطلق إن شاء الله بداية من غدوة 14 سبتمبر 2026 إلى منطلق شهر رمضان المعظم 1448 هجري؟
1: هي أهم الملامح اللي كنت أشرت ليه أنت قبيلة، يعني الأكيد منذ بداية الحصة معك يعني في تقديم الفضاء، هو أن هي إذاعة قرب، هي إذاعة تكون ديما عندها العشرة المتينة بمستمعيها.
0: نعم.
1: تحاول أنها توسع من رقعة المستمعين حتى أنها تكون تصل إلى أماكن ربما بفضل الديجيتال، بفضل هذه الثورة التكنولوجية، وأنها تبلغ أماكن ما كانش تقصدها حتى بالأثير متاعها على الموجة التضمين التردد الأفام، ولينا نبلغ يعني ما وراء البحار.
0: صحيح.
1: بالبرامج متاعنا.
0: نعم.
1: فشبكة المستمعين متاعنا والجمهور متاعنا أصبح يعني مهم ومهم جدا، باعتبار حتى آخر الإحصاءات لسيجما كونسي يعني فما تطور في عدد المتابعين، وخاصة على الديجيتال اللي هي فما هذه الإذاعة المرئية اللي ولات تستقطب في جمهور جديد.
0: نعم.
1: وخاصة فئة الشباب اللي نعرفها هي ديما تنحو منحة الديجيتال.
0: نعم.
1: فأنت أقرب،
0: ديما أقرب. هذا الشعار،
1: وهذا ديما أقرب، احنا ديما أقرب رغم العشرة ديما، لكن نحاولوا ديما نكونوا أقرب وديما فما علاقة متينة مع المستمع من خلال برامجنا، من خلال أنه نحاول أنه نلمس انتظاراته ونستجيب لجملة الشواغل متاعه، وتكون ديما الإذاعة هي صوت المواطن.
0: نعم.
1: حتى أنه رجعنا للبرنامج متاعنا اللي هو مستحدث في الكلوار 9 للعشرة إن شاء الله صباحا، رجعنا للكلمة ليك اللي هي باش نعطيه يعني بالحق فرصة أكثر للمواطن، وأنه يعبر على الهواجس متاعه، على مشاغله، على انتظاراته، وتكون الإذاعة هي همزة وصل ما بينه وما بين من ينشد منه المعلومة أو يقدم له خدمة.
0: هو ربما رهان الإعلام عموما ورهان الإعلام العمومي سي زياد، باعتبار أنه يحب يكون أكثر قرب إلى المستمع، أكثر قرب إلى المتلقي، وهذا الحقيقة نعتبره هدف سامي في أنه مسؤولية الإعلام اليوم هي مسؤولية جسيمة في أنه تكون صحيح دورها التثقيف، دورها الإعلام، ودورها كذلك الترفيه والإخبار،
1: والدور الرئيسي.
0: أيوة، هو الدور الرئيس. ولكن زيادة كيف كيف مهم أنه صوت الناس يكون قريب ليهم هما ويبلغ صوتهم للمسؤولين، مهم.
1: فما بالك وأنه يقترن الصوت مع الصورة.
0: صحيح، وهذا جديد.
1: وهذا جديد، وهذا إنا. يصبح فما قرب أكثر.
0: إنا.
1: أنك تصبح يعني تشوف الإطار الداخلي متاع الإذاعة، المنشط، مقدم الأخبار، فما يعني تواصل أقرب، فما يعني قرب نفسي أكثر منه حتى القرب الجغرافي.
0: صحيح.
1: وغيره يعني.
0: صحيح. نعم. وهذا مهم.
1: فأنك نشوفك أنت يعني في إذاعة مرئية وهذا مهم. ومن هون يعني جاءت ربما المشاركة القادمة إن شاء الله في غضون أسبوع تقريبا في مهرجان الاتحاد الإذاعة والتلفزيون، اتحاد الإذاعة الدول العربية، مش كون تحت شعار يعني الصورة، يعني زمن الصورة الآن، يعني نبض الصورة وصدى المستقبل.
0: نعم.
1: الصورة اللي تنقل الواقع كما هو.
0: نعم.
1: وتنشد مستقبل أفضل من خلال التحسيس، من خلال التوعية، إلى جانب الأدوار اللي أنت ذكرتها لإخبار والتثقيف والترفيه.
0: يعطيك صحة سي زياد، هذه أبرز الملامح العامة للبرمجة الجديدة لراديو صفاقس، شبكة خريف شتاء ربيع 2026-2027 تنطلق إن شاء الله بداية من غدو 14 سبتمبر 2026 إلى غاية منطلق شهر رمضان المعظم 1448 هجرية.
1: والأهم من كل ذلك وأنها تنطلق قبل يوم من انطلاق العودة المدرسية.
0: صحيح، وهو حدث
1: والجامعية، نعرف أنه فما بعض المؤسسات الجامعية اللي هي انطلقت منذ بداية سبتمبر تقريبا،
0: نعم،
1: لكن الانطلاقة الفعلية 15 سبتمبر هذا مهم، مشكون فما قرب أكثر لفئة الجمهور يعني من الأطفال والناشئة، مش اهتموا أكثر بالشواغل المدرسية في برمجتنا هذه، مش يكون فما اهتمام بالجانب الأكاديمي البحثي والعلمي، مش يكون فما اهتمام أكبر بالجانب الشبابي وشواغل الشباب، وكذلك فما مش يكون فما يمكن حملة باش انطلق فيها الإذاعة بمعية إدارة الجهوية للصحة في برنامج جهوي التصدي لظواهر الإدمان بمختلف أنواعها، مش كان الإدمان المخدرات والتدخين أو غيره، حتى الإدمان على الديجيتال بالنسبة للأطفال أصبح مؤثر. مش نلعب دور تحسيسي توعوي من خلال الشبكة هذه، ومش يكون فما البعد هذا من خلال الاستضافات اللي مش في فضاء موحد، لكنه مش يكون منتشر في عدة فضاءات ونضخ فيه المعطى هذا تحسيسا وأعلاما.
0: إن شاء الله بالتوفيق لمختلف الألوان البرامجية ضمن هذه الشبكة. إذن الشبكة فيها برشة جديد، فيها برشة عناوين جديدة، مش تحافظ على عناوين ولكن عندك كذلك عناوين أخرى اللي تتصافح بها مستمعيها وتعود بعض العناوين لها، كل ذلك ضمن هذه الشبكة الجديدة اللي يسعدنا نقدم ملامحها من خلال ومضة تأكد مختلف هذه الألوان البرامجية، إن شاء الله نكتشفها تباعا أثناء هذه المنوعة. نقول كالعادة أن الأجواء هي أجواء أقرب إلى المستمع.
2: عشرتنا ما تفش،
3: ما تفش.
4: وحكايتنا ما تتنسيش،
2: على خطركم ديما أقرب،
4: ديما أقرب، ديما أقرب.
0: وانتم ديما أقرب على راديو صفاقس. شكرا لكم على هذه الومضة، شكرا سمية، شكرا فاطمة. البرمجة في إذاعة صفاقس اعتدت أنه تصافحكم في الصباح الباكر، تنطلق من الخمسة متاع الصباح تتواصل حتى للتسعة في أحلى صباح.
1: نعم
0: هكا ولا سيزيت؟
1: طبعا إيه أحلى صباح، الفضاء هذا اللي ينطلق تمام الساعة السادسة، منوعة صباحية مش كون تلامس إيقاع اليوم الجديد، إيقاع المستمع اللي ينطلق منذ فترات صباح الباكر، استفاقة يوم جديد، شعور جديد، وأمل وأفاق وأمل جديد.

أحلى صباح مش يكون نهار الاثنين مع فاطمة مقني، نهار الثلاث مع عايشة بيار وفيصل الجيبسي، نهار الأربعاء مع مهدي قاسم، نهار الخميس مع هند الأسود وسرور الهدار، نهار الجمعة سرور الهدار مش تصافحكم في أحلى صباح، أيضا أنس الرباعي نهار السبت، وريم بن جويرة نهار الأحد. هذه أبرز الأسماء اللي مش ترفقكم ضمن المنوعة الصباحية أحلى صباح. ومن بعد من التسعة ودرج حتى للعشرة ثم برشا عناوين جديدة

0: شتى مجالات الحياة من نعم. خدمات وفصيلته بالإدارة خاصة.
1: هو مش يكون فيه يعني انفتاح على الخدمات لكن نعم. زاد انفتاح على المواطن ورأيه، خليه يعبر المواطن، خليه يبلغ صوته
0: ورأيه،
1: يبلغ صوته
0: مهم
1: مهم، مش كان نخدمه له الخدمة فقط لكنه هو يحاول يعبر، ما يخليهش يعني في قلبه
0: به.
1: لكن ينجم يعبر، ينجم يوصل
0: عبر
1: صوته
0: عبر
1: ورأيه
0: ووصل نعم. صوتك. العنوان هذا مش يكون من الاثنين للخميس
1: نعم.
0: حنان الحشيشة مش ترافقكم نهار الاثنين
1: والخميس.
0: ونهار الخميس أهلا نعم. وسهلا بيك حنان ومرحبا.
2: أهلا سهلا، صباح النور نوري،
0: صباح الورد،
2: أهلا مرحبا بك زياد
0: ومريم
2: برشا، تحية كبيرة لكم، تحية لكل إداريين، صباح النور لكل المستمعين. أنا نسمع في تقديم البرمجة وأنا فرحانة لأني نسمع في أصواتكم،
0: نرى جهد
2: كبير قاعدين تقوموا به،
0: تحية
2: لكم ودعم يا أخوان.
0: أنت بالنسبة لك حنان الموعد هذا ما هوش موعد جديد، أنت متعودة على أنه تكون موجود ضمن هذه المساحة من تقديم معطيات تهم المتلقي وخاصة ربط الصلة ما بين صوت الإذاعة وصوت المواطن وصوت المسؤول.
2: هذا شيء يسعدني برشا أن يكون في خدمة المواطن، وكل الشكر والتقدير لإدارة الإذاعة لأنها ديما تحط في الثقة هذية، وكل مرة يجدد اللقاء مع المستمعين حتى ولو يختلف العنوان، عنوان كلمة اللي نحبه برشا العنوان هذية، هو صحيح اسم برنامج لكن زاد مساحة للمواطن باش يحكي باش يعبر باش يطرح مشكلته باش يسأل ويقترح وحتى باش يقول كلمة يمكن توصل للي عنده القرار. في الكلمة اللي نحبه نسمعه بطبيعة صوت المواطن، خاطر المواطن ماهوش كان المجتمع نوري،
0: نعم.
2: المواطن هو جزء من الحكاية، هو الأقدر على أنه يوصف المشاكل متاعه واحتياجاته اليومية. باش نحكيه بطبيعة في مواضيع تهم حياتنا، مشاكلنا مشاغلنا اللي نعيشوها، باش نحكيه على حقوق وأيضا على واجبات وعلى حلول ومقترحات نجم تعمل الفرق. إن شاء الله في الكلمة ليك نسمع صوت المواطن وأيضا نسمع صوت المسؤول، ونحاول نوصل صوت المواطن للمسؤولين وللمعنيين ولكل الجهات المعنية بالمواضيع اللي يقترحها المواطن، ونكون سعيدة
0: نعم.
2: أكثر ونخلي نلقى الحل. والله ما تخيلوش مدى سعادتي.
0: صحيح
1: حنان من المنشطات اللي تتبع الموضوع، أنا مش تخليه يعني حد وحد الحصة هيك، يعني تقعد تتابع فيه لأن يتم حلته
0: وتقعد تعرف يعني ترى وين وصل معنا، وهذا مهم. معناها الإذاعة ما تقتصرش فقط على كونها توصل الصوت فقط، لا ماهوش هذا هو دورها فقط، هي دورها ترى أنه أعمق من ذاك، أنه الخدمة هل ترى وصلت المستمع وتحققت أم لا، وهذا الحقيقة نعتبره معناها درجة مهمة من مستوى متابعة الشأن العام.
1: تجاوزنا مرحلة متاع الإحاطة فقط واحتضان الإشكالية
0: نعم.
1: إلى المتابعة والتكفل،
0: وهذا هو المهم. هذا هو المهم.
2: نستسمحكم، أنا سعيدة جدا جدا بقرار وزارة التربية والمندوبية الجهوية للتربية، لأنه في تقريبا أسبوع وجمعة ونص عشرين تحدثت مربية حول الوضعية الصحية والأزمة الصحية اللي تمر بها، وضعية خطيرة خلينا نقوله، وهي من المحرس وتدرس في الفوار في قبلي. يجيني تليفون من الوزارة أمس، ما تتخيلوش مدى سعادتي وفرحتي انه المربية هذيك، والحمد لله معناتها
0: الحمد لله
2: انه نقلت من الفوار لي فيق، معناتها هذه حاجه ما تتخيلوش.
0: شكرا ليهم لكل المسؤولين،
2: ما تتخيلوش،
0: شكرا لوزارة التربية لتفاعلها مع صوت المواطن، وهذا مهم برشا،
1: وصوت الإذاعة
0: من غير شك يوصل صوت المواطن، فكل التقدير لوزارة التربية لتفاعلها وكل الوزارات وكل الإدارات المعنية كونهم يتفاعلوا بشكل دائم مع هذا الصوت، كل التقدير ورجاء بالتوفيق ليك حنان الحشيشة في موعدين مع الكلمة ليك نهار الاثنين ونهار الخميس. شكرا حنان. أيضا الكلمة ليك مش يكون مع ريم بوعصيدة نهار الثلاث، وأيضا نهار الأربعة مع ريم بن جويرة، وخاصة
1: في شؤون المستهلك
0: إن شاء الله الأربعة. نهار الجمعة مش يكون في نفس المساحة ولكن بعنوان آخر، لشنو رأيكم إذا عنوان
1: عائد
0: مع شريف الشريف، إن شاء الله بالتوفيق ضمن هذه المساحة اللي هي نفسها أيضا نتأكد الصلة ما بين المواطن والمستمع والإذاعة والتعبير
1: عن الرأي
0: والتعبير عن القضايا
1: والنقاش. نعم
0: وشريف الحقيقة عودتنا ب

مواضيع جريئة فيها عدة معناها مواضيع متنوعة إن شاء الله بالتوفيق. موزيكا مع ألفة زميت نهار السبت مش يكون عنوان كما يدل عليه الاسم، مساحة مفتوحة لأنغام وأيضا جديد خاصة للموسيقات، مش يكون فسحة موسيقية مميزة مع ألفة زميت نهار السبت. نهار الأحد من جديد مش يكون لحديث مميز عن أجواء حديقة البيت وحديقة البيت مع حنان بن جماعة.

0: حديقة البيت.
1: حديقة البيت.
2: حديقة البيت من جديد يوم الأحد حنين، إن شاء الله بالتوفيق لمرحلة جديدة مؤكد مش يكون فيها الجديد. حنين بن جماع،
3: الله يخليك يا نوري، نقول صباح النور لكل مستمعينا ومستمعاتنا، وإن شاء الله عودة جديدة لحديقة البيت بنفس جديد وبروح جديدة. هذيك علاش في بداية اللقاء من نجم كان نقول كل أسرة إذاعة طاقس وكل مستمعينا الأسرة الموسعة، نقول لنا الكل إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. وشبكة الخريف والشتاء والربيع هي ديما شبكة هامة جدا بالنسبة للإذاعة لأنها تمتد لفترة طويلة، فإن شاء الله كل النجاح وكل التألق لمختلف الزملاء بمختلف الفضائيات. وكي نقولوا راه الزملاء مش كان فقط المناشطين والمنجين والمقدمين الـ والصحفيين في قسم الأخبار وغيرها، وإنما الأسرة الموسعة للكل للإذاعة لأنهم كلهم يسهروا على أنه شنو مش نقدمه في المباشر من أسرة تقنية من موظفي إداريين من عمل من كل أسرة إذاعة فاقس على رأسهم سيدنا هذا الشعري، الله يحفظهم الجميع وربي يعطينا ويعطيكم الوقت الطيب إن شاء الله يا ربي. حديقة البيت كالعادة ترجع أما ترجع زيادة بنفس جديد إن شاء الله بإذن الله، ترجع باش تكون زيادة همزة وصل بين المختص والخبير والمواطن، ترجع باش نرجع نزيد نحببوا صغارنا وكبارنا بأهمية الأرض وأهمية الطبيعة وأهمية حب الأرض والغراسة، وأنك تشهد نمو هيك النبتة راهي لحظات جميلة جدا. زادا نرجع باش نكونوا زادا ديما روحنا حتى كي تبدأ فما مشغل اللي هو يهم، نقول احنا الفلاحة نصيحة صفة عامة للفلاحة واللي أصحاب الحديق رانا نقولوها كي تبدأ من عشنا فما وقت لازم فيه ذيك مش نعطيه شوية أسمدة ولا مش نعطيه ولا ردوا بينا أكثر على الأجار مثمرة، فتكون النصيحة للجميع. وشكرا على محبة خاطر برشا ناس تقلوا على الحديقة، شكرا من القلب على محبة الناس.
2: الحديقة رجعت يدي. الحديقة رجعت مع شكون مش يكون الفريق معك
3: الإفادة إن شاء الله يا رب،
2: شكون الفريق اللي مش يكون معك إن شاء الله حنين؟
3: كيف عاد فريقنا هو بيدو، أما مش نزيدوا نعزز الفريق كيف يقولوا
2: باه تعزيز باه تعزيز
3: مش نزيد نعزز الفريق أما مش نعززوه بطريقة جميلة جدا
2: إن شاء الله،
3: مش طرق مش طرق زيادة للمتلقي
2: إن شاء الله بالتوفيق. أنت مش تكون
3: شوية هكا سسبنس يا نوري
2: باه، أنت مش أنت أيضا مش تكون نعم إن شاء الله مش تكون أنت زيادة في المجلة الصحية نعرف ليه
3: إن شاء الله بإذن الله،
2: ومش تكون في حديقة البيت الوين أقرب أنت الوين أقرب يا حنان أنت
4: كلها
3: والله الاثنين زوج اختصاصات نحبهم زوج اختصاصات
2: يعني أنا قلت لك الوين أقرب الوين أقرب
3: الصحة راهي أكثر خاطر
4: على حديقة البيت اللي تضمن جودة الحياة إلى المجلة الصحية اللي فيها متابعة
2: أو كسي زياد القالك الربط زياد القالك الربط سالة بالتوفيق ليك يا حنين مزيد النجاح سالة
4: بين الزملاء مش يشتغل زاد على الملف متاع الإدمان
2: نعم
4: ومكافحة الظاهرة متاع الإدمان في المجلة الصحية
2: إن شاء الله. بالتوفيق ليك حنين مع التقدير والتحية ليك بالنسبة لهذه المساحة. هكا نوصل إلى مساحة مهمة هي مساحة الضحى من 10 حتى يكشي للنصف نهار، الانطلاقة مش تكون نهار الاثنين مع المسك وفيح سماح الرنين وسيوسف الشرفي، نهار الثلاث مش نكونوا في عنوان آخر اللي هو عنوان جديد خلف الصورة، مش يكون مع فاطمة مقنية
5: صورة صورة
6: صورة
7: خلف الصورة
6: خلف الصورة
7: خلف الصورة
8: في زمن سبقت فيه الصورة الكلمة وأصبحت الخبر نفسه
7: خلف الصورة
8: صور صنعت الحدث من تونس والعالم العربي والعالم

0: الصورة.
1: خلف الصورة.
2: فاطمة مقني بارعة في التقاط الصور، فما بالك عندما تكون خلف الصورة؟ معناها كيفاش باش يكون البراعة ما تكون مضاعفة لفاطمة؟ أهلا وسهلا بيك يا فاطمة، مرحبا بيك.
3: نور ليك نوري، صباح نور الزياد، صباح نور كل الفريق الموجود كيف خلف الصورة في كواليس إذاعة الثقافة الآن معكم في تقديم البرمجة الجديدة الخريفية الشتوية الربعية 2026-2027. ستكون بالنجاح والرهانات المتواصلة لتطوير الريادة والصدارة على الصعيد الاستماعي وكذلك المتابعة. اليوم مع الرهان السمعي والمرئي في نفس التوقيت، وذلك علاش كتبنا هذا العنوان خلف الصورة، لأنه يجمع بين كل هذه الرهانات، وإن شاء الله نحظى بنسبة أكبر من المتابعة على كل المنصات إن شاء الله.
2: نعم.
3: يعني خلف الصورة باش نطلع عليهم خلالكم في هذا العنوان كل هذا ثلاث من العشرة للنصف النهار، كما قلنا مغامرة جديدة، رهان جديد على الصعيد حتى الإعلام العمومي، روح متاع البرنامج بسيطة في نفس الوقت عميقة. احنا كل يوم اكيد الناس كنا نعرفوا نشوفوا مئات التصور ونعديه، اما عمرنا ما وقفنا وسألنا شنو تم وراء الصورة هذه. بالأساس خلف الصورة ما هوش برنامج يحكي على التصويرة في حد ذاتها، هو يحكي على الحقيقة اللي ما تشفتش وراء الصورة. اولا بعد اعلامي ونقدي الصوره عمرها ما كانت بريئه، مشكون صورها، عرس صورها هكايا، وشنو حب يعدي من وراءها كرساله. ثانيا ثم البعد الانساني والاجتماعي، وراء كل صوره عبر الضجه ثم انسان، ثم وجيعه، ثم فرحه، ثم حكايه من صفاقس من تونس والا من العالم تسحق باش تتسمع باش تتعرف بها انطلاقا من موجاتنا. ثالثا ثم البعد التوعوي، هذا الاساسي في وقت الذكاء الاصطناعي والفيك نيوز، باش نتعلموا مع بعضنا كيفاش نقراوا الصوره ونكشفوا على التلاعب. الهدف تاع البرنامج واضح جدا، نحبوا نعطيوا للمستمع ادوات باش يولي قارئ واعي للصوره مش مستهلك فقط، نحبوا نرجعوا للصوره سياقها وحقيقتها، ونعطيوا الكلمه للناس اللي كانوا خلف الصوره ونعطيهم احترام ومحبتهم وعلاش كانت الملابسه هذيا. وكما قام بتقديمها الاداره مشكورين جدا، هي نوع من الصحافه الاستقصائيه في الصوره والصوره الجامده اكيد والصوره المتحركه بين الاثنين، سوف يكون الحوار وايصال المحتوى. موعدنا ان شاء الله كل نهار ثلاث من 10 نص النهار على موجات اذاعه ثاقب، نحلوا مع بعضنا ملف الصور واحده واحده، نفهموا اصلها وفصلها وين
2: بيشتبش إن شاء الله. شكرا لفاطمة مقني على هذا الإيجاز والبلاغة والإيضاح في مستوى تفصيل عنوان جديد ضمن البرمجة الجديدة لإذاعة فاقس خلف الصورة. خلف الصورة سيزيد،
4: الصورة الحين المحسوسة، يعني الصورة يعني بما فيها من كلمات مفاتيح وغيره، هو الخبر يتحول إلى صورة نص
2: صحيح.
4: قابل للتأويل، والصورة قابلة للتأويل
2: صحيح.
4: فمن هون يعني من إمكانية
2: حتى النص فيه صور كما قلت
4: طبعا أيه،
2: فيه صور عديدة ومتنوعة.
4: حتى الخبر يعني هي خلف الصورة، مش كان الصورة المحسوسة ربما، هي حتى الخبر هو فيه صورة
2: نعم،
4: وفيه أقصوصة خبرية للنجم، وأحنا نثبته في مدى صحيتها من عدم صحيتها. وهوني بالحق يعني مع التكنولوجيا المتطورة واحد وما يعني لفها من ربما مراوغات، ربما حتى مغالطات في بعض الأخبار في بعض الصور، يعني حاجات مفبركة. هوني يكمن البيت القصيد متى البرنامج، هو أنه ننير الرأي العام بحقيقة الصورة.
2: أنت دخلت للأدب راك يا سيزيت، كي تقول لي أقصوصة إخبارية تعطيني في تصنيفات لأنواع الأقصوصة، خرج من الصحافة دخل للأدب سيزيت، يظل يلوج على شهادة أخرى من الشهادات العلمية في اختصاص الأدب، وأنت جدير بذلك حقيقة، جدير عايش. بذلك نمشي لنا الأربعة مش نلقى في المساحة ضمن الضحى عنوان يبقى من العناوين اللي الحقيقة الناس تتفاعل معها بشكل مميز وكبير، اللي هو الدار داركم مع الزميلة العزيزة شريفة الشريف. مزيد التألق والتوفيق ليك شريفة، مش عادي مش يكون نهار الخميس مع الزميلين علي المرزوقي وريم بوعصيدة، تحية لهما. نهار الجمعة الكلام الطيب يحافظ على الموعد بتاعه مع قيس القارة وأستاذنا العزيز سي أحمد بوشحيمة. نهار السبت الناس المليح مع مهدي قاسم المنصف الوكيل،
4: وهوني موجود
2: ومهدي موجود. مهدي موجود، مرحبا
0: الناس
2: مليح، اهلا وسهلا بيك يا مهدي، شنو احوالك؟ ودخل للاستديو الكاميرات بدات تتحول
4: يدخل بالموسيقى
2: بالموسيقى دخلوها بالمرشة معناها
0: وسمى ناس قمح وسمى ناس شعير.
2: أهلا أهلا بيك مادي شنحويلك.
1: أسعد الأيام يا نوري أنت والأمير زيادة اللي قاعد جنبي الآن وتحية زيادة فما خلية نحل كاملة معنا كتابة سمية وفاطمة
2: أسمية اليوم حاضرة موجودة كبيرة
1: وتلقى الكيب كامل ديجيتال عايشة يسرى كي تلقى أبو حميد تبارك الله. هذه لمة الأحباب في إذاعة صفاقس وهذا السينيال صحيح. الحاجات اللي أكد عليها برنامج الناس المليحنا تحية لإدارة إذاعة صفاقس على ثقتها في أسرة البرنامج من أجل المواصلة صحيح. فما وثيقة يعرفوا برشا زيد سرتوا الوثيقة كي تبدأ فيها برشا حاجات فيها إضافة
4: خاصة كبيرة. بالقلم الأخضر
1: سرتوا القلم الأخضر أي تحيل مدام ندا. أما اللي يقول لك عليه أنه فما روح جديدة لا فما ستيل مميز للبرنامج في الحاجة
4: مدام ندا من الحاجات الإيجابية جدا أنها هي تابعة للفضاءات
2: يعني
4: في عملية الإعداد والمونتاج لها قبل أنه ما تخرج اللونتين يعني هي تحاول أنها بمعية المنتج والمنشط أنت الحصة أو المنوعة يتم يعني تحديد شنو الأركان اللي يمكن الخوض فيها ما يمكن الاستغناء عنه أو ما يمكن إضافته حتى وأنه نرتقي بالمنتوج
1: فما جودة تطوير. وهذاك علاش الناس المليح اللي مش يسمع بارتير من السبت الجاي مش حس أنه فما إضافة كالعادة مهدي على اليسار مش يكون موجود الخالص عيد المنصف لوكيل عودة الدكتور وجدي شريف استلم مع البرنامج تحية ليهم لأنه في نهاية المطاف العصفور ما يجنح إلا بجناح اليمين واليسار
2: هم عسافر وجدي هوكم عسافر
1: أكون عسافر
2: في كل سورة تبارك الله عليهم عندك وحدك
1: أنا كم مش نرجع لك للدكتورة في اللغة العربية واحدة واحدة يا نوري
4: أنا كواشر
1: بطبيعة الحال بين غمزة الأسبوع غمزة الأسبوع مش يكون ستيل بين زميلتي فاطمة خنفير بين خالد سعيد مش نرجع للدراما الإذاعية مش نرجع للمسرح طريقة جديدة على مستوى النقد على مستوى إيصال صور من أعماق المجتمع التونسي مش نرجع لبرشة أركان بين قالوا جدود الأولين صحيح. بين ركن يا حسرة اللي يا حسرة الحصة الأولى مش تتحسر على صور كانت حلوة كما البارح كان معنا سحسن كانون اللي هو عميد من عميدة المديرية صفاقس مش نرجع للي سيقبل مش نرجع للي سيتو مش نرجع ربما للتصرفات داخل المعهد بعد كل البعد على صور مشينا نوري قاعدة تصير في بعض معهدنا الثانوية زعما شكون في تكريم الشخصيات أثرت على المشهد الإعلامي أو الفني أو الثقافي في عاصمة الجنوب صفاقس زعما شكون مش نمشيو للستيل طريقة خالكم سعيد تقديم شخصيات كاريكاتورية مش نحاولوا زيدا ندخلوا العالم الطب انطلاقا من الدكتور وجدي الشريف اللي مش تكون عنده أجندة خاصة انطلاقا من دقيقة توعية مش تكون دقيقة
2: أجندة طبية أجندة صحية أجندة
1: بطبيعة حال طبية بين دقيقة إسعاف بين محاولة تقديم الإضافة للسادة المستمعين مش تحاولوا مفرحوا ناس بعملية جراحية مش قول حاجة الناس الملاح هو الناس ما يكونوا ملاح إلا بطيبة القلب إلا بالضحكة الحلوة إلا بالبعد الإنساني إلا برضية الوالدين إلا باللمة السمحة وخاصة الضحكة اللي افتقدها المواطن التونسي يلزمها ترجع ضحكة هذية. نحبوا نوري ساعتين بعد ما نكملوهم ونقولوا شو عملنا للمستمع لنحبوا ربما غناء وهيك الجو أوكي يكون موجود لكن أي إضافة تقدمها المستمع كي تحط راسك على مخدة في الليل تحس روحك عملت عملية جراحية أسعدت ناس فرحت ناس وخاصة استيل الجديد مش نحاولوا أجدادنا اللي أبدعوا في إحداثه في فترة من فترات مش نحاولوا رجعوه. وقبل ما نختم مش نسأل زياد ومش نسألك أنت أقبل
2: في الورقة برشا أخضر فيه هذاك
1: هذاك الأخضر هذاك عرقوب أخضر
2: عرقوب أخضر
1: هذاك أنا مش أقولك على حاجة نوري
4: الأخضر
1: إيه نوري وزياد تذكروا قبل كي كنا نكتبوا بالبلومة
4: يا حسرة
1: تذكر قبل
2: ما منذكرش
4: والمحبرة والمحبرة ويصبون الحبار
1: اسمعني قلت ما نذكرش
2: ولا ما نذكرها أنا ولا ما نذكرها
1: أنا أمنيتي لا أعرف مضبول
2: ولا ما نذكرها بالبلومة
4: تذكر الجفاف ولا
1: الجفاف والبلومة
4: يعني مع البلومة
2: أي نتذكره مش معي نتذكره مع ناس أخرين مع مهدي نتذكره
1: من مواليد 74 نذكر البلومة ونذكر الكونتينا وانا ماشي المدرسه العباسيه كونتينا ناخذ اربع خبزه وتاخذ الكار اللي فيه الحليب واللي فيه الزميت عشنا ايامات حلوه ونتذكر بعد ما نرجع للدار ندخل طول اذا امي ما طيبت حد شيء نحل الطنجره ونشد الخبز وتغطس وكسكروت بالتقليه قولي ما كليتوه زاده
2: لا والله ما كليتوه
1: لا انت هاي احنا ولاد الشعب
2: اخونا وكلنا ولاد الشعب ما انت تاكل حاجه سبيسيال مبروك عليك اخو
4: شوف الصوره هوني نوري بالحق يعني قبل كنا نكتبوا بالريشه البلومه
1: شيء نوري
4: بالحبار ونعتنيه بالكتابة متاعنا باش ما لطخوش. خاطر لطخت راهو صار العدد متاعك مش يغيب. انت لطخت الصفحة
2: بالغليل.
4: فكنا نجفف الأخطاء متاعنا.
2: اي بالطبيعة.
4: تولينا نطمس الأخطاء بالبلونكو. شوف النقلة اللي عملناها يعني بالحق.
1: تذكر
4: زيد. لكن كثرة الأخطاء. كنا نحاول لقدر المستطاع وأنه ما نغلطوش ما لطخوش يعني فما عيني حتى بتقديم الورقة.
1: كل تذكر في الامتحان أنا وياك في الطاولة تبدأ الكرتابلة باش نبدأ باش ما نقلوش وتوعد الفوز كابلوريت بين الزمن الجميل والزمن الحالي لكم الحق في التحقيق.
2: لا حتى اليوم فما زمن جميل الحقيقة باش ما نظلموا زاد الجيل الجديد.
1: لا موجود
2: الجيل وعنده معناها خصوصياته وعنده مميزاته. معناها أنت كانت جيل الجيل توا ويسمع الكلام اللي تحكي فيه يقول لك أنا هذا هو الزمن الجميل. بالنسبة لي الزمن جميل هو اللي يعيشه هو اليوم. فهمت معنى المسائل النسبية. لا مش ربما هذا
4: ربما
2: ثابت.
4: كل واحد
1: متغيرات من نقاط اللي حكينا بها مش ما نطولوش.
2: مش بالضرورة اللي قراه ولدك تحب وانت بالسيف يقراه.
1: انا اقول لك الزمان الجميل انا مش اقول لك على حاجة.
2: ومش بالضرورة اللي عشته انت ظروف في المؤسسة ولا في القسم يزو يعيشه ولدك.
4: تغيرت الامور. هي ظروف نجحنا بها
1: اما هيك ظروف
2: حتى هو الجيل الجديد نجح وتميز وتألق ويعيش الذكريات.
1: نوري الزمان نتاعي انا وياك كنا نقراو في ديسيغاسون كان اللي يجيب 11 معدل و12 معدل و13 يصير 13 يتسمى التوب. كان زمن بأطر محدودة كنا الكار وتطلع في الكار وتراتي الكار وتوصل
2: يطلع حتى اليوم يطلع في الكار
1: واليوم يطلع الكار في الكار بين الكار والكونفور. يا نوري يا أخوي اسمعني برشا حاجات تبدلت بلا يغلبوا هذا ألا يغلبوا
4: وقت مستقبل
1: الصحة الورقة هذه
2: بالأخضر الصحة بالأخضر يعطيك صحة مادي. إن شاء الله بالتوفيق في الناس المليح. إن شاء الله روك ديما متميزة في مختلف الفضاءات الأخرى خلاف نهار السبت. عندك عناوين اخرى
1: احلى صباح كل عاده احلى صباح وكل عاده الاجواء الرياضيه
2: ان شاء الله.
1: نقدم برنامج نهار الاحد ان شاء الله. ايش عندنا
2: والله يعطيك الصحه نهار الاحد مش يكون مع عنوان جديد ضمن مساحه يوم الاحد.

0: حد يطل علينا ان شاء الله نوري شاري من 10 للساعتين باذن الله. سعيد جدا انه نضيف معايا في البلاتو زميلي اخويا الغالي
1: نوري الشعري
0: الدكتور نوري الشعري.
1: لا انا زميلك توا وسعيد جدا اني نكون ضمن هذه المساحه مجددا مع اذاعه صفاقس اللي الحقيقه نحب نشكرها شكر خاص على الثقه المتجدده في نوري الشعري وباقي الفريق باش يكون على حد تو سنوات معنا مهدي تقريبا قداش عندك من عام نهار السبت
0: تقريبا 14 سنه
1: تقريبا انا زيد تقريبا نفس الفتره 14 15 سنه من العمل ضمن هذه المساحه
0: عندنا
1: زوستي ترويت بالضبط انا وياك وخاصه يتجدد وانت قلت كلمه مهمه بعد ما نكملوا حصتنا ماذا بينا نبداو نخمو في الحصه اللي بعدها
0: صحيح
1: واذا كان قدمنا حصه باهيه ومزيانه نلوجوا شنو وزيادة يلزمنا نحافظوا على التميز الجمعه القادمه وحتى فما حرص الحقيقه مشترك مش من اسره المنوعه فقط حتى من اداره المنوعه يقولوا لك يعطيك الصحه وواصل ديما هكاك ديما يحمسك وديما يحفزك على اساس انه تقدم الافضل واللي حفزنا اكثر هو ثقه الناس ومحبه الناس
0: ليك يا نوري
1: اللي بالحق راي ما تشريهاش واحنا سعداء بالثقه هذه وبالمحبه هذه ماك علاش مش نواصل معاكم في اني نكون معاكم انتم مع الناس بعناوين جديده بفقرات مختلفه
0: بحقيقه
1: ثقه المستشهدين فما نصايح طبيه مشكوم
0: فما احمد الحشيب كالعاده
1: احمد ولا عامل فيا يا احمد كنت حاب نبعثولك نرسبت نبعثولك
0: احمد شوف ندخلوه الحياه الزوجيه وبعد لا تهلاو عليه
1: وانا الحقيقه نستغل حضور سي زياد خنفير باش نشكره لانه من الناس اللي ديما يحتضنني في المكتب نتاعو بالإشارة بالإفادة بالإضافة بالمقترح وبالتعديل سواء كان هو سواء كان مع السيدة ندى الشعري اللي نحب نشكرها شكر خاص على الثقة المتجددة 15 سنة من العمل ضمن هذه المساحة راهو مش شوية تقريبا عمر كبير معنا من جيل ان شاء الله ربي يوفقنا باش نكونوا في مستوى فوق انتظار الناس في مع الناس.

النغمات ولقاعات تواصل على راديو سفيق. سهلا وسهلا بكم وشكرا لتواصلكم معنا في تقديم البرمجة الجديدة شبكة خريف شتاء ربيع 2026-2027. نتمتع بالنغمة الموجز ثم نعود من جديد لنواصل تقديم

إذاعة صفاقس الأخبار. مرحبا بكم في إطار مشروع نوادي الصمود المناخي والتنمية المستدامة بالمؤسسات التربوية في قرقنات. تواصل الجامعة التونسية للبيئة والتنمية مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد تنفيذ عدد من المبادرات العملية الرامية إلى ترشيد استهلاك الموارد وتعزيز الوعي البيئي لدى التلاميذ. تستعد المنظومة المالية والبنكية في تونس للبدء الفعلي في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فوائد، وذلك انطلاقا من الأول من أكتوبر القادم بعد استكمال كافة المراحل التشريعية والتنظيمية والمؤطرة لهذا الإجراء الاقتصادي الجديد. أعلن مجلس الأعمال التونسي الإفريقي عن برنامجه للفترة 2025-2030 الذي يرتكز بالخصوص على أحداث عدد من التجمعات القطاعية بهدف تعزيز حضور المؤسسات التونسية وتوسيع نشاطها في الأسواق الإفريقية. وفي آخر التطورات، عربيا وعالميا، اقتحم 480 مستوطنا إسرائيليا اليوم المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته وأدوا طقوسا تلمودية تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال التي فرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين إليه خلال صلاة الفجر عبر بابي الحطة والسلسلة فقط بالتزامن مع رأس السنة العبرية. أكدت الحكومة اليمنية المدعومة سعوديا إعادة ترتيب صفوف قواتها في الساحل الغربي لاستعادة مناطق في تعز، فيما ربط رئيس الوزراء التصعيد الحوثي بأجندات إيرانية. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم لنظيره الإيراني مسعود بازكشيان ضرورة وقف أي اعتداءات على دول عربية حفاظا على مبادئ حسن الجوار. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام الواحدة. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة.
2: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
3: إشهار. هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
4: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو، طور عالمك.
6: سبيسيال سبور.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا في سبيسيال سبور مع وليد الشاهد من الأربعة وحتى الثمانية ونص. ملعب بوجمع الكميتي بيباجة في الأربعة متاع العشية يحتضن لقاء الأولمبي البيجي وتقدم ساقيت الدير مع الهادي السياري. الطبق الرئيسي باش يكون في الستة متاع العشية في ملعب طيب المهيري بصفاقس النادي صفاقسي وشوتينغ ستارز النيجيري. ياسين كموني علق على المقابلة. انتظروا لقاء هذي على موجاتنا وكونوا على الموعد.

0: عشرتنا ما تفش
1: وحكايتنا ما تتنسيش،
0: على خاطركم ديما أقرب
1: ديما أقرب ديما
2: أقرب. وانتم ديما أقرب لينا، أهلا وسهلا بيكم الناس الكل، تحية كبيرة المستمعين. نواصل معكم تقديم الشبكة الجديدة لبرمجة إذاعة صفاقس في خريف وشتاء وربيع 2026-2027. أهلا وسهلا بالجميع، يسعدني مجددا أن أستقبل في الاستوديو السيد زياد خنفير كهيئة مدير البرمجة والبرامج في إذاعة صفاقس لتقديم هذه التفاصيل الجديدة. وصلنا تقريبا لنصف النهار، ومش نلقاو عنوان مميز وهو قريب زاد ليكم في مستوى الإخبار وفي مستوى المتابعات والمواكبات، اللي هو زوايا الأحداث، مش يكون من الاثنين للخميس، مع فيصل الجيبسي نهار الاثنين، هند الأسود نهار الثلاثاء، فيصل الجيبسي يوم الأربعاء، وفاطمة مقني يوم الخميس. هذه المساحة تقريبا مساحة مفتوحة للمتابعات وللأحداث الحينية،
3: مستجدات على الساحة الجهوية الوطنية والإقليمية والدولية.
2: فاطمة مقني مش تكون في اقتصاديات ضمن هذه المساحة تقريبا من نصف النهار حتى يكشي للماضي ساعة ونصف، موعد صلاة الجمعة والبرمجة الخاصة بالفقرات الدينية ليوم الجمعة، بالإضافة إلى النبأ العظيم مع ناجي بوقدر. ويوم السبت المساحة مش تكون من نصف النهار للماضي ساعة مع عنوان جديد اللي هو أمم وأقوام مع

0: وأقوام ماشي تكون من المساحات المميزة ضمن البرمجة الجديدة لإذاعة صفاقس. هل هي مساحة للتأمل أم للاعتبار زياد؟
1: هي مساحة للتأمل وللاعتبار بأشخاص تم ذكرهم يعني في القرآن،
0: نعم،
1: وبمجموعات يعني أكيد، وأنها لكل مجموعة قصة، والقصة هذه نأخذ منها العبرة.
0: نعم، وتفاصيلها
1: مع هدى الكشاو، لكن نحب نحييها على اللحن المميز هي اشتغلت عليه على الذكاء الاصطناعي، حاولت جمع كلمات يعني برومبت معين خدم الفضاء متاعها، وكان مميز صراحة، وفما لمسات من سمية معالج وكذلك فاطمة خنفير في إعادة ربما المونتاج متاعه، لكنه بالحق مميز اللحن هذا.
0: هو التميز يستمد من محتوى البرنامج، نعم، يستمد كذلك من فكرته ومن تنفيذه مع هدى الكشاو وعمر الملولي. أهلا وسهلا بك هدى، مرحبا.
2: أهلا وسهلا بك نوري، شنحوك زيد،
1: مرحبا.
2: تحية زيدة للزميلة سمية كريشان، تحية زيدة لفاطمة خنفير. الحقيقة محليكم ككل معناتها عام وانتم الثلاثي هذا اللي قدم برمجة جديدة
0: عايشك.
2: وطبعا عمل كبير جدا جدا وراء هذا التقديم، معناتها سواء كان من الإدارة سواء كان من كل الزملاء والزميلات، يعطيكم الصحة لكل، إن شاء الله بالتوفيق.
0: يعيشك هدى. هدى وكأني بهدى معناها لقات مساحة أخرى تستطيع من خلالها أن تقدم إضافة بعد مسيرة من العمل على امتداد سنوات، وهذه النوعية من البرامج وكأني بهدى استهوتها فحاولت أن تحافظ عليها، هكا ولا لا؟
2: يعطيك الصحة نوري، خاطرك قلت تحاول، وهي أنا ما نعتبرهاش مغامرة إعلامية جديدة، إنما محاولة. وهو أقوين فعلا برنامج أنا أعتبره متميز جدا، لأنه الكونسيبت نتاعه جديد تماما،
0: نعم،
2: حتى في الإذاعات أو في القنوات التلفزية ما تخدمش، فهي فكرة جديدة الحقيقة، معناتها قاعد تشجيع كبير جدا من الإدارة، يعطيهم الصحة، وأنا هذا خلاني معناتها نخدم في مناخ معناتها حلو برشا، مقدم نحاول أني كما قلت عملت اللحن المميز عن طريق الـ AI،
0: نعم،
2: قاعدة تعدي في أغاني على الـ AI.
0: صحيح.
2: باش نحكي لك على البرنامج هذا اللي هو باش يكون صحبة الدكتور عمر الملولي. البرنامج نوري يتناول الأمم والأقوام اللي ورد ذكرهم في القرآن الكريم،
0: نعم،
2: باش نحاولوا نستعيد القصص نتاعهم منطلق قرآني ونقراوها في سياق الإنساني والحضاري، معناتها باش نحاول نبعدوا على السرد التاريخي المجرد،
0: نعم،
2: وإلا هيك التناول اللي احنا مستنسين به كالتناول الوعظي التقليدي، خاطر برنامجنا ماهوش يتوقف عن سؤال ماذا حدث لهذه الأمة، هي محاولة باش نتجاوزوا هالسؤال هذا إلى أعمق، علاش ذكر القرآن الكريم هذه الأمة، شنو اللي اختار باش يخبرنا عنها الله سبحانه وتعالى، شنو اللي خليه دون التفصيل، شنو اللي تكشف القصة عن الإنسان عن المجتمعات عن أسباب القوة والانحراف والسقوط والنجاة، وثم ماذا بقي من تلك القصص ليخاطب حاضرنا اليوم، معناتها احنا رانا ما نتوجهوش للماضي فقط. البرنامج طبعا ينطلق كما قلت من القرآن الكريم باعتباره المصدر الأساس، لكن نحاول نميز بوضوح بين ما ثبت بالنص القرآني وما ورد في السنة الصحيحة وما نقلته كتب التفسير والتاريخ من روايات واجتهادات، وهذا ببحث عميق جدا من الدكتور عمر الملولي، نحيي تحية كبيرة. وطبعا سنذكر ما لا يمكن الجزم به، مش نسعى ديما إلى تقديم قراءة تجمع بين القصة والتأمل، الكلمة اللي قالها زياد وقلتها أنت هامة جدا، ولكن أنا أضيف كلمة التحليل، هام جدا أن نجعل من الماضي مجال لفهم الحاضر يا نوري، ومن القصص القرآنية مادة باش نفكروا في الإنسان، اختياراته في سلوك الجامعات والمجتمعات، في السنن زادة اللي تتكرر ما هي الزمان والمكان. شوية كان عندي مجال باش نحكي لك على أهداف البرنامج. طبعا خلافا لتقديم القصص القرآنية في معالجة إذاعية مختلفة كما قلت وجديدة تماما، ستعيد المستمع إلى النص القرآني ثم تفتح أمامه مساحة التأمل في دلالاته وما وراء أحداثه، خاصة نحافظ على الدقة في التفريق بين الحقيقة القرآنية والروايات التاريخية والتفسيرات البشرية.
0: نعم.
2: من أهدافنا زادة تعميق فهم المستمع للمنهج اللي يعرض به القرآن قصص الأمم، وهذا هام جدا، خطر نوري القرآن راه ما يرويش التاريخ لمجرد معرفة الماضي، هذا اللي لازمنا نفهموه.
0: نعم.
2: وما يقدمش التفاصيل لذاتها فقط.
0: نعم.
2: القرآن الكريم راه ينتقم الأحداث والشخصيات والمواقف اللي يخدم رسالة ومعنى.
0: فعلا.
2: وهذا اللي أنا استهواني بالمحاولات هذه، أو ربما الكرونو الجديد أنا اللي قلت أنت قعدت فيه خطر تحت له برشا لهنا، خاطر نحب نسعى دائما إلى البحث عن هذه الرسالة وفهم أسباب ذكر القصص واستخلاص السنن الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية اللي تحملها. ديما أنا كيما لو هذا البرنامج فما معناتها حاجة أساسية وهدف أساسي جدا هو ربط الماضي بالحاضر، خاطر من خلال قراءة الظواهر والمواقف اللي عرضها القرآن باعتبارها أنماط إنسانية راهو ينجم يتكرر في المجتمعات. كما نحكي لك أنا مثلا نعطيك علاقة السلطة بالحق، أثر المال والمكانة في تشكيل المواقف، مقاومة التغيير، ينصر احنا نخاف من التغيير، صناعة الوهم اللي احنا قاعدين نعيشوا فيه توا معناتها في الديجيتال، هيك الاستعلاء، كل واحد عنده كأنه يملك الحقيقة المطلقة وكي يخرج يتكلم هو الكل في كل.
0: إذن هدى المساحة مش تكون فرصة للاستحضار صحيح، ولكن هي فرصة للتحليل العلمي لمعطيات وردت في القرآن الكريم في حضارات أمم وأقوام. ونتصور أنه المجال مش يكون واسع للتحليل مع الدكتور عمر الملولي ومع بحثك واجتهادك الدائم عن الخبر الذي نريده، ولكن نرد ما وراء الخبر للإضافة وتقديم معطيات أخرى جديدة، وهذا هو الأساس. مع الشكر للعزيزة هدى لكشو اللي لحقيقة نهنيها بالعنوان الجديد ونقلها سألة بالتوفيق يا هدى.
2: شكرا لك، بربي سمحني نوري.
0: تفضل.
2: نحب نجدد التهاني لصديقي العزيز زياد على الارتقاء المهني، والحقيقة كان الناس تعرف هكا زياد من قرب تو يقولوا قديش يستاهل الرجل هذا كل خير، لأنه إنسانيا زياد
0: رجل طيب وخلوق. رجل طيب وخلوق
2: بكل
0: المخير. عايشك عايشك يا هدى، شكرا لك، وإن شاء الله فيما أهم لك أنت ومزيد التألق والنجاح. تقريبا نوصل لموعد بارز في البرمجة اللي هو من ساعتين لساعتين ونص، مش يكون مساحة مع الطرب في مطرب اليوم من إعداد قسم البرمجة بإذاعة صفاقس. هذه نص ساعة تقريبا زياد مش تكون مع
1: مطرب من المطربين، وتكون يعني باقة من الأغاني اللي تابعته.
0: هي الأنغام مش تكون في نوعيتها تونسية مشرقية
1: والشرقي، يعني مبوبين يمكن يوم بيوم.
0: نعم. على ذكر الموسيقى يعني سيزيات، المساحة الموسيقية اللي تقدموها ضمن مختلف الألوان البرامجية عندها نسبة معينة، عندها تصنيف معين، يا هل ترى فما اختيارات لابد من أنه تكون ضمن البرمجة بشكل دقيق من اختيارات البرمجة، وإلا تخضع لاختيارات المنشطين والمعدين بشكل رئيس؟
1: هو عموما المنشط هو اللي يختار الباقة بما يخدم مضامينه، بما يخدم ما يعني أعده من فضاءات في وأركان في الحصة.
0: نعم.
1: فهو له حرية الاختيار، لكنه زاد فما تنصيص على بعض الفضاءات اللي هي ربما تكون زاد مبثوثة على أمواج البانوراما في تونس الكبرى، نخيره أن تكون أغاني وطنية صرفة، وخاصة أغاني جهوية.
0: نعم. يعني الأغاني الوطنية، الأغاني الجهوية، الإنتاج الجهوي. نعم. والمحلي والإنتاج التونسي بدرجة أكبر.
1: إذا عصفاقس يعني عندها خزينة أغاني هون نتقدمه بالشكل الزميل رياض القيدي قايم على
0: تحية الخزينة. كبيرة لزميلنا رياض القيدي.
1: نعم. هو يعاون المنشط في اختيار القائمة الغنائية.
0: مشكور الحقيقة، مشكور على ذلك.
1: وعنده يعني المنظومة اللي هي تخوله أنه باش يعرف شنو الأغاني اللي تم بثها في آخر فترة، وباش ما يكون فما تكرار. عموما نحاولوا أن نكون فما زيرو فوت يعني من ناحية هذه.
0: نعم. إن شاء الله بالتوفيق، وخاصة حرص على أنه الأغنية التونسية يكون عندها حضور وافر في مستوى الألوان البرامجية بإذاعة صفاقس. نواصل معكم تقديم البرمجة في إذاعة صفاقس خريف شتاء ربيع 2026-2027 بعد رفع الأذان.
3: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
4: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: أي عدل الموجة،
3: أحنا ديما أقرب
2: والعشرة ديما
3: الشبكة البرمجية جديدة.
2: صباحكم يفوح بأحلى صباح،
3: الكلمة ليكم،
2: وفي الضحى متونسين بيكم،
3: في العشوية
2: متابعات
3: مواكبات،
2: ومعكم تحلى السهرية.
3: إذاعة صفاقس، إذاعة العشرة ديما،
2: إذاعة العشرة ديما.

0: أهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحية المستمعين وين ما هم موجودين، تحية كبيرة لإنصاتكم واستماعكم وخاصة تفاعلكم معنا ضمن تقديم البرمجة الجديدة لإذاعة صفاقس اللي تبدأ من غدوة إن شاء الله 14 سبتمبر 2026 إلى حدود منطلق شهر رمضان المعظم 1448 هجري. إن شاء الله تكون برمجة موفقة، ونواصل مع زملائنا الأعزاء تقديم البرمجة بحضور سيد زيد خنفير كهيد مدير البرمجة والبرامج بالإذاعة. أيضا تحية لزملائنا سمير طقطق في تنفيذ الحصة فنيا، عائشة في تنفيذ الإذاعة المرئية، شكرا لسمية كريشين، وأيضا شكرا لفاطمة خنفير في مستوى المساعدة لتقديم البرمجة وخاصة الكشف عن ملامح مختلف الألحان المميزة اللي تخدمت بشكل متقن وتخدمت بشكل مميز في مستوى التنفيذ الفني.
1: يسرى الغربي،
0: وشكرا ليسرى وشكرا لأحمد، يعطيك صحة سي زياد. نحب نوصل الآن إلى محطات أخرى من الشبكة الجديدة اللي هي تنطلق من ساعتين ونصف حتى يكشي للأربعة، مش تكون مساحة من هالاثنين حتى يكشي هالخميس، تتصل بعناوين فيها الباقي وفيها الجديد. الجديد ضمن مساحة مش تكون هالاثنين مع أكاديميا وأنس رباعية. أكاديميا مش تكون مساحة مميزة مع مختلف ما يمكن أنه يشكل إطلالة كبيرة مع الجامعة، مع مدرجة الجامعة، مع مخابر الجامعة، مع الوحدات البحثية، مع الأساتذة، ونتصور كذلك مع الطلبة. أنس رباعي تزيد تأكد لنا هذا أم لا؟ عيد ميلاد اليوم، عيد ميلاد سعيد، إن شاء الله كل سنة وهي طيبة بخير، عقبال 100 سنة إن شاء الله نروها بالصحة والسلامة والعافية. أما هيك الوقت زي ما تعملنا أكاديميا ولا لا؟ يا أنس إن شاء الله كل عام وأنت بخير يا أنس.
2: شكرا نوري، يعطيك الصحة على التهنئة وعلى المفاجأة المزيانة. نسلم عليك في البداية، نسلم على زياد خنفير، على كل الفريق في الريجي،
0: إن شاء الله بطول العمر طول العمر ان شاء الله يا انسى. هذه الحقيقه انا نفسي فاجئوني بها الفريق،
1: يعني مفاجات
0: كل مفاجات، تهاني ومفاجات طيبه ما تستحق.
1: اذا يعمل فيها مفاجات
2: حتى عايشه نشوف فيها تتفاعل هي ويوسف،
0: ياكم حظي الكلمبين والدنيا
2: وش يعطيكم الصحه بالحق، معناتها مفاجاه مزيانه برشا.
0: اختار استختار منهم انت، انا واحده هذوك يا انس تختار الكل سالب طول العمر كل عام وانت خير. هكا في اليوم هكا كل يوم معنا عيد الميلاد يوم 13
2: يوم
0: 13 سبتمبر، ان شاء الله كل سنه وانت طيبه بخير. برج العذراء، القى برج العذراء،
2: برج العذراء صح،
0: برج بي ولا زياد انت تعرف؟ انا ما نعرفش برج العذراء،
1: معروفين بالجديه
0: والانضباط،
1: انضباط
0: ام حساسين زيد
1: ومحبين للحياه
0: وحساسين شويه ولا يا انس؟
2: برشا حساسين
0: أكثر رجال ولا نساء حساسين في البرج ذي؟
2: نتصور نساء أكثر.
0: نساء أكثر، عيبي إن شاء الله ربي يحفظكم، إن شاء الله ديما المشاعر الطيبة ترفقكم في كل وقت وفي كل حين. أكاديميا أنس، معنا اللي قلت وأنا ينسحب على العنوان ذي أم لا؟
2: أكيد جدا نوري، احنا سنا في الموسم الثاني الحقيقة من برنامج أكاديميا، وأنا سعيدة بتجديد التجربة في الشبكة البرامجية الجديدة لإذاعة صفاقس في أكاديميا. بالفعل كما قلت أنت، نسلط الضوء على البحث العلمي، على المشاريع الجامعية، على الابتكارات، الندوات، الملتقيات العلمية والأكاديمية، نحاول نقرب عالم الجامعة من المستمع أكثر ما يمكن من خلال الحوارات اللي تجمعنا مع الباحثين، مع الأساتذة، مع الجامعيين، مع الطلبة، أصحاب المشاريع الطموحة كذلك. نحاول نفهم شنو قيمة البحث العلمي في حياتنا، وثم برشا بحوث علمية الحقيقة تستحق كل الدعم والتشجيع وتستحق أن نعرف بها في برامجنا الإذاعية. كيفاش زادة تتحول الفكرة إلى مشروع والمشروع إلى إنجاز ينجم يخدم بلادنا ويفتح آفاق تشغيلية جديدة لشبابنا. إذا موعد برنامج أكاديميا كل نهار اثنين من ساعتين ونص حتى للأربعة، احنا في شراكة قديمة جديدة مع جامعة صفاقس. بالفعل معناها الشراكة هذه تتجدد، لكن مع جامعة صفاقس عنا انفتاح مع كل الجامعات التونسية من الشمال إلى الجنوب، من الشرق إلى الغرب. نحاول بطبيعة نغطي كل ما ثم معناها حاجة عنده علاقة بالبحث العلمي والأكاديمي، إلا ونكونوا موجودين في المتابعة والمواكبة والرصد لهذه الأخبار. زادة كيف ما ننساوش على برشا طلبة متميزين خارج حدود الوطن، خارج تونس، قاعدين يتألقوا، قاعدين يتميزوا كل مرة، معناتها قاعدين نسمعوا بالإنجازات متاعهم. كيف نعطيهم الفرصة باش يحضروا في إذاعة صفاقس وباش احنا نسمنوا الخدمة اللي قاعدين يقوموا بها خارج حدود الوطن؟ والحقيقة معناها فرحانة كما قلت مرة أخرى بتجديد التجربة هذه، وإن شاء الله نوفق في هذه البرمجة.
0: نعم، إن شاء الله.
2: ونحاول أنه نغطي كل الملتقيات والندوات والأخبار اللي تم الجامعة.
0: شكرا لك أنصر باعي، بالتوفيق ومزيد النجاح مع التحية. المجلة الصحية مع حنين بن جماعة من نهار الثلاث، مالك وما عليك مع الدكتور نزار بوستة نهار الأربعة، نهار الخميس شواغل تربوية مع فيصل جيبسي.
3: شواغل تربوية.
0: شواغل تربوية مع فيصل الجيبسي. أهلا وسهلا بك فيصل، تحياتنا.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين، وبداية برمجة إن شاء الله موافقة، وإن شاء الله فعلا نكونوا أقرب معناها للسادة المستمعين في نقل مشاغلهم وشواغلهم واهتمامهم.

0: الاستراتيجية اللي تلقي بظلالها على المؤسسة التربوية من خلال استعانة بخبراء ويعني مدينة صفاقس هي مدينة العلم والعلماء والعديد من المختصين والمشتغلين في الميدان مع الانفتاح حتى على كفاءات تونسية في الخارج. نحاول أن نكون فعلا نبض المؤسسة في مشغلها اليومية وإن شاء الله نوفق يعني في ظل هالمتغيرات هذه قبل أن يكون فما إصلاح كامل للمنظومة التربوية. هو حتى من باب الصدف معناها من الأكاديمية إلى شواغل تربوية هو مع الإصلاح باش يكون فما هالتقاطع هذا اللي يجمع مختلف المؤسسات في واحد من بين أهم الملفات اللي تحظى باهتمام وبمتابعة وحتى في مستوى النفقات للأسرة التونسية رغم كل المتغيرات ورغم الضغوطات الحياتية إلا أن التربية بقات هي الهدف
1: وستبقى
0: نعم مع النتائج الحاصلة ستبقى معناها هي اللي تحظى بالاهتمام والتركيز وإن شاء الله ربي يوفقنا إن شاء الله في تقديم النبض وفي تقديم كل ما يهم معاه إن شاء الله نعاوله أيضا على التعاون مع المندوبية صفاقس واحد مندوبية التربية مندوبية صفاقس اثنين في الحضور في تمكين من الضيوف إن شاء الله يتفاعلوا معنا إيجابا يعني حتى نقدموا المعلومة في وقتها للسادة المستمعين.
1: نعم شكرا لك فيصل بالتوفيق إن شاء الله ضم شواغل تربوية نهار الخميس من ساعتين ونص حتى للأربعة مع التقدير والتحية. طريق إيه من مع سماح الرنان في نفس الفترة مش يكون نهار الجمعة وهو من العناوين اللي الحقيقة يتجدد ضمن هذه المساحة ويتواصل من الأربعة حتى للخمسة مش يكون موعد مع إيكوسبور فتحي الصامت ووليد الشاهد وأنصر باعي مش يكونوا موجودين ضمن هذه المساحة من الاثنين للخميس ثم مش تكون المساحة من الخمسة للخمسة ونصف مع أحلى الأنغام واختيارات راقية تمضيها الفنانة ابتسام الرباعي مع التقدير والتحية لها على مساحة من الأنغام مش تكون مميزة ضمن اختيارات راقية إن شاء الله تكون للجميع. ما ننساوش أنه بانوراما الجمعة مش يكون من الأربعة حتى للخمسة وتقريبا حتى للستة حتى للستة بانوراما الجمعة مع الزملاء علي المرزوقي وسوار الشعري وعبير شقرون في هذه المحطة. ما ننساوش كذلك من العناوين المميزة ضمن البرمجة عشوية السبت اللي هي مش تكون مساحة مع هند الأسود وكذلك فتح الصامت في المتابعات الرياضية. ما ننساوش من العناوين المميزة كذلك في سبيسيال سبور للساعتين للستة نهار الأحد مع زميلنا وليد الشاهد. هذه من المساحات اللي ربما تميز العشوية في شبكة خريف شتاء ربيع 26-27
2: عشوية سبت.
3: عشوية سبت متابعات ثقافية
2: مواكبات رياضية
3: جديد الساحة الفنية
4: اضرب على الطبل وخلي اللحن موجود
2: عشوية اللقاءات
3: المفاجآت
2: الاستضافات
3: المواعيد
2: المؤنسات.

0: عشوية سبت.
1: هذه عشوية سبت من العناوين البارزة والألحان المزيانة. يعطيكم الصحة فاطمة وسمية.
2: تحس ولا يغزو
1: في الغزاء وانتهى واللي كان كان. معناها إن شاء الله بالتوفيق لكل الزملاء. نمشي لمساحة أخرى من المساحات المميزة ضمن الشبكة البرامجية الجديدة اللي تنطلق غدوة على راديو صفاقس من 5:30 حتى 8:30. مش يكون موعد قار اللي هو مساء الخير تونس. ومساء الخير تونس من العناوين اللي الحقيقة تعود
2: مميز في اللحن بتاعه.
1: تعود الحقيقة لمستمعيها في مساحة مشي يكون موجود فيها كل من الزملاء قيس القارة وشريف الشريف، نهار الاثنين ألفة زميت سرور الهدار، نهار الثلاث سوار الشعري وسماح الرنين، نهار الأربعة عبير شقرون ريم بن جويرة، نهار الخميس هذا مساء الخير تونس مع كل الزملاء.
3: تونس تبقى ديما حية، أرض محبة وأم أبطال، العالم يفخر بيك.

0: مساء الخير تونس.
1: تونس عسل.
2: تونس عسل، وهذاك العسل سال رحيق يكون فواح دائما ولحقيقة نحافظوا عليه، لأن وين ما نحافظوا على هذا الجمال وهذا البعد الأصيل في اعتبار أن الوطن هو عنوان انتماء ومحبة وأصل وعراقة ومستقبل، ما نجم كان الناس كل نكون مسؤولين على أن نحافظوا عليه. تونس مش تكون مميزة بالمتابعات واللقاء ضمن هذه المساحة مساء الخير تونس في منوعة مسائية تتواصل حتى للثمانية ونصف. ما ننساوش كذلك من العناوين المتواصلة اللي هما تايم اوت مع وليد الشاهد وحسام موقوب عن نهر الجمعة، هذه مساحة رياضية مميزة وتبقى
3: خاصة
2: متواصلة
3: رياضات القاعات،
2: وخاصة مع رياضات القاعات كل تايم مع حنين الحشيشة من ستة ونصف حتى لثمانية ونصف ضمن المساحة يوم السبت. ومن العناوين الجديدة اللي من الخمسة ونصف حتى الثمانية ونصف تدخل إلى البرمجة الإذاعية. هي الذاكرة الإذاعية لعلي المرزوقي مع ريم بوصيدة.
4: الذاكرة الإذاعية، الذاكرة الإذاعية، الذاكرة الإذاعية.
3: كيفاش ما نحكيوش على الذاكرة الإذاعية وإذاعة صفاقس هذه السنة 8 ديسمبر تحت فيلم ذكرى 65.
2: معناها أعطاك العنوان وانت فصل وحدك يا علي توا.
5: مرحبا بك يا نوري. مرحبا يا زياد.
2: مرحبا. عايشك عايشك.
5: الجو اللي خدمته به والفرحة والضحك اللي نسمع فيه والكلمات الأثيرية الله يبارك فيكم.
2: عايشك عايشك.
5: عائلة واحدة.
2: الحمد لله.
5: الذاكرة الإذاعية أنا يعني أسبق لي وأني خدمت من
2: أنت تشيخ بيه العنوين هذا والجو هذا تحبه أنت علي الحقيقة تحب الجو
5: علش
2: علش
5: لأنه إذاعتنا كما قال أخويا زياد 65 عام يعني عمر يعني مسيرة فيها أجيال وفيها أصوات وفيها تجارب وفيها أرشيف غني كبير وفيها يعني درر وفيها شيء كبير شيء كبير. يعني نعتقد أني باللي خدمت أنا وخدموا قبلي زملاء وباش يخدموا بعدي زملاء مازال ربما حتى ربع المخزون ما خرجش للناس، حتى ربع المخزون
2: على أهميته يعني على أهميته
5: على أهميته الكبيرة.
2: نعم.
5: على أهميته الكبيرة. أنا أقول لك هو الذاكرة في اتجاهين، أنا هكا أنا وريم خممنا في اتجاهين. الاتجاه الأول هو الأرشيف القديم جدا اللي لازمنا نبحث عليه ولازم يتعاود يتصب تقنيا ولازم أنا أقول لك ثم سهرات ثم لمحمود درويش ثم مسامرات لنزار قباني ثم مصطفى خريف وثم مصطفى الحبيب البحري وثم درر تمثيلية فيها علي المكي وفيها أحمد سالم بلغيث وفيها أسماء كبرى ربما من
2: مهمة جدا أن نستحضرها المعطيات.
5: وبشفتها بوابة في النص ساعة تقريبا على الأرشيف الجديد انشأنا يعني أرشيف الزملاء اللي هو غني. تتذكر أنا طلبت منك منذ أيام لقائك الكبير واللي يعتبر وثيقة مع نجاة الصغيرة.
2: نعم.
5: رياض يعيش ربي يذكره بالخير مع وديع الصافي، عايشة بيار مع كاظم الساهر، العديد الحقيقة من الدرر من اللقاءات. إن شاء الله نفتح نوافذ من خلال الساعة ونصف باش في اتجاه ذكرى عزيزة وغالية اللي هي 65 سنة كما قال.
2: شكرا لك علي المرزوقي، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح المتواصلين، ودمت وفيا لمثل هذه العناوين الرائقة وكل التقدير والتحية لك. شكرا. يوم بيوم مش يكون مساحة للأنغام من 8:30 حتى 9، هي مساحة مش تكون موجودة تقريبا من 2 لنهار السبت يمضيها كل من زيد خنفير وعبير شقرون، وهي مساحة تتواصل مع مختلف الأنغام بألوانها المتنوعة. سيزيد
3: تونسية شرقية يعني مغاربية وكذلك غربية.
2: المحفل مش يكون من 8 حتى 9 مع الزميلين محمد دباش وسالم الدلنسي يوم الأحد في المساحة هذه من تقريبا نص ساعة من 8:30 حتى 9. هكا نوصل للسهريات. السهريات نهار تنطلق الساعة من 9 تنطلق ساعة من التاسعة إلى منتصف الليل، مش تكون مع أجورا فنون مع عبير شقرون هالاثنين، ويوم الثلاثاء ميعاد وحكاية مع

0: يا خرافة تربية وجنح.
1: سمعني حكاية السبع صبايا ومحمد ولد السلطان.
0: أشرط عليا وتدلل
1: الليلة، نهزك للميعاد
0: فيه ألف حكاية وحكاية
1: وأحلى مقال ولجداد.

0: والله حكاية كبيرة الحقيقة. خليتونا نعيش معكم الأجواء الميعاد والحكايات وزهرة تبدع في مثل هكذا عناوين يعطي الصحة وكل التقدير لها، لأنه تواصل في مجال مميز من هذه المساحة. نقول لها أهلا وسهلا بك زهرة ومرحبا.
1: أهلا وسهلا بك نوري، أهلا وسهلا بسي زيد خمسير، أهلا وسهلا بكل الفريق التقني المرافق، أهلا وسهلا زيدا بالكساء الإذاعي المتمثل فيه العزيزتين سمية كريشين وفاطمة خمسير وكل من قام على البرمجة، خاطر ما توصل البرمجة كيف ما هكا كان ما يبدأ وراها مجهود كبير وتعب كبير وتفكير كبير. نسمن كل المجهودات لكل الزملاء لكل الأعوان الكل معناها، خاطر نقدموا في طبق اليوم وانتم تقدموا في طبق راهو مزيان ومحليها ما وراه برشا تعب وبرشا جهد.
0: انت تحب العناوين هذه يا زهرة، تحب العناوين هذه وتحب المحتوى هذا هكا ولا لا؟
1: المحتوى ميعاد وحكايات، اللي حبيت خدمتين على الحكايات والعناوين متاع الحكايات، ولكن الميعاد هذايا هو اللمة الكبيرة، هو اللمة اللي فيها يعني التقارب أكثر، فيها محبة، فيها جو من السهرات والسمر اللي بالطبيعة باش تكون فيها الخرافة والحكاية والأمثال الشعبية والتشنشينات. التراث الشفوي بصفة عامة هو يعني هو اللي يجمعنا، هو اللي نبحث فيه أكثر، هو اللي نغوص فيه أكثر، مش باش نقعد غادي، لا مش باش نقعدوا غادي في الماضي هذاك، ولكن باش ناخذوا خلاصة تجارب أجدادنا والحكم اللي خلاوها والعبر اللي خلاوها بالطبيعة مع حكايات اليوم اللي هي في كثير منها معناها عندها تشابه بالماضي.
0: نعم.
1: اللي نحاولوا احنا نحافظ على هالكنز هذايا ونحافظ على هالموروث هذايا، ولكن بنظرة جديدة بتجاربنا احنا وتجارب المستمعين اللي هي تبارك الله معناها عميقة وكثيفة وموجودة معناها بكثرة.
0: نعم.
1: علاش نتشاركوا احنا احلى اللحظات وفي سهرة ان شاء الله تجمعنا وفي ميعاد يجمعنا ان شاء الله. بطبيعة ما نساوش الاغنية، ما نساوش كيف ما قلت معناها تفاعل المستمعين داخل الوطن وخارج الوطن، خاطر عندنا زيادة مستمعين خارج الوطن
0: ننساوش
1: يتفاعلوا معنا
0: وما ننساوهمش هما، اما ما ننساوش انه تنفيذ زهرة الحقيقة مميز جدا، صوت رائع جدا، مضمون تقدمه ونلقاو فيه كان الحاجة الراقية، فكل التقدير ليك يا زهرة ومزيد النجاح.
2: هي حكواتية ومتمكنة من فنون الحكاية،
0: اي الحقيقة متمكنة بشكل مميز في فنون الحكاية الحقيقة، تشترك مع فاطمة في الجانب ذي. وانا انا فاطمه نستحضر لها حتى عنوان قبل مع شهر زيد، انت خدمت ولا زهره اللي خدمت؟ فاطمه خدمت الزوز شهر زيد، روعه هذيك الحقيقه روعه. يعطيكم الصحه، شكرا ليك. الفاصل ثم نواصل.
3: اشهار هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري، نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
4: مع أريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي انترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش، عرصة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو طور عالمك.
0: ستة واربعين دقيقة بعد النصف النهار على راديو سفيق، سنواصل معكم تقديم البرمجة الجديدة لشبكة خريف شتاء ربيع 26-27 على راديو سفيق، سنواصل ديما مع السهريات من 9 حتى للنصف الليل، نلقونا الأربعة عنوان جديد اللي هو نبض الكتابة مع هاجر القرقوري.

0: نبذ الكتابة.
1: نبذ الكتابة ديما من العناوين الممتازة يا هاجر اللي كنت تبقى فيها حياة كاملة، اللي هي حياة المبدع المؤلف الكاتب الناشر، التقديم المميز من الأساتذة الأجلاء، يعني سهرة راقية ورائقة.
2: إن شاء الله إن شاء الله يا نوري يا عسلامة. مرحبا مرحبا بيك. مرحبا بالسيدة المستمعين الكل.
1: يعيشك. مرحبا بيك.
2: مرحبا بيكم وكل عام وانتم حيين بخير.
1: شكرا.
2: كل عام وانتم حيين بخير على السنة الدراسية بالنسبة ليك نوري.
1: يعيشك. يعيشك.
2: وكل أصحابنا وحبيبنا وزملائنا.
1: شكرا
2: أستاذة. وعلى البرمجة الجديدة بالنسبة لإذاعة فاقس وإدارة إذاعة فاقس المتميزة اللي ديما تحاول أنها معناها تشجعنا باش نخلقوا عناوين جديدة باش نكونوا ديما في المستوى المأمول بإذن الله.
1: إن شاء الله. إذا مش تواصل هاجر في هذا النهج مع الكتاب مع الناشرين مع الأساتذة الأجلاء، وهذه الحقيقة من العناوين المميزة ضمن برمجة إذاعة صفاقس لأنه تحتفي بالأدب وبالفكر وبأهل الثقافة والإبداع.
2: يعيشك يا نوري. نديمة خيط نهج معناها عندي منذ سنوات عديدة تقريبا أكثر من 20 سنة يعني في هذا المجال الإعلام الثقافي والإبداع الأدبي. كل مرة نحاول نجيب حاجة هكا طريفة شوية، حاجة هكا تقرب أكثر من السادة المستمعين.
1: نعم.
2: كعنوان جديد هذي نبض الكتابة، كلمة نبض كما تفضلت سيادتك وانت ما شاء الله معناها مبدع وتفهم على الرمش يعني في المجالات في
1: شكرا.
2: العناوين وفي
1: العفو.
2: ويعني في كل ما هو إذاعي فضلا على كل ما هو علمي طبعا وانت دكتور. يعيشك. قلت أنا نبض الكتابة نبض فيها كلمة فيها حياة فيها انفتاح على الواقع انفتاح على المجتمع.
1: نعم.
2: على كل ما هو حياتي يعني حاولت أنا نجمع في العنوان هذه تقريبا يعني فكرة جديدة نوعا ما يعني جمعت بين الجانب الإبداعي والأدبي في مستوى الكتابات مع الانفتاح على الواقع. حبيت نخلي الكتابة في حوار حي مع إشكاليات الواقع مع كل ما هو قضايا الواقع. حبيت أنه الجانب الأدبي الفني يكون موجود ولكن الجانب المضموني الجانب اللي ينفتح
1: هو الأبرز
2: على الحياة
1: هو الأبرز هو الأبرز
2: يعني باش نقرب الكتابات من الناس معناها
1: إن شاء الله نكتشف كل هذه التفاصيل معاك الأستاذ هاجر القرقوري في نبذ الكتابة نهار الأربعاء بالتوفيق والتألق لك. نهار الخميس في سهرة الخميس باش نلقاو المنوعة مع ألفة زميت، نهار الجمعة نغم في حياتي مع حنان بن جماع، نجوم الليل مع قيس القارة يوم السبت، وحبر الكلمات مع فيصل القاسمي في سهرة الأحد. هكا تقريبا نوصل إلى مختلف الألوان البرامجية اللي تميز الشبكة مع أنه البرمجة تتواصل ما بعد المنتصف باش تكون مع
3: الفضائيات والبرامج المعادة وبعض الفقرات في إطار تبادل مع اتحاد إذاعات الدول العربية وخلية التبادل بالإذاعة التونسية.
1: نعم. إذن سواء كان مع ساعة طرب جوائر الطرب أيضا النهر الخالد حكاية الليل فما المساحات المتصلة كما قلت أنت بالأعمال الدرامية. نعم. في إطار التعاون مع الإذاعات ومختلف الألوان البرامجية هكا نوصل إلى نهاية تقديم البرمجة للشبكة الجديدة اللي تنطلق غدوة من 14 سبتمبر. الكلمة طبعا فيها كل الشكر والتقدير لكل الأسرة الإذاعية سيزياد اللي سهروا على أنهم يقوموا بإعداد هذه الشبكة وتنفيذها
3: الإذاعة بمختلف مرافقها سواء كانت إدارية أو في الإنتاج هيك الإنتاج أو كذلك يعني الجانب التقني والجانب اللوجستي هيك الدعم.
1: نعم.
3: عموما.
1: نعم.
3: الشؤون الإدارية والمالية كلها يعني تتكاتف هذه الجهود من أجل وأنه نشح شبكتنا البرامجية.
1: نعم. يعطيك صحة سي زياد خنفير كهيئة مدير البرمجة والبرامج اللي تفضلت بتقديم البرمجة، وأنا الحقيقة سعيد بعد الفاصل أنه أتواصل مع السيدة نداء الشعري مديرة إذاعة صفاقس اللي مش نترك لها كلمة اختتام تقديم البرمجة في هذه الشبكة الجديدة.
0: عشرتنا ما تفاش
4: وحياتنا.

0: سعيد أن ألتقي بالسيدة نداء الشعري مديرة إذاعة صفاقس باش تكون لها كلمة اختتام تقديم البرمجة وافتتاح إن شاء الله برمجة جديدة لإذاعة صفاقس في شبكة خريف شتاء ربيع 2026-2027. سيدة نداء أهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا بك نوري، مرحبا بزياد وسمية فاطمة بكافة الفريق العامل عايشة يسرى والفريق التقني، مرحبا بكم الناس كل
0: عام
1: حيين بخير.
0: شكرا.
1: وإن شاء الله شبكة موفقة لجميع أسرة إذاعة صفاقس.
0: يعيشك سيدة نداء، الحقيقة شبكة من شبكة إلى أخرى إذاعة صفاقس تسعى إلى أنه تكون مواصلة للقرب مع مستمعيها وتواصل كذلك الإنصات لشواغل الناس وتتابع كذلك أهم المحطات اللي تميز حياتنا العامة.
1: بالفعل نوري، وخلينا نبدأ من شعار الشبكة ديما أقرب، الديمومة من العشرة الديمة، وأقرب هي من أحد مقومات الإذاعات الجهوية أنها تكون أقرب إلى المستمع وأقرب إلى المشاهد. اليوم المشاهد اليوم بفضل التكنولوجيات الحديثة والجانب الرقمي، إذا أصبح المستمع اليوم حسب رأيي أنه يلامس مشاغله صوتا وصورة. هذا مهم جدا، يخلينا أكثر قرب وأكثر ثقة نستقيها من مستمعين الأوفياء. هذه حاجة. ثاني حاجة أنه شبكة خريف شتاء ربيع تعتبر من أطول الشبكات مع بعض التعديلات أكيد اللي تدخل عليها، لأنه من الجيد ومن النافع جدا أنه أثناء إنتاج المضامين الإذاعية خصوصا في الشبكات البرامجية الطويلة أنه يقع التقييم والتقويم والتعديل، وهذا مهم جدا. إذا من أطول الشبكات البرامجية، المهم فيها اليوم أنها ستكون لها بعد كبير على مستوى رؤية المستمع لنا أحنا، يعني يشوفنا، وكذلك الرؤية بالنسبة للأهداف اللي مرسومة للشبكة هذه. بمعنى أنه اليوم نخدم على أهداف واضحة، ما يعنيش ذلك أنها لم تكن واضحة في الماضي، لكن مع التطور التكنولوجي أصبحنا نلامس تفاعل أكثر من مستمعينا وراجع صدام المستمع هذا، وهذا مهم جدا. بالنسبة للمضامين أيضا تتوزع ما بين البرامج الفضائيات الطويلة اللي تدوم ما بين ساعتين ثلاثة سوايع إلى الكبسولات الإذاعية، هو منهج جديد على مستوى الكبسولات هذه، اللي حتى الكبسولات هذه اليوم أصبحنا نلقاها بطريقة الذكاء الاصطناعي.
0: صحيح.
1: وإن كانت مناسباتية في انتظار أنه نقويه فريق العمل ويتمكن أكثر من التقنيات هذه لتكون في مستوى الحرفية اللي تناشدها إذاعة صفاقس، باعتبارها ستحتفل هذه السنة 65 سنة على نشأتها. 65 سنة هي عمر ربي طول في عمر الناس الكل، أجيال مرت من هنا، هي أمانة من مستمعينا اللي أعطونا ثقتهم، أمانة من مستشهرينا، وهنا نتوجه لهم بالتحية والثقة، وفيهم هما أنهم يكملوا معنا المشوار، وكذلك هي أمانة على المستوى المهني في مشهد إعلامي إذاعة صفاقس، وتتصدر منذ مدة المرتبة الأولى جهويا، وهذا ما يجب يحملنا كانش مسؤولية أكبر تجاه متابعين الكرام.
0: هو سيدة ندى الشعري ثم حرص من رئاسة المؤسسة برئاسة السيدة هند بن علي الغريبي على أنه تكون فما ثوابت مشتركة ما بين كل الإذاعات، ولكن الأبرز أنه زاد نلقاو أنه كل إذاعة لها خصوصيتها. إذاعة صفاقس منفتحة على محيطها، حريصة على أنه تكون فما دائرة اتساع في مستوى الصوت والصوت الآخر، حريصة على أنه تحافظ على الموضوعية والثوابت اللي احنا نعتبرها تبروها أساسية في مستوى التعامل مع رسالة الإعلام، وحريصة أكثر على أنه تنقل الناس بكل ما لديهم من شواغل والاهتمامات وألوان حياتية، وبالتالي المميز أنه الإذاعة تتميز بأبنائها سواء كان اللي يشتغلوا فيها سواء كان اللي يسمعوا فيها.
1: وهذنا فرصة باش نتوجه للجميع بالنسبة لرئاسة المؤسسة، وكذلك بالنسبة لأبناء هذه الدار، أبناء إذاعة صفاقس، وكذلك للمستمعين. شفت الباقة هذه تتكون من مختلف الأطراف هذوما، هي اللي تخلق خصوصية على مستوى الإذاعة في إطار باقة نعم. من مؤسسة الإذاعة التونسية، ونتوجه لكافة الزميلات والزملاء اللي كلنا مش نبدأ في نفس اليوم بالنسبة
0: لنفس الموعد
1: بحرص من رئاسة نعم. المؤسسة في نفس الموعد على مستوى الشبكات، لكن كل إذاعة عندها خصوصية انطلاقا من خصوصية الجهة اللي بالضبط. هي موجودة فيها بالضبط. رغم أنه اليوم صوت الجهات يصل إلى العالمية،
0: وهذا مهم.
1: كله بفضل التقنيات الحديثة، لكن ذلك لا يعني أنه اليوم ثم عادات في الاستماع. الجدة والأم والبنت ثم أصبحت هناك عادات على مستوى الاستماع والمتابعة، وهذا مهم جدا يخلينا أمام تحديات أكبر، لأنه مشاغل الشاب اليوم ليست مشاغل الكهل أو الشيخ بالأمس.
0: نعم.
1: مهم.
0: نعم.
1: المعادلة هذه إن شاء الله نحرصوا على أن نكونوا في مستوى أن نوفرها لجميع أوفياء هذه الإذاعة الكريمة.
0: نعم، حب نشكرك شكر خاص سيدة ندى الشعري لحقيقة لتفضلك بأنك خصيتنا بهذا التدخل باش تحيي المستمعين وتحيي أسرة الإذاعة في انطلاق برمجة جديدة إن شاء الله غدوة يوم 15 سبتمبر، يوم 14 سبتمبر من 2026. إن شاء الله كل عام والأسرة بخير، إن شاء الله كل عام والإعلام التونسي يتميز ويتألق ويكون أقرب إلى المستمع. لحقيقة اليوم زياد خنفير كان خير سفير لمجلس البرمجة اللي نحب نحييه في تقديم البرمجة، وليك انت دوام الصحة والنجاح والتألق، ولأسرة الإذاعة دوام الإشعاع ودوام المواصلة في رسالة إعلامية جديرة بكل التقدير والاحترام. شكرا لك سيدة ندى.
1: نريد 14 سبتمبر هو انطلاق الشبكة،
0: 14 سبتمبر، نعم،
1: و 15 سبتمبر سنة دراسية موفقة بالضبط. في جميع أبناء هذا البلد الكريم،
0: وهو اقتران مميز لأنه انطلاق برمجة مع استحقاق تربوي جديد في تونس يدل على أنه رسالة تقترن برسالة أخرى أكبر وأعظم اللي هي رسالة التربية في بناء الإنسان وفي بناء المجتمع. شكرا لك سيدة ندى الشعري، شكرا لك سي زياد خنفير كهيت مدير البرمجة والبرامج في إذاعة صفاقس، شكرا للزملاء سمير سمية فاطمة عائشة يسرى أحمد. والكلمة الآن مش تكون لمراد قطاطة في موجز الأخبار، ثم نواصل معاكم للماضي ساعتين. أهلا وسهلا بالجميع.

0: بكم تذكيرا بقيم العمل والتضحية من أجل الوطن. تونس تحيي اليوم الذكرى 73 لاستشهاد الزعيم الوطني الهادي شاكر. منظمة إرشاد المستهلك تدعو إلى اعتماد سلة مدرسية تونسية للتخفيض من كلفة العودة المدرسية. نتعرف في ظاهرة اليوم على تجربة نموذجية في قرقنا تعمل على إرساء بيئة مدرسية أكثر استدامة. مساء اليوم مباراة إياب الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بين النادي الرياضي الصفاقسي وشوتينغ ستار النيجيري. 480 مستوطنا إسرائيليا يقتحمون المسجد الأقصى المبارك وسلطات الاحتلال تقيد دخول المصلين إليه. وفي اليمن اشتباكات على عدة جبهات ونزوح جماعي لعشرات الآلاف. نذكر بداية بإمكانية حصول اضطراب على بقية مواعيد سفرات اللودة المبرمجة اليوم بين صفاقس وقرقنا بسبب الرياح القوية وفق الشركة الجديدة للنقل بقرقنا. الوضع الجوي ملائم اليوم لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، فيما تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 26 و 32 درجة، تكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات، بينما تصل إلى 36 بأقصى الجنوب. وتهب الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر مضطرب بخليج قابس ومتموج ببقية السواحل. تحيي تونس اليوم الذكرى 73 لاستشهاد الزعيم الوطني الهادي شاكر الذي اغتالته يد الغدر للاحتلال الفرنسي بعد اختطافه من مقر إقامته الجبرية بمدينة نابل. بهذه المناسبة انتظم موكب خاشع بمقبرة الشعري طريق تونس في صفاقس اليوم، تم خلاله استذكار مناقب الفقيد وإبراز دوره في الحركة الوطنية وتعرضه للسجون والمنافي في تونس والجزائر وفي فرنسا. هي ذكرى نستلهم منها قيم العمل والتضحية من أجل الوطن، مثل ما يؤكد ذلك مدير معهد تاريخ تونس المعاصر الأستاذ خالد عبيد في متابعة للزميل أحمد الحشطيب.
1: الرسالة الأساسية هو أن التضحية من أجل الوطن هو واجب، وأن أعظم مرحلة من مراحل هذه التضحية هو أن الإنسان يضحي بدمه من أجل أن من أجل وطنه، من أجل أن يستقل وطنه ويكون حرا في بلده. واعتقادي أن الزعيم الهادي شاكر كان له دور كبير في بث الوعي الوطني في منطقة صفاقس و ظهير صفاقس وكل الجنوب التونسي، ولو لم يشكل خطرا على غلاة الاستعماريين الفرنسيين لما قاموا باغتياله. كان يعتقد أن عندما تناضل ليس النظام من أجل النضال، بل النضال من أجل أن تحرر بلدك، وإن لزم الأمر أن تضحي بنفسك من أجل هذا البلد. وقد قام ب تلقين مثل هذه المبادئ لدى كل من كان يدور حوله، سواء من عائلته أو من أعضاته أو ممن كان معه. علينا أن نستلهم من مثل هذا النضال ومن تضحيات أجدادنا وأبائنا من أجل أن نحاول أن نبني هذا الوطن ونحافظ عليه.
0: فيما يهم العودة المدرسية الآن، اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا، مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية بما يمكن. وفق رئيس المنظمة لطفي الرياحي، ما يساهم في تخفيف كلفة العودة ودعم الإنتاج الوطني. وأوضح الرياحي أن هذه السلة يمكن أن تندرج ضمن برنامج وطني للاستهلاك المدرسي المسؤول والمنتوج، تشارك فيه وزارة التربية والتجارة والصناعة والمؤسسات المنتجة ومنظمات الدفاع عن المستهلك. في هذا السياق، طلب عدد من المواطنين ممن التقاهم مراسلون في جبنيانة مختار بن علي، طلبوا بعقلنة قائمات الأدوات المدرسية ودعم المد التضامني مساهمة في عودة مدرسية مريحة للجميع، وأجمعوا على توفر المواد المدرسية بمختلف أنواعها، مقرين بمحافظة الكراسات والكتب على أسعارها في مقابل ارتفاع أسعار لوازم أخرى مثل المحافظ والمدعات.
2: نعم مواطنة تونسية، مشيت نشري في الكرارس من المكتبة لصغاري، شريت بالكرارس ب 120 دينار وما عطانيش كرارس مدامة، وحنا الناس بساطة وزواولة وما عنا حتى شيء. الغلاها ضيايا في تونس ياسر علينا، وراو يلزمنا من الكاتب باش تعطي الكرارس المدعمة، يلزمنا
3: الأدوات والكراسات المدعمة متوفرة، الكتب زادة مترفة ما عدا بعض الأقسام، في بعض الأحيان تلقى كتاب ناقص.
4: المواد المدرسية تحس أسعار مشتة وغالية، المحافظ زاد غالين 140 و170، البالي نتاع الصغار زاد كيف كيف، اسعار كبيره واسعار غاليه برشا. انا صاحب العائله بصراحه ما يوفقش انه باش يدخل صغاره، معناها في ظروف كيما هكا.
5: الحق اللي عنده 3 و4 صغار ظروف يعلم بها كان ربي، كل شيء غالي وما نجمناش نوفره.
6: في ظرف تشهد فيه القدره الشرائيه لاغلب المواطنين، تدهور كبير في ظل الغلاء الكبير للاسعار،
7: تبقى اسعار في التبليات الكرتبلات، ومطلوبين يد المساعده للعائله الضعفاء، الجمعيات، أصحاب الخير.
8: لا بالنسبة للأدوات المدرسية ولا المشكلة ماهيش في الكتب والكرارس، أما ولا المشكلة الكبيرة فما تبالي، فما باش نتاع صغير دخول القراية، فما كل الأدوات كما نقول احنا كنقلمة الفلتر، كنقلمة الزينة، الحاجات والكرات وذكما الحاجات الحق نتاع ربي اللي غالين شوية.
9: أدوات غالية برشا، يقولوا فما المدعم المدعم المدعم ما يعطيهوش في المكاتب أو بالشروطات، ويعطيوه كل للعباد اللي لقاربهم، والكل اللي يمشي المواطن العادي ما ينجمش ياخذ لا مدعم لا حتى شيء. بالحق اللي عنده زوج وثلاثة صغار ما عادش منجم وما عادش مش ينجم يوصلهم، شوفوا النحل، أروا النحل. اللي عنده 3 و4 صغار يقرأوا شنو يعني.
0: في إطار الاستعداد للعودة المدرسية ومتابعة لمدى توفر المستلزمات المدرسية، تواصل فرق الرقابة الاقتصادية تنفيذ عمليات مراقبة ميدانية لمتابعة مسالك توزيع الكراس المدعم ومستلزمات العودة ومدى مطابقتها لمواصفات الجودة، والوقوف على مدى انتظام التزويد وشفافية المعاملات في إطار حملة وطنية أطلقتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات. الحملة متواصلة في صفاقس، وتم أناول الجهة محمد الحجري في هذا الإطار كل الأسرة التربوية بتوفر كل المستلزمات.
10: فما حملة رقابة موجودة لمسكون، معناها مركزة أكثر، معناها لنظر في أي احتكار لمراقبة التزود بمختلف الكراس المدعم أو المنتجات المدرسية. دائما رقابة مهمة، لكن أيضا السوق موجود فيه العناوين هذه الكل. احنا حسب ما شفنا راهو معناها توفر المنتجات معناها هذه الكل.
0: العودة المدرسية موعد أيضا للتحسيس بأهمية المجال البيئي في المجتمع وفي إطار المؤسسات التربوية، وفي سياق مشروع نوادي الصمود المناخي والتنمية المستدامة بالمؤسسات التربوية في قرقنة، تواصل الجامعة التونسية للبيئة والتنمية تنفيذ عدد من المبادرات العملية الرامية إلى ترشيد استهلاك الموارد وتعزيز الوعي البيئي لدى التلاميذ. المنسق العام للجامعة الهادي بالحاج يطلعنا على جملة تلك المبادرات والأنشطة.
11: خلال الفترة الأخيرة ركزنا حنفيات مقتصدة للماء، وكذلك ربط في بعض المدارس الفسقيات لترشيد الماء، وتعرفوا أزمة الماء ومشاكل الماء اللي نعيشوها اليوم في تونس، في إطار تحسيس تلامذتنا على الاقتصاد في الماء ركزنا هالحنفيات هذوما، وإن شاء الله في بداية أكتوبر يبدأ يرجع النوادي للعمل، ومش تكون هي أداة بيداغوجية للتلمذات لتحسيس المحيط متاعهم، وخاصة كما قلت أنا في أرخبي القرقنة اللي تفتقر للماء، وهذاك علاش ركزنا على الجانب هذا، وإن شاء الله يكونوا عند حسن ظن تلمذاتنا، وإحنا عنا فيهم ثقة كبيرة أنهم يقتصدوا في الماء في الجانب الحنفيات والفسقيات وكذلك المياه الرمادية اللي هي تصدر من المياه غسل اليدين، أنهم يستعملوها لسقي المناطق الخضراء بمدارسهم، وإن شاء الله نكون وصلنا الرسالة في أحسن ظروف.
0: نعت وزارة الشؤون الثقافية الفنان والموسيقار التونسي محمد القرفي الذي وفته المنية اليوم عن عمر يناهز 78 سنة، ومسيرة فنية وإبداعية ثرية امتدت لعقود أسهم خلالها في إثراء الموسيقى التونسية والعربية. وفي الرياضة، الحدث مساء اليوم مباراة إياب الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. النادي الرياضي الصفاقسي شوتينغ ستار النيجيري بملعب الطيب المهيري بإصفاقس انطلاقا من السادسة مساء. تفاصيل الحدث ضمن أخبار الرياضة بعد جولتنا الأخبارية هذه مباشرة مع مهدي قاسم. إلى آخر المستجدات عربيا وعالميا، اقتحم 480 مستوطنا إسرائيليا اليوم المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته وأدوا طقوسا تلمودية تحت حماية مشددة من سلطات الاحتلال التي فرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين إليه خلال صلاة فجر اليوم عبر بابي حتى والسلسلة فقط بالتزامن مع رأس السنة العبرية. استشهد فلسطينيان وأصيب 13 آخرون صباح اليوم بقصف إسرائيلي استهدف سيارة في حل تي أي الهوى جنوبية مدينة غزة ضمن الخروقات اليومية المتواصلة لوقف إطلاق النار. شهدت الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة خلال الساعات الماضية بعد أسبوع من المعارك العنيفة بين القوات الحكومية المدعومة سعوديا وجماعة الحوثي على أكثر من محور. وتحدثت المقاومة التابعة لحكومة عدن المدعومة سعوديا عن سقوط 500 قتيل و1500 جريح من قواتها في معارك الساحل الغربي لوحده، وحسب الأمم المتحدة ما لا يقل عن 76 ألف يمني نزحوا من مدنهم، وقالت إن وتيرة النزوح تسارعت مع احتدام القتال. كشف رئيس الصناعات الجوية الإسرائيلية عن اتصالات جارية حاليا مع دول في الخليج العربي لبيعها الأنظمة الدفاعية الإسرائيلية. نفت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية صحة تقارير صحفية أمريكية بشأن استخدام فرق أوكرانية لقاعدة مصرات العسكرية كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات ضد السفن الروسية. وجهت روسيا اتهامات لأوكرانيا اليوم باستهداف شاحنات تنقل وقود الديزل مما أسفر عن مقتل جنديين روسيين، وبتعمد تهديد سلامة محطة زاباروجيا النووية في أوكرانيا التي تسيطر عليها موسكو. أخيرا، قال مسؤولون إيرانيون اليوم إن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على تفاصيل مسارات جديدة للدخول إلى مضيق هرمز والخروج منها، وأنهما ستطلعان دول الجوار على نتائج تلك المشاورات في اجتماع إقليمي يعقد في مسقط يوم الاثنين القادم. وفي تذكير بأبرز عناوين أخبار ظهيرة اليوم، تذكيرا بقيم العمل والتضحية من أجل الوطن، تونس تحيي اليوم الذكرى 73 لاستشهاد الزعيم الوطني الهادي شاكر. منظمة إرشاد المستهلك تدعو إلى اعتماد سلة مدرسية تونسية للتخفيض من كلفة العودة المدرسية. تعرفنا في ظهيرة اليوم على تجربة نموذجية في قرقنا تعمل على إرساء بيئة مدرسية أكثر استدامة. 480 مستوطن إسرائيلي يقتحمون المسجد الأقصى وسلطات الاحتلال تقيد دخول المصلين إليه، وفي اليمن اشتباكات على عدة جبهات ونزوح جماعي لعشرة الألاف.
12: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: الكلمة لزميل مهدي قاسم. بالمناسبة نتمنى التوفيق للنادي الرياضي الصفاقسي في مباراته لمساء هذا اليوم. تقبل أجمل تحيات فدوى الجربي ومورد قطاطا. إلى اللقاء.
13: إذاعة صفاقس.
14: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
13: عشرة ديمة.
15: سبور نيوز. سبور نيوز.
16: 15 دقيقة بعد الواحدة بعد الزوايا. الأحباء الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في آخر أخبار رياضية. أقل من خمس ساعات تفصل النادي الصفاقسي عن بداية مغامرة إفريقية جديدة. أكيد المغامرة هذه هي مغامرة البحث عن لقب خامس إفريقي. السيسيس اللي صار وجيل في أدغال القارة الإفريقية، السيسيس من عام 98 من ملعب ليوبار سيدار سانغور بالعاصمة السنغالية داكار أمام جان دارك، بدأ الملحمة الإفريقية اللي تواصلت في السودان، تواصلت في سوريا. السوسة تواصلت أيضا في الكونغو الديمقراطية. صحيح عثرة كانت في نيجيريا أمام شوتينغ ستارز هدف مقابل صفر، لكن عزيمة الأبطال إن شاء الله اليوم تكون عزيمة فولاذية، إن شاء الله تكون الواقعية على عشب ملعب المهيري بصفاقس، اللي أكيد جدا أنه جمهور الكحلة والبيضة اليوم الكل وراء القلعة الكبيرة النادي صفاقسي. لقاء نادي صفاقس اليوم يسجل بطبيعة الحال غياب الجماهير، جماهير السي اس اس مش كون غايبة على مدرجات ملعب المهيري، وكأني نسمع فيها اسمعوها صوت الجماهير. أكيد الجمهور هو الباور بانك، هو الدعم الرئيسي دائما للنادي صفاقسي، مش يتغيب صحيح، مش يحط مكانة كبيرة برشا للملاعبية لكنه حاضر. حبيت نذكر السادة المستمعين أنه لقاء نادي صفاقسي منقول على التلفزة الوطنية الثانية، نجموا تبعوا لأنه برشا تليفونات برشا تساؤلات. صحيح أنه المنصة الخاصة سيسيس بوريفر مش تعمل تغطية خاصة للقاء، لكن أكيد باش الناس الكل عندهم الحق في الفرجة، القناة الوطنية الثانية تؤمل النقل الخاص بلقاء نادي صفاقسي وشوتينغ ستارز النيجيري. نذكر أنه سيس اعلن بصفه رسميه عن تعاقده مع متوسط ميدان هجومي دولي في المنتخب الاولمبي لؤي تريعي بصيغه الاعاره لمده موسم دون خيار او حقيقه شراء قديما من الوحده الاماراتي. نذكركم ان اليوم افكتيف مش كون هام جدا على ذمه الكوتش نبيل كوكي، اكيد نبيل القراصه حتى وصل الاجتماعي بمعيه الاطار الفني. سيس راه قدم اداء بعيد كل البعد عن الوجه الحقيقي للسي اس اس، اداء محتشم. سي اس اس لعب بلوك با، لعب دفاع، عمل كل شيء ما عدا الاقناع امام شوتينغ ستارز في لقاء الذهاب. نذكركم ايمانويل اوكبيلي مش يكون على ذمه الاطار الفني في مباراه شوتينغ ستارز النيجيري بعد موافقه الاطار الطبي مبدئيا، باش يكون على بنك البدلاء. ترابا محمد رابلسي يتغيب بسبب الاصابه اللي تحتاج لاسبوع، مؤمن الرحماني على ذمه الاطار الفني. الكرة عند الملاعبية، ملاعبية لازم يعرفوا قيمة المريول ويعرفوا أيضا الثقل الكبير لقلعة النادي صفاقسي. نذكر أنه تبع التساؤلات اللي وردت بخصوص اقتناء شركات مشاهدة المباراة على منصة سي سي سي فوريفر، نذكر أنه تم تحديد العدد الأولي في 5000 اشتراك بصفة مقصودة واختيار المنظومة في أفضل الظروف الممكنة وضمان أقصى درجات الاستقرار والجودة لعشاق سي سي زونك سي سي forever. تنقل لقاء اليوم، وايضا بالنسبه لجمهور سيسيس الوطنيه الثانيه مش كون في الموعد لمتابعه لقاء النادي صفاقسي وشوتينغ ستارز. نذكركم البارح مبروك للترجي الجيسي اللي اقنع امتى، ابدع الترجي الجيسي البارح في الليل. صحيح خسر 1-0، هدف جاء على بكري، جاء دقيقه 40 عن طريق موندي اثر ركله جزاء، لكن 3-1 على عشب ملعب المهيري اعطت الفيفير، اعطت الورقه تلعب بور للترجي الجيسي للدور القادم. البارح صورة كانت حلوة لنجم المباراة اللي هو رئيس الترجي الجيسي اللي مرة أخرى يختطف الأضواء سي حافظ طالب، صعد للجماهير أربع محبين، زوز من أحباء ترجي، واحد من أحباء الإتوال، واحد من أحباء الإفريقي، محليها الكورة كان حبوا بعضنا. حكيت على الإفريقي نقول مبروك للنادي الإفريقي اللي ترشح للدور القادم، مباراة صعبة جدا البارح لكن فريمون واقعية مه الكنزاري وملاعبية الإفريقي تعادل 2-2 1-0 في لقاء الذهاب. نذكركم عباس كوياتي افتتح النتيجة دقيقة 17، دقيقة 18 بعدها بدقيقة صدق جديدة يعادل النتيجة الافريقي، دقيقة 50 الهدف الثاني فيراند، و75 دقيقة لعب نغانغ يرجع الافريقي رغم هيك الاشتباكات اللي كانت بين الامن وبين جماهير الافريقي والمباراة تقصت في لحظات الاخيرة. ونذكر انه المنافس القادم منافس عتيد جدا بالنسبة للنادي الافريقي اسمه مازامبي الكونغولي، في حين منافس ترجي الجيسي هو العقرب حشيكم لي سكوربيون، هكا مسمي رواحهم ان شاء الله ما يكونوش دي سكوربيون دي سكوربيون لي سكوربيون المالي. وماتش مش لعب زاده في ملعب بمكولة لعب عليه امس ماتش الافريقي وفريق المالي. نبقى دائما مع المواجهات قبل ما نمشي بعد شوية الباسكيت واللي صار البارح ان شاء الله مع الناطق الرسمي للنادي صفاقسي احمد جبير. نذكر اليوم بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم المقابلات كلها تبدأ الأربعة متاع العشية. مباراة إذن الدفعة الأولى من الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم كان فيها برشا سوسبانس. نبدأ بملعب المنستير 3-3 بين اتحاد منستير واتحاد بنقردين. تسابق كبير في التهديف، 7 دقائق لاعب صالح البرهوم الجانب اتحاد منستير، 17 دقيقة لاعب اتحاد بنقردين يعدل عن طريق غازي العيادي، عبد الوهاب بخوش يسجل، 45 دقيقة لاعب لاتحاد بنقردين ادريس المحيرسي 3:53، وبعد لي سمو يرجع في المقابلة الثانية عن طريق رايد بوشنيبة، والتعادل عن طريق أحمد بوعصيدة. البارح أيضا الملعب التونسي فاز على حساب مال حمام سوسة 3-1. حمام سوسة بكر بافتتاح نتيجة عمر السميري 38، وترجع القوة للبقلاوة 45 عن طريق الروش فخر الدين بن يوسف في عدل نتيجة، انداير هدف الثاني 63، والسعفي ضرب الجزاء 96، وفومباس تونس عميد بن يونس البارح في الليل في صفاقس تمكن من الإقناع لمتاع الإبداع والفوز على المستقبل الرياضي بالمرسى على النجم الساحلي الفريق السابق اللي تولى الإشراف عليه، 1-0. هدف جاء عن طريق نور ماني 23. وعشرين دقيقة بعد الوحدة بعد الزاوية الماتشوات اليوم مش كون على نحو التالي. اليوم الأربعاء متاع العشية مستقبل مرسى النجم الساحلي، الحكم باسم بالعيد، حكم الفار أمين الفقير، وتحية لأمين الفقير بالمناسبة. نذكر دائما بالنسبة للماتشوات اللي مش تستقطب الأنظار، اليوم ملعب شادي زويتن ماتش البارح هذا أمين الفقير الأداء متاعه كان مميز على مستوى الفار، وأيضا تحكيم جيد الباسم بالعيد. اليوم إذا الأربعاء متاع العشية شباب العمران النجم المتلوي ملعب شادي زويتن، وأكيد الأجواء مش تكون مميزة على جميع الواجهات. نادي حمام لنف الترجي الرياضي التونسي ملعب حمام لنف وملعب بوجمع الكميتي بباجة، الأولمبي الباجي تقدم سقيد الدير، كنت أتكلم في السيد منير ملك ويقول لي أجواء متميزة داخل عائلة تقدم سقيد الدير. البارح في الرابطة الثانية نادي محيط قرقنا القلعة الرياضية 5-0 ملعب 2 مارس 2، ونعرفوا بالنسبة للرابطة الثانية مقابلات تنطلق الأسبوع القادم بإذن الله. بعد شوية ونعطيكم فكرة على لقاء الأسبوع القادم، لكن قبل هدايا سعيد جدا باش يكون معايا دينامو الإعلام والميديا في سي اس اس أحمد جبير الناطق الرسمي للنادي صفاقس. سي سيد أحمد أهلا وسهلا ومرحبا.
17: أهلا وسهلا بدي، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي
16: الجمهور الكل، جمهور الكحلة والبيضة يسهل السار البارح في قاعة القيروان في اللقاء الودي، نقول ودي لأنه بين زوز وخيين بين سي اس اس والجي اس كا صار بذاب زحمت.
17: والله الحقيقة صارت أحداث ما كناش نتمنى أن نشوفوه، مباراة ودية نورمال ما تكون بدون حضور الجمهور، الفريق تنقل ووقت الوصول للقاعة تفطن أنه تم عدد قليل كان الأول من الجماهير، طلبنا أنه المباراة تدور بدون حضور الجمهور كما كان منصوص عليها، ولكن يعني الحكم والناس اللي موجودين غادي قالوا راهو معناتها كما يقولوا لاباس وفما شوية جمهور ومباراة ودية بدأت المباراة وستفيري انه نادي الرياضي صفاقسي ولا رقم صعيب ومش يكون رقم صعيب ان شاء الله عم جاي في البرو آ، رغم اللي هو مازال كيس عاد للبرو آ. النسخ كان عالي، نادي الرياضي صفاقسي وصل حتى في بعض غدهات المقابلة انه تقدم على شباب القيروانية اللي عندها تاريخ وانجازات كبيرة في الكرة السلة. بعض الاستفزازات اللي صارت ما بين اللاعبين، بدأت برانسيبال مو من لاعبي شباب القيروانية نحو لاعبي نادي الرياضي صفاقسي، تحولت الى مناوشات وبعد تحولت الى احداث عنف. اكيد طلبنا مره اخرى وطلب رئيس لجنه كره السله سي طارق ايقاف المباراه للمره الثانيه، لكن الحكم رفض، ومن بعد يعني صار اللي شفتوه اكيد في مواقع التواصل الاجتماعي، حالات عنف شديد على لاعبي ومسؤولي نادي الرياضي صفاقسي، غياب يعني للأمن، والحقيقة وقت تبدأ مباراة حضور حضور جمهور يكونوا ثم زوز 3 أعوان ماكسيموم، لكن للأسف المباراة هذه كان فيها جمهور وكان فيها تشنج كبير وكان فيها عنف شديد، خرجنا بحصيلة خائبة برشا. لعبنا الجيزاني اليوم عنده كسر في مستوى الجذع في في في وجهه، كيف كيف عيشك كيف كيف عنا السايح مهدي السايح اللي البارح نقلناه لأحد المساحات الخاصة في سوسة اللي عمل سكانير واللي إن شاء الله يقوم لباس أحداث ما نقبلوهاش وأحداث يعني ما تشرفش كرة السلة التونسية. نادي الرئيس الشخصي تحرك في الإبان وقام بالإجراءات القانونية اللازمة يعني في منطقة الأمن بقروان وإلا حتى يعني تم إعلام الجامعة التونسية كرة السلة وصدق الشرف. النادي الرئيس الشخصي طلب فتح تحقيق جدي مش نشوفه يعني شنو الأسباب وشوفوا كل إنسان يتحمل مسؤوليته. معناتها مجموش نقبل اليوم في الرياضة معناتها مشاهد كنا كنا قدر الله البارحة وكنا نجم نلقاو حصيلة أكبر وكنا نجم نلقاو حالات حتى وفاة. معناتها أنا مانيش نحكي في موضوع هين الاعتداءات كيكونوا بالشدة هذه وبالعنف هذه على رؤوس الملاعبية معناتها ما عادش نحكيو في بالي لا على رياضة ولا على كورة ولا على حتى شيء. معناتها
16: أنا حبيت حتى يكون معايا شكون من شبيبة الخيروانية ما تحس على حتى شيء حتى قبيلك شوية كومينيكي قيتوا على صفحة رسمية للجي اس كاب باش ناخذوا المواقف الكل أنه قالوا أنه فما استفزازات صارت من أحد لاعبي سي اس اس اللي حطت المناوشات موجودة لكن بالمقابل دعوة الجماهير الرياضية للتريض باش ما تكبرش ربما لأنه هذا يتعلق بفئة معينة ربما من الجماهير ما تمثلش بالمرة طبعا جماهير القيروان ونحطوها في إطارها. لكن حبيت نسألك فمش كون كلمكم من جي اس كا أحمد
17: هذا هو احنا تبنينا انه يكون ثم تجاوب على الأقل ولا ثم اتصالات او اعتذار او اي حاجة يعني رسمية من شبيبة القيروان. نادي الصفاقسي البارح ولحد الساعة لحد علمي ما فما حتى اتصال ما فما حتى اعتذار لك المرعنا انه نسمه ونشوفه البلاغات من هاشتكم الصفحة الرسمية ولا الصفحة الرسمية استفزازات كل شيء. الحقيقة معناتها عيب
16: اللي صار بعيد على اجواء الرياضة التونسية
17: بعيد بعيد بعيد ما نجموش نقبلوه. ونادي الصفاقسي راه فريق كبير وعنده تاريخ ونادي الصفاقسي باش يدافع على حقوقه لاخر نعم. والأمور هذه مش تمر مرور الكلام.
16: أحمد جبير شكرا جزيلا لك تحيتي لك. أنا تقر رسمي للنادي صفاقس هذه الصورة القاتمة اللي كانت البارح في مقابلة ودية معناها كي نقول ودية رأوا فيها الود فيها المحبة بين زوز مدرسة كبار جي اس كا مدرسة كبيرة سي اس اس مدرسة كبيرة. اللي صار يلزم صراحة وضع نقاط على الحروف ويلزم الردع في أي مجال كان. رأوا إذا من توا نحطوا الفوضى هذية قطع نظر عن من المتسبب لأنه الفوضى يلزم نحاربوها قطع نظر عن الجمعيات وعن الألوان. إذا الفوضى بديناها من توا يخوفي على نهاية الموسم كيفاش مشكون. والكلام هذا نقوله راهو الكل أندية تونسية على حد السواء في كل الملاعب في كل القاعات وفي كل الاختصاصات. شفت قديش من مرة نقول راهو العقوبات متاع الرابطة بوس عمك وبوس خوك وعقوبات تمشي للفلوس. راك الفلوس عمرك ما توجع الناس قدر ما تكون عقوبات رداية حكاية فارغة الفلوس يا أخي أعطيني إصحية. حبيت نوجه تحية لنادي صفاقس اللي البارح في الليل كانت جلسة عامة بحضور عديد الأطراف من بينها رئيس الرابطة خونا ذاكر رباعي. كان جلسة أكدت البعد الكبير للجمعية هذه المميزة على جميع الوجهات. برافو للهيئة المديرة للجمعية برافو للأسماء الوظائف اللي تخدم في الجمعية. وفي جمعية كي تلقى فيها أسماء كبيرة كما معز التريكي كما مراد الرنان كما وسام وغيره من الأسماء تقول إنه بالحق قاعدة كبيرة وقاطرة كبيرة. حبيت سانسيرمون وجه الحين نزارة مرة وسام رباعي مراد الرنين معاذ تريكي الحاج عروس ونودين بن إبراهيم الأسماء اللي قاعدة تعطي للجمعية هذه النادي صفاقس اللي إن شاء الله تكون ضيفتنا الأسبوع القادم بإذن الله. هذه أخبارنا رياضية. نذكر عشاق الرياضة ماتش سي اس اس اليوم شوتينج ستارز النيجيري مش يكون منقول مباشرة على الوطنية الثانية وكيف كيف على سي اس اس فوريفر وبالطبيعة لي بلا تختلف بما في ذلك إذاعة صفاقس وحرية المشاهدة تكون للمواطن التونسي اللي له الحق في المشاهدة في التلفزة الوطنية وفي إذاعة ويسمع إذاعة صفاقس وأيضا في منصة الجمعية متاعه. تحية للناس كل شيء طيب للجميع مع تحية مهدي قاسم.
18: سبور نيوز.

0: شعري في الويكاند.
1: 43 دقيقة بعد الماضي ساعة على راديو الشفيق. سهلا وسهلا بكم، تحية كبيرة للمستمعين، شكرا لتفاعلكم معنا في الويكاند اللي تتواصل معكم للساعتين، وسعيد أنه ضمن مسابقة من المسابقات اللي تهتم بصناعة المحتوى والذي يرتبط بالقيم النبيلة وأيضا بالمبادئ السمحاء، أن نسلط الضوء على مسابقة مهمة تعقدها جمعية المحافظة على القرآن الكريم من أجل تعزيز رسالة جميلة وثابتة مع ثوابت القيم النبيلة. تفاصيلها مش تكون مع السيد والشيخ زاهر المعالج، نائب رئيس جمعية المحافظة على القرآن الكريم. شيخ أهلا وسهلا بكم ومرحبا.
2: أهلا وسهلا دكتور نوري، ربي يبارك فيكم، وتحية مجددة لإذاعة الشاقص،
1: يعيشك
2: العاملين بها للمتابعة لفتاة الكريمة هذه من حين لآخر من الإذاعة، وهذا حقيقة يعبر على أن رسالة الإعلام قاعدة تقوم بدورها كما يجب.
1: يعيشك شيخ، أنتم حريصين على أنه تكون الجمعية موجودة أولا بمضمون جيد على امتداد السنة، سواء كان من خلال تنظيم الندوات الفكرية واللقاءات العلمية، وكذلك من خلال المناسبات والمواعيد المتنوعة اللي تحضروا فيها، وأيضا حريصين على تنويع المضمون ضمن البرمجة للجمعية. واليوم أنتم في مسابقة جديدة من المسابقات اللي تحرص على بث رسالة عميقة للجيل الجديد، اللي هي صناعة المحتوى. وما أدراك ما صناعة المحتوى اليوم، لأنه عنده تأثير كبير على الجيل الحالي وحتى على الأجيال اللي الحقيقة قاعدين يقبلوا على المواد الرقمية. شيخ
2: نعم، الحمد لله الجمعية تحب تواكب واقعها وتعيش واقعها مع شبابها، مع أبنائها، التلاميذ، الطلبة اللي يهتموا بالمسائل هذه.
1: نعم.
2: وبالتالي لما لا نوجه أبنائنا وشبابنا إلى محتويات هادفة ضمن إبداع شبابي، طبعا مستلهم من النموذج النبوي عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.
2: قلنا بحكم أن جمعية المحافظة على القرآن الكريم تقوم على تحفيظ القرآن وتحفيظ الحديث، وكذلك تعطي دروس في السيرة، فقلنا لماذا هذه الآيات القرآنية وهذه الأحاديث النبوية التي يحفظها ابننا وأحداث السيرة التي يستحضرها، علاش لا تجسم وتجسد إلى رسائل ملهمة بالفعل لكون أبنائنا في عبر محتويات فنية إبداعية لحبها شبابنا.
1: نعم.
2: فمن هنا من هذا الباب انطلقنا إلى الحمد لله أطلقنا هذه المسابقة التي بدأت كدعاية لها بدأت نهار 25 جوان، وانطلاق العمل كان يوم 5 جويلية، أعطيناهم 60 يوم.
1: نعم.
2: حبيناها تزامنا مع العطلة الصيفية باش يلقوا شبابنا الوقت الكافي باش يبدعوا باش يحضروا محتويات جميلة، والحمد لله.
1: كيفاش كانت الحصيلة؟ كيف كانت الحصيلة؟
2: هي حصيلة متنوعة متفاوتة.
1: نعم.
2: ثم تسابق، ثم اجتهادات مختلفة، ولكن كبداية وكانطلاقة طيبة جدا، لأن فيها كما قلت إبداع، فيها ثم ريادة في الإبداع، ثم وعي بالفكرة، وهذا بالطبع نحيو فيه أبنائنا، لأن باش يتفاعل معاك حتى تلميذ في الابتدائي ويقول لك أنا نحب نعطي رسالة.
1: نعم.
2: لأصدقائي في عمر، احنا ثم شكون شارك حتى لي في سنة 3 ابتدائي، ما شاء الله بمحتوى كيف تشوفه، ما شاء الله، تقول هيك الأفكار وهيك الإلقاء وهيك ما شاء الله البديهة والتلقائية. نعم. ما انت ما شاء الله، الحمد لله خصص وقت، والحمد لله أعطوا قيمة مضافة، والحمد لله في نشر الأخلاق بطرق مبتكرة والحمد لله.
1: إن شاء الله ربي يوفقكم، ربي يوفقكم، لأنه مهم جدا مثل هذه المحطات اللي تعقدوها في جمعية المحافظة على القرآن الكريم، وخاصة عندما تقترن بالمبادئ السمحة وبالمحتوى الجيد، لأنه صناعة المحتوى لدى الناشئة تعد من أبرز مسارات بناء الشخصية المعاصرة، ما هيش تقتصر على الاستخدام الإبداعي للوسائط الرقمية، بل تفتح أمام الشباب مجالا للتعبير عن أفكارهم، عن مواهبهم، كذلك تنمية قدراتهم في البحث، في التحليل، في التواصل، في الابتكار، كما هي تسهم كذلك شيخ في تحويل الناشئ من مجرد مستهلك إلى صانع، إلى فاعل قادر على إنتاج المعرفة وقادر على بناء القيمة والتأثير الإيجابي في محيطه. نتصور أنتم سعيتوا إلى ذلك وتحصلتوا على نتيجة تخلينا نفتخر بكون شبابنا. صحيح رأوا نجد بعض ربما المحتويات اللي لا تليق بما يجب أن ننتظره، ولكن تلقى زادة كيف شباب قادر على أنه يكون حامل لرسالة تزداد أهمية يوم بعد يوم في ظل التحول الرقمية المتسارعة، مما يجعل من الناشئة يصنعون المحتوى، يبدعون، وكذلك يحققون احترامهم للقيم وللمجتمع، ويستثمروا في الإنسان وفي صناعة المجتمع.
2: بالفعل دكتور نوري، هذه أكبر هدف من وراء هذه المسابقة، أنا كيف ننتقل بالتلميذ وبالطالب من مجرد متلقي قديم يتلقى في العلوم،
1: نعم،
2: إلى فاعل، إلى مبدع، إلى هو مؤثر في الغير. فهنا بالفعل تكتشف الإبداعات، تكتشف ما شاء الله الأفكار. هذا لي المسناه، والحمد لله.
1: الحمد لله، الحمد لله، إن شاء الله بالتوفيق لكم في بقية المسابقات اللي تسعوا أنكم ترسخوا فيها مبادئ سامية. كل التقدير والتحية ليك شيخ زاهر المعالج، نائب رئيس جمعية المحافظة على القرآن الكريم، وإن شاء الله بالتوفيق.
2: بارك الله.
1: شكرا شيخ. مش نبقى ديما في رسالة نبيلة وقيم أصيلة اللي يقوم بها المجتمع المدني، ومنها جمعية من الجمعيات النشيطة في المجال الاجتماعي والخيري اللي هي جمعية نبع الخير برئاسة سيد فتح شيخ روحه، نحب نحييه ونسلم عليه ونقول له إن شاء الله كل عام وانتم بخير مع العودة المدرسية. يا سي فتح أهلا وسهلا بيك. إذا كان سي فتح حاضر معايا نجدد له الترحاب ونقول له أهلا وسهلا بيك. فانتظار ذلك أنا نحب نسلم على برشا الحقيقة تحايا يبعثونا في تهانيهم. نحب نسلم سي سمير، اختاروا لي نغمة مزيانة لمولود جديد، مولود جديد، ونقول له الله مصلي على النبي. والمولودة الجديدة اسمها أميليا، محلاها أميليا المثلوثي، كيف تجي بطلبة هي، وإن شاء الله تكون من الذرية الصالحة لوالدها، وخاصة للوالدة فتحي المثلوثي، وتحية للوالد إسلام المثلوثي وزوجته ليلى وكل عائلة المثلوثي، اللي نقول لهم ألف ألف مبروك بقدوم المولودة الجديدة اللي هي أميليا المثلوثي. ما شاء الله، إن شاء الله تتربى في عزكم في ظل أبويها الأكرمين وفي ظل العائلة الكريمة، عائلة المثلوثي. أميليا اللي إن شاء الله معاها هي يكون إن شاء الله الصفاء والنقاء والسعد والطلة البهية والفرحة الكبيرة في العائلة، لأنه كيف جيت إن شاء الله يجي معاها الخير ويجي معاها السعد الوالديها والأسرة الكل، ربي يحفظها. ليك أنت يا إسلام، وأيضا لزوجتك الكريمة ليلى، ولكل عائلة المثلوثي بأميليا.

بدا نسلم على برشا مستمعين تحيه كبيره اليوم سواء كان مستمعينا في تونس والا خارج حدود الوطن واللي هما على صله كبيره بالوطن وباسرهم وبعائلاتهم ما نجمو كان نحيوهم ونسلموا عليهم ونقول لهم ان شاء الله تكون الاقامه اللي موجوده في الخارج فرصه باش تجددوا الحنين مع اسركم وعائلاتكم وتعرفوا اهميه قيمه الوطن والانتماء للوطن راهو ما يعرف قيمته كان كيبعد عليه الانسان. ومع ذلك تحية كبيرة الخونة زياد غربيل المقيم في سويسرا. إن شاء الله زياد كل عام وانت منور مع العائلة والأسرة الكل، تحية كبيرة ليك انت وتحية لعائلة غربيل من كل الأسرة وخاصة من إياد بوعزيز ورسلين بوعزيز وسامي حاج طيب اللي يتمنوا الشفاء العاجل لسيمونير شورة ويقولوا له إن شاء الله بالشفاء العاجل دائما وبالصحة والسلامة. تحية كبيرة ليك زياد غربيل وإن شاء الله نشوفوك قريبا في تونس، وتحية كبيرة لجاليتنا الكل في سويسرا وإن شاء الله عودة قريبة إلى أرض الوطن. نواصل تحيينا كذلك، نحب تحية كبيرة بمناسبة عيد الميلاد سي سمير، عيد ميلاد سعيد نقولوها للشاب المتميز أمير بوعزيز، الإهداء يوصل له من عند صديقنا حمادي بوعزيز وزوجته جميلة عبد الهادي ومن عند أخته زينب ومن الخال جميل عبد الهادي وزوجته سميح مروة والبنوتات فرح ولينا. يقولوا الأحلى أمير بوعزيز كل عام وأنت

0: مع نبع الخير وجمعية نبع الخير بما فيها من قيم أصيلة سي فاتح شيخ روح ورئيس الجمعية. أهلا وسهلا بك سي فاتح.
1: مرحبا بالمستمعين الطيبين.
0: يعيشك يعيشك
1: يعيشك وفقا للجميع
0: إن شاء الله. احنا مع العودة المدرسية تتجدد مع المناسبات هذه مواعيد التفاعل مع قيم الخير والتضامن. كيفاش تتفاعل نبع الخير مع هذا المسار سي فاتح؟
1: نشكرك كالعادة سي نوري، إذا كنت ديما معناها سباق باش تقص مع الجمعية في حكاية الأنشطة الذية. أنا أعتبر أنشطة اجتماعية، أنشطة معناها بحاجة تمس المواطن التونسي. صحيح بتعدى على العيد الكبير والصغير والصيف وكل شيء، تو ديجا معناها وصل تعب معناها باش يوصل العودة المدرسية نتاع صغيرات ومشي سي با فاسيل باش ينجم يوفر. نحن حاولنا باش نفوتوا معناها الرقم تاع اللي في 1200 كارتابلة مع الميزة.
0: ما شاء الله
1: الحمد لله سبب معدل ما بين 100 و 150 دينار الكارتابلة. احنا اللي عنده خمس صغيرات اعطيه ثلاثة، ولا عنده أربعة اعطيه زوج
0: قدر المستطاع،
1: ولا عنده واحدة اعطيه هكاك. تجاوم 3200 وليد جاب فريسك رزين العائلات بشكل معناها نجم نقول بشكل معناها هما صوت ساتيسفي معناها. ممكن احنا ندزوا معاهم شوية معناها ديجا نعاونوا ونقولوا لهم إذا كان ثم شكون ما لحقش الحاجة عاود يرجع لنا نزيدوا نعاونوا أكثر.
0: الحمد لله الحمد لله،
1: نقولوا الاوبجيكتيف اللي خدمنا عليه وصلنا له ان شاء الله باذن الله.
0: الحمد لله. انتم سي فاتح حريصين على انه تقترن انشطتكم بمواعيد دقيقه، هو النشاط متواصل على امتداد السنه، ولكن في مثل هكذا مناسبات ومنها العوده المدرسيه يتكثف النشاط من اجل دعم هذه العائلات في العوده، ويكون عندكم حضور مميز اجتماعيا وتضامنيا وانسانيا وليس بغريب على الجمعيه.
1: الحق لانه في المنطقه الضيفه هذه كيف نخرج ديجا الجمعيه كانت معناها مجال النشاط تاعها من كيلومتر 11 الى كيلومتر 18 و20 معناها ثنائيات اللي هو من الشاكر وقرندا والعين وغيره وغيره وغيره. ديجا البلايص هذوكم فيهم برشا بلايص نتاع معناها ضعيفه شويه اجتماعيا تستحق برشا اعانه.
0: نعم
1: ديجا نوليو نحضروا نحن من شويه من اوت نبداو نحضروا. بدينا في اول اوت في اول سبتمبر الحمد لله ديجا خديناه من 15 يوم نحن نتبعوا فيهم. كل مرة يجيو العائلات ياخذوا هذيك معناها بكل الاحترام نحاولوا باش نقلعوا الوضعية الاجتماعية تاع العائلة بكابركا نحاولوا نقفوا معاهم بلا نجموا. الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله
1: وصلت للواحد تاعها كيف قلت لك عنا احنا وجبة نعطيو وجبة كل نهار هذيك نشاط يومي هذاك
0: الحمد لله الحمد لله.
1: عندنا قفص رمضان عندنا شوية تصليح الديار معناها ماناش اكسبسيون احنا كجمعيات أخرين. بقينا احنا نعطيو برشا اهتمام للي ديزاكسيون اللي زفوليه اللي هما معنى قفط رمضان والعودة المدرسية لأنهم يمسوا للمواطن التونسي في صميم الاحتياجات بتاعه.
0: يعطيكم الصحة الحمد لله الحمد لله ربي يحفظك أنت وشكرا
1: رئيس الشيخ صلى الله يعتبروا معناها شريك مع الجمعية في الناس تمتاحة تيكم الصحة بارك الله فيكم
0: وإن شاء الله بالتوفيق لكم أنتم في المجال هذا. سي فاتح شيخ روح ورئيس جمعية نبع الخير بالتوفيق، وهكيك نقول إن شاء الله عودتكم وفقة للجميع بالنسبة للعودة المدرسية. نوصل لك لنهاية المنوعة، بعد شوية بشكونوا مع ريم بوعصيدة في أجواء مميزة في عشوية لحد. شكرا لك سمير طقطق، شكرا لكل الزملاء عايشة بيار، شكرا لأحمد، شكرا لفريد وسفيان، وشكرا كذلك لكل الزملاء اللي كانوا موجودين وزينا معنا في تقديم البرمجة الجديدة لإذاعة صفاقس. إن شاء الله يا رب الخير ديما يبقى خير متواصل على الدوام. شكرا مع

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيي تونس اليوم الذكرى 73 لاستشهاد الزعيم الوطني الهادي الشاكر الذي اختلته يد الغدر بعد اختطافه من مقر إقامته الجبرية بمدينة نابل. بهذه المناسبة انتظم موكب خاشع بمقبرة الشاعري طريق تونس بصفاقس، تم خلاله استذكار مناقب الفقيد وأبرز دوره في الحركة الوطنية وتعرضه للسجون والمنافي في تونس والجزائر وكذلك في فرنسا. اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر مواقع وزارة التربية. تستعد المنظومة المالية والبنكية في تونس للبدء الفعلي في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فوائض، وذلك انطلاقا من 1 أكتوبر 2026 بعد استكمال كافة المراحل التشريعية والتنظيمية. فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم حظر تجول في عدد من الأحياء شرق الخليل ومحيط الحرم الإبراهيمي لتأمين المستوطنين تزامنا مع الأعياد اليهودية. قال مسؤولون إيرانيون اليوم إن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على تفاصيل مسارات جديدة للدخول إلى مضيق هرمز والخروج منه، وإنهما ستطلعان دول الخليج على نتائج مشاوراتهما في اجتماع إقليمي سيعقد في مسقط يوم غد الاثنين. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
1: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: سبيسيال سبور.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا في سبيسيال سبور مع وليد الشاهد من الأربعة وحتى الثمانية ونص. ملعب بوجمعة الكميتي بيباجة في الأربعة متاع العشية يحتضن لقاء الأولمبي البيجي وتقدم ساقية الدير مع الهادي السياري. الطبق الرئيسي باش يكون في الستة متاع العشية في ملعب الطيب المهيري بصفاقس النادي صفاقسي وشوتينج ستارز النيجيري. ياسين كمون يعلق على المقابلة. انتظروا اللقاء هذي على موجاتنا وكونوا على الموعد.

الساعتين واربع دقائق على موجتنا. مساء الخير ومساء النور، اهلا وسهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا الكرام. عدد ختامي لمنوعه ما يفوتك شيء ضمن هذه البرمجه غدوه ان شاء الله باذن الله، انطلاقه البرمجه الخريفيه الربيعيه حتى شهر سيدي رمضان ان شاء الله، الشتويه ايضا خريفيه شتويه ربيعيه ان شاء الله ربي يحيينا ويحييكم بخير. غدوه 14 سبتمبر 2026 واليوم 13 سبتمبر 2026 وبعد غدوة العودة المدرسية، كل النجاح كل التوفيق لكل تلامذتنا. أكيد غدوة الأساتذة يلتحقوا بمختلف المعاهد والأعداديات. ربي معاكم الناس الكل. اليوم كما قلت حصة ختامية من موعدكم لهذه المنوعة، اليوم ساعتين من زمان ما احناش ساعتين ونص باعتبار أنه فما موعد مع الكرة انطلاقا من الأربعة امتع العشية. نعطيكم التصور العام كما العادة، نهير لحد في ما يفوتك شيء وقبله في برد القيلة. 24 بطاقة حظ اليوم، 20 بطاقة فقط لأنه كما قلت ساعتين فقط مش ساعتين ونص، دونك 5 مكالمات هاتفية، 5 مكالمات كل مكالمة عندها 4 بطاقات، ونفديو في السباق وشكون يسجل على رصيد لأنه كل بطاقة فيها رقم معين. إذا كان جاوبنا الجواب الصحيح نتحصلوا على نقاط، واللي يسجل على رقم في الرصيد متاعه هو اللي يفوز معنا بشيك قيمته 150 دينار مهدى من إذاعة صفاقس. مرحبا بكم، سجلوا أرقامكم على 74-240-262 74-246-417. وماذا بيه وهذا اللي نحبه، أول مرة تتصلوا بإذاعة صفاقس وانا فرحانة برشا أنه التحدي هذية اكسبناه والرهان هذية اكسبناه مع مجهودات فريد عبد الجواد. يعطيك صحة فريد، ديما نحاولوا نعديو المكالمات اللي أول مرة تطلب الإذاعة وأول مرة تخوض التجربة وأول مرة، ونفرحوا برشا أنه نكبروا أسرة المستمعين الكرام. تحية طبعا لكل المستمعين الكرام الأوفية، مانيش نقصي فيكم لكن بالفعل أنه نحبوا نكبروا العائلة هذه ونكونوا مع بعضنا الناس الكل في إذاعة صفاقس. مرحبا بكم، هذا صوت صديقتكم ريم بوعسي دوالي في عدد التقديم اللي قاهذي. نشوف في مراد الحش قاسم باش ياخذ الريليف على سمير تقطق على مستوى الاخراج التقني. مرحبا بك مراد. منعم جمال في الاخراج الرقمي، تجمو تتواصلوا معنا وتتابعونا على الموقع الرسمي للاذاعه www.radiosfax.tn. والجسار النغمه هذه وهنا رجعي.

ساعتين و 16 دقيقة على موجتنا. مرحبا بكم الناس الكل، ما يفوتك شيء كما قلت. مرحبا بكم، مرحبا بكل اتصالاتكم على 74 240 262 74 246 400. نعطيكم فكرة حول أحوال الطقس حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. سحب أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالجنوب الشرقي، تشمل بعد الظهر الجهات الغربية للوسط والجنوب. الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، تجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر شديد الاضطراب بخليج جابس ومضطرب فمتموج ببقية السواحل. الحرارة في استقرار تتراوح ما بين 24 و 29 درجة بالشمال وبالمرتفعات وبين 30 و 35 درجة ببقية الجهات. البطاقات اليوم كما قلت، اليوم ما عندناش 24 بطاقة، عندنا 20 بطاقة بركة، 5 مشاركين. المشاركين اللي باش يشاركوا معنا كالعادة نكلفوهم بمهمة، مهمة اليوم انك باش تكون مسؤول نهار تيش، مسؤول على الثنية اللي انت موجود فيها، جماليتها من جمال الطريق، المباني، العمارات، المحلات، شو باش تعمل لنا في الثنية اللي تسكن فيها، في الحومة اللي انت موجود فيها، انت شو باش تعمل، او عندك زادة عودة مدرسية بعد غدوة، شو تتفكر في ليمات الاولى مع عودتك الدراسية وانت صغير، باش نعمل شوية هكا فلاش باك مع عوداتنا المدرسية والطرائف اللي ما تنسيوهمش واللي تعرضتوا لهم في عودتكم المدرسية. هذم زوز نقاط اللي باش نحكيو فيهم ويكونوا النقاش والعبور للبطاقات عبر هذم زوز الأسئلة. أنا نحب نسلم برشا على الناس اللي تسمع فينا، على الناس اللي برونشي على موجات إذاعة صفاقس، اللي قاعدة تتفاعل معنا على صفحتنا الرسمية. هي ميونس تغني لكل جاليتنا التونسية اللي غادرت حدود الوطن بعد إقامتها في الصيف، أكيد موسم العودة لأراضي الإقامة، إن شاء الله الإقامة طيبة للجميع. والناس اللي زادة مشيت باش تدرس خارج صفاقس ولا خارج تونس، نتمنى لهم النجاح والتوفيق. سافر يا حبيبي وارجع، لا تطول بل الغيبة، وهنا رجعين.

0: سافر يا حبيبي وارجع برشا نستلجي زادة مع السفر مع الغربة مع الشوق والحنين للأهل والحبيب. مرحبا بكم أنتم في منوعة ما يفوتك شيء, وباش نبدأ بأجواء المسابقات أجواء البطاقات وباش جو يستنى فيكم. الضحكة مضمونة, التلقائية العفوية برشا كما قلت الجو هذا يحبوه كن هارحات في مثل التوقيت هذا. عدد ختامي لحصة اليوم وحصة وللبرمجة ككل, لأنه هو فضاء إذاعي يومي اليوم آخر حصة في الفضاء هذا وفي البرمجة. ما يفوتك شيء بتاريخ 13 سبتمبر 2026. فريد عبد الجواد في استقبال المكالمات الهاتفية, أول مكالمة معنا نستقبلوها ونشوفوها منين وشكون معنا على الخط رقم واحد. يظهر سي فوزي هكا معنا.
1: وي
0: صباح النور. مش صباح النور, مساء الخير.
1: خليها ظهر الخير طلع هذا الإمام.
0: ظهر الخير.
1: ظهر الخير.
0: مرحبا بك سي فوزي. فوزي طرابلسي.
1: فوزي طرابلسي نعم.
0: أول مرة تكلمنا سي فوزي.
1: إي
0: مرحبا بك سي فوزي, نتعرف عليك أكثر.
1: مثلا
0: شو ما تعمل في الدنيا.
1: إي نعمل صناعة تقليدية.
0: إي جو في الخشب.
1: الخشب الزيتون
0: ممتاز جدا. شو تصنع لنا من الخشب الزيتون؟
1: اللي تحب, اي مهارز, اباجوره, ثريات, كيسان.
0: موجود في البلاد العربي انت؟
1: تعلمت عند
0: صناعه الجبوس.
1: الله يرحمه. انا صغير انا تغرمت بها الخدمه برشا
0: والله.
1: وقعدت وكلت معناها بالرغم اللي متعبه راهي
0: تحب لها برشا تركيز وفن.
1: هي كل شيء بالعين المجرده, لا قياس لا متر ولا حد شيء, وكما نخدم لك الكعبه كما نخدم لك الالف.
0: تبارك الله وما شاء الله عليك وربي يبارك في صحتك يا سي فوزي. من صفاقس انت تتكلم فينا.
1: من صفاقس يعني.
0: اليوم على بالك مش كلفوك بمهمه كبيره؟
1: لا ان شاء الله نقدروا عليها.
0: انت انا ثنيه تسكن.
1: انا تريخ تونس.
0: في تريخ تونس الزنقه اللي انت موجود فيها انت راك مسؤول عن ضفتها. وعلى النهج اللي انت موجود فيه على المحلات الكياسات الضوء مش تعملنا مش تحضر بتوا في الفصل الخريف جيتنا امطار وفي الشتاء الكل شنو حضرت لنا انت المسؤول اليوم؟
1: مش المسؤول مش نخرج وليدات الحومه يقوموا بهالمهمه هذه وانا معاهم زاده معناها يخدم
0: مش تعمل حمله تنظيفة
1: للتنظيف ماله ونعملوا الحاويات ولله الله ونعملوا
0: حاويات. شنو ما
1: حاويات نتاع الفضلات نتاع التنظيف نتاع
0: اي هما يحب ذاك ان يكونوا حاوياتك اللي فيها الفرز البلاستيك وحده ولا الكرتون وحده هكا
1: يا حبذا
0: عندك انت المسؤوليه يا سي فوزي انت
1: ان شاء الله نقوم الله يبارك نقوموا بها بحول الله.
0: انا شفنا المخطط نتاعك يا سي فوزي وبعد نجيو نعملوا زياره للمكان كيفاش ولا
1: ان شاء الله. اما بين قوسين نحب ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير
0: كيف
1: هذه اخر حصه عندكم وان شاء الله ديما حيه هكا ونسمع صوتك وفي صحه جيده.
0: الله يفضلك يعيشك. اكيد تلقوني في فضاءات اذاعيه اخرى باذن الله
1: ان شاء الله. ملا واحنا من محبي ذات
0: يعيشك.
1: انا كنت قبل نعيش في تونس العاصمه راني بين قوسين بوم نحب الراي ذات تونس الوطنيه. اما عندي ميل كبير
0: الحنين للاذاعه الصفاقس.
1: يعطيك الصحه
0: دمت وفيا يا سي فوزي.
1: كي نسمع اذاعه الصفاقس وانا كنت جان في تونس نخدم غاديكا نحن اللحم يقف شوك حبه برشا ذات
0: ربي يبارك في عمرك وفي
1: انا من اللي احنا صغار انا الوالده الله يرحمها احنا من الستينات مقبل حتى الستينات من قبل عندنا هيك الراديو اللي بالخيشه كانت حاصله
0: خيشه
1: هيك الراديو القديم الزمني هيك نزلت ابان هيك نتذكر فيه نزلت ابان صغير خاطر انا وقتها فهمتوا كانوا اخوتي يخدموا في التغليف نتاع الصالونات قيما بالراديون باش يقوموا يخدموا الصباح.
0: اي ما شاء الله.
1: وتقول لها ما يقوموا الشمس خدود قوموا يا حسن
0: الله يرحمها تعيش.
1: الله يكرمها.
0: واول نهار في المدرسه تتفكروا سي فوزي؟
1: اول نهار باش نمشي للمدرسه
0: شكون هزك؟ عميش
1: هزتني نجوى اختي اكبر مني بثلاث سنين هي في السنه الرابعه وانا داخل السنه الاولى في
0: عميش هذايا سي فوزي
1: عام 70
0: ما شاء الله
1: عمري 6 سنين. واول نهار
0: اكتوبر عليه اكتوبر. ما كانش العودة نهار 15 سبتمبر؟
1: لا كنا في اكتوبر.
0: اه كنت في اول اكتوبر معناها.
1: كنا في 1 اكتوبر والسنة الثانية نقرار الفرنسوية.
0: اي هي عام 70 كانت العودة في 1 اكتوبر.
1: في 1 اكتوبر ولبسوني الطبلية نقول احنا وجبيرة وسبادري غزالة نتذكروا تو.
0: اي حسرة.
1: اي وانا قعدت نبكي الصباح ما حبيش نبكي ما نيش
0: ماكش حابب الدراسة.
1: ما بعد حبيتها والحمد لله. انا السنة الثانية جيت الثانية واخذت جايزة
0: ما شاء الله. هو جميلا ديما نهار معناها قبل في الغالب انه صغير نهار الاول يبدا يبكي ما يحبش يخرج من تحت الجبيبة متاع امه ولابوه في النهار الاول.
1: اي ما كاين سبحان الله الانسان يحس اللي مشي تحصر هكا
0: صحيت
1: كانه تمام ليبر وحر ويلعب وما شيء مش تولي حصره مش تولي كذا مش تولي ديسبلين. اما ديسبلين حتى ما فهمت في تبدل الحياه نتاع
0: صغير كريمه هاي بالضبط. فمشي طرفه تتفكرها هكا صارت لك في المدرسه في المعهد
1: اي نتذكر في سنه الثالثه قرانا سي البشير الساكري الله يرحمه
0: تايش
1: وكان قبل يحكي لنا حكايات وكذا وكانت عندي طبليه بالبليات وكانت المحبره في وسط في الطاوله مشدوده بالتلوله
0: الحق عليها هذا المحبره ما غير تلوله اي
1: لا بتلوله هذه في حفره كلكم الطواول القدوم من الزمانه
0: يعني اي فيها حفره ونخليو فيها المحبره
1: نخليو فيها المحبره
0: اي والبلومه
1: متكي. اي متكي وبعد عاد كملنا الحكاية وقمت هكتل هكذا المحبرة يوحل في البلين تاع الطبلية وتتنطر لوحدة الحبار وحصيل والتنطي انا تزعت هيا قال شكون يتطوع ويتبرع لصديق قم يجيب لنا واحدة دبوزة انت باش نعوض بها المحبرة انت هيك وعاد سعنا صاحبي توفي عيش في فرنسا هو ماهر كمون كان صديقي خدنا من
0: الحياة ليه اذا كان في الاستماع
1: من الأول لديه حتى نجحنا في استيزيان مع بعضنا
0: ما شاء الله.
1: ايه حصل كهو حصل وبرشة
0: يا حسرة برشة حسرة
1: نلعبوا عنا حصة رياضية
0: ايه
1: عاد كان سي أحمد المهيري المعلم الفرنسوية نعم نلعبوا كل قتلة بالكورة
0: يا حسرة
1: أنا اللي يضربوه بالكورة يموت يخرج يا أخي ضربته جات الضربة على كرشه وطاحت الصفارة وقال لي 25 كعبة صار صحيح
0: كان عندي بشع في الألعاب نتاعنا
1: يقولوا برا ما يضربوش ما يضربناش
0: والموت عندنا سهلة تمس الكورة معناها توفى
1: اللي تضربه بالكورة تجي عليها كي القتلة
0: يخرج من اللعبة أي نتفكرها أي الألعاب
1: برشا
0: والله ما أحلاهم ذكريات يا سي فوزي معك هاتا نمشيو للبطاقات سي فوزي
1: إن شاء الله به
0: البطاقات تعرف القانون نتاع اللعبة سمعتنا قبل ولا لا نهار الاحد
1: اي ملا نهار الاحد اللي فات برك نسمع فيكم
0: اي اليوم عندنا 20 بطاقه

0: والأرقام من 1 حتى 20. يا سي فوزي تفضل كلمة لك.
1: الله يبارك. لا إله إلا محمد رسول الله. عن الخمسة.
0: رقم 5. أيوة.
1: ورقم 18.
0: رقم 18.
1: ورقم 17.
0: رقم 17.
1: ورقم 8.
0: ورقم 8 به. فما استراتيجي وإلا ضربت حظ هكا.
1: فما
0: استراتيجي. رقم 5 شنو هو؟
1: رقم 5 عيد ميلاد ربي، عيد ميلاد الوالدة الله يرحمها.
0: طيب الله يرحمها.
1: في نفس الوقت.
0: 5 وخميس.
1: إيه معناها.
0: هذا محمد غايب إبليس.
1: أمي وزوجتي.
0: ربي يفضل لك الوالدة زوجتك وربي يرحم الوالدة.
1: نعيشك.
0: ورقم 18.
1: رقم 18 عيد ميلاد زاد المدام زوجتي.
0: و17
1: عيد ميلاد والدي ربي فضل وليداته.
0: و8
1: عيد ميلاد، رقم عيد ميلاد والدي زاد الاخر.
0: ما شاء الله الكل في عيد الميلاد تو.
1: نعم
0: عيد ميلاد سعيد لكلهم ان شاء الله طول اعماركم ان شاء الله.
1: يعيش.
0: اي سيدي.
1: ايوه
0: باي حاضرة
1: إن شاء الله.
0: أنا كي نشوف البطاقة الأولى نضحك. هذه البطاقة الأولى بطاقة حظ. قداش عندنا احنا من 20؟ عندنا 6، 4 باهين وزوز قلنا خايبين. حسب رأيك أنت البطاقة هذه شنية؟
1: لا ما نعرفش.
0: يا بطاقة الحظ هي بطاقة الحظ.
1: أيوة.
0: زعمة
1: إن شاء الله
0: حسب تكهناتك.
1: أنا أقول بطاقة حظ زعمة.
0: حظ شنو؟ عاثر ولا سعيد؟
1: سعيد في بالي.
0: خلك غلط يا رزي. قلت لك شنا 5 وخميس وحضر محمد غايب إبليس.
1: يا رسول الله.
0: يا رسول الله من بطاقات الحظ الكل العافر زوسكا من 20 بطاقة اخترت كعبة الأولى منها منتي.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. ما يشارك يلا.
0: هاي البطاقة هذه تحذف آخر نقاط تحصلت عليها. احنا ما تحصلنا على شيء. اما اذا كانت البطاقة الاولى في سحبكم تحذف 8 نقاط من الرصيد الذي سيتم تسجيله. ندخل في الماء. نبدأ بداية تحت الصفر.
1: هذه كان المعلم الفرنسوي يقول لنا موان زان لا كومبوزيسيون.
0: احنا تو موان ويت.
1: اما انا موان ويت.
0: مشينا لموان ويت كاملين.
1: موان ويت والله.
0: به عندنا تو البطاقه رقم 18 اللي هي عيد ميلاد المدام.
1: نعم.
0: على 10 نقاط. سهل ضربة حظ. ربما تعرف المعلومة.
1: ان شاء الله.
0: كيما اليوم نهار 13 سبتمبر 2000. فازت حليمة يعقوب برئاسة سنغافورة بعد اعتبارها المرشح الوحيد المؤهل لهذا المنصب لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة دولتها وهي هندية الأصل. حليمة يعقوب. هذه الخبر صحيح ولا الخبر غلط؟
1: لا غلط.
0: غلط الخبر غلط.
1: ما فهمتش حليمة في.
0: نعم يا نعم الخبر غلط. أما هو الخبر غلط في التاريخ. أما الموضع كله صحيح أنه فازت حليمة يعقوب برئاسة سنغافورة بعد اعتبارها المرشح الوحيد المؤهل لهذا المنصب وأصبحت أول امرأة تتولى رئاسة دولتها واللي هي هندية الأصل حليمة يعقوب نهار 13 سبتمبر 2017 وما هوش 2000.
1: أيوة.
0: الأخبار شطر وصحيح وشطر غلط. أنت قلت غلط إجابة صحيحة. عنا 10 نقاط. يعطيك صحة يا سي فوزي. 10 نقاط ونحيو من الميكة 8. شو نوليو؟
1: نوليو بليز دو.
0: نوليو بليز دو. أبرك طلعنا على المنصة.
1: والله الحمد لله.
0: أي سي فوزي.
1: أي نعم.
0: البطاقة رقم 17.
1: أي.
0: احنا توقيت عودة مدرسية.
1: أي نعم.
0: مش نراجع شوية دروسنا.
1: أيوة.
0: هذه مراجعة الحروف على 12 نقطة كاملة.
1: أيوة.
0: مش نراجع حروف الهجاء من الألف إلى الياء.
1: أيوة.
0: حفظهم ولا لا؟
1: بالفرنسوية بالعربي ولا نسيت؟
0: لا عاد.

0: توهكا
1: الله غالب والله ما قلت لك احنا الله غالب ابينا برشا الفرنسي
0: الف باء تاء جيم حا خاء
1: الف الف باء حا خاء
0: لا الف باء تاء فاء
1: باء تاء اي خاء راء انا
0: فرنسي حافظهم
1: عم الفرنسي ا ب سي دي اف جي ك ال ام ان بي كي
0: ا عديت عديت
1: ا ب سي دي اف جي ه
0: ايوا ش ه اي جي ك
1: ايوا جي ك ال
0: ال ام ان بي
1: ال بي ام ان
0: يا سيد المخرج صحيحه ولا غلطه الاجابه سيد المخرج
2: نو ناين نيت
0: خلك نو ناين نيت الحروف الهجائيه الف باء تاء فاء جيم حاء خاء ديل ذيل را زي سين شين صاد ضاد ضاء طاء صاد ضاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء
1: والله لا بنحفظهم يا بحول الله
0: احفظهم باش المره الجايه تشارك معنا بإذن الله تجيب صحيح 12 نقطة. البطاقة الأخيرة رقم 8 يا سي فوزي.
1: أيوه.
0: بطاقة حظ ثانية. شنو هذا تو؟
1: غالب.
0: بطاقة حظ معناها زوز بطاقات. البطاقة الأولى رقم 5 والبطاقة رقم 8 بطاقة حظ.
1: أيوه.
0: زوز بطاقات الحظ العاثر يا سي فوزي زوز كهو. معناها تجبد الأولى رقم 5 بطاقة الحظ العاثر وتوا رقم 8 رقم بطاقة حظ أخرى أما أما
1: سعيد
0: سعيد سعيد والحمد لله ألف مبروك البطاقة هذه تهديك 10 نقاط بمناسبة عيد الميلاد وانت قلت عيد ميلاد شكون؟
1: ولدي أحمد
0: ولدك أحمد نهار تيش عيد ميلاده؟
1: 8/1
0: 8/1/2004 إن شاء الله بطول عمره يهديك 10 نقاط الكل في الكل عندنا 12 نقطة سي فوزي يعطيك صحة أنستنا برشا
1: الله يحفظك
0: على شكون تحب تسلم؟
1: يعني لحظة قبل ما نسلم مش نقترح عليكم
0: أيوة
1: هي مش معناتها تقترحوها على المستمعين المسابقه كان معناتها في برامج اخرى ولا كذا نحب تعطيهم السؤال هذايا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث رساله القاضي عينه قاضي مضمون الرساله حتى باختصار واسم القاضي شكون
0: واسم
1: سيدنا عمر سيدنا عمر بن الخطاب عين قاضي عينه في بلاد من البلدان وقت اللي كان خليفة سيدنا عمر رضي الله عنه
0: بعث له رسالة
1: بعث له رسالة
0: يجبنا نعرف مضمون الرسالة واسم القاضي
1: حتى باختصار معناها مش بالضرورة مش سطرتها الكل رسالة
0: سهلة تو يدخلوا الجوجل شيخ جوجل يعطيهم كل شيء
1: ما الرزمة أنا نعرفها من قبل نعرفها من قبل وتعلمناها والحمد لله والجوجل اللي عندنا جوجل نستعرفوا بها
0: باهي سي فوزي تحب تقدم انت الإجابة بسرعة ولا نمشي المكالمة اللي من بعد
1: انا هي انت تحب نجاوبك عليه السؤال هذا
0: في اقل من دقيقه خاطر
1: دقيقه هو هي هو القاضي القاضي ابو موسى الاشعري ومضمون الرساله واش قال انا عينتك معناها قاضي في بلاد الفلانيه وبدا يوصي فيه قال له واسي الناس في مجلسهم وتحكي لهم وتبسملهم ولا تكون غليظ القلب والحق قديم أقوى كلمة قالها
0: والحق.
1: أقوى كلمة والحق قديم يعني رد بالك برشا فيها ما أحلاها رسالة
0: يعطيك صحة سي فوزي أنسنا برشا وأنسنا برشا يعطيك صحة بعد سي فوزي الكلمة المكلمة رقم 2 معنا على الخط ألو مساء النور
3: ألو مساء الورد
0: مساء الخيرات مرحبا شكون معنا
3: معكم إيمنا شبشوب من ساقة
0: إيمنا شبشوب مرحبا بك يا إيمنا
3: نعيشك
0: أي إيمنا شنو حضرت لنا
3: حضرنا للنهج اللي يسكن فيه هنا
0: صحيت النهج اللي والله محليكم المستمعين هكا نلقاكم حاضرين وحضرتوا المهمة متاعكم النهج والمحلات اللي انتم بحذيكم كل شنو شتعملوا
3: والله نهج اللي نسكن فيه هنا أول حاجة نحب القياس تريجل على خاطر كله حفر للأمانة.
0: مش تحب مش تريجلو أنت مش
3: تريجلو أنا أي تريجل القياس أول حاجة بش نريجل القياس وثاني حاجة بش
0: نعمل وين هذه النهجة أمنا وين
3: طريق المهدية كيلومتر 7 مركز حطاب دونك باش نعمل الكياس التنوير خاطر الاضاءه ناقصه دونك ثاني حاجه باش
0: بدنا كافيين مثلك عبيد ضو في النهج
3: بالضبط بالضبط غير الحاجه باش نحاول اني نقص من الكلاب السائبه على خاطر بالحق توا التلامذه باش ترجع ونخافوا برشا على التلامذه ونخافوا برشا على حتى روحنا احنا كبار وديجا معناها فما خطر علينا دونك هي نحبوا نتصدوا لها بكل الطرق بحول الله
0: به هذا البرنامج نتاعك يا امنا يعطيك الصحة والصغرى وأول نهار في الدراسة تتفكر ولا
3: هكا شوية ضبابية للأمانة
0: مشيت تبكي شوية. ولا ما تبكيش فوزي
3: مشيت نبكي
0: يظهر لي الراعي الرسمي سنة أولى ابتداء هو اللي بكى
3: مشيت نبكي ويا ماما ما تسيبنيش ما تخلينيش على البحذية ودرا شنو كيما أي صغير في السنة في النهار الأول دونك بعدك الحمد لله تأقلمنا
0: وشكون اللي يخليك هكا تشعر بالأمان النهار الأول
3: الأمان الأمانة للأمانة للأمانة فما غاديكا ما تفقدها ولا فما مش تفقدها هي فما سيرفيانت غاديكا خديتني هكا بشوية وهديتني قالت يا احنا معاك وكل شيء وقت نتفكر ودخلوا معايا قالت يا هي ماماتك معاك دخلت ماما معايا لنقسم اتمنت عليا وبعد قالت لي باي باي كهوني ومعناها وسافا تكلمت مع المعلمة سافا يعني الحمد لله
0: تتفكرش طرفة صارت لك في الدراسة في الليسي في المدرسة
3: والله
0: ما تستحضرش اللي مش كلمونا حضروا حضروا شو مش تحكيوا حضروا مش قادرش نفكر وقت اللي احنا نحكيوا به ما نستحضروش ميسرش نمشوا للبطاقات امنا خاطر الوقت يزربنا توا ثلاثة غير ربع المكلمة رقم 2 سي فوزي عنده 12 نقطة في رصيده دونك سهل برشا انه نفوتوا سي فوزي به يا امنا شنو الارقام اللي باش تختارها ماي
3: ناخذ رقم 7
0: رقم 7
3: رقم 9
0: رقم 9
3: رقم
0: 12
3: ورقم 14
0: ورقم 14 فما استراتيجي والا ضربه حظ
3: حاولت نمشي بالارقام الفرديه هكا كمان
0: الارقام الفرديه رقم 7 باش يبدا منين احنا وقفنا وقفنا في 12 نقطة هكا ولا مع سي فوزي
3: اي
0: رقم 7 البطاقة هذه على 12 نقطة كاملة
3: به
0: باش نعطيك انا تشنشينا تفكر معايا يا امنا
3: اي
0: امنا انت اول مرة تشارك معنا
3: اي اول مرة
0: به مرحبا بك وان شاء الله اكيد نفرحوا بك برشا تكون من الاسره الموسعه للمستمعين او في لاذاعه صفاقس اي امنا تخيل معايا فما في ضفه وفما نهر فما زوز ضفه على اليمين وضفه على اليسار ويتوسطهم نهر وفما صياد عنده قارب صغير مش يتعدى من الضفة الأولى للضفة الثانية يزمو يتعدى على النهر هذيك تتخيل معايا في الحكاية ولا اي
3: السيد يزمو
0: يتعدى مش يتعدى بالقارب من الضفة اليمين للضفة اليسار يزمو يشق النهر القارب صغيرون هو عنده معاها ثلاثة حويج وما ينجم يهز في القارب كان حاجة بركة خطر القارب يغرق كان يرزن عليه فما ذئب وفما نعجة وفما الخس
3: فما شنو
0: تاكل الخس خس اللي تاكلون هاي نقول واحنا قرط ولا بالا قرط ولا حاجه كين هكا به خلينا من الخس خاطر حاجه ارزن شويه هو ما يجمش يهز الذيب ولا النعجة ولا والقرط مع بعضهم يلزم بالحاجه بالحاجه ويستحفظ عليه من ثلاثه لانه كان مثلا يهز القرط يهز ويرجع باش يهز حد اخر راهو الذيب ياكل النعجه لازم يوصلهم ثلاثه سليمين للضفه الاخرى شو باش يعمل وما عندوش حق يهز زوز مع بعضهم على 12 نقطه كنت تعطيني الحل الصحيح
3: شكون باش يوصل الاول باللول
0: باللول باللول كيفاش يعمل
3: يوصل الخس
0: يوصل الخس ما هو الذيب ياكل النعجة؟
3: لا يوصل الخس وبعد يوصل
0: الذيب وبعد... كيفاش اذا كان يوصل الخس ويمشي الذيب مش يصبر على النعجة ما هو ياكلها؟
3: لا النعجة خليها اخر واحدة يعني.
0: إيه كيفاش هو مش يوصل الخس اللي قلت عليه الخس به يوصله ما نمشي خليه محدد من الذيب والنعجة؟
3: هم في الضفة الأخرى فما الذيب والنعجة في الضفة الأخرى
0: هم ثلاثة من بعضهم نفس الضفة مش يهزم بالوحدة بالوحدة للضفة الثانية يهزم يوصلهم لكلهم سليمين كيفاش يعمل
3: بهي
0: كيفاش يعمل
3: كيفاش يعمل
0: انت فيش قولي انت سأل فيه
3: يوصل انا في بالي يوصل الخس الاول هكا بيش الاول
0: بيتحاول انا يقول لك انا كان وصل الخس الاول راهو الذيب ياكل النعجة معناها غلط
3: معناها النعجة يوصلها
0: باهي وصل النعجة الاول هيك الاجابة صحيحة ومن بعد اش يعمل خاطر الذيب ما ياكلش الخس هكا ولا اي
3: ذيب ما ياكلش الخس
0: وصل النعجة من بعد اش يعمل
3: يرجع
0: اي
3: يرجع الذيب
0: يهز الذيب
3: ايه ويجيب النعجة
0: ويجيب النعجة ايه ايه ومن بعد
3: ويهز الخس
0: ايه
3: يرجع بحث الذيب
0: ايه
3: وبعد يرجع يجيب النعجة
0: وبرافو برافو برافو بالحق يا مراد هذه تحق تصفيقة كبيرة اعطينا من غادي يا سيد المخرج يفرحنا بإيمنا برافو يا إيمنا معروفة الطليعة هذه يا راهي غابوا إيمنا 12 نقطة تعرفها لقبل ولا يا إيمنا 12 نقطة سجلناها بالطليعة الأولى البطاقة للموالية باهي بداية قوية يا إيمنا البطاقة رقم 9 مش تكمل لي مش كمل لي المثل يا إيمنا
3: باهي
0: يا ايمن نكملوا المثل على 10 نقاط
3: باهي
0: يا ايمن شنو هذا الضجيج امان امان شويه هدوء
3: باهي
0: مش نجيب لك راه بطاقة لحد العاثر هيك اللي تحي لك النقاط حضر الضجيج رد بالك البطاقة رقم 9 تقول تكمل لي المثل الشعبي الجرح يبرى يا صابرة وتبرى عليه الضميدة أما
3: الجرح
0: الجرح يبرى يا صابرة وتبرى عليه الضميدة أما كمل لي المثل أما كلمة
3: كلمة العيبة
0: إيه
3: تروح
0: وين تروح تعرف المثل هذي ولا يا إمنا
3: والله
0: أنا
3: نحاول
0: إن
3: نستحضره
0: الجرح
3: يبرى يا صبرا نذكره
0: وتبرى عليه الضميدة أما كلمة السوء كمل المثل بسرعة يا إيمنا أي
3: يا جبرا تمسى وتصبح جديدة هكذا تمسى وتصبح جديدة تصبح جديدة
0: تبيت ولا تمسى ومن غدوة تصبح جديدة بالفعل الإجابة صحيحة يا إيمنا الإجابة صحيحة يا نعم يا سيد يا نعم يا نعم يا نعم عندنا 22 نقطة يا إيمنا شكون يعاون فيك يا إيمنا صراحة
3: لا للأمانة والله وحدي والله قاعدة في البيت نحاول نركز معناها
0: وحدك ركز ما زيد ما احناش قاعدين نلوجوا على الانترنت وكله نبداو
3: لا
0: فما ثقة
3: متبادلة لا التليفون في يدك
0: عندنا 22 نقطة إيمنا البطاقة رقم 12 البطاقة رقم 12 بطاقة حظ بطاقة حظ يا
3: الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله
3: حظ به يا سعيدة معناها غلط غلط غلط غلط
0: غلط غلط توا معناها انت سي فوزي سهلت على الجماعة الاخرين اللي بعدك
3: عليه عليه
0: عليه عليه والله انت اللي اخترت منيش انا يا ايمنا بطاقة رقم 12 للأسف بطاقة الحظ العاثر والأسف اللي كنت ما للفرحة للبقية المكالمات بطاقة تحذف من الرصيد 5 نقاط من 22 نرجعوا قديش نوليو
3: 17
0: 17 النقطة 17 النقطة ونمشيو للبطاقة رقم 14 على 12 نقطة. يا إمنا نركزوا في البطاقة هذه يا إمنا. بطاقة المطلوب تطلع لنا الشخصية اللي باش نحكيوا عليها من أكون. يا إمنا قلت لي راني وحدي وقاعدة نركز. أمنا نسمع في برشا تشويش بحذاك.
3: لا والله لا والله في تعرفش عندي ولدي صغير يحب يدخل يحكي معايا وانا ما ليش مخليته.
0: شنو اسمه شنو اسمه؟
3: اسمه ريان.
0: يا ريان خلي ماما تكمل لنا السؤال هذا بالك هكا يبتسم الحظ وتربح معنا اليوم الشيك اللي قيمته 150 دينار من 17 نقطه نجموا نخرجوا ب 29 نقطه. يا امنا اسمعني اسمع منيح يا امنا المعطيات اللي باش نعطيهم على الشخصيه. كانك تجاوب إجابة مباشرة وصحيحة تتحصل على 12 نقطة. كانك تحب على مؤشر تولي الإجابة على 5 نقاط فقط.
3: باهي
0: أنا اسمي سعدية الوسليتي تولدت عام 1937 ممثلة سينمائية ومسرحية وتلفزية تونسية. وقع تكريمي من طرف بلدان عربية منها مصر المغرب الجزائر سوريا وطبعا تكرمت برشا مرات في بلادي تونس. لقبت بسيدة الشاشة الأولى. ما هو اسمي الفني؟ اسمي الحقيقي
3: منى نور الدين.
0: منى نور الدين. أنا نصفق لك غادي والجمهور من غادي. نعم منى نور الدين والجواب صحيح. برافو برافو. 12 نقطة 29 نقطة في الرصيد يا إمنا. الحمد لله 29 نقطة باهين في الرصيد. خلي لك كلمة الختام وتكمل تتبع معنا السباق مع بقية المكالمات. أي إمنا
3: إن شاء الله. طيب نحب نشكرك أنت أول حاجة على البرنامج هالعشرية الحلوة اللي قاطعينها معاك والله محليك ومحلى البرنامج. وقدم تحية كل عام بدي أعشقها طبعا لكل المستمعين وإن شاء الله عودة ميمونة ومدرسية إن شاء الله مكلة بالنجاح وإن شاء الله
0: عشوية طيبة. يعيشك عشوية ليك طيبة أنت زيدة. إلى النغمة هذه توصلنا الأخبار ثلاثة متاع العشية وبعد نرجع للمكالمات الهاتفية. مش ناخذ بالخاطر يقولوا لي فما فريد قال لي فما مستمع وفي جدا إذا تصفيقت إن شاء الله بعد الأخبار توا ناخذوه معنا في إطار أنه نعود زيدة نشاركوا مستمعينا الأوفية ديما لموجات إذاعتنا.

0: كاكتوس فاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. دعا فرعان الجامعيان للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي بصفاقس المعلمين والأساتذة لتنفيذ وقفة احتجاجية غدا أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية صفاقس واحد على خلفية ما اعتبرته الهيكل النقابي تواصلا لاستهداف الحق النقابي والالتفاف على حقوق المربين والاتفاقيات المنضى من قبل وزارة التربية. تعتزم تونس تنقيح قانون المخدرات المعمول به منذ عام 1992 بهدف تطوير أدوات مكافحة التهريب وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي يشهد نشاطها تناميا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية واعتمادا على تكنولوجيات الاتصال الحديثة، وفق رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العادية بالجرجانية محمد علي الشعيبي. تستعد المنظومة المالية والبنكية في تونس البدء الفعلي في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فوائض، وذلك انطلاقا من غرة أكتوبر القادم بعد استكمال كافة المراحل التشريعية والتنظيمية المؤطرة لهذا الإجراء الاقتصادي. في الرياضة، تدور اليوم بداية من الرابعة زوالا مقابلات الدفعة الثانية من الجولة الرابعة لمنافسات بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. وفي هذا الإطار، ستدور بملعب جمعة الكميتي بباجة مباراة الأولمبي الباجي وتقدم ساقط الدائرة، وستنقل المباراة على القناة الوطنية الثانية. عالميا، أفادت مصادر عسكرية بتنفيذ القوات الحكومية في اليمن غارة جوية وقصفا مدفعيا استهدف مواقع تمركز وإمدادات للحوثيين، وسط تبادل للقصف بقذائف الهاون واستخدام الطائرات المسيرة من الجانبين في الاستطلاع والقصف. حذر الكرملين من مخاطر تصعيد كبير في اليمن، معتبرا أن الوضع في البلاد يعكس تداعيات زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المنستير على 100.2.
2: عشرة ديمة.
3: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.
2: أي عدل الموجة،
4: احنا ديما اقرب،
2: والعشرة ديما
4: الشبكة البرمجية جديدة.
2: صباحكم يفوح باحلى صباح،
4: الكلمة ليكم،
2: وفي الضحى متونسين بيكم،
4: في العشوية
2: متابعات
4: مواكبات،
2: ومعكم تحلى السهرية.
4: إذاعة صفاقس، إذاعة العشرة الدايمة.
2: إذاعة العشرة الدايمة.

0: ثلاثة و 12 دقيقة على موجتنا. مرحبا بكم الناس الكل من جديد في منوعة ما يفوتك شيء في العدد الختامي. مرحبا بالناس الكل بمستمعينا ومستمعاتنا الكرام الأوفياء، نحييهم برشا ولأول مرة زادة يتدخلوا معنا. تحية للجميع مع تحيات الفريق الإذاعي المباشر اللي أمن لكم هذا الفضاء الإذاعي اللي بديناه في الساعتين، نكملوا الأربعة متاع العشية العدد الأربعة ونص. اليوم الأربعة حصة ختامية وسبيسيال شوية، لأنه بعد شوية وليد الشاهد باش يكون معاكم في سبيسيال سبور مع مواعيد رياضية مباشرة. معايا مراد الحاج قاسم على الكونسوليت، منعم جمال في الإيقاعات الرقمية في الإخراج الرقمي على الموقع www.radiosfax.tn، صديقتكم ريم بواسي دويلي في إعداد وتقديم اللقاء هذايا. فريد عبد الجواد يقول لي منظر راهو من أسماء الأوفياء اللي ديما يحب يشارك معنا، وين شرط على فريد نقوله اللي أول مرة، اللي أول مرة حبينا ناخذ بالخاطر من سيرج مع منظر يكون معنا على الخط الهاتفي بمحبة كبيرة. نستقبله المكالمة رقم 3. ألو مساء النور.
1: احتراماتي ليك ولكامل الفريق، سي مراد حاج قاسم، فريد عبد الجواد اللي كنت.
0: اهلا وسهلا.
1: هو راهو اي هو الصحه وتاخذ بالخاطر، تعرف علاش؟ خاطر انا 60 يوم معناتها معناتها الشبكه الجويليه اوت، معناتها القرعه ما تنصتنيش حتى في
0: شاركت في بقيه المسابقات.
1: اي ما منصتنيش جمله.
0: احنا ما فماش قرعة، تعرف الضوابط نتاع نهار لحد مختلفة.
1: قالوا لي اي فوالا هذاك علاش كل شيء، قلت معناتها تاخذوا بالخاطر الناس الكل معناتها، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مربوحة. ان شاء الله. اليوم امي قالت لي ان شاء الله بطاقة الحظ بتاعك يعيشوا لي ان شاء الله بطاقة الحظ بتاعك يجيك الجوكر من المقبل، تقول ان شاء الله يجيك الجوكر.
0: ان شاء الله يجيك الجوكر انت ربي يفضلها.
1: كان علي اول مرة نشارك في الإذاعة
0: والله.
1: يا ربي يا ربي يا ولدي، قاتي قاتي من مقبلك ونقول شاء نديك الجوكر، شاء نديك الجوكر.
0: منظر اللقب فكرني فقط في اللقب
1: بن عيسى.
0: بن عيسى مش من صفاقس منظر؟
1: لا لا من تونس عاصمه.
0: تونس تونس العاصمه.
1: اي
0: به ان شاء الله يكون الحظ معاك. هو هو الخبير البيهي انه زوز البطاقات الحظ العافر خرجوا
1: الحمد لله.
0: كان كتب بعد زوز مكالمات امنه وفوزي رتحوكم منهم، معناها ثلاثة مكالمات.
1: وإن شاء الله يجينا وإن شاء الله إن شاء الله يجينا الجوكر.
0: ما زالوا زوز بطاقة حظ سعيد وما زالت بطاقة الجوكر، فما 12 بطاقة، 12 بطاقة منهم ثلاثة في معناها فرضية كبيرة برشا. معناها عندك يا منظر اللي كنتي للمكالمة رقم 4 والمكالمة رقم 5.
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: 20 بطاقة خرجنا منهم 8 بطاقات. شو باش تختار يا منظر؟ استناني قبل قبل قبل المهمه اللي اعطيها لك يا منظر.
1: اي اي انا حضرت روحي.
0: صحيت صحيت.
1: اي في صح في صح بخدم التليفون، نحب العباد كلها فريد خاطر تاع برشا في التليفون. دونك انا باش نقول ريت اللي تاع الدار نعملها كلها دي بوغانفيي
0: باه
1: معناتها الممشى كيف تاع الديار كلها نزرعها يمين و يمين وشمال كلها، معناتها نقوم الصباح نقوم على الورد ونقوم على الجنينه.
0: واو
1: دار مع لحومه كامله.
0: ثم دار للبيع بحذاكم نجي نشري.
1: مرحبا مرحبا لو سال
0: مدين مش دي خي مش نلقى هذا الكل، وين نلقى هنا هذا؟
1: نحب انا نحب البروناز كلها تكون زينه الكل هكا، ونحب فيها علاش ليه الحيوط بعض الحيوط نحب نعمل عليش اللوحات هكا زيتية هكا لوحات هكا تشرح هكا
0: البرة هذا البرة في الحيوط البرة لوحات زيتية
1: البرة. اي نحب اللوحات زيتية كلها ريت كما الشوارع في فرنسا وكل شيء نلقاهم كلهم زين،
0: معناها مرشوبين مزينين الحيوط مش لوحة معلقينها.
1: لا لا لا مزينين
0: الحيوط. ايوه باهي باهي
1: كلها هكايا كلها. وبالنسبة بالنسبة للحاويات ما نحبش نعمل بلاستيك، نحب نعمل حاويات. هاي بس قولي رجعت للزمن نحب حاويات من الفخار.
0: اي علاش لا، اما ما هو ما هو مش براتيك كيف نفرغوهم كيفاش؟
1: لا تكون عندهم سيستيم كما في البرة يكون فيهم دوبل سيستيم، معناتها ممكن كما تقول انت كيفاش نعملوهم في شكل فخار، اما نعملوه في شكل تخلي ما يكونش يرزان، فهمت؟ تكون مصنوعة هكا شطر بشطر كما نقولوا احنا، فهمت؟
0: باهي باهي منظر ما مش معك برشا هنا، خاطر فخار اقل ضربه يتكسر، معناه اذا كانوا خفيف يتكسر لنا. زيد راجع النقطه هذه انت واللجنه نتاعك.
1: تعرف كل كل الحاويات اللي نعملوهم نعملوهم بسيستم مش البلاستيك، نعملوهم بسيستم اخر يكون محافظ للطبيعه.
0: باه ممتاز. هذه
1: تكون حاجه معك. تكون تكون فيها ريسيكلاج، ما تخيش الكلمه تكون فيها
0: صحيح، نعاود نثمنوها تترسك.
1: عرفتهم اكل حاوياتك اللي تنجم تعمل فيهم تثمين مثلا يعملوا البلاستيك وكل شيء، تكون حاويات سبيسيال كما برا معناتها
0: باهي خارق العاده. لا باهي باهي جوك باهي.
1: وعلى كل دار بحذاهم نزرع ديبو ديبو بلاستيك لسقين في الحيط يكونوا فيهم الورد الطبيعي.
0: يا عيني يا عيني. لا لا شوف لي دار في اقرب وقت سي منذر.
1: لا لا لا وبالنسبة للعودة المدرسية بالنسبة للعودة المدرسية انا اخويا نحب نظام الحصة الواحدة.
0: او عندنا برشا عدديات سنافس في خص
1: انا نقول باش الصغار يعملوا ليزاكتيفيتي من المطلسة بتاع العشية مش يعملوا ليزاكتيفيتي بتاع من السبور اللي يعمل سبور اللي يعمل ناتاسيون اللي يعمل كل واحد شي يعمل.
0: باه خارق العادة. اول نهار في الدراسة عندك منظر تتفكروا؟
1: نذكروا يا حسرة
0: فما
1: نخبي الكتب تحت الـ تحت الـ المخدة هكا وكل شيء ويبدأوا محدين هكا عشية الواحد وكل شيء. وأنا فما في العودة المدرسية البريود معينة بعد ما توصل مع القرايتي دخلت مبيت العودة المدرسية ما فهمت المبيت يقول لك اللي بيول هذوكم كل شيء باش تخيط كي تخيط وكل شيء يزمك تحت عليهم الرقم تاعك مثلا 156 157 فهمت هذوكم باش انت على الاقل كي يزيع الحاجه من درشك تكون فما نيميروتاج معناتها
0: فهمتك اي
1: ولا هذاك هو
0: هذا في السنه الاولى.
1: لا لا هذا من بعد
0: نحكي لك سنه اولى انا نحب اليوم الاول في الدراسه.
1: انا كل شيء نعمل انا كل شيء نعمل على روحي كل شيء وحدي نريقل دنتي كل شيء وحده
0: معناتها اي سنه اولى سنه اولى سنه اولى نهار الاول تتفكروا شيء
1: النهار الاولاني مشيت مع الدار اما طلعت وحدي
0: ما بكيتش ما بكيتش.
1: لا لا لا لا لا لا لا
0: البوكي امنا وفوزي طلعوا يتبكيوا كيف
1: لا لا لا لا لا لا البوكي لا البوكي مرحبا بالبطاقات السعيده.
0: اي باهي البطاقات السعيده شنو هما الارقام نتاعك اللي تختار
1: امسي بدر 4 8
0: لحظه بركه 4
1: 8
0: 4 شنو
1: 4 6 6
0: باهي
1: 8
0: مازال رقم لا لا 8 خرج
1: باهي رقم 4 6 10
0: 10 ورقم اخر اي
1: 10 12 عندي من الاعداد الزوجيه في
0: 12 خرج 12 خرج
1: 14
0: خرج
1: 16
0: موجود 16 موجود باهي هذم هما الارقام اللي اختارهم منذر. حاضر يا منذر
1: ان شاء الله
0: خذ نفس عميق يا منذر خذ نفس عميق
1: والله مبزوع اكثر من النهار في المكتب.
0: لبس البطاقة الاولى يا منذر بطاقة رقم 4 مقسمة على زوز اسئلة كل سؤال على 6 معناها 12 نقطة نجمو نخرج سهل برشا يا منذر انا متأكدة متأكدة مش تجاوب صحيح
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: وسيد المخرج من غادي مراد مركز معاك وقال لك اذا كان الجواب صحيح غادي مش نفرحوا بيك ان شاء الله نفرحوا بيك. اي منظر اي
1: اي سي مراد
0: كمل لي البيت الشعري هذايا اللي باش نقول عليه تكملوا اذا كان تكملوا كهو 6 نقاط وتقول لي شكون الشاعر اللي قالوا 6 نقاط اضافيه. نحب البلاد كما لا يحب البلاد احد.
1: ابو قاسم الشيبي هذا
0: كمل لي نحب البلاد كما لا يحب البلاد احد صباحا وتكمل لي البقيه
1: صباحا ومساء ويوم الاحد.
0: متاكده
1: اي ابو القاسم شيبي
0: اجابه نهائيه منظر
1: اي
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا منظر يا منذر نحب البلاد كما لا تكمل غني كما لا يحب البلاد أحد صباحا مساء وقبل الصباح وبعد المساء ويوم الأحد.
1: أي قبل المساء وبعد المساء دي كنتيت مش مشكلة
0: ويوم الأحد واليوم زيد
1: نحب ال... ليه قبل المساء وبعد المساء دي كنتي ما مخي ديما في النهار الأحد
0: دي الشاعر الراحل الشاعر الراحل صغير ولاد احمد صغير ولاد احمد للاسف 12 نقطه ضاعوا علينا في البطاقه الاولى. نمشي للبطاقه رقم 6 على 8 نقاط.
1: يا ربي يا ربي
0: يا ربي يا ربي معانا يا ربي.
1: مش مشكله
0: انت زهرك بال شكون قال شكون قال يا منظر
1: شكون قال
0: مش نعطيك بيت شعري زهرك مع الشعر اليوم يا منظر والله بالحظ ذي رقم 6. من القائل أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. على 8 نقاط يا منظر مش نعطيك احتمالات مش نعطيك احتمالات يا منظر. هل هو زهير ابن أبي سلمى
1: نحيوة
0: معن ابن أوس المزني أم عمر ابن أبي ربيعة؟ 8 نقاط الإجابة. زهير ابن أبي سلمى معن ابن أوس المزني عمر ابن أبي ربيعة.
1: الاحتمال الثاني
0: الاحتمال الثاني زعم صحيح ولا غلط؟ نعم والجواب صحيح يا منذر.
1: الحمد لله
0: 8 نقاط دخلنا بهم في الرصيد.
1: الحمد لله. الجوكر
0: رقم 10 زعما جوكر رقم 10.
1: يا ربي ان شاء الله الجوكر جوكر.
0: البطاقة رقم 10 مطلوب يا منذر ماهيش رقم الجوكر يا منذر. المطلوب منك يا منظر تركز. الوالدة شو اسمها الوالدة؟
1: سميرة.
0: سميرة يومي سميرة ربي نجح لك ويفرحك بمنظر إن شاء الله
1: عايشك.
0: أما رقم بتاقة رقم 10 مطلوب من منظر أنه يعود لنا الجملة هذه 5 مرات وبسرعة. 5 مرات وبسرعة عندك أنت يا منظر والفار عند مراد الحش قاسم.
1: يا مراد
0: عندك الفار. اسمع الجملة مش عاود هنا منظر 5 مرات بصفة مسترسلة ميزموش يقص وانت تعطينا إجابة صحيحة ولا غلطة. الجملة هي قميص نفيس نشف ولا مازال ما نشفش؟ قميص نفيس نشف ولا مازال ما نشفش؟
1: قميص نصيفة نشوف ولا ما نشوفش؟ قميص نصيفة
0: ولا مازال؟ لا لا عاد لا
1: ولا مازال نشوف ما نشوفش؟ قميص نصيفة نشوف ولا مازال ما نشوفش؟ قميص نصيفة نشوف ولا مازال ما نشوفش؟ قميص نصيفة نشوف ولا مازال ما نشوفش؟
0: راي اسمها نفيسة مش نشيفة يا منظر. اسمها نفيسة مش نشيفة. نفيسة اسمها نفيسة.
1: قلت نفيسة
0: انت من ساعة تقولي نشيفة
1: ليه نفيسة
0: قلت لا عود يا منظر
1: قميص
0: اخر محاوله يلا
1: قلت والله قلت نفيسة نهار برا سبت مراد
0: يا مراد نفيسة قالك نشيفة
1: والله قلت نفيسة والله
0: باهي عود اي
1: قميص نسيفة نشف ولا ما نشفش؟ قميص نسيفة ما نشفش ولا مازال ما نشفش؟ قميص نسيفة نشف ولا مازال ما نشفش؟ قميص
0: نسيفة
1: نشف ولا مازال ما نشفش؟ نفيسة قلت والله
0: يا منظر عندك انت شو نعطيها يا نعم يا نعم باهي 10 نقاط يا نعم يا نعم 10 نقاط املا لا تغلط ما يسالش حبينا نشجعوك يا منظر
1: هاني قلت نعرف يا اخي سي مراد هذا يعرف يا اخي سي مراد حقاني راهو
0: سي مراد قال لك نشجعوه ما يسالش حتى غلط شويه ما فما مجهود مبذول من طرف سي منظر يعطيك صحه منظر. البطاقة رقم 16 يا منظر البطاقة رقم
1: دوخ أنا سيدي
0: شوية برفان شوية ما بالله للرجل يا سي منظر
1: لا سيدي الحرقة سيبهم
0: شو البطاقة هذه على 12 نقطة وفيها 3 فروع كل إجابة على 4 نقاط سهل برشا يا منذر سهل برشا كي نقول لك سهل برشا معناها سهل برشا باهي مش طلع الأغنية وشكون يغنيها وتغنيها لنا كي نطلع لنا الأغنية على 4 نقاط وشكون صاحبها الأول اللي خرجت غنيها الأول في الزمان وانتي تغني هنا تسمعنا مقطع منها. هذه على 12 نقطة بكله.
1: قديش من نقطة طبعا عندي أنا؟
0: أنتي عندك 18 نقطة. كان تطلع 12 نقطة هذوما تولي في 30 في الصدارة.
1: باهي إن شاء الله الأغنية سهلة برك.
0: الأغنية أسهل من السهلة.
1: باهي.
0: الكلمات تقول: زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم بدالي. شنية الأغنية؟ شكون يغنيها؟ تغني هنا.
1: زمان هذي أم كلثومة؟
0: أنا ما نعرفش. أنت تو تسأل فيها توليت يا منظر.
1: فايزة أحمد. زمان سلتي ويالي زمان.
0: شنية عنوان الأغنية؟ هات نبداو بالخطوة بالخطوة.
1: غنيت
0: هذيك تاع فايزة
1: أحمد
0: نورمالمون. به خلينا فايزة أحمد. أعطينا العنوان النغم. زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي ولسه برضو دلوقتي بتحمل الهم بدالي. شو عنوان النغم؟
1: تاع هي تاع الأم معناتها.
0: ما عادش بكري يا منظر خاطر عندي زوز مكلمات وعندنا أذان صلاة العصر.
1: هي ولا
0: إيش اسمها؟ أعطيني عنوان الأغنية.
1: يا أمي هذيك الست الحبايب فايزة أحمد.
0: ست الحبايب فايزة أحمد تغنينا منها.
1: يا ربي خليكي يا أمي ست الحبايب يا حبيبة يا حبي. يا ربي خليكي يا أمي يا حنينة وكلك طيبة. يا ربي خليكي يا أمي يا ربي خليكي يا أمي ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة حبيبة.
0: منظر برافو يا منظر يعطيك الصحة. 12 نقطة كاملة في الرصيد ينضفوا لك بالفعل. ست الحبايب فايزة أحمد شكون عاونك بصراحة منظر؟
1: والله ذكرت خاطر أمي ديما تقولي لي دونك رجعت ذكرياتي. والله
0: فايزة أحمد ترجع بينا العام 79. كلمات حسين السيد الحان محمد عبد الوهاب 30 نقطة في الرصيد. يا منظر انت توا فرض صدارة ما مازال زوز مكالمات اخرين. مازالت بطاقة الجوكر مازالوا بطاقة الحظ السعيد. والله اعلم شو باش يصير يا منظر. شكرا لك منظر.
1: واحد الاجابة تاعو وربي مع الناس الكل.
0: ربي مع الزوالي. ربي معنا.
1: انا ماشيين في بلاصتها ان شاء الله. ربي وربي سهل
0: ان شاء الله. ربي سهل. شكرا لك منظر. المكان من المويليه. الو مساء النور.
2: الو مساء النور.
0: مساء الخيرات. مرحبا.
2: مساء الخيرات معك بسام غندور من معتمديه منزل شاكر.
0: بسام كل المستمعين غندور مرحبا بك. معتمديه منزل شاكر
2: ان شاء الله امسيه رياضيه بامتياز الفريق عاصمه الجنوب.
0: اي بعد شويه ان شاء الله مع زميلي وليد
2: الثاني ولا الثالث الفرقه التونسيه
0: ان شاء الله. ماني ما نفهمش برشا في الكره اما ديما نقول ان شاء الله مربوحه للسي اس اس. يعني هذاك هو
2: ان شاء الله. ان شاء الله البطاقه الثالثه
0: تربيت على حب الكحله والبيضه. كيفاش سي بسام؟
2: بعد الافريقي وجرجيس عندنا ربي الابطال النادي الافريقي وترجي الجرجيسي واليوم ان شاء الله الكونفدراليه السياسيه.
0: ايوه صحيت يا بسام. احنا ما عندناش المعلومات الكرويه هذه تلقاها مع عند وليد.
2: ان شاء الله رياضيه.
0: امين ان شاء الله. اي سي بسام شو مش تعمل؟ نعم. في النهج والحومه نتاعك؟
2: والله احنا كيلومتر 45 ان شاء الله معناها كيما نقولوا شويه كيران شويه لواجات في الترانسبور فهمتني.
0: انت باش توفرهم انت؟
2: هي انا بديت انا عملت كومون في دوك كيران ولا ثلاثه.
0: هاي زوز كيرين ولا ثلاثة انتو ما يوافقوا لك وشو اخر شوية الواجهات تاكسيات دور غادي
2: شوية الفضائيات العمومية كما المكتبة العمومية شوية دور متاع الثقافة والأنشطة الأطفال
0: ما تحب لهم مش اعتمادات كبيرة هذو ما
2: لا شوية وبرا
0: شوية وبرا. ربي حسن الأوقات بخير يا بسام والله
2: بارك الله فيك. إن شاء الله ربي نجاحهم وإن شاء الله بطيراتنا في البكالوريا تكون إن شاء الله سنة مميزة ليهم
0: إن شاء الله. شو تعمل في الدنيا سي بسام؟
2: موظف.
0: موظف ربي يعاونك إن شاء الله.
2: عايش.
0: أنا مجيل شو القطاع؟
2: في العدل.
0: في العدل ربي معاك وربي يعاونك إن شاء الله.
2: عايش.
0: بسام أول نهار في الدراسة متاعك سنة أولى تتفكر؟
2: ولا نتفكر ما شويه ضبابيه فهمتني، لكن نتفكر معناه افضل سنوات المبيت، خاطر احنا بعد كل نسكن مبيت في الليسي. تحيه لكل الاطار التربوي كل موجودين واللي خرجوا الحمد لله تعدد
0: والحمد لله والحمد لله. اي ندخلوا في السباق سي بسامه؟
2: السباق
0: السباق وبطاقات
2: رقم واحد
0: بطاقات تعرف القوانين نتاع اللعبه. مستانس تسمعنا رقم واحد
2: رقم واحد اثنين
0: رقم اثنين
2: وثلاثة
0: وثلاثة
2: وعشرين
0: ورقم عشرين هذا هما أربع بطاقات.
2: أي
0: أربع بطاقات
2: إن شاء الله يكون الحظ الوافر معنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله الحظ الوافر الحظ الوافر. المكلمة رقم خمسة زادة ما زالت هو ديما راهو جميلا ما نقولوا شكون ربح كان مع آخر مكلمة تو قديش من حصة تبارك الله آخر مكلمة يقول لك التيلي نصيب عالي آخر مكلمة تفوز معنا معناها كل شيء قد لا لله
2: إن شاء الله ربي يوفق الناس كل
0: البطاقة رقم واحد يا بسام بسام

0: جمل أما ثم شرط تحكينا في ثلاثة جمل ما تنطقش حرف الميم يا بسام وانت اسمك فيه حرف الميم ومراد بن غادي باش يعس معايا يا مراد ممنوع بسام ينطق حرف الميم توا في ثلاثة جمل اللي باش يحكي فيهم على أول نهار يمشي فيه من المدرسة ركز معايا مراد ينطقش حرف الميم وقت نقول توب كرونو بسام معناها تبدأ معانا تحكينا على المدرسة في أول نهار مشيت فيها وذكرياتك مع أصحابك توب كرونو بسام الكلمة ليك
1: أول رحلة كانت يعني الوالد خرجنا أكيد جدا تنقلنا للمؤسسة
0: أي
1: حرف الميم
0: المؤسسة هربت من المدرسة جيت تحت المؤسسة هربنا من المدرسة مشيت للمؤسسة تجم تقول احنا قبل نقول المدرسة وإلا
1: المكتب
0: كيف حرف الميم معناها منا تكوي
1: والمكان زادة كيف
0: اي الكل فيهم حرف الميم اكثر الحروف المستعملة في العربية حرف الميم برشا به البطاقة الموالية على 10 نقاط يا بسام على 10 نقاط يا بسام ما دام مش نرجع نقراه ومش نراجع شوية جدول القسمة الجمعة الفايتة رجعنا جدول الضرب اليوم جدول القسمة سهل برشا هاي كل إجابة على 2 نقاط
1: ها ما تصعبش عليا بعد
0: لا لا لا لا لا لا والله سهلين بعد اللي مرة فايتة 8 في 8 و7 في 7 و5 في 5 ما عرفوهمش لا ما صعبتش بسام سهل برشا 100 على 5
1: 20
0: 64 على 8
1: 8
0: 60 على 3
1: 20
0: 80 على 2
1: 40
0: 35 على 7
1: 5
0: نقاط وعشرة نقاط كاملة برافو بسام
1: الحمد لله
0: الحمد لله البطاقة هذه ربحة رجعنا البطاقة هذه عطتنا 10 نقاط مزيانة بطاقة رقم 3 يا بسام بطاقة الحظ السعيد وإحنا ما حوجنا للحظ السعيد يا بسام هذه البطاقة هذه البطاقة تمنحك قديش احنا من لعب سبقنا 3 لاعبين هكا ولا
1: 3 لاعبين ولا الرابع
0: انت الرابع هي تمنحك 5 نقاط على كل لاعب سبقك يعني قديش تعطينا من نقطة
1: 3 في 5
0: 15 نقطة والله يا مراد فرح لي بسيم 15 نقطة كاملة في البطاقة رقم 2 ومشينا طلعنا بالرصيد متاعنا 25 نقطة مع انه البطاقة الاولى خسارة ضاعت علينا ما يسالش
1: التراك ولا الحضور
0: ما يسالش اول مرة والكل اما والله برافو وصلنا لل 25 واعلى رصيد عند منظر 30 مازال البطاقة رقم 20 على 10 نقاط انا نتخيل تعرفوا بيت شعري شهير المطلوب انك مش ترتبه انا مش نعطيهولك ما هوش منظم انت مش تنظمه بيت الشعري هذا على 10 نقاط واسمعت انا الذي من به الى ادبي الاعمى نظر كلماتي من وصممه الأخر صممه أسمعت أنا الذي من به إلى أدبي الأعمى نظر كلماتي صممه البيت لأبي الطيب المتنبي
1: أبي الطيب المتنبي أنا الذي من أسمعت
0: أنا الذي
1: من أسمعت
0: ركز يا بسام
1: تعود لي
0: وأسمعت أنا الذي من به إلى أدبي الأعمى نظر كلماتي صممه
1: من محاسبة للشعر مروحة صعيبة شوية محالة
0: تبدأ بأنا الذي أي
1: أنا الذي الذي
0: بسام أي
1: أنا الذي من
0: ما عندكش الإجابة
1: لا صعيب
0: لا للأسف ما عندناش الإجابة يا بسام أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صممه

0: يسالش يا بسام ما يسالش. برافو بسام.
1: الوحيد هي الروح الرياضية وإن شاء الله ربي يوفق إن شاء الله.
0: أكيد 25 نقطة في الرصيد متاعك يا بسام، ومازال عيسى منظر في الصدارة ومازالت بطاقة الجوكر تو ما خرجت اللي هي فيها بطاقة الجوكر 20 نقطة ديجا، وفما ثلاثة بطاقات أخرين. المكالمة الأخيرة بعد شوية بعد ما نرفع لذين في مع 3:46 دقيقة طوى، مش نخلي المجال للأنغام، نغنيه شوية نرتاحه شوية ونوصله بيكم للذين، وبعد نرجع مع آخر مكالمة هاتفية هي اللي باش تقرر شكون الرابح، يا منذر عيسى يا منذر بن عيسى يا المكالمة رقم 5. الأنغام هنا رجعت.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من المغفرة والثواب. نعود من جديد في آخر عدد ما يفوتك شيء بتاريخ 13 سبتمبر 2026، آخر يوم في هذه البرمجة الصيفية. إن شاء الله غدوة انطلاقة برمجة جديدة. إن شاء الله كل عام ومستمعين ومستمعاتنا بألف ألف خير. ربي وفقنا إن شاء الله أنه نقدم لكم الحاجات اللي تحبوا عليها. احنا في ختام اللقاء هذا معكم ما زلتنا درجين بالتمام والكمال في عمر المنوعة هذه الختامية. آخر مكالمة هي اللي باش تكون الفيصل، ونعلنوا على اسم الفائز اليوم شكون يفوز معنا بشيك قيمته 150 دينار مهدى من إذاعة صفاقس. نذكر بالأرصدة المسجلة: فوزي ترابسي 12 نقطة، إمنا شبشوب 29 نقطة، منذر بن عيسى 30 نقطة، وبسام غندور 25 نقطة. المكالمة الأخيرة هي اللي باش تحدد لنا اسكو منظر وإلا فايزة معايا على الخط. يقولوا لي فايزة، فايزة على الخط. ألو،
3: عسلامة يا ريم.
2: مرحبا فايزة، شكون؟
3: بالرمضان.
2: فايزة بالرمضان، مرحبا بك فايزة.
3: يعيشك،
2: أول مرة تشارك معنا؟
3: معك انت أول مرة، تعديت مرة مع واحد مجمع أخرين وكل شيء
2: مع الزملاء.
3: مرحبا خلني والله مربح
2: والله مربح. ان شاء الله اليوم يكون الحظ معك يا فايزة.
3: انا من نوع راني الحق نتصور سما برشا كيف هيك معاه، نخلو الفرصه للغير معناها، يعني ما نسميش عليك يعني واحد يربح عليك فهمتي. هو ديجا ساعات ما تحصل عليكم يعني تبارك الله عليهم الاولاد، يعني حتى كي يتعدى واحد مره نرمى الموس فهمتي.
2: باهي فايزة، نتجاوز النقطه هذه نمشي. وشو حضرت الحومه نتاعك للنهج شو باش تعمل؟ اي لا لا،
3: العوده المدرسيه نخلو اولاد الحومه هما اللي يتصرفوا اللي يمشي يرجعوا للمدرسه.
2: اي شنو انت مش تقعد فراشه وانت مسؤوله غادي؟
3: اي ما نعينهم بالطبيعه.
2: أيوة.
3: ونشوفوا الحاجات نزينون، ما نعرفش انا نعملوا برشا حاجات هكا، نخلوا البلاصه مزيانه برشا.
2: وين الحومه؟ وين انت تو؟
3: في المطار.
2: في طريق المطار؟ اي. وين طريق المطار؟
3: كيلومتر 12.
2: كيلومتر 12 غادي لغادي من حاجبه.
3: تبع
2: شو اسمها الصغار كله تابعين عقارب. تابعين عقارب. يا فايزة راهو نحبوا حاجة نظيفة وحاجة مزيانة.
3: أكيد. أكيد يا رب.
2: قولي أنت شو تعمل؟ أنت تخدم في الدار شنية؟
3: موظفة أنا في المقسم الهاتفي يعني ستاندرديست.
2: يعطيك الصحة وربي معاك وربي أنا يعاونك.
3: الحمد لله واحد كرم وربي، يعني أنا ما نخزرش لمحالة. الحمد لله.
2: تخزر بقلبك أكيد.
3: أكيد. قلت لك يعني حتى في كوتي مثلا باش نزيد ندخل بنتي في الموضوع ما السنة رابعة.
2: ربي يفضلها لك.
3: تولي هي تعمل لنا برشا حاجات زاد مع الاولاد.
2: صحيت تشارك معكم. اي فايزة البطاقة، خاطر الوقت يزرب وتو 3:52 دقيقة. الارقام اللي قعدوا تحبها من نفس هو الباهي انه ما زالت حظ سعيد بطاقة وبطاقة الجوكر زادة ما زالت.
3: اي قديش الارقام؟
2: الارقام تحب تحافظ على الترتيب ولا تبدلها؟ من تحب 11 13 15 و19.
3: خليهم كيما هما.
2: يعطيك الصحة يا فايزة. البطاقة رقم 13 هي بطاقة الحظ السعيد يا سيد المخرج. واو جو كبير. يا نعم، وهكذا التصفيق جيناها بداية قوية. العودة المدرسية على الأبواب يا فايزة.
3: فريد والفستندار والخنا مراد ومنعم.
2: يا فايزة قال لك البطاقة هذه مدام العودة المدرسية على الأبواب وقال لك لعل تفوز معنا بال 150 دينار تعطيك 10 نقاط لتعزيز الرصيد. 10 نقاط بداية قوية يا فايزة. بداية قوية. البطاقة رقم 2 على 10 نقاط أخرى يا فايزة.
3: إن شاء الله حاجة سهلة.
2: حاجة سهلة برشا. لعبة بنت ولد.
3: نحبها برشا.
2: على 10 نقاط.
3: والله تكون شكلي فيها محروف ولا كيف.
2: من هنا عاد حولفتها وبدلتها اللعبة. العميل اللي تعمل فيه مريم بوعسيدة ما مش باين بكل لا.
3: عميلة قوية.
2: هو الحرف سين. اما مش نبداو بالحرف مش نكملوا به. يوفى بالحرف السين. بنت توفى بالحرف سين. كل إجابة على نقطتين. عندك 5 محاولات. 5 حاجات.
3: ريميس.
2: ولد يوفى بالحرف السين.
3: رمزي بالزير. رامس. رام. لا لا
2: باه نتعدى. والولد جماد.
3: جماد
2: توفى بالحرف السين.
3: حصحاص.
2: ها شنيا
3: حصحاص. الحصحاصة.
2: لا بالصاد هذيك مش بالسين. بالسين احنا.
3: مهرس.
2: مهرس. بك حيوان بسرعة.
3: حيوان. قطوس. قطوس. قطوس
2: بالسين. به بلاد. بلاد.
3: بلاد بس بحرف السين. توفى.
2: توفى بحرف السين.
3: صفاقس. لا بالصا. صفاقس بالسين.
2: صفاقس بالسين. طبعا بالسين. وبلادنا تونس. 8 نقاط. قاعد كان ولد أنيس مثلا. أنيس. يوفى بالحرف سين. 8 نقاط. برافو على 8 نقاط. برافو. باهي نشجعوها مع 8 نقاط. وصلنا ل 18 نقطة. 18 نقطة يخليونا اخويا في جو باهي مزيان برشا. انا تعرف علاش فرحانت لك يا فايزة؟ فما بطاقة الجوكر اللي فيها 20 نقطة.
3: هذيك محليها.
2: هذيك ما زالت لتو ما جيتنا. البطاقة رقم 15 زيد على 10 نقاط يا فايزة. حرف اللام يزمك تركز معي يا فايزة. باش تحكينا على أكثر لعبة كنت تلعبها وانت صغيرة في 3 جمل ما غير ما تنطق حرف اللام. ما غير ما تنطق لي حرف اللام على 10 نقاط يا فايزة.
3: نقول حتى كلمة فرنسية هكا.
2: لا شنو فرنسية؟
3: بدير هكا من الكلمات ولا
2: ما يسالش كلمة من الكلمات. اما كي نقول لك توب حرف اللام تنسى.
3: يعني اي كنت نلعب في لعبة من وانا صغيرة نحكي عليها.
2: صحيت مش نقول لك توب مش تبدا حرف اللام ما تستعملوش. واللي قاعد يشوش بحديك قول له بربي خليني نركز. هي مش
3: اقول لي اسكت.
2: تعمل مزية. شكون هذا المسيو؟ اي مسيو بربي خلينا مدام فايزة تركز خاطر الوقت مش يزربنا. اي فايزة تفضل توب الكلمة ليك.
3: كنت صغيرة جوي كاري. نحبها برشا. الحق.
2: الحق. الحق. يا مراد الحق فيها حرف اللام. ديما تحصلوا فيها الحرف الحروف. أما ديما يعطيك صحة فيزا مع بطاقة الجوكر رقم 19. البطاقة هذه اللي تمنحك 20 نقطة كاملة لتعزيز الرصيد. ألف مبروك بطاقة الجوكر مع 18. نمشي ل 38 نقطة. برافو. تصفيق غادي من غادي يا مراد. يا مراد برشا تصفيق الفايزة. التالي نصيب عالي صدقوني. الحظ ديما منعش. الحظ ديما في المكالمات كنت تبعتوني كل أسبوع. سبحان الله بطاقة الجوكر تقعد التالي للمكالمة الأخيرة وتقعد غادي مخبية. ما اخترتوهش رقم 19 جيت الفايزه 38 نقطه. الف مبروك. انت انت اسم على مسمى يا فايزه. اليوم فزت معانا بالجائزه اللي قيمتها 150 دينار من اهداء اذاعه فيقس. نخلي لك كلمه الختام على شكون تحب تسلم. هاي يا فايزه
3: بنتي براءة، هاي بحذايا انا كنت عاملي مزيه تعطيني لنا اغنيه سمحه البراءة.
2: ربي يفضلها. كملنا التوقيت، كملنا كملنا.
3: يعيشك وان شاء الله ربي. تحيه لكم انتم اللي كيف الكل، خونا فريد في ستوندار، الكل الكل اللي يسمعوا فينا بصفه خاصه اللي بيصفق.
2: والف الف مبروك مجددا فايزه بالرمضان. الفايزه معنا في اخر حصه اليوم من برنامج ما يفوتك شيء. الى اللقاء، مع تحيه طبعا للكل اللي شاركوا معنا، فوزي، امنه، منذر، بسام. انا نقولكم الى اللقاء الناس الكل، ان شاء الله بعد غدوه نتلقى بكم في برنامج جديد. عائد، الكلمه ليك من 9 ل 10 نهار 3 الصباح ان شاء الله. برنامج خدمتي. اجمل تحيه كل الفريق، ريم، مراد، ومنعم، وفريد. الى اللقاء.

0: الرابعة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. تبعنا للنشرات الجوية، تعلم الشركة الجديدة للنقل بقرقنة كافة حرفائها بإمكانية حصول اضطراب على مواعيد السفرات المبرمجة غدا، وسيتم إعلام الجميع بكل تغيير في الإبان لتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة خلال السنة المدرسية الجديدة. تتواصل بصفاقس أشغال والصيانة في مؤسسات تربوية بثمانين حظيرة بناء من مجموع 250 مؤسسة تربوية بصفاقس 2، كما أكده محمد قاسم المندوب الجهوي للتربية بصفاقس 2 في استضافة اليوم ضمن برنامج الويكاند، معلنا إحداثات جديدة ببناء مدرسة إعدادية ومعهد بمنطقة السعادي بالعامرة ومركب تربوي بساقط الدائرة وبناء معهد بالشحية للحد من الاكتظاظ والضغط على المؤسسات التربوية بصفاقس. في إطار نشاطها الاجتماعي، أعلنت النيابة الجهوية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية بصفاقس تقديم إعانات مدرسية، أدوات ومحفظات ومدعات لعدد من المنتفعين بمقر النيابة الجهوية بالجهة لمساعدة العائلات للعودة المدرسية. من المنتظر أن يصدر قريبا قرار الترفيع في منحة المتكونين المسجلين بالتكوين المهني، مع الحرص على الترفيع في عدد المستفيدين منها لتشمل أكبر عدد من الفئات، حسب ما أكدته مديرة خدمات المتكونين بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن لشهب، داعية المتكونين إلى تقديم مطالبهم للحصول على المنحة. في العالم، أصيب 3 فلسطينيين اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيونية لقرى وبلدات بجنين في الضفة الغربية المحتلة. ختاما، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الحرب على إيران ستنتهي ربما قبل انتخابات التجديد النصفية للكونغرس أو بعدها مباشرة. نهاية الموجز للقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة. عشرة ديمة. الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: ست دقائق بعد الأربعة، مرحبا بكم وعجيد مع الرياضة والمتابعات الرياضية سبيسيال سبور اللي يبدأ معكم تو، يتواصل حتى الثمانية ونص متاع الليل. مش نكون في مواكبة في الحقيقة لزوز مباريات على المباشر، لقاء لحساب الجولة الرابعة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، انطلق بالأولمبي البيجي والتقدم سقيط الدير ملعب جامعة الكبيتي بباجة، تقدم سقيط الدير زوز انتصارات وتعادل متصدر البطولة. الأولمبي البيجي مركز قبل الأخير بنقطة بدون ولا فوز، عنده زوز هزائم وتعادل، نجم نحكيه على تقدم ساقية دير كأقوى خط دفاع في البطولة حتى الآن مع نادي الإفريقي من قبل حتى هدف. هذه المباراة الأولى إن شاء الله مش يكون معنا هادي السياري مباشرة للوصف والتعليق على اللقاء، وعندنا موعد آخر مش يكون في حدود الساعة السادسة مع كأس الكاف إياب الدور التمهيدي الأول. نادي الصفاقسي ملعب طيب المهيري يستقبل شوتينغ ستارز النيجيري بعد الهزيمة ذهابا هدف مقابل صفر. أي ردة فعل ننتظرها اليوم من النادي الرياضي الصفاقسي؟ مش يكون معنا ياسين كمون طبعا في الوصف والتعليق على هذه المباراة، إضافة طبعا إلى مواكبتنا لبقية لقاءات المباراة اليوم في الرابطة المحترفة الأولى، لقاء شبة العمران ونجم المتلوي انطلق أيضا والتعادل بدون أهداف بين الفريقين. نادي حمل الأنف اليوم يستقبل الترجي التونسي، مباراة انطلقت أيضا وفيها تعادل بدون أهداف، ننتظر الأهداف إذن في هذه الدفعة الثانية بعد فوز مستقبل مرسى على النجم الساحلي. الملعب التونسي على ملح ممسوسة، والاتحاد المنستير يتعادل مع اتحاد بنغردين في انتظار استكمال بقية اللقاءات. شارت وعنديكم فكرة على بقية البرنامج بعد قليل. أما الآن مش مشيوا مباشرة إلى ملعب بوجمع الكميتي ببيجا، شكرا المراد ونلقاو زمينة هادي سياري اللي قالوا في البيجي تقدم ساقط دير. هادي مرحبا بك،
1: أهلا وسهلا بك وليد، تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة صفاقس. هذا هو ملعب بوجمع الكميتي يحتذن مباراة التقدم الرياضي بسقيط الدير والأولمبي البيجي ضيف مدينة بيجا. التقدم قلت مباراة في إطار الجولة الرابعة ذهاب من الرابطة المحترفة الأولى لكرة تقدم. المباراة انطلقت منذ 9 دقائق ولا زال التعادل أصفار بين الفريقين في هذه المباراة. تشكيلة الفريقين، التقدم الرياضي بسقيط الدير سحب المرتبة الأولى بسبع نقاط، زوز انتصارات وتعادل، سجل 3 أهداف دون قبول أي هدف إلى حد الآن. قلت مسيرة طيبة لحد الآن لفريق وافد جديد على الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. تشكيلة التقدم في المرمى اليوم، عبد القادر شويق معه مصعب بالعشيلي قائد فريق، عمدو با، حمزة الربعي، إبراهيم بيرترو، فرج عجرود، شرف الدين عون، هارون بن عامر، محمد علي العمري، زياد العلوي الراجع من عائد من إصابة منذ المباراة الأولى، وناصف العطبي على بنك البودلاء. في تشكيلة التقدم يوسف توش حارس مرمى ثاني مع حمدي السلامي، أمين نجاح، فادي درقاش، محمد أمين النوي، وسيم بن عتيق، أوبيناس ميول جونيور، أكرم بهلول، وإبراهيم ديوب يدرب الفريق يسري في الكحلة. تشكيلة الأولمبي بيجي في المرمى اليوم، شاين السماوي معه إسلام الشلغومي، إبراهيم أوندري، حمزة المبروك، محرز براجة قائد فريق، فراس فضلي، ألفا سي دي بي، محمد الهادي حدوشي، حسني القاو، حسين القفسي، ماكسويل توميكو، ويوسف عزيب على بنك البودلاء. تبع هذه الفرصة للتقدم أو للأولمبي البيجي، ترجع من دفاع مازال اختر لفريق الأولمبي البيجي داخل منطقة الجزاء، تسديد لكن ترجع من دفاع فريق التقدم الرياضي بسقيط الدير. نواصل استعراض تشكيلة التقدم أو الأولمبي البيجي على بنك البوتلاء. حمدي شعرات حرس مرمى ثاني مع شريف كاميرا، بشير حسني، أسامة السياري، أمين بن عمار، محمد الهذلي، عبيد المالكي، نسيم حسني، وإشويمي أنيسات يدرب الفريق نصيف البياوي. طاقم تحكيم هذه المباراة بقيادة الحكم الرئيسي صادق السالمي كأول مباراة لي هذا الموسم في الرابطة المحترفة الأولى، المساعد الأول عاطف العشوري، المساعد الثاني أحمد الواتي، الحكم الاحتياطي نبيل الهمادي، في غرفة الفار أمير الوصيف يساعده محمد علي درويش، مراقب المباراة نبيل عقير، وفي التنسيق الإعلامي الثنائي رضا هلال ودنيا البجاوي. صورة تقريبا 11 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول وزال التعادل أصفار بين الفريقين. هذه كرة لفريق الأولمبي البيجري، ست تسديدة تصطدم بالدفاع، تصطدم الكرة بالدفاع بعد التسديدة الأخيرة من حسين القفسي الجزائري 23 عام. قلت تقريبا سيطرة طفيفة لفريق الأولمبي البيجي إلى حد الآن مع فرصة سانحة للتسجيل لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدير، كانت منذ الدقيقة تقريبا الخامسة ولكن كانت تسديدة من محمد علي العمري اصطدمت بدفاع الفريق وعادت للكرة لوسط الميدان. ترجع كرة إذن لفريق الأولمبي البيجي على مستوى وسط الميتين على المستوى الجهه اليمنى. تمشي الكره لفرس فضلي، فرس فضلي حط كره على وسط الميتين لإبراهيم أنتري. إبراهيم أنتري حط كرة نفسه على الجهة اليسرى لألفا سي دي بي، كرة على مستوى الميدان ورائية ورائية الكرة لدفاعات فريق الأولمبي البيجي اللي لحد الآن فريق الأولمبي البيجي عمل ثلاثة مباريات تعادل وزوز هزيم سلسلة زوز هداف وقبل أربعة هداف في لحد الآن. هذه كرة لفريق الأولمبي البيجي على مستوى الجهة اليمنى، يمشي بالكرة اللاعب الرقم 24 أو 23 في فريق الأولمبي البيجي يوسف عزيب، لكن الكرة تغادر ارضية الميدان. رمية تماس، رمية تماس لفريق التقدم الرياضي بسقيط التير على المستوى الجهة اليسرى. يلعب الكرة هارون بن عامر، هارون بن عامر كرة مقطوعة من الفريق الأولمبي البيجي. هذا حسين الكفسي يراوغ مراوغ مرة أولى، مرة ثانية كنت تقطع من الدفاع التقدم عن طريق اللاعب إسلام أشل واللاعب الرقم 4 في تشكيلة التقدم شرف الدين عون. والهجوم لفريق التقدم الذي بسقيط التير، يمشي بكرة اللاعب سيد العلوي، العلوي العلوي يقترب خط 18، العلوي يدخل منطقة الجزاء والكرة مقطوعة من إسلام أشل خوميد مدافع فريق الأولمبي البيجي. الهجوم لفريق الأولمبي البيجي على مستوى الجهة اليسرى في منطقة التقدم، كرة على مستوى الجهة اليمنى للأولمبي البيجي، التسديد التسديد من محمد لادي حدوشي والكرة فوق أرضية الميدان، تمشي ضربة مرمى لفريق التقدم الرياضي بسقيط التير لحدود 13 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول وزال التعادل أصفار بين الفريقين. ضربة مرمى تمشي لفريق التقدم الرياضي بسقيط التير والحكم يعطي خطأ لفريق التقدم. مشي نفذ الكرة الحارس عبد القادر شوية، الحارس القادم من فريق مستقبل كابس. حكم يطلب إعادة اللعب لأنه يعني قال تسلل لفريق التقدم الرياضي بسقيط التير. تلعب كرة إذن من قائد فريق التقدم مصعب العشيلي، مصعب العشيلي كرة على مستوى دائرة وسط الميدان، فلات الخطأ الأخير لفريق التقدم. مصعب العشيلي يلعب كرة على مستوى الجهة اليسرى للاعب الرقم 9 محمد علي العمري والكرة خارج الميدان. رمية تماس، رمية تماس لفريق التقال الأولمبي البيجي. رمية تماس تتنفذ رمية التماس لفريق الأولمبي البيجي من جديد، تماس مرة أخرى لفريق الأولمبي البيجي اللي يبحث على أولى انتشارات هذا الموسم. رمية التماس بس ينفذ فراس فضلي، ينفذ التماس كورة على مستوى دفاعات فريق الأولمبي البيجي. اتجاه الكرة ما توصلش لماكسويل توميكو الكاميروني ولا كرة على مستوى خط التماس ما تخرجش. الحكم يطلب يعطي مخالفة خطأ للاعب الأولمبي البيجي محمد الهادي الحدوشي. تتنفذ المخالفة بسرعة لفريق الأولمبي البيجي، كرة على مستوى الجهة اليسرى، تمشي الكرة ليوسف عزيب، يوسف عزيب على مستوى الجهة اليسرى، الكرة داخل منطقة الجزاء لكن تقطع، تقطع الكرة من دفاع فريق التقدم الرياضي بسقيط التير. ولا ترجع كرة لدفاع الأولمبي البيجي على مستوى دائرة وسط الميدان. أرجع الكرة لفريق الأولمبي البيجي مقطوع بها التغطية من اللاعب الرقم 9 محمد هادي عمري والحكم يصفر ضده ضربة مخالفة، ضربة مخالفة لفريق ودفاع الأولمبي البيجي في توقيت تقريبا 16 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول ولا ثلاث تعادل أصفار بين الفريقين. وليد يبدو لي فما تغيير في نتيجة في مباراة
0: حمام الترجي وسجل الهدف الأول دقيقة 16 كوناتي إذن 1-0 للترجي الرياضي التونسي. الهدف الأول في هذه الدفعة الثالثة والأخيرة هذه بالنسبة للجولة الرابعة، 1-0 إذن للترجي، البقية تعادلات بدون أهداف.
1: شكرا لك وليد. عدد الأداء في لحد الآن يعني لحد الدفعة الثانية من الجولة الرابعة 11 هدف، ولدي الهدف رقم 12 لحد الآن في هذه الجولة. ترجع الكرة لفريق التقدم الرياضي بسقيط التير بضربة مرمى، ضربة مرمى في هذه المواجهة الأولى في الرابطة المحترفة الأولى بين الفريقين، لأنه بنات مواجهة كانت في الموسم الفارط في سباق الكأس في صفاقس انتهت بالتعادل وسربت الجزاء. كانت انتصار لفريق التقدم الرياضي بسقيطة دير بأربعة اثنين. هذه المواجهة الوحيدة قد كانت في كأس تونس. هذه كرة الأولمبي الباجي داخل منطقة الجزاء. الكرة ما زال اختار لفريق الأولمبي الباجي عن طريق حسين القفصي. القفصي حافظها كورته لكن مقطوعة من جديد والكرة في ركنية. ضربة ركنية لفريق الأولمبي الباجي على يمين الحارس عبد القادر شوية. ضربة ركنية للأولمبي الباجي. يمشي الكرة محمد هادي حدوشي في تنفيذ ضربة ركنية في 17 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. التعادل أصفار بين الفريقين لحد الآن. الحدوشي يمشي للركنية فملاعب من الأولمبي التقدم. قام سلامات اللاعب إبراهيم بيرترون. قام سلامات كان موقع على أرضية الميدان. إذن تنفيذ ضربة ركنية لفريق الأولمبي الباجي. محمد هادي حدوشي ينفذ ضربة الركنية في القائمة الثانية بالرأس. ممتاز ممتاز جدا ممتاز عبد القادر شوية. التسديد الرأسية لفريق الأولمبي الباجي كانت من يبدو لي من حمزة المبروك. والتألق كان للحارس عبد القادر شوية اللي ينقذ مرماه الخط النهائي للمرمى. ممتاز جدا عبد القادر شوية اللي يبقى ملقى على أرضية الميدان.
0: حكم الفار في لقاء حمل أنف وترجي يلغي الهدف. إذن تبقى نتيجة تعادل بدون أهداف. هادي تم إلغاء هدف ترجي التونسي اللي كان بإمضاء كوناتي وتبقى نتيجة تعادل بدون أهداف بين الفريقين. تفضل.
1: إذن أصفاري لحد الآن في ثلاث مباريات الآن مثل مباراة الأولمبي الباجي والتقدم الرياضي في سقيطة دير.
0: بداية
1: الحارس عبد القادر شوي. نعم عبد القادر شوية إن شاء الله لباس ملقى على أرضية الميدان. يتلقى للإسعافات الأولية حارس التقدم الرياضي بسقيطة الدير. أول مباراة للاعب الأولمبي الباجي القادم أو فريق التقدم الرياضي بسقيطة الدير عفوا شرف الدين عون القادم من النادي الأفريقي بإعارة لمدة موسم واحد. شرف الدين عوني يقوم لبس عبد القادر شوية حارس فريق التقدم الرياضي بسقيطة الدير. اشترجع الكرة إذن للعب. قوم سلامات زياد العلوي. قلت كان هداف الجولة الأولى في فريق التقدم الرياضي بسقيطة الدير ثم خرج بتاع الإصابة صحبة محمد علي العمري ويعود في الجولة الرابعة بعد العودة قلت من الإصابة لفريق التقدم الرياضي بسقيطة الدير. إذا تتفض رمية التماس أولمبي الباجي روح رياضية. الكرة لفريق التقدم تعود روح رياضية من فريق أولمبي الباجي. رمية التماس تنفذت خارج أرضية الميدان ضربة مرمى لفريق التقدم الرياضي بسقيطة الدير. مش ينفذ ضربة المرمى أمدو با لاعب التقدم الرياضي بسقيطة الدير. يستعد ليرجع الكرة للعب. تتنفذ ضربة المرمى طويلة على المستوى الجهة اليسرى في الاستقبال محمد علي العامري. عامري بالرأس مختلف كرة الفريق الأولمبي الباجي على مستوى دارت وسط الميدان. هذه كرة ميخش كورتو حسين القفصي من جديد للفريق التقدم الرياضي بسقيطة الدير. كرة على مستوى الجهة اليمنى للاصف العطوي. العطوي ميخش كورتو من جديد لفريق التقدم الرياضي بسقيطة الدير. ياخذ كرة زياد العلوي على مستوى الجهة اليمنى نصف العطوي من جديد. العلوي الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء لفريق التقدم وترجع من الدفاع من جديد. الكرة التدخل من دفاع فريق الأولمبي الباجي وتمشي الكرة ضربة. قل الحكم تسلل لدفاع فريق الأولمبي الباجي. تتنفذ الكرة بسرعة من الحارس شاهين السماوي حارس فريق الأولمبي الباجي للمرة الثانية المباراة الثالثة على التوالي هذا الموسم. شاهين يحرس عرين شباك الفريق الأولمبي الباجي. هذه كرة الأولمبي والضربة المخالفة ضربة مخالفة لفريق الأولمبي الباجي بعد التدخل من هارون بن عامر. والورقة الصفراء الأولى في هذه المباراة ورقة صفراء لهارون بن عامر بعد التدخل على اللاعب فراس فضلي الظهير الأيمن في تشكيلة الأولمبي الباجي في توقيت لحد الآن 21 دقيقة لعب هنا في بوجمع الكميتي. والتعادل أصفار
2: بين الأولمبي البيجي والتقدم الرياضي بسقيت الدير.
0: نفس النتيجة هذه في بقية الملاعب. شيبة العمران نجم تلوي أيضا متعادلين بدون أهداف. نادي حمل الآن فالترجي التونسي 0-0. ونذكر الدفعة الثالثة والأخيرة تتلعب نهار الأحد 20 سبتمبر النادي الإفريقي مع ترجي جيس ونادي صفاقسي يستضيف النادي البنزرتي. وهكذا نكون كملنا كل لقاءات الجولة الرابعة للبطولة. إذا ما زلنا ننتظر الأهداف في هذه الدفعة الثانية. هذه تفضل.
1: شكرا ليك وليد. رمي التماسي فريق التقدم تتنفذ من اللاعب مصعب العجيلي. الكرة تمشي لفريق التقدم الذي بسكة الدير. هارون بن عامر بيخش الكرة والخطأ من هارون بن عامر على لاعب فريق الأولمبي البيجي. ترجع الكرة من الفاسي دي بي قلت الخطأ الأخير. كرة دفاع الأولمبي البيجي كرة مستوى الجهة اليسرى لفريق الأولمبي البيجي. جوزو السلاميتين يخول كرة اللاعب ماكسويل دوميكو بعد كرة على اليمين محمد هادي حدوش يكثر من خط ال 18 على مستوى الجهة اليمنى. الكرة لفريق الأولمبي البيجي كانت فرصة خطيرة لفريق الأولمبي البيجي بنفس الطريقة تقريبا منذ 5 دقائق وقاد الفريق محرز بالراجح. الكرة كانت فوق مرمى الحارس عبد القادر شوية بقليل. فرصة أخرى كان قريب فريق الأولمبي البيجي من افتتاح النتيجة. ترجع كورة إذن برمية تماس مخت من الحارس عبد القادر شوية. رمية تماس لفريق الأولمبي البيجي شينفذها فراس فضلي يلعب كورة مع محمد هادي حدوشي ما تحكمش في كورته. والهجوم لفريق التقدم على مستوى الجهة اليمنى يمشي بالكورة اللاعب رقم 25 في تشكيلة التقدم فرج عجرود. كورة دائما لفريق التقدم الذي بسقيت التير على مستوى الجهة اليمنى ورأي الكورة على مستوى دفاع التقدم الرياضي بسقيت التير على الجهة اليسرى. أما دوبا با يحط كورة ليارون بن عامر. هارون بن عامر يعطي كورة لقائد فريقه مصعب العجيلي كورة طويلة ما ياخذهاش نصف العاطي. مرة أخرى نصف العاطي على مستوى الجهة اليمنى نصف العاطي يقترب من خط 18 كورة عرضية والحارس شاهين السماوي على مرتين. الحارس شاهين السماوي ياخذ كورته على مرتين يرجع الكورة اللعب مع اللاعب فراس فضلي على مستوى دفاعات فريق الأولمبي البيجي واللاعب إبراهيم أندري اللاعب البنيني 26 عام. إبراهيم أندري قلت نفس القميص 26 يمثل الرقم نفس السن متاعه 26 عام كذلك في فريق الأولمبي البيجي. ترجع الكرة لفريق الأولمبي البيجي على مستوى الجهة اليسرى قريبة من خط وسط الميتين يأخذ الكرة محرز بالراجح في مناطق فريق الأولمبي البيجي. دائما التعادل قلت هنا أصفار في ملعب هشام الكميتي. تذكير بالتشكيلتين تشكيلة فريق التقدم في المرمى عبد القادر شوية مع مصعب العجيلي قائد فريق أما توبا حمزة الربعي إبراهيم بيرترون فرج عجرود شرف الدين عون هارون بن عامر محمد علي العمري زياد العلوي وناصف العطوي. تشكيلة فريق الأولمبي البيجي شاهين السماوي في المرمى مع إسلام الشلغومي إبراهيم أندري حمزة المبروك محرز براجة قائد فريق فراس فضلي ألفا سي دي بي محمد الهادي حدوشي حسين القفسي ماكسويل دوميكو ويوسف عزيب. تقريبا التقدم الرياضي بسقي الدير 4 تغييرات مقارنة بالمباراة الجولة الفارطة وفريق الأولمبي البيجي 2 تغييرات مقارنة بمباراة الجولة الفارطة أمام النادي الرياضي البنزرتي. ترجع الكرة لفريق التقدم الرياضي بسقيت الدير ياخذ الكرة محمد علي عمري والحكم يصفر ضده ومخالفة بعد التدخل مع إسلام الشلغومي مدافع فريق الأولمبي البيجي. تمشي كرة على اليمين لفريق الأولمبي البيجي من محرز براج حط كرة على اليمين لكن ما توصلش لماكسويل دوميكو والكرة خارج أرضية الميدان ضربة مرمى لفريق التقدم الرياضي بسقيت الدير. شينفذها الحارس عبد القادر شوية حارس فريق التقدم الرياضي بسقيت الدير. ترجع الكرة على مستوى وسط الميدان لفريق الأولمبي البيجي محرز براجح لكن مقطوعة من اللاعب شرف الدين عون لاعب التقدم الرياضي بسقيت الدير. وكل نصف العاطي ما خدش على كورته والكورة خارج أرضية الميدان رمية التماس
2: رمي التماس لفريق الأولمبي البيجي. رمي التماس لفريق الأولمبي البيجي. نحكيه على التقدم سكيت الدير، قلنا اللي عنده 7 نقاط زوج انتصارات وتعادل. سكيت الدير والنادي الافريقي لحد الان اقوى خطوط دفاع في البطوله حتى الان، 3 مباريات 3 كلين شيت، وفريق النادي الافريقي 2 مباريات 2 كلين شيت. تارشا كور اذا بضربه مرمى لفريق التقدم الرياضي بسكيت الدير، ضربه مرمى والحكم يعطي خطا لفريق التقدم الرياضي بسقيت الدير في توقيت تقريبا 28 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، ولا زال التعادل أصفار بين الفريقين. حكم يعطي فرص اللاعبين راحة لشرب المياه في هذا الطقس، ولأنه طقس الحقيقة انخفض درجة الحرارة مقارنة ببداية الموسم.
0: طبعا لقايه المتاخره نذكروا هذه، نقولوا برافو لفرق النادي الافريقي وترجي جيسا اللي يمروا الى الادوار القادمه طبعا دور المجموعات بالنسبه للشامبيونز ليج الافريقيه وكاس الاتحاد الافريقي، في انتظار انه ان شاء الله يلتحق بهم النادي الرياضي الصفاقسي ايضا في مباراته بعد قليل الستة متاع العشيه. علاش مباراه تاجلت الى يوم الاحد 20 سبتمبر باش نقاو مواجهه مباشره بين نصوص فرق تلعبوا في المسابقات الافريقيه، الافريقي وترجي جيسا ونادي الصفاقسي باش يستقبل نادي البنزرتي متصدر ايضا على مستوى البطولة. زوز مباريات هامة لكل الفرق تقريبا في هذه الجولة الدفعة الثالثة والأخيرة، موعد نذكره 20 سبتمبر لأنه قبلها ثم مباريات أخرى مش تلعبوا متأخرين. مرة أخرى نقولوا برافو لكل من النادي الإفريقي ترجي جيس وإن شاء الله العاقبة النادي الصفاقسي بعد قليل. هذه
2: حظ موفق لممثل كرة القدم التونسية في كأس الاتحاد الافريقي فريق النادي الرياضي الصفاقسي. ان شاء الله تكتمل الحلقة بمرور كل الفرق الى الدورة التمهيدية الثاني بين دوري ابطال افريقيا وكأس الاتحاد الافريقي. الجولة الثالثة على فكرة مقوسة من 3 لقاءات. اتحاد بن قردان سيستقبل النادي الرياضي الصفاقسي يوم الاربعاء، وكذلك ترجي جرجيس سيستقبل الاتحاد الرياضي المنستيري، ويوم الخميس الملعب التونسي يستقبل النادي الافريقي. بهك تنتهي يعني الجوله الثالثه، ثم كما قلنا الجوله الرابعه باش تكون الدفعه الثالثه الاحد القادم. كما قال وليد النادي الافريقي يستقبل ترجي جرجيس والنادي الرياضي الصفاقسي يستقبل النادي الرياضي البنزرتي. على مستوى الاهداف قلت الجوله الاولى في 12 هدف من 7 مباريات يعني مقوسه مباراه اتحاد بن قردان والنادي الرياضي الحمام ننف. الجوله الثانيه فيها 18 هدف من 8 مباريات بالكامل يعني الجوله الثانيه تلعبت كامله، والجوله الثالثه فيها 9 اهداف من 5 مباريات لانه يعني كما قلنا فما 3 مباريات باش يتلعبوا ان شاء الله بين الاربعاء والخميس. الى حد الان 11 هدف في الجوله الرابعه من بالضبط من 6 مقابلات لانه يعني قلنا فما 2 مقابلات ان شاء الله باش يتلعبوا الاسبوع القادم. خطا كره من عبد القادر شويه لكن يدرك الموقف دفاع فريق التقدم الرياضي بسكت الدير في توقيت 30 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، ولا زال التعادل أصفار بين الفريقين. نشوف الحارس عبد القادر شوية يشكي من أوجاع على مستوى الساق اليسرى. سلامات الحارس عبد القادر شوية
0: بعد الإصابة نتاعو منذ قليل. كل هدية متأثرا بإصابته منذ قليل.
2: قاد يكون قاد يكون. هذه كرة تقدم لنصف العطوي، نصف العطوي على بكرة مع يتشدد كان تسديده من قائد الفريق مصعب العجيلي، ولكن الكرة مرت على يسار أو يمين الحارس شاين السماوي، وتبقى نتيجة أصفار تعادل بين فريق الأولمبي البيجي والتقدم الرياضي بسكت الدير. ترجع الكرة على مستوى دفاعات فريق الأولمبي البيجي على مستوى الجهة اليسرى للاعب الرقم 21 فراس فضلي يلعب كورة على مستوى الجهة اليمنى لفريق الأولمبي البيجي، ياخذ الكورة الفا سيدي بي، سيدي بي يحط كورة على اليمين لمحمد هادي حدوشي يلعب الكورة مع حسين القفسي يبدل اتجاه الكورة يلعب مع حارس براجع الكورة على مستوى الجهة اليسرى دائما الهجوم لفريق الأولمبي البيجي وراء أي الفا سيدي بي هو إبراهيم أونتري. مازالت الكرة لفريق الأولمبي البيجي حسين القفسي التوزيعة كانت توزيعة في شكل تسديدة خفيفة، والكرة يا أخوة الحارس عبد القادر شوية بكل سهولة حارس فريق التقدم الرياضي بسقيطة ترجع الكرة تتنفذ طويلة على مستوى خط وسط الميدان سلعته بالرأس لكن تمشي الكرة لقالي لاعب فريق الأولمبي حمزة المبروك عمز المبروك والكرة في التماس لكن من جديد كرة ترجع لفريق التقدم نصف العطوي نصف العطوي يلعب الكرة مقايد الفريق محل مقايد فريق التقدم موسع العشيلي والحكم يطلب اللاعب كرة للدفاع فريق التقدم الذي بسكت الدير للاعب الرقم 4 شرف الدين عون لكن يسقط على أرضية الميدان نصف العطوي ترجع من جديد لفريق الأولمبي بيجع مسود درتوس البدين والكرة لفريق التقدم الذي بسقيت التير مصاب العشيلي العشيلي يحاول يسد لفريق التقدم الذي بسقيت يدخل ما تخلص التسديد والعل كان قريب جدا فريق التقدم من افتتاح النتيجة عن طريق اللاعب محمد علي العمري ولكن التألق لمحمد علي أو شاين السماوي قلت محمد علي العمري في العملية الأخيرة داخل منطقة الجزاء كان قريب جدا من افتتاح النتيجة ولكن الحارس شاين السماوي أنقذ مرماه في اللحظة الأخيرة من افتتاح النتيجة لفريق التقدم الرياضي بسقيطة الدير تمشي الكرة لفريق الأولمبي البيجي إسلام الشلغومي على مستوى الدفاع لحمزة المبروك حمزة المبروك إسلام الشلغومي من جديد كرة مستوى وسط الميدان لفريق الأولمبي البيجي مخت الكرة من لاعب الأولمبي البيجي اللاعب رقم 29 ماكسويل دوميكو والكرة مباشرة إلى الحارس عبد القادر شوية يلعب الكرة مع دفاعه تمشي الكرة لفريق التقدم على مستوى الجهة اليمنى طويلة كرة تجاوز وسط الميدان نصف العطوي ياخذ الكرة باهي التدخل لكن ما يخش كورته اللاعب مصعب العشيلي في تشكيلة فريق التقدم الرياضي بسقيطة الدير تماس مصعب العشيلي ينفذ بنفس رمية التماس ناصف العطوي يقترب خط 18 يرجع كرة لقائد فريقه لمصعب العشيلي دائما الكرة لمصلحة التقدم الرياضي بسقيطة الدير يخول الكرة اللاعب فرش عشرود مصعب العشيلي دي كرة داخل ما تخلاش زي ولا سبق الحارس شاين السماوي كان التوزيعة من مصعب العشيلي على مستوى الجهة اليمنى مباشرة إلى الحارس شاين السماوي حارس فريق الأولمبي البيجي يلعب الكرة مع إبراهيم أونتري كرة لفريق الأولمبي البيجي على مستوى وسط الميدان مختم فريق الأولمبي البيجي إلى التقدم يمشي بكرة هارون برعامر

0: لعبية من فريق الأولمبي البيجي والتقدم اللي كان تدخل على مستوى الأجيال اليمنى. سلامات إن شاء الله لباس وسوزم لعبية. سلامات على كل.
1: نذكروا هادي بالمسيرة حتى الآن لفريق تقدم ساقية الدير، فوز على شبيبة العمران 2-0، كان تعادل مع مستقبل مرسى في المرسى بدون أهداف، وفوز على نادي حمل أنف هدف مقابل صفر. إذن زوز انتصارات لتقدم ساقية الدير، بداية ولا أروع بالنسبة للبطولة حتى الآن مع تعادل وحيد. بالنسبة للأولمبي البيجي عمل هزيمة في جرجيس 1-0، هزيمة في بيجا أمام اتحاد بنقردين 2-1، وكان تعادل مع نادي بنزرتي في بنزرت هدف لهدف. هذه النتائج طبعا خاصة بالأولمبي البيجي، مركز قبل أخير بنقطة واحدة بدون ولا فوز حتى الآن. الأولمبي البيجي يبحث على أول انتصار ليه، زوز هزائم وتعادل فقط إلى حتى الآن في البطولة هذه. مسيرة زوز في رق إلى حدود هذه الجولة. نرجع لك هادي.
0: شكرا لك وليد. كنا وصلنا 36 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، تعادل أصفار بين الفريقين، فريق الأولمبي البيجي والتقدم الرياضي بساقية الدير. حكيت على بعض الانتدابات في فريق الأولمبي البيجي، حمدي شعرات من فريق الملعب الجابسي، حمزة المبروك مدافع محوري قادم من فريق الدوري السعودي الدرجة الثانية، كذلك يوسف عزيب ذر عيسر قادم من شبيبة القيروان، محمد أمي بن عمار، يحيى عاشوري. عديدة هي الانتدابات في فريق الأولمبي البيجي، وكذلك أسامة السياري القادم من النادي الافريقي، ومامادو ديوف وسط ميتين قادم من الدوري السنغالي. في حين كذلك فريق التقدم الرياضي بساقية الدير عديد الانتدابات، كما زي المعتوخي ظهير ايسر 24 سنة قادم من الصباح الليبي بعقد لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، كذلك الهادي منتصر متوسط ميدان قادم من اتحاد قصور السيف بعقد لمدة 3 سنوات، سامويل اوبينا جونيور، كذلك امير الجوادي، عبد القادر شوية حارس مستقبل جابس، رشاد الشلي، بيرترو ابراهيم، محمد علي العمري، ناصف العطوي، والانتداب الاخير لشرف الدين عوني قلت متوسط 200 هجومي قادم من فريق النادي الافريقي. هذه انتدابات الفريقين، فريق الاولمبي البيجي والتقدم الرياضي بساقية الدير. الحقيقة زوز ملاعبية ما زالوا على ارضية الميدان، ان شاء الله قلت لباس التدخل الاخير للاعبي الفريقين. الجولة الخامسة، قلت بعد الجولة الرابعة باش يتوقف اللعب ولا يفسح المجال للمنتخب الوطني، العكس البرمجة الأولى للمباريتين. تونس ستواجه بوتسوانا ذهابا في رادس يوم 28 سبتمبر على أن تدور مواجهة الإياب في العاصمة كابيرون شهر مارس المقبل. كذلك يوم 24 سبتمبر تونس ستواجه منتخب أوغندا في المباراة الأولى، كنت تونس أوغندا في رادس يوم 24 سبتمبر، و 28 سبتمبر كذلك في أولمبي رادس تونس وبوتسوانا. فما زوز ماتشوات يعني أو زوز مقابلات ودية. يوم 3 أكتوبر تونس في طيب الميري مبدئيا ستستقبل منتخب المالي، و 5 أكتوبر في أولمبي رادس المنتخب التونسي سيلتقي منتخب موريتانيا. على كل لحظات ويعود اللعب قبل الإصابة، قلت إن شاء الله سلامات لزوز ملاعبية اللي مازالوا على أرضية الميدان في تلقي الإسعافات الأولية لحد الآن في مباراة الأولمبي البيجي والتقدم الرياضي بساقية الدير. إلى حد الآن في توقيت 39 دقيقة لعب والتعادل أصفار بين الفريقين. تذكير بتشكيلة الفريقين، تشكيلة التقدم عبد القادر شوية حارس مرمى مع مصعب العشيري قائد فريق، أمدوبا، حمزة الربعي، إبراهيم بيرترون، فرج عجرود، شرف الدين عون، هارون بن عامر، محمد علي العمري، زياد العلوي، وناصف العطوي. تشكيلة البيجية في المرمى، شاهين السماوي مع اسلام الشرغومي، ابراهيم اوندري، حمزة المبروك، محرز براجة قائد فريق، فراس فضلي، الفاسي دي بي، محمد الهادي حدوشي، حسين القفسي، ماكسويل دوميكو، ويوسف عزيب. بنك بودولاء فريق التقدم، يوسف توج حارس مرمى ثاني مع حمدي السلامي، امين نجاح، فادي درقاش، محمد امين النوي، وسيم بن عتيق، اوبينا سامويل جونيور النيجيري، اكرم بهلول، والسنغالي ابراهيم ديوب يدرب الفريق يسري بن كحله. بنك بودولاء فريق الاولمبي البيجي. نعم تفضل.
1: هدف لشبيبة العمران من نجم تلاوي 1-0 في 40 دقيقه لعب. شبيبة العمران تفضل واصل هادي.
0: شكرا لك. قلت بنك مودوليا فريق الأولمبي البيجي، حمد شعرات حارس مرمى ثاني، مع شريف كامارا اللغيني، بشير حسني، أسامة السياري، أمين بن عمار، مجد الهذلي، عبيد الماكي، نسيم حسني، وإشويمي النساء.

0: تدرب الفريق رصيف البياوي. طاقم تحكيم هذه المباراة صادق السامي حكم رئيسي، المساعد الأول عاطف العاشوري، أحمد الويت المساعد الثاني، والحكم الاحتياطي هو نبيل الهمادي. في غرفة الفار أمير لصيف ومحمد علي درويش. أولى تغييرات الفريق التقدم، تغيير اضطراري يبدولي، تغيير اضطراري، خروج اللاعب إبراهيم بيرتران ودخول اللاعب حمدي السلامي. هذه أول تغييرات فريق التقدم الرياضي بسقطة دير واضحة، هو تغيير لأسباب صحية، تغيير اضطراري بعد إصابة الإيفواري إبراهيم بيرتران لاعب فريق التقدم الرياضي بسقطة دير. سلامات للاعب التقدم إبراهيم بيرتران. ترشا كرة في توقيت 41 دقيقة في هذا الشوط الأول، قلت تعادل الأصفار بين الفريقين، الكرة تمشي للتماس، تماس لفريق الأولمبي البيجي، تماس لفريق الأولمبي البيجي على مستوى الجهة اليسرى، تتنفذ رمية التماس لفريق الأولمبي البيجي على الجهة اليسرى، يخش الكرة لاعب إبراهيم أندري، دائما الكرة تماس مرة أخرى، تماس مرة أخرى لفريق الأولمبي البيجي، امشي الكرة لفريق الأولمبي البيجي من إبراهيم أندري، أندري مقطوع الكرة دائما لفريق الأولمبي البيجي، والحكم يعطي مخالفة، يعطي خطأ لفريق الأولمبي البيجي، ضربة مخالفة لفريق الأولمبي البيجي بين خطة الكرة، تأتي بين خطة 18 وخط 18 متر في مناطق التقدم الرياضي بسقيطة دير، باش تنفذ ضربة المخالفة لفريق الأولمبي البيجي، باش تنفذ ضربة المخالفة محمد الهدي حدوشي، باش ينفذ ضربة المخالفة، موجود تقريب الحدوشي على كل الكرة الثابتة في فريق الأولمبي البيجي، حدوشي يستعد لتنفيذ ضربة المخالفة. صادق السلمي ينبه على نصف العدوي لاحترام الأمطار القانونية في تنفيذ ضربة المخالفة لفريق الأولمبي البيجي. الحدوشي يعطيه صادق السلمي إشارة للتنفيذ، الحدوشي مرة أخرى، صادق السلمي يوقف اللاعب اللي مش ينبع على كل معبية الموجودين داخل أرضية وداخل منطقة 18، تنفذ ضربة المخالفة لكن ترشا ضربة كل حكم يعطي مخالفة لدفاع فريق الأولمبي البيجي، وفما فريق لاعب من فريق التقدم ملقى على أرضية الميدان فتدخل الأخير إن شاء الله لاباس، اللاعب إبراهيم برتو قد غادر أرضية الميدان ودخل مكانه حمدي السلامي. كيت على التغيير الاضطراري في تشكيلة فريق التقدم، وهذا لاعب آخر يقوم سلامات، اللاعب رقم 2 أمادو با، لاعب التقدم السنغالي 22 سنة، تتنفذ ضربة المخالفة من مصعب العجيلي لفريق التقدم الرياضي بسقيطة دير، ياخذ الكرة على اليسار محمد علي العامري، العامري لكن مخطئ الكرة في التماس، رمية التماس تتنفذت رمية التماس من فراس فضلي، فضلي يراجع على الكرة لفريق الأولمبي البيجي من اسلام الشلخومي لحارس مرماه، الشلخومي لحارس مرماه، 43 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، التعادل الأصفار بين الفريقين لحد الآن، الأولمبي البيجي والتقدم الرياضي بسقيطة دير، هذه هجوم لفريق التقدم الرياضي بسقيطة دير على مستوى الجهة اليمنى، النصف العطوي، العطوي العطوي العطوي والكرة في الركنية، ضربة ركنية لفريق الأولمبي التقدم الرياضي بسقيطة دير، تأتي على يسار الحارس شين السماوي حارس فريق الأولمبي البيجي، ضربة ركنية، فما لاعب الأولمبي البيجي ملقى لأرضية الميدان.
1: جولة إلى حد الآن هذه شحيحة بالأهداف مقارنة بالدفعة الأولى اللي كانوا فيها 11 هدف، لحد الآن هدف وحيد سجل شبيبة العمران ونجم تلوي، 0-0 بين حمل الآن في الترجي، 0-0 بين أولمبي البيجي وتقدم ساقية الدير، في انتظار طبعا كمل الأشواط الثانية.
0: شكرا لك وليد، دقيقة على انتهاء الوقت القانوني والرسمي في هذا الشوط الأول، بانتظار لوحة الحكم الرابع للإعلان الوقت اللابديل. ضربة ركنية باش ينفذها محمد علي أو هارون بن عامر، هارون بن عامر باش ينفذ رمية التماس أو عفوا ضربة ركنية لفريق التقدم الرياضي بسقيطة دير، قل تأتي على يسار الحارس شين السماوي حارس فريق الأولمبي البيجي، هارون بن عامر ينفذ ضربة الركنية في القائمة الثانية على مستوى ركنية الجزاء، والتسديدة على كبر الراس، تسديدة راسية، والحارس شين السماوي ياخذ كورته بكل امتياز في هذه اللحظات. الوقت الرسمي والقانوني انتهى في انتظار لوحة الحكم الرابعة للإعلان على الوقت البديل في هذا الشوط الأول. ما زال التعادل أصفار في انتظار الأهداف في هذه المباراة. الكرة لفريق الأولمبي البيش على الجهة اليسرى، يستلم الكرة لاعب محرز براجع يلعب الكرة على اليسار، تهم الكرة لفريق الأولمبي البيش إبراهيم أديا. أونتري كرة على مستوى الجهة اليسرى لفريق الأولمبي البيش، دخل منطقة الجزاء، حذر التسديد ممتاز دفاع التقدم، يعود للمساندة الدفاعية هارون بن عامر، والكرة من جديد لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدير. يخول الكرة اللاعب رقم 4 أشرف الدين عون، هون حط كرة ما توصلش الكرة لزياد العلوي، مهاجم التقدم الرياضي بسقيط الدير. من جديد محمد العمري الحكم يعطيه ضربة مخالفة لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدير، ضربة مخالفة. ضربة مخالفة لفريق الأولمبي أو التقدم الرياضي بسقيط الدير. مازال الحكم لم يعلن على وقت البديل إلى حد الآن. إن شاء الله يقوم لباس لاعب فريق التقدم الرياضي بسقيط الدير. يبدو لي اللاعب محمد علي عامر مازال بورقة على أرضية الميدان. محمد علي العامري
1: برشا إصابات، برشا تدخلات هذه الشوط الأول،
0: برشا تدخلات الحقيقة لحد الآن، برشا تدخلات برشا إصابات. كان إبراهيم، نذكروا لي إبراهيم برترون كان غادر الميدان لأسباب صحية. أولى تغييرات فريق التقدم الرياضي بسقيط الدير. ترجع الكرة إذا لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدير، باش ينفذ ضربة المخالفة اللاعب هارون بن عامر ينفذ ضربة المخالفة. كرة داخل منطقة الجزاء لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدير. كان ترجع من دفاع التقدم الأولمبي الباشي من جديد لفريق التقدم. أمدوبا يمشي على اليسار، يراوغ يمشي يحافظ على كورته، أمدوبا يسقط، الحكم يعطيه ضربة مخالفة لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدير. ثلاثة دقائق وقت بديل إلى حد الآن، 45+3 تقريبا الوقت القانوني والرسمي والبديل انتهى باعتبار حكم كنا ضاف 3 دقائق وقت بديل
1: اللي توقف
0: في ضربة المخالف. برشا يعني فما إمكانية الوقت البديل بالضبط. هذه كرة لفريق التقدم نصف الجهة اليسرى، نصف العطوي مازال يراوغي كورته، لكن مقطوعة من دفاع فريق الأولمبي الباشي. يمشي بالكرة لاعب فراس فضلي بد كرة على اليسار لفريق الأولمبي الباشي عن طريق اللاعب الرقم 5 حمزة المبروك الظهير الأيسر في تشكيلة فريق الأولمبي الباشي. هذه كرة لفريق الأولمبي الباشي، قريبة الكرة من منطقة 18 ورائية، دائما الكرة لفريق الأولمبي الباشي، كرة عرضية داخل منطقة الجزاء بالراس ما توصلش لبريما ديبيا وبريما قلت أندري، مقطوعة من دفاع فريق التقدم الرياضي بسقيط الدير. كرة على اليمين لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدير في منطقة الأولمبي الباشي، الكرة لفريق التقدم لكن مقطوعة من دفاعات فريق الأولمبي الباشي. كرة على مستوى السلمتين لفريق الأولمبي الباشي لكن مقطوعة الكرة، ممتاز جدا تدخل أمدوبا مدافع فريق ولاعب فريق التقدم الرياضي بسقيط الدير. هذه كرة مخطئة الكرة من إبراهيم أو لاعب أمدوبا لاعب فريق التقدم الرياضي بسقيط الدير، والكرة تمشي ضربة مرمى لفريق الأولمبي الباشي. فما لاعب آخر من الأولمبي الباشي ملقى أرضية الميدان، كنت مدوبا من تقدم ملقى أرضية الميدان، وكذلك فما لاعب آخر من الأولمبي الباشي ملقى على أرضية الميدان. إن شاء الله لباس لكل اللاعبية.
1: نهاية الشوط الأول في اللقاء العمران، ونجم تلاوي الشوط الأول ينتهي إذن 1-0 لشبيبة العمران. تفضل.
0: شكرا. دقائق والثواني الأخيرة قبل صافرة الحكم الصادق السلمي لنهاية الشوط الأول. هذه كرة لفريق الأولمبي الباشي على الجهة اليسرى، من قائد الفريق محرز براجع، لكن مقطوعة ترجع لهجوم فريق التقدم الرياضي بسكيت الدرام مستوى الجهة اليمنى. التدخل، التدخل ممتاز جدا من حمص المبروك، يخرج كرة في التماس، رمي التماس لفريق التقدم الرياضي بسكيت الدير على مستوى الجهة اليمنى، رمي التماس لفريق التقدم سكيت الدير، يمشي للكرة اللاعب رقم 34 حمص الربعي، حمص الربعي باش ينفذ رمي التماس لفريق تقدم سكيت الدير. حمزة الربعي يستعد لتنفيذ رمية التماس، حمزة الربعي لاعب فريق التقدم الرياضي بسقيط الدير ينفذ رمية التماس طويلة داخل منطقة الجزية. الرصي الهدف الأول، الهدف الأول للتقدم الرياضي بسقيط الدير، ممتاز جدا ممتاز جدا، هدف تقدم الرياضي بسقيط الدير بعد رمي التماس ممتازة جدا كانت من حمزة الربعي اللي جاء من غير مكان، وحمزة الربعي من الجهة اليسرى يتحول للجهة اليمنى خصيصا لتنفيذ رمية التماس. واللاعب رقم 9 محمد علي العمري، يبدو لي محمد علي العمري يسجل أولى أهداف هذه المباراة، أولى أهداف فريق التقدم الرياضي بسقيط الدير في توقيت 45-4، 1-0 لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدير، فقط انثبتوا في صاحب الهدف، صاحب هدف فريق التقدم الرياضي بسقيط الدير اللي هو حمزة الربعي، انثبتوا فقط في الهدف لأنه حمزة الربعي كان هو اللي نفذ رمية التماس، حمزة الربعي كان نفذ رمية التماس، انثبتوا فقط في صاحب الهدف اللي يبدو لي محمد علي العمري. ننتظر على كل، ترجع الكرة، رمية التماس لفريق الأولمبي الباجي، رمي التماس تمشي كرة على مستوى دفاعات فريق التقدم الرياضي بسقيط الدير، ترجع الكرة من جديد، لحد الآن مسيرة طيبة جدا لفريق التقدم، كرة هدف التعادل، هدف التعادل لفريق الأولمبي الباجي، دوميكو ماكسويل، دوميكو ماكسويل دوميكو، مباراة غير عادية غير عادية، مباراة لحد الآن هدف التعادل في الدقائق الأخيرة وفي الثواني الأخيرة من ماكسويل دوميكو، يعدل النتيجة اللاعب الكاميروني 26 عام، يعدل النتيجة لفريق الأولمبي البيجي في توقيت 45-7، فسخ وارجع من جديد 1-1 بين الأولمبي البيجي والتقدم الرياضي بسقيط الدير. قلت بعد افتتاح النتيجة من محمد علي العمري، فقط حتى ثبتوا في سامة دفة خضر رياضي بسقيط الدير،
1: حمزة الربعي على ما أظن، حمزة الربعي زي ثبت هادي، حمزة الربعي وإلا محمد علي العمري ما على ما يبدو، حمزة الربعي طبعا حسب تنتين الأخبار، 1-1 سنين الشوط كامل حتى الحساب، حتى يعني الوقت البديل باش شفنا الزهداف في هذه المباراة هذه.
0: هو فقط وليد قلت علاش خاطر ثبت في الهدف، لانه حمزه الربعي هو من قام برميه التماس، هو اللي نفذ رميه التماس،
1: ثبتوا بعد
0: على كل نثبتوا في صاحب الهدف، على كل 1-1 قلت مباراه غير عاديه لحد الان، في خاصه في الدقائق الاخيره التقدم يفتتح، يتقدم في الدقيقة 45-6، ثم في الدقيقة 45-7 الأولمبي الباجي عدل النتيجة لفريق الأولمبيا الباجي، تلعب الكرة لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدير على مستوى الدفاعات، يمشي بالكرة لاعب مصعب العجيلي قائد الفريق، العجيلي يحط كرة على اليمين مقطوعة من نصف العطوي، لكن مشادين لفريق الأولمبيا الباجي بتدخل لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدير، كرة مستوى وسط الميدان، يلعب الكرة في راس فضلي، فضلي ترجع من الدفاع من لاعب حمزة الربعي مدافع فريق تقدم الرياضي بسقيط الدير، من جديد كرة لفريق الأولمبي الباجي من اللاعب فراس فضلي، فضلي ورعية لدفاع فريق الأولمبي الباجي، لعب كرة على مستوى الجهة اليمنى لفريق الأولمبي الباجي، يمشي بكرة سلام الشلغومي، الشلغومي حط كرة على اليمين لفريق الأولمبي الباجي، لكن مقطوعة، مقطوعة الكرة من هارون بن عامر لاعب فريق التقدم الرياضي بسقيط الدير، يلعب الكرة مع فرج عجرود، عجرود لقائد فريقه مصعب العجيلي، العجيلي رجع كرة ورأي الحارس مرميه عبد القادر شوية، وفي هذه اللحظات تأتي صافرة الحكم الصادق السالمي لانتهاء الشوط الأول بالتعادل، هدف مقابل هدف بين الفريقين، نتذكر فقط بسحب الأول، الهدف الأول كان لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدير، يبدو لي مبدئين قلنا حمزة الربعي في توقيت 45-6، ثم عدل النتيجة للأولمبي الباجي اللاعب
1: ماكسويل دوميكو.
0: ماكسويل دوميكو في 45 زيد 7 ملتقى إن شاء الله وليد مع مطلع الشوط الثاني.
1: شكرا هادي، نرجع لك بعد قليل. 1-1 بين أولمبي البيجي وتقدم ساقيت دي. الشوط أول شفنا فيه كل شيء طبعا، وأهداف شفناها كان في اللحظات الأخيرة لهذا الشوط. 45 زيد 5، 45 زيد 7، محمد علي عمري مبدئيا نشوفه، وماكسويل دوميكو عدل للأولمبي البيجي. بقية الأشواط انتهت أيضا. شبيت العمران متقدم على نجم تلوي هدف مقابل صفر. بلال التويتي دقيقة 40 ونادي حمل أنف مع الترجي متعادلين بدون أهداف بعد إلغاء هدف للترجي بداعي التسلل. تبقى نتيجة ذن تعادل بدون أهداف. شغل بعد شوية باش نرجع لكم مع الأشواط الثانية. في الأثناء نذكروا على مستوى الأوروبي، برشلونة متقدم على ليفانتي 3 أهداف مقابل صفر إلى حدود دقيقة 73 في انتظار مباراة ريال سوسيداد. أتلتيكو مدريد في 8 متاع الليل. في فرنسا مباراة منتظرة أيضا من بريست باريس سان جيرمان انطلاقا من 8 غير باع. لومون متقدم على لونس هدف مقابل صفر. قمة في البريمير ليج، مانشستر يونايتد متعادل مع مان سيتي بدون أهداف حتى دقيقة 26 تقريبا. هذه أبرز النتائج على المستوى الأوروبي. نقعد في المتابعة إن شاء الله، نرجع لكم بعد قليل مع أكثر أخبار ونتائج. طيب شنو وجه، احنا رجعينا.

0: مستمعينا الكرام، تحية طيبة من قسم الأخبار. الفرعان الجامعيان للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي بإصفاقس يستعدان لتنفيذ وقفة احتجاجية غدا أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية بإصفاقس واحد، وذلك على خلفية ما وصفوه بتواصل استهداف العمل النقابي والالتفاف عن حقوق المربين والاتفاقية الممضاة من قبل وزارة التربية. ولي إصفاقس محمد الحجري يفيد في تصريح للأخبار بتوفر كل المستلزمات المدرسية، مشيرا إلى تواصل تنفيذ عمليات المراقبة الميدانية لمتابعة مسالك توزيع الكراس المدعم ومستلزمات العودة المدرسية ومدى مطابقتها لمواصفات الجودة في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة التجارة. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تدعو إلى إعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات الأساسية المصنعة محليا مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية للمساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني. من المنتظر أن يصدر قريبا قرار الترفيع في منحة المتكونين المسجلين بالتكوين المهني والترفيع في عدد المستفيدين منها لتشمل أكبر عدد من الفئات، حسب ما أكدته مديرة خدمات المتكونين بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن لشهب، داعية المتكونين إلى تقديم مطالبهم للحصول على المنحة. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تذكر بأن إمكانية الانتفاع بالعفو الجبائي لا زالت متواصلة إلى غاية 30 من سبتمبر الجاري بالنسبة للتصاريح الجبائية، بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل والتي حل أجلها قبل 31 من أكتوبر الماضي. في أخبار العالم، هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية تفيد بتدهور الأوضاع الصحية والإنسانية لثلاثة أسرى في سجن عوفر، وتطالب بتدخل عاجل لضمان حصول الأسرى على الرعاية الطبية اللازمة وتحسين ظروف احتجازهم. مصدر عسكري ينفي في تصريح لوكالة سبأ اليمنية صحة ما يروج له الإعلام السعودي بشأن إصابة مسجد بصواريخ يمنية، مشيرا إلى أنه أصيب بصواريخ دفاعية سعودية. المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف يحذر من مخاطر زعزعة استقرار الوضع في اليمن على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى صعوبة تقدير العواقب حتى الآن. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الحرب مع إيران ستنتهي ربما قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس أو بعدها مباشرة، وذلك في تصريح له عقب لقاء دول خليجية مع إيران على هامش قمة قادة مجموعة بريكس في العاصمة الهندية نيودلهي، إضافة إلى الاستعداد لانعقاد اجتماع مشترك غدا بين إيران ودول خليجية والعراق في عمان سيناقش تفاصيل المسار البحري الجديد الذي جرى التوصل إليه بين طهران ومسقط. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة إصفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة ديمة أي عدل الموجة،
3: احنا ديمة اقرب،
1: والعشرة ديمة
3: الشبكة البرمجية جديدة،
1: صباحكم يفوح باحلى صباح،
3: الكلمة ليكم،
1: وفي الضحى متونسين بيكم،
3: في العشوية
1: متابعات
3: مواكبات،
1: ومعكم تحلى السهرية.
3: إذاعة إصفاقس، إذاعة العشرة الدايمة،
1: إذاعة العشرة الدايمة.

0: تسعة دقائق بعد الخمسة، هذه لطيفة توصلنا للتوقيت هذا. طبعا موصلين معكم أجوانا في سبيسيال سبور مع نهاية الأشواط الأولى. نذكروا اللقاءات حتى الآن، الأولمبي البيجي تقدم ساقية الدير 1-1 بين الزوز فرق. شبت العمران متقدم على نجم متلوي هدف مقابل صفر، وتعادل بدون أهداف بين نادي حمل الأنف والترجي الرياضية تونس. هذه الدفعة الثانية، نذكر الدفعة الأولى كان فيها فوز لمستقبل مرسى على النجم الساحلي هدف مقابل صفر. الملعب التونسي اللي فاز على ملعب حمصوصة 3 أهداف مقابل هدف، وتعادل يوم أمس بين اتحاد منستيري واتحاد بنقردين 3-3. إذن مش بشو مباشرة مرة أخرى إلى ملعب بوجمع الكبيتي ببيجا، شوفوا الشوط الثاني انطلق ولا لا. هادي السياري، هادي مرحبا بك. مازال الشوط لم ينطلق، هادي مش معانا، هادي سياري طبعا اللي معانا في مواكبة للمباراة الأولمبي البيجي وتقدم ساقية الدير. في الحقيقة شوط أول كان حماسي بشكل كبير برشا، خلينا نستناو تقريبا للحظات الأخيرة الشوط الذي ونسجلوا فيه 2 أهداف دقيقة 45+4 لتقدم ساقية الدير. محمد علي العمري سجل الهدف في انتظار نتأكد ولين ثم حمزة الربعي هو ساحب الهدف لتقدم ساقية الدير، والأولمبي البيجي عدل عن طريق ماكسويل دوميكو بعد تقريبا دقيقة ونص من هدف تقدم ساقية الدير. أهداف جاءوا في اللحظات الأخيرة لهذا الشوط. بالنسبة للقاء شبت العمران ونجم تلوي، هدف شبت العمران سجلوا بلال التويتي في دقيقة 40، وحمل أنف والترجي كما قلنا متعادلين بدون أهداف بعد هدف ملغى. كوناتي كان سجل هدف للترجي التونسي ألغاه حكم الفار باعتبار ثم في التوزيع كان ثم تسلل اللي صاحب التوزيع كليش الهدف يلغى. ننتظر الدفعة الثالثة والأخيرة مش كون يوم الأحد 20 سبتمبر، النادي الإفريقي يستضيف فيها ترجي جرجيس ونادي صفاقسي مع النادي البنزرتي. منعرفش إذا كان هادي التحق بنا ولا لا، ملعب بيجا، ملعب بوجمع الكبيتي ببيجا. هادي
1: وليد تحية ليك ولكل مستمعين الأوفياء على موجات إذاعة صفاقس. ملعب جمع الكميتي ببيجا، مباراة الجولة الرابعة ذهاب بين التقدم الرياضي بساقية الدير والأولمبي البيجي. تركنا الشوط الأول التعادل هدف مقابل هدف، في هذه اللحظات انطلاق الشوط الثاني. تذكير بالأهداف في دقيقة 45+6 محمد علي العمري يفتتح النتيجة لفريق التقدم الرياضي بساقية الدير، ويعدل بعد دقيقة بالضبط ماكسويل دوميكو يعدل النتيجة لفريق الأولمبي البيجي. سيناريو يعني جديد، يعني فسق كما قلت وأعود من جديد في لهذه المباراة. تغييرات، تغيير في فما تغيير ثبت فيه فقط في تشكيلة فريق الأولمبي البيجي. هذه كرة لفريق الأولمبي البيجي على مستوى خط ال 18 ببعض الأمتار. محمد علي الحدوشي يجيب مخالفة لفريق الأولمبي البيجي، ضربة مخالفة في الدقيقة الأولى في هذا الشوط الثاني. مباراة الأولمبي البيجي والتقدم الرياضي بساقية الدير، ضربة مخالفة لفريق الأولمبي البيجي أكثر من 30 متر تبعد عن مرمى الحارس عبد القادر شوية، حارس فريق التقدم الرياضي بساقية الدير كالعادة الحدوشي في تنفيذ الكرة الثابتة. حدوشي يستعد لتنفيذ ضربة المخالفة لفريق الأولمبي البيجي. ضربة المخالفة، حكم ينظم جهة ارتفاع فريق التقدم الذي بيستقيت الدير لاحترام الأمتار القانونية. جدار بأربع لاعبين، تنفيذ ضربة المخالفة، تسديد ممتاز جدا، ممتاز جدا الحارس عبد القادر شوية، ممتاز جدا التسديدة كانت من محمد الهدوشي وتألق على الجهة اليسرى للحارس عبد القادر شوية لينقذ مرة أخرى مرميها من هدف محقق لفريق الأولمبي البيجي. الهجوم لفريق التقدم الذي بيستقيد الدير على مستوى الأشياء اليمنى، تتمد كرة على مستوى الهجوم، هذه كرة داخل ما تقلش ازاي، يسقط اللاعب رقم 9 محمد علي العمري، والحكم يعطي رميته ويعطي تسلل دفاع فريق الأولمبي البيجي، تسلل لدفاع فريق الأولمبي البيجي كان على اللاعب محمد علي العمري لاعب فريق التقدم الرياضي بساقية الدير. ترجع إذن الكرة، التغيير اللي حكيت عليه في تشكيلة فريق التقدم الرياضي بساقية الدير، خروج اللاعب شرف الدين عون ودخول محمد أمين النوي في تشكيلة فريق التقدم الرياضي بساقية الدير. هذا ثاني تغيير بعد التغيير الأول كان في الشوط الأول لأسباب صحية. إبراهيم بيرتران كان غادر وخلى مكانه للاعب رقم 29 حمدي السلامي. ترجع الكرة إذن لفريق الأولمبي لبيجي، تتنفذ الكرة من حمزة الله وإسلام الشلغوم. إسلام الشلغوم كرة لفريق الأولمبي لبيجي على مستوى الجهة اليمنى، يلعب الكرة ما توصلش لي اللاعب باكسويلا توميكو صاحب هدف التعادل إلى حد الآن. ترجع الكرة بضربة مخالفة لدفاع فريق التقدم الرياضي بسقيط الدائري، تتنفذ الكرة تمشي على مستوى الجهة اليمنى لنصف العطفي، نصف العطفي ترجع بدفاع فريق الأولمبي التقدم الرياضي بسقيط الدائري من جديد، مقطوعة الكرة من لاعب التقدم على مستوى الجهة اليمنى، توصل الكرة للاعب رقم 29 حمدي السلامي على مستوى الجهة اليمنى ما توصلش الكرة، ما كانت مخطئة من حمدي السلامي لنصف العطفي، ما فهموش نصف العطفي ولكن الكرة خارج أرضية الميدان. ضربة مرمى، ضربة مرمى لفريق الأولمبي البيجي باش ينفذها الحارس شاين السماوي، يلعب الكرة مع حمزة المبروك إلى اللعب، قلت حمزة المبروك مع سلامة الشلخومي في دفاعات فريق الأولمبي البيجي في توقيت 40 دقيقة لعب من عمر هذه المباراة، تعادل هدف مقابل هدف بين الفريقين. هذه كرة، هذه كرة في التمس، الهدف اللي قبله اليوم تقدم رياضي بسقيط الدائر هو أول هدف هذا الموسم، يعني في الجولة الرابعة أول هدف يستقبله فريق التقدم الرياضي بسقيط الدائر. تذكير بالتشكيلتين، فريق التقدم في المرمى عبد القادر شوية مع مصعب العجيلي قائد فريق، أما دوبا حمزة الربعي، إبراهيم بيرترون خرج وخلى مكانه للاعب حمدي السلامي، فرج على العجرود شرف الدين عون خرج وخلى مكانه لمحمد أمين النوي، هارون بن عامر، محمد علي العمري، زياد العلوي وناصف العطوي. تشكيلة البجية في المرمى شين السماوي مع إسلام الشلخومي، إبراهيم أندري، حمزة المبروك، محرز برادي، كورة تسديدة، تسديدة من لاعب فريق التقدم الرياضي بسقيط الدائر ما كانتش بعيدة عن مرمى الحارس حسين السماوي، تمشي ضربة مرمى لفريق الأولمبي البيجي. التسديدة الأخيرة لفريق التقدم كانت من قائد الفريق مصعب العجيلي، تمشي ضربة مرمى لفريق الأولمبي البيجي. قلت تشكيلة فريق الأولمبي البيجي، شاهين السماوي في المرمى مع اسلام الشلغومي، ابراهيم اوندري، حمزه المبروك، محرز براجة قائد فريق، فراس فضلي، الفا سي دي بي، محمد الهادي حدوشي، حسين القفسي، ماكسويل دوميكو ويوسف عزيب. لحد الان صفر تغيير في تشكيله المدرب نصيف البياوي مدرب فريق الاولمبي البيجي. ترجع كرة بضربة مخالفة لفريق التقدم للاعب فرج عجرود، في التدخل الأخير الحكم صادق السلمي يطلب دخول الإسعاف لترتب لفريق التقدم للاعب فرج عجرود، إن شاء الله لباس للاعب فرج عجرود. فاللقطة الأخيرة إلى حد الآن قلت 51 دقيقة لعب من عمر هذه المباراة ولا زال التعادل هدف مقابل هدف.
0: نذكروا هذه مستمعينا الكرام ان شاء الله انطلاقا من السادسه سنكون في مواكبه ومتابعه للقاء كاس الاتحاد الافريقي، مباراه اياب الدور التمهيدي الاول، ملعب طيب المهيري، نادي صفاقس اليوم يستقبل شوتينج ستارز النيجيري من اجل تدارك عثره المباراه، مباراه الذهاب هدف مقابل صفر لشوتينج ستار، وطبعا المرور الى الدور القادم. ان شاء الله نشكر معنا ياسين كمون، نزار دربيل في كمستشار التحكيم، وسام ربيعي ايضا بلاتو خاص طبعا في متابعه لهذه المباراه انطلاقا من الساعه السادسه. تفضل.
1: شكرا لك وليد. 52 دقيقة لعب في هذه المباراة، مباراة الأولمبي البيجي والتقدم الرياضي بسقيط الدائر، ولا تعادل هدف مقابل هدف. معش وليد إذا كان فما تغيير في
0: تغيير طبعا في ملعب حمام الأنف، الترجي يسجل الهدف الأول 1-0 للترجي أمام نادي حمام الأنف في 58 دقيقة لعب. هذه
1: شكرا لك وليد. يقوم سلامات لاعب التقدم فرج عجرود، رجع عجرود لاعب فريق التقدم يقوم بسلامات لكن يغادر الميدان، تلك هي احكام كرة القدم، يغادر الميدان ليعود بعد لحظات. ترجع كرة اذا بضربة مخالفة، يعود اللاعب قطرة من التماس لفريق التقدم، تتنفذ الكرة لفريق التقدم من اللاعب حمدي السلامي، نفذ رمية التماس مقطوعة، مقطوعة من اللاعب الاولمبي البيشي، اللاعب الرقم 17 بشير حسني لاعب فريق الأولمبي البيجي. ترجع الكرة بشير حسني، رجع الكرة في التماس، رمي التماس لفريق الأولمبي البيجي، رمي التماس باش ينفذ رمي التماس لفريق التقدم الذي بسقيت الدائر. لعب التقدم الرقم 34 حمزة الربعي في تشكيلة فريق التقدم الرياضي بسقيت الدير، شتنفذ رمي التماس حمزة الربع في تنفيذ رمي التماس طويلة كرة داخل منطقة الجزاء لفريق التقدم الرياضي بسقيت الدير بالرأس، لكن يأخذها الحارس شاهين السماوي، يأخذ الكرة شاهين السماوي حارس فريق الأولمبي البيجي. ترجع الكرة على مستوى دفاع الأولمبي البيجي، محرز بالراجح بالراجح وراو خولة ثاني يلعب الكرة مع إبراهيم أونتري لفريق الأولمبي البيجي. بشير حسني، بشير حسني بدي كرة على اليمين لفريق التقدم لفريق الأولمبي البيجي، مقطوع الكرة من جديد من اللاعب فراس فضلي على المستوى الجهة اليمنى لفريق الأولمبي البيجي، يأخذ الكرة اللاعب رقم 26 إبراهيم أونتري في تشكيلة الأولمبي البيجي. هذا هجوم لفريق الأولمبي البيجي داخل منطقة الفريق التقدم، وأنا موجود دفاع، موجود دفاع فريق التقدم الرياضي بسقيت الدير. يلعب الكرة إبراهيم أونتري في توقيت إلى حد الآن 55 دقيقة لعب في هذه المباراة، التعادل هدف مقابل هدف بين الأولمبي البيجي والتقدم الرياضي بسقيت الدير. أولى التغييرات فريق الأولمبي البيجي، خروج يوسف عزيب مبدئيا ودخول اللاعب بشير حسني. يعني شوف في بشير حسني على أرضية الميدان، نثبته فقط في التغيير الأول لفريق الأولمبي البيجي. إذا مش ترجع كرة بضربة مخالفة، ضربة مخالفة لفريق الأولمبي البيجي في مناطق تقدم رياضي بسقيت الدير، مش ينفذ ضربة المخالفة كالعادة. صاحب الكرة الثابتة محمد هادي حدوشي، حدوشي مش ينفذ ضربة المخالفة لفريق الأولمبي البيجي، تتنفذ الكرة داخل منطقة الجزاء، ترجع بالرأس من جديد لفريق الأولمبي البيجي، تسديد راسية، التسديد الراسية كانت من بشير حسني، وفي الموجود الحارس عبد القادر شوية في حراسة مرمى فريق التقدم الذي بسقيت الدير. تتنفذ الكرة بسرعة على مستوى الجهة اليسرى لفريق التقدم الذي بسقيت الدير، كرة مستوى وسط الميدان ورائية للدفاع، دفاع فريق التقدم الرياضي بسقيت الدير، طويلة الكرة مباشرة للحارس شاهين السماوي حارس الأولمبي البيجي. ترجع الكرة من إبراهيم أونتري، أونتري يلعب الكرة مع إسلام الشلخومي، الشلخومي طويلة كرة على مستوى وسط الميدان لكن مقطوعة من جديد، ضربة مخالفة لبشير حسني في تشكيلة الأولمبي البيجي. يلعب الكرة مع المحرز بالراجع قائد الفريق الأولمبي البيجي، هذه كرة لألفا سيدي بي لكن ما توصلوش، من جديد الكرة لفريق الأولمبي البيجي لكن الكرة في التماس، رمي التماس لفريق التقدم الرياضي بسقيت الدير. الى حد الان التعادل على مستوى الاهداف 1-1، زوز تغييرات لفريق التقدم وتغيير وحيد فقط لفريق الاولمبي البيجي.
0: فنذكر واحنا بنتائج 1-0 لشبيبه العمران من النجم المتلوي حتى دقيقه 63 في نفس التوقيت، الترجي التونسي متقدم على نادي حمل الانف هدف مقابل صفر، وتعادل بين الاولمبي البيجي وتقدم ساخت الدير 1-1 حتى دقيقه 57. تفضل.
1: شكرا لك وليد، هذه كرة لفريق التقدم داخل منطقة الجزاء، الكرة توصل لفريق التقدم داخل منطقة الجزاء، ناصف العطوي، العطوي عطوي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء بالراس، كان قريب من إضافة الهدف الثاني فريق التقدم الرياضي بسقيت الدير، فما ضربة جزاء يبدو لي، التدخل من الحارس شاهين السماوي على لاعب فريق التقدم الرياضي بسقيت الدير وصادق السالمي، يصفر ضربة جزاء، صفر ضربة جزاء على اللاعب أمادوبا إن شاء الله سلامات لأمادوبا، التدخل على أمادوبا من الحارس شاهين السماوي. زوز من عبيه قادوا على أرضية الميدان. إن شاء الله سلامات لزوز من عبيه. الحارس شاهين السماوي لأمدو با لاعب الأولمبي التقدم الرياضي بسقط الدير. الحكم في العملية الأخيرة صادق السالمي يصفر ضربة جزاء لفريق التقدم الرياضي بسقط الدير في توقيت 58 دقيقة لعب بالضبط. ضربة جزاء لفريق التقدم الرياضي بسقط الدير. على كل في البداية لابد من الساعة في الزوز الملعبية
0: أهم حاجة طبعا سلامة اللاعبين.
1: أكيد وليد سلامة اللاعبين فوق كل اعتبار. برشا إصابات كما كنت تحكي وليد برشا تدخلات لأنه ريان المقابلة واضح. الأولمبي البيجي يبحث عن أول انتصار لو خاصة المباراة الأولى الرابعة في ميدانه. وفريق التقدم الرياضي بسقط الدير اللي قاعد يعدي فيه لحد الآن في مردود متميز في الرابطة المحترفة الأولى. ما زلنا في انتظار إسعاف اللاعبين. قلت إبراهيم أمادو با لاعب الأولمبي التقدم الرياضي بسقط الدير السنغالي أمادو با والحارس شاهين السماوي. يبدو لي مؤكده ضربة جزاء ويمشي للفار صادق السالمي. يغتنم فرصة اسعاف الزوز الملعبية ويتوجه بنفسه لشاشة الفار. وكالعادة كالعادة في تونس في كل أن الحكم يتثبت على مستوى شاشة الفار إلا ويكون
0: صفيرات الاستهجان طبعا
1: كالعادة. على كل نتمنى أنه القرار يأخذ قراره في الوقت المناسب الصادق السالمي. دون كالعادة إذاعة الوقت حكم الصادق السالمي أول مباراة له هذا الموسم في الرابطة المحترفة الأولى من رابطة القيروان. الحكم الصادق السالمي اللي ساعده اليوم قلت في غرفة الفار أمير لصيف والمساعد محمد علي الدرويش. نشوف في اللعب أمادو با يقوم سلامات. يبدو لي الحمد لله مازال الحارس شاهين السماوي ونحن هنا في انتظار قرار الحكم الصادق السالمي للتثبت في العملية الأخيرة. التدخل من الحارس شاهين السماوي في الدقيقة 58 على اللاعب أمادو با لاعب التقدم الرياضي بسقط الدير في الدقيقة 58. نحن الآن في الدقيقة 61 مع مطلع الدقيقة 62 ما زلنا في انتظار القرار الرسمي من مدى صحة ضربة الجزاء في اللقطة الأخيرة بين الحارس شاهين السماوي حارس الأولمبي البيجي ولعب التقدم إبراهيم با. شوف الحكم صادق السلمي يتوجه لأرضية الميدان ويلغي ضربة الجزاء. يلغي ضربة الجزاء وتعود الكرة بضربة مخالفة أكيدة للحارس. علاش قلت أكيد؟ لأنه المخالفة يا إما خطأ لي أمادو با أو خطأ للحارس شاهين السماوي. لكن يبدو لي أنه خطأ بطبيعة الحال الحكم يعني ألغى ضربة الجزاء وبالتالي خطأ سيعود لحارس المرمى شاهين السماوي.
0: يعني على ما يبدو كان فما اصطدام بين زوز لاعبين باللاعب والحارس ثم الخطأ كان لفائدة الحارس في الأخير بقرار من الفار
1: على مستوى الخل يعني العارضة قلت على مستوى الجهة اليمنى لفريق الأولمبي البيجي اصطدام. الحقيقة الحكم
0: شايف أنه ضربة جزاء
1: ثم قام بإلغاء في مرة ثانية.
0: طبعا بعد استعاءه من غرفة الفار اللي نقاو فيها الحكم أميل وصيف طبعا وتم إلغاء ضربة الجزاء لتبقى نتيجة تعادل 1-1. تفضل.
1: نعم تو وليد شوف في زوز ملعبية أو ثلاثة ملعبية على خط التماس من فريق التقدم. قلت زوز ملعبية بالتأكيد 13-35 يعني فادي درقاش وإبراهيم ديوب يستعدان للدخول لتشكيلة فريق المدرب يسري بالكحلة مدرب فريق التقدم الرياضي بسقيط الدير. قلت فريق التقدم عمل زوز تغييرات الآن سيتم زوز تغييرات حتى يسمع عدد تغييرات أربعة. قلت زوز ملعبية فادي درقاش وإبراهيم ديوب. ننتظر في لوحة الحكم الرابعة. يبدو لي سيغادر اللاعب ناصف العطوي في انتظار الاعلان على تغيير في تشكيلة فريق التقدم الذي بسيق الدير. كذلك فما لاعب من الأولمبي البيجي إشويمي أنيسيت اللاعب الرواندي يستعد للدخول لتشكيلة فريق الأولمبي البيجي. والمدرب نصيف البياوي قد يغادر حسين القفصي الجزائري. حسين القفصي الجزائري في فريق الأولمبي البيجي. ننتظر لوحة الحكم الرابع. مازال ملقى على أرضية الميدان الحارس شاهين السماوي. في المقابل الحارس الثاني حمدي شيرات يقوم بالحركات الأحمية. قد يقوم إقحامه قد يقوم المدرب نصيف البيوبي بإقحامه في التشكيلة. يعني شوف قلت مازال يتلقى في الإسعافات الحارس شاهين السماوي حارس الأولمبي لابيجي. في التوقيت إلى حد الآن 64 دقيقة لعب في هذه المباراة. التعادل هدف مقابل هدف. 45+6 محمد علي العمري يفتتح النتيجة للتقدم. وفي 45+7 ماكسويل دوميكو يعدل النتيجة لفريق الأولمبي البيجي. ويقوم سلامات الحارس شاهين السماوي يقوم سلامات الحارس شاهين السماوي حارس الأولمبي البيجي. في انتظار التغييرات في الفريقين نشوف صادق السالمي يتحدث مع الحارس شاهين السماوي على العملية الأخيرة. التغيير الآن تغيير اضطراري كذلك في تشكيلة يسري بالكحلة. حتى نشوف التغيير يغادر لاعب التقدم الرياضي بسق الدير. شفت في نشوف ابراهيم ديوب يدخل في تشكيلة فريق التقدم الرياضي بسق الدير. ابراهيم ديوب التغيير الرابع في تشكيلة فريق التقدم الرياضي بسق الدير. يغادر محمد علي العمري ويدخل مكانه فادي درقش. فادي درقش في تشكيلة فريق التقدم الرياضي بسق الدير. إذن قلت محمد العمري غادر ويدخل مكانه فادي درقش. إذن يعود شاهين السماوي إلى اللعب. الحكم صادق السالمي
0: هادي
1: سيقوم
0: باش نستأذنك باش نعطي تشكيلة نادي صفاق سيالي مش تواجه بعد قليل فريق شوتينج ستارز. باش يكون أيمن دحمان في حراسة المرمى. علي معلول مونديكو حمزة المثلوثي حبشية دربالي ودراغو أيضا غيث الصغير موتيابا يد بالوافي لولاندو قلب الهجوم. هذه تشكيلة نادي صفاقسي طبعا اللي مش تواجه بعد قليل تلقى من الساعة السادسة فريق شوتينج ستارز من أجل العودة في النتيجة بعد الهزيمة ذهابا هدف مقابل صفر. نرجع لك تفضل هادي.
1: شكرا فضل. ليك وليد. ترجع الكرة قلت في توقيت 66 دقيقة لعب هنا في بيجا. التعادل هدف مقابل هدف بين فريق الأولمبي البيجي والتقدم الرياضي بسقي تلاتير. كرة في الثلاثة مس حكم يعطي ضربة مخالفة لفريق التقدم الرياضي بسقي تلاتير. ترجع الكرة من هارون بن عامر. ضربة المخالفة لهارون بن عامر. هارون بن عامر سينفذ ضربة المخالفة لفريق التقدم الرياضي بسقي تدير. يخلي الكرة هارون للاعب رقم 22 قائد الفريق وسام العشرين ينفذ الكرة داخل منطقة الجزاء لفريق التقدم. لكن ترجع من دفاع مازال اختار لفريق التقدم. ترجع من دفاع فريق الأولمبي لابيجي. براس داخل وسط الميدان من إبراهيم أو ماكسويل دوميكو لاعب الأولمبي لابيجي. الهجوم لفريق الأولمبي لابيجي ما يخلطش على الكرة. اللاعب بشير حسني في تشكيلة الأولمبي لابيجي. هذه كرة من محمد رادي حدوشي والحكم يصفر ضربة مخالفة. ضربة مخالفة لفريق الأولمبي البيجي. ضربة مخالفة لفريق الأولمبي البيجي على مستوى الجهة اليمنى قريبة من الخط الجانبي لخط 18 منطقة فريق التقدم الرياضي بسقي تاير. محمد الهادي حدوشي سيتولى تنفيذ ضربة المخالفة. محمد الهادي حدوشي يستعد لتنفيذ ضربة المخالفة.

0: ممتاز دفاع تقدم من مساق الدائر واللعب فرج عجلوت ممتاز التدخل من فرج عجلوت مثل اختر لفريق الأولمبي البيجي مقطوع من شديد من هارون بن عامر بن عامر يحط كرة على اليسار باقي كرة لهجوم فريق الأولمبي البيجي نصف العاطوي عفوا الاتحاد الرياضي التقدم الرياضي بيساقيت الدائر نصف العاطوي يمشي بالكرة يراوغ مراوغ أول اثنين ثلاثة تدخل يسقط على الميدان والحكم يأمر بوصلة اللعب الكرة لفريق الأولمبي البيجي وبريما أندري هجوم لفريق الأولمبي البيجي من إسلام الشلغومي والتدخل من حمزة الربعي يخرج الكرة في التماس لفريق الأولمبي البيجي تتنفذ رمية التماس لفريق الأولمبي البيجي على اليسار بارش على الكرة لفريق الأولمبي البيجي من اللاعب رقم 17 بشير حسني يبدل الكرة على اليمين هذه تسديدة من إبراهيم أندري والكرة بعيدة برشا عن مرمى الحارس عبد القادر شوية اللي يشتكي من أوجاع على مستوى الساق اليمنى كان تدخل في الشوط الأول أوجاع على مستوى الساق اليمنى للحارس عبد القادر شوية نشوف في يوسف توج الحارس الثاني في تشكيلة التقدم الرياضي بساقية الدائر يقوم بالحركات الحماية والانذار من الصادق السالمي لأحد يبدو لي مساعد المدرب أو المدير الرياضي المكور في تشكيلة لفريق التقدم الرياضي بساقية الدائر ثامر المكور ورقة صفراء سلامات الحارس عبد القادر شوية في انتظار التأكيد من مواصلة الحارس عبد القادر شوية يقوم سلامات عبد القادر شوية يعود للعب في توقيت 71 دقيقة لعب في هذه المباراة التعادل هدف مقابل هدف بين الأولمبي البيجي والتقدم الرياضي بساقية الدائر ضربة المرمى باش تنفذ من حمزة للربعي لعب التقدم الرياضي بساقية الدائر ينفذ ضربة المرمى الطويلة تجاوز وسط الميدان بالاستقبال إبراهيم أندري لفريق الأولمبي البيجي تعرج على الكرة والحكم يأمر بوصلة اللعب من إشوي ميونيسيت كرة لفريق الأولمبي البيجي والتدخل من دفاع فريق التقدم الرياضي كرة مختلفة ترجع من جديد لفريق الأولمبي البيجي داخل منطقة الجزاء مقطوعة ممتاز دفاع التقدم والحكم يصفر ضربة مخالفة لدفاع تقدم ساقية الدائر والانذار لأحد مدافعي التقدم الرياضي بساقية الدائر شوفوا سبب بلاش ثم يعني ممكن احتجاج على قرار الحكم في العملية الأخيرة على كل ترجع كرة لفريق التقدم الرياضي بساقية الدائر في توقيت لحد الآن قلت 72 دقيقة لعب في هذه المباراة تتعادل هدف مقابل هدف بين الفريقين شراج الكرة لعب عبد القادر شوية يطول كورته على مستوى الجهة اليسرى ترجع من محرز بالراجح حارس لاعب الأولمبي البيجي قائد الفريق ترجع من جديد لفريق الأولمبي البيجي والكرة في التماس رمي التماس لفريق التقدم الرياضي بساقية الدائر تذكير بالأهداف 45+6 محمد علي العمر يفتتح النتيجة ولفريق التقدم ويعدل النتيجة ماكسويل توميكو لفريق الأولمبي البيجي في الدقيقة 45+7 تتنفذ رمي ثلاث تماس لفريق طعم فضولي
1: فقط حبيت نذكر بالتوقيت أيضا في بقية الملاعب هذه والنتائج حتى الآن 1-0 لشبيبة العمرة أمام نجم المتلوي هدف بلال التويتي في دقيقة 40 وترجي متقدم على نادي حمل أنف هدف مقابل 0 هدف مروان الصحراوي في دقيقة 56 من المباراة وكما أشارت أنت منذ قليل أولمبي البيجي تقدم ساقية الدائر تعادل 1-1 حتى الآن بين الفريقين تفضل
0: شكرا لك وليد ضربة مخالفة لفريق التقدم هارون بن عامر سيتولى تنفيذ ضربة المخالفة لفريق التقدم في مناطق الأولمبي البيجي هارون بن عامر يستعد

0: في ضربة لا مخالفة ينفذ الكرة طويلة داخل منطقة الجزاء. شاين السماوي رجع الكرة مس الكرة لفريق الاعتقاد راتب السكتاتير والحكم صفر ضربة مخالفة للحارس الأولمبي الباجي شاين السماوي. ضربة مخالفة لدفاع الأولمبي الباجي ضربة مخالفة لدفاع فريق الأولمبي الباجي تتنفذ ضربة المخالفة. حمزة المبروك سلام الشلخومي الشلخومي يمشي على اليمين لفريق الأولمبي الباجي مرق وجه سدية من حمد بشير حسني لكن مقطوع الكرة مقطوع الكرة من أمتوبا في دفاعات فريق التقدم الرياضي بسقي التلاتاير ترجع الكرة بضربة مخالفة. الحكم يقول ضربة مخالفة لدفاع التقدم الرياضي بسقي التلاتاير. التغيير الثالث التغيير الثالث في تشكيلة الأولمبي الباجي يغادر ألفا سيدي بي ويدخل مكانه أمين بن عمار مكان ألفا سيدي بي. التغيير الثالث في تشكيلة الأولمبي الباجي ترجع الكرة إذن بضربة مخالفة لدفاع فريق التقدم الرياضي بسقي التتاير. يلعب كرة على اليمين لفريق التقدم مباشرة إلى الحارس شاهين السماوي حارس فريق التقدم الأولمبي الباجي. ترجع كرة لي حمزة المبروك حمزة المبروك يتقدم يتقدم يتجاوز وسط الميدان الكرة الكرة على اليسار لفريق الأولمبي الباجي ما توصلش لإشويمي وترجع من جديد للتقدم باه الكرة من هارون بن عامر هارون بن عامر لكن مقطوعة مقطوع الكرة من حمزة المبروك أو إسلام الشرخومي في دفاع فريق الأولمبي الباجي. انخفض مستوى اللعب قليلا مقارنة بنهاية الشوط الأول اللي كان الحقيقة سكون برشا في نهاية الشوط الأول أثمر زوز أهداف في خلال تقريبا دقيقتين. هذه كرة ضربة مخالفة ضربة مخالفة مع الأنظار مع الأنظار لفريق التقدم الذي بسقط الدير والانذار لقائد الفريق مصعب عجيلي بعد التدخل الاخير علاء محمد الهادي اول لاعب اشويمي وضربه المخالفه لفريق الاولمبي البيجي على الجهه اليسرى وعلى يمين الحارس عبد القادر شويه في تنفيذ ضربه المخالفه لفريق الاولمبي البيجي. محمد الهادي حدوشي لفريق الاولمبي البيجي اللي يلعب اليوم بالازياء التقليديه الحمراء والبيضاء قلت مع الأرقام البيضاء والتقدم كذلك بألوان والتقليدية الزرقاء والبيضاء مع الأرقام البيضاء. تنفيذ ضربة المخالفة محمد هادي حدوش يستعد لتنفيذ ضربة المخالفة لفريق الأولمبي الباجي. محمد هادي حدوش يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء ويتدخل دفاع التقدم من جديد لفريق الأولمبي الباجي. تسديدة تسديدة تصطدم بالدفاع تمشي رمية تماس رمية تماس لفريق الأولمبي الباجي رمية تماس لفريق الأولمبي الباجي في تنفيذ رمية ثلاث تماس أمين بن عمار أمين بن عمار في تنفيذ رمية تماس لفريق الأولمبي الباجي. ترجع الكرة من جديد لفريق الأولمبي الباجي بانتظار تنفيذ رمية ثلاث تماس. حكم يأمر اللاعب إبراهيم أونتري بتنفيذ رمية ثلاث تماس. إبراهيم أونتري بتنفيذ رمية ثلاث تماس. الحكم يوقف اللعب ننتظر قرار الحكم الصادق السالمي. برشا وقت ضايع لحد الآن في انتظار عودة اللعب في التوقيت 78 دقيقة لعب
1: 78 دقيقة لعب هذه به على كل حال هذه اشتقد معنا هذه نرجعوا لك بعد قليل. الموعد الآن مع النشرة السادسة مش تكون في توقيت استثنائي نرجع بعد نكملوا معك ما تبقى من المباراة في انتظار مباراة النسفيقسي انطلاقا من الساعة السادسة أمام شوتينج ستارز. نذكر إذن بالتوقيت حمام الآن فالترجي إلى حدود دقيقة 84-1-0 للترجي الرياضي. شبت العمران متقدم على نجم تلوي 1-0 في دقيقة 85 والأولمبي البيجي تقدم ساقية الدائرة تعادل 1-1 إلى حدود دقيقة 79. نرجع بعد قليل مع الهادي طبعا نكمل معه ما تبقى من المباراة مباشرة بعد قليل. الموعد مع نشرة السادسة كما قلنا في توقيت استثنائي.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم إلى هذه النشرة في توقيت استثنائي ونستهلها بالعناوين. غدا انطلاق الموسم الدراسي الجديد ووقفة احتجاجية للأساتذة والمعلمين بعدد من الولايات من بينها صفاقس. اختصاصات تكوينية جديدة في صفاقس خلال دورة سبتمبر الجاري وقريبا صدور قرار الترفيع في منحة المتكونين. غدا غلق مركز الصحة الأساسية الجمهورية طريق لافران كيلومتر 8 وتعويضه بمركز الصحة الأساسية مركز كمون طريق كرمدة كيلومتر 5. وفي عناوين العالم تصاعد المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في اليمن. ينطلق غدا الموسم الدراسي الجديد 2026-2027 بالالتحاق إطار التدريس من أساتذة ومعلمين بالمؤسسات التربوية قبل يوم من انطلاق الرسمي للدروس بعد غد الثلاثاء. وقد استكمل نحو 2,100,000 تلميذ إجراءات الترسيم عن بعد بنسبة 100% في منظومة الحياة المدرسية. السنة الدراسية الجديدة ستعزز ب 23 مؤسسة تربوية جديدة حسب ما أعلنه سابقا وزير التربية نور الدين النوري، لجانب انتدابات جديدة في صفوف الأساتذة والمربين بهدف تحسين ظروف الدراسة. وبصفاقس ولتوفير بيئة تعليمية جاذبة خلال السنة التعليمية الجديدة، أكد المندوب الجهوي للتربية صفاقس 2 محمد قاسم في استضافة اليوم ضمن برنامج الويكاند أن 80 حظيرة أشغال يجرى تنفيذها في عدد من المؤسسات التربوية من مجموع 250 مؤسسة تربوية، معلنا إحداث مؤسسات جديدة على غرار مدرسة إعدادية ومعهد بمنطقة السعادة بالعامرة ومركب تربوي بساقط الداير ومعهد بالشيحية، وذلك للحد من الاكتظاظ والضغط على المؤسسات التربوية بصفاقس. وبالتزامن مع العودة المدرسية ينفذ المعلمون والأساتذة غدا وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية صفاقس 1 بدعوة من الفرعان الجامعية للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي بالجهة، وذلك على خلفية ما اعتبرته الهيكل النقابية تواصلا لاستهداف الحق النقابي والالتفاف على حقوق المربين والاتفاقيات الممضاة من قبل وزارة التربية، حسب ما أكده للأخبار كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بصفاقس رمزي اللوز.
2: غدوة العودة المدرسية، عودة الأساتذة والمعلمين، بالمناسبة هذه قرر الفرع الجامعي للتعليم الأساسي الفرع الجامعي للتعليم الثانوي أثر اجتماعات إطاراتهم الدخول في وقفة احتجاجية أمام المندوبية الجهوية للتربية صفاقس 1 من أجل عديد المطالب، أهمها الحق النقابي بحقوق المعلمين والأساتذة، دفاعهم عن مقدرتهم الشرائية أثر الغلاء الرهيب للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية، دفاعا على المطالب المشروعة حقات الأساتذة أثر اتفاقيات مضاد بين الطرف الاجتماعي والحكومات، كيف انفراد الوزارة والمندوبيات بحركة نقل، وكيف نشوف ظروف العمل اللي مش شوية أستاذ والمعلم هذه السنة من اكتظاظ في الأقسام، كيف احتجاجا على تراجع الوزارة والحكومة على تطبيق اتفاقيات المضاد في عديد المكاسب تخص أخواتنا المعلمين أيضا، منها الترقيات، المنح، دليل التنظيمات البيداغوجية.
1: وبخصوص السنة التكوينية الجديدة، تطلق الوكالة التونسية للتكوين المهني خلال السنة التكوينية 2026-2027 ستة اختصاصات جديدة لأول مرة. نصيب صفاقس اختصاصان هما تقني في أنظمة السلامة وتقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية خلال دورة سبتمبر الجاري بعدد من المؤسسات التكوينية، حسب ما أكدته المديرة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني بصفاقس نور الزيدي.
3: عندنا 9 مراكز تكوين مهني يتكون في 64 اختصاص، من بينهم زوج اختصاصات جدد ان شاء الله باش نطلقوا فيهم لاول مره في دوره سبتمبر 2026. من 64 اختصاص هذوما اللي هم متنوعين على 9 مراكز، عندنا اختصاص تقني في انظمه السلام تم بعث السنة لاول مره في مركز القطاع لتكوين الجلد والاحذيه بساقط الزيت، كيف عندنا اختصاص تقني سامي في تركيب الانظمه الشمسيه فوتوفولتايك اللي هو اختصاص تقني سامي دونك لحاملي شهاده البكالوريا او لحاملي مؤهل تقني مهني وعدة ومناظرة. دونك هذو موضوع خصص جد انضافوا إلى 62 اختصاص اللي موجودين في صفاقس في هذه في دورة سبتمبر 2026. عندنا راه اختصاصات جديدة إن شاء الله باش تبعث لأول مرة في مركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور اللي هو التقني في النقل متعدد الوسائط والتقني في النقل البري. ذو اختصاصات مستوى مؤهل التقني المهني إن شاء الله باش ينطلقوا في دورة فيفري 2027. حاليا مركز التكوين المهني التسعة في صدد للقيام بأشغال الصيانة لضمان عودة تكوينية لوليداتنا في أحسن الظروف.
1: في سياق أن متصل بالتكوين المهني من المنتظر أن يزور قريبا قرار الترفيع في منحات المتكونين المسجلين بالتكوين المهني مع الحرص على الترفيع في عدد المستفيدين منها لتشمل أكبر عدد من الفئات حسب مديرة خدمات التكوين المتكونين بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن لشهب داعية المتكونين إلى تقديم مطالبهم للحصول على المنحة.
4: والسنة إن شاء الله فما حرص في وزارة التشغيل والتكوين المهني إن باش نرفعوا في قيمة المنحة. هو فما ألينيوم مع وزارة التعليم العالي باش إنها تمس برشا فئات ودونك عنا فيها جديد عن قريب إن شاء الله باش يصدر قرار جديد متاع المنحة. صدنا قريب 13 مليار المنحة. بالنسبة للمنحة حفزهم الكل باش إنهم يقدموا مطالب المنحة دونك قبل الانتهاء 2026 باش نجموا ياخذوا المنحة متاعهم الكل.
1: كل النجاح والتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ والإطار التربوي خلال هذه السنة الدراسية الجديدة. من أخبار صفاقس وفي نطاق برنامج تجديد الشبكة الكهربائية وتهيئة عدد من مراكز الصحة الأساسية بالجهة، سيتم غدا غلق مركز الصحة الأساسية الجمهورية طريق لافران كيلومتر 8 لمدة شهر حتى نهاية الأشغال على أن تقدم الخدمات الصحية التابعة لهذا المركز بمركز الصحة الأساسية مركز كامون طريق جرمدا كيلومتر 5. تستعد المنظومة المالية والبنكية في تونس للبدء الفعلي في تطبيق الآلية الجديدة لتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فوائض، وذلك انطلاقا من 1 أكتوبر القادم بعد استكمال كافة المراحل التشريعية وتنظيمية المؤطرة لهذا الإجراء الاقتصادي. واعتبر المختص في الشأن البنكي محمد خيلي أن القرض على الشرف يمكن أن يكون أداة ووسيلة للإدماج المالي لشريحة واسعة من التونسيين الذين لا يمتلكون حسابات بنكية خاصة، وأن نسبة النفاذ إلى الخدمات البنكية والمصرفية في تونس في حدود 36% واصفا إياها بالضعيفة مقارنة ببعض الدول الأخرى التي تصل فيها نسبة الاندماج المالي إلى حوالي 100%. قبل المرور إلى أخبار العالم، نشير لأنه تبعا للنشاط الجوية تعلم الشركة الجديدة للنقل بقرقنة كافة حرفائها بإمكانية حصول اضطراب على موعد السفرات المبرمجة غدا الاثنين، وسيتم إعلام الجميع بكل تغيير في الإبان. إلى أخبار العالم، تتسارع التطورات الميدانية والعسكرية على عدة جبهات، وأعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق الأنذار المبكر في محافظة خميس مشيط ومدينة أبها للتحذير من خطر. في الأثناء وبعد أسبوع من المعارك العنيفة بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين على أكثر من محور، فادت مصادر عسكرية بتنفيذ القوات الحكومية في اليمن غارات جوية وقصفا مدفعيا استهدف مواقع تمركز وإمدادات الحوثيين. وفي ظل هذه التطورات، حذر الكرملين من مخاطر تصعيد كبير في اليمن، معتبرا أن الوضع في البلاد يعكس تداعيات زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج. وقال أن زعزعة استقرار الأوضاع في اليمن تشكل تهديدا للاقتصاد العالمي. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الحرب على إيران ستنتهي ربما قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس أو بعدها مباشرة. وعلى الجبهة اللبنانية، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيرين اليوم في بلدتي زوكتر الشرقية وكونين أسفر عن سقوط شهداء وجرحى. أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت أن لقاء بين سفيري لبنان وإسرائيل بواشنطن سيقام الأسبوع المقبل لبحث تنفيذ الإطار الثلاثي. وفي الأراضي الفلسطينية، أعلن الدفاع المدني بغزة انتشار وفات 17 شهيدا من تحت أنقاض منازل دمرها الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي غزة والوسطى. ختاما، ذكرت جيروزاليم بوست أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يخطط لتشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة بعد الانتخابات قد تستبعد إثمار بن غفير. تذكير بعناوين النشر غدا: انطلاق الموسم الدراسي الجديد ووقفة احتجاجية للأساتذة والمعلمين بعدد من الولايات من بينها صفاقس، اختصاصات تكوينية جديدة في صفاقس خلال دورة سبتمبر الجاري، وقريبا صدور قرار الترفيع في منحة المتكونين. غدا غلق مركز الصحة الأساسية الجمهورية طريق لافران كيلومتر 8 وتعويضه بمركز الصحة الأساسية مركز كامون طريق جرمتا كيلومتر 5. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn
5: إذاعة صفاقس،
6: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
5: عشرة ديمة.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: سبعة وخمسين دقيقة بعد الخمسة، مرحبا بكم جديد، نرجع لكم لسبيسيال سبور. نعيش الوقت البديل الآن في لقاء الأولمبي الباجي وتقادم ساقية الدير. باش نرجع مع زميلنا هادي السياري ملعب بوجمعة الكميتي باجا. هادي أهلا وسهلا، مرحبا بك عودة مجددا معك.
2: أهلا وسهلا بك وليد. في هذه اللحظات بالذات انتهاء الوقت الرسمي والقانوني، والحكم يضيف 10 دقائق وقت بديل،
1: والتعادل
2: هدف قبل هدف، 10 دقائق كاملة قلت التعادل هدف قبل هدف بين الأولمبي الباجي والتقدم الرياضي بسقيطة الدير.
1: باهي تقعد معنا هادي، نمشيو الى ملعب الطيب المهيري مع زميلنا ياسين كمون. اليوم كما قلنا كأس الاتحاد الافريقي اياب الدور التمهيدي الاول، لقاء النادي الصفاقسي شوتينغ ستارز النيجيري. اذا كان ياسين جاهز ناخذوه في مصافحه قبل انطلاقه المباراه. ياسين مرحبا بك.
3: اهلا وليد.
1: مرحبا ياسين. مرحبا،
3: اهلا وسهلا بك وليد، تحياتي لكم في الاستوديو، تحياتي لكل مستمعينا الكرام. الجميع هنا على اهبة الاستعداد لانطلاق هذه المباراة في اطار اياب الدور التمهيدي الاول لكأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم. النادي الرياضي الصفاقسي يستضيف شوتينغ ستارز النيجيري. مباراة الذهاب انتهت بهدف مقابل صفر للفريق النيجيري من تسجيل هدف صاحب الهدف اللي سجله لوكي ايمانويل في الشوط الاول، موجود في التشكيلة الاساسية. لما حال على المستوى الافريقي ديما الماما افريقيا فيها عديد المشاكل، ورقة المباراة وصلتنا بصفة متأخرة رغم جودات الصديق العزيز عدنان الانتاتي، ولكن على مستوى الرؤية يعني لخيين كل الخينة برشا صعوبات باش خرجنا الأسماء بتاع اللاعبين، صعوبة لأنه صار مشكل تقني ممكن على مستوى التجهيزات الخاصة بالمراقب بتاع المباراة، وبالتالي معناها تصرفوا بالموجود. بقينا نعانيو شوية باش خرجنا لزوز تشكيلات بالنسبة للفريقين. في نهاية الأمر التشكيلة أمامي موجودة، وحكم المباراة من غينيا بيساو ينتظر ساعة انطلاق المباراة اللي هي السادسة بالضبط إلا بعض الثواني الآن، يستعد إشارة انطلاق هذه المواجهة. بالفعل في الآونة هذه بالضبط الحكم أعطى صفيرة انطلاق المباراة بعض التراخي من لاعب شوتينغ ستارز النيجيري، وانطلاقة المباراة رسميا هنا في ملعب الطيب الميري. بالطبع ما توصل
1: تراخي منذ اللحظه الاولى ياسين،
3: منذ اللحظه الاولى يعطيك فكره شنو المباراه. قلت لك وليد انه ما يوصلك حتى صوت طبعا من ملعب الطيب الميري مع الاسف. مدارج صامته ملعب الطيب الميري، ما استنسناش بيه، ما تعودناش، خاصه المباراه كما اليوم مباراه نتاع جمهور، مباراه نتاع تشجيع، مباراه نتاع دفع معنوي للاعبين حتى اخر اللحظات.
1: والله ياسين العقوبه احنا ياسين نسينا
3: لأنه عنده موسمين يا ولي.
1: تفاجأنا في الحقيقة جميعا طبعا، الناس الكل، الجماهير، الأحباء الكل، المباراة مش تدور دون حضور جمهور لأنه عندنا عقوبة سابقة بالنسبة للنادي الصفاقسي.
3: بقات تتبع بالضبط وشوف هذا هو اللي هذا ما جناه البعض من احباء نادي الصفاقسي، ولو انه صفات حبوسته الله يرحمه يقول المحب اللي لوح على دبابز مش محب للفريق نتاعو، لأنه شوف بضعة عشرات خليني نقول أو حتى أقل يجنيوا على الآلاف اللي كانوا المفروض يكونوا اليوم موجودين في ملعب الطيب الميري. على كل مع الأسف هذا هو، لكن اليوم مباراة نتاع مدرب، مباراة نتاع لاعبين بالأساس من أجل الترشح للدورة التمهيدي الثاني لهذه المسابقة اللي نادي الصفاقسي عنده فيها باع وذراع طبعا أربع ألقاب 98 2007 2008 و2013 من أجل العودة لمنصة التتويج على المستوى الإفريقي. خلينا نعطيك لزوز تشكيلات وليد. تشكيلة الفريق الضيف شوتينغ ستارز النيجيري اللي عنده مخالفة الآن تبعد تقريبا 30 متر على مرمى أيمن دحمان، وطبعا تعرف وليد أنه الآن يعني نقول لك نادي الصفاقسي يلعب على يسارنا لأنه منصة التعليق تغيرت تبدلت، ولو أنه خلينا لهم احنا بلدية الصفاقس خلينا لهم الكابينين بتاعهم، خليناهم في الـ في الـ في الـ وخرجنا لبرا لأنه مش ممكن نقعد في الكابينة كوما حرارة خانقة مع الأمبيونس اليوم مش موجودة بطبيعتها. أنا في المدرجات على المستوى الأفريقي الحق مع الشمس تحت شوية، وبالإمكان أن نعلقه في ظروف جيدة على عكس مباراة البطولة الساعتين ونص لأربعة ونص لأربعة ديما شمس قوية برشا، مش ممكن نقعد في الكابين ومش ممكن نقعد في منصة التعليق. هذا يقولناه في أكثر من مرة ولا من مجيب ولا حياة لمن تنادي. نتبع المخالفة هذه تزيدة في المباشر والكرة تصطدم بدفاع نادي هذه السبيكس يترجع مرة أخرى لشوتينج ستارز النيجيري في وسط الميدان. الضغط من متيبا يأخذ الكرة, متيبا يهز راسه ثم يد بالويف يطلب الكرة, متيبا في وسط الميدان قصيرة وغالطة تتفك تمشي للفريق النيجيري مرة أخرى. شوتينج ستارز حسمدو يضغط الحكم يزفر مخالفة. تشكيلة الفريق النيجيري إذن في حراسة المرمى لوال بولاكالي ثم يوسف عيسى سيلفستر أولا كونلاي أكالا لوكي إيمانويل أولا جوبي أولا كي طاهر أبو بكر توفيق أبا يومي. طبعا أسماء مسلمة وليد, وتعرف أنه الديانة الرسمية في نيجيريا 50% تقريبا ما بين المسيحية والإسلام, وبالتالي ذاك طبيعي جدا نلقاو أسماء كما توفيق كما إبراهيم وطاهر وغيرها. إذن أديلو 23, غالي فالكي ذي قائد الفريق, ثم إبراهيم صديق ذي رقم 27, هذوم هو 11 متاع المدرب النيجيري يوسف ساليسو. على بنك البدلاء حارس مرمى احتياطي الكنا, ثم دافيد جومادي, آدم مصطفى, عبد العزيز دالاتو, ولي أديدومي, أموس ستيفن, نوادي كالو, جاميو أموبات, ومافيرو أمادو. بالنسبة لفريق النادي الرياضي السويقسي المدرب نبيل كوكي يحافظ على نفس الطريقة. طيب بعد ندخل في الأمور التكتيكية وليد, لأنه يحضر إلى جنبي صديقنا العزيز وسام ربيع على مستوى التحليل الفني لهذه المباراة. نتابع الهجمة للسياسيس للدربيلي على الجهة اليمنى, الدربيلي يأخذ الكرة ثم سفرة, ثم سفرة أقل شيء, حكم المباراة يكتفي بالمخالفة. وكما قلنا وليد على مستوى التراخي في بداية المباراة تعطينا فكرة على نية الفريق النيجيري وإضاعة الوقت, حكم المباراة كذلك يعطينا فكرة على أداء التحكيم التحكيمي اللي أتمنى ألا يكون كارثيا في الدقائق هذه اللي لعبنا, لأنه 4 دقائق ورقة صفرة ما فيش كلام, ورقة صفرة مستحقة لأنه حارس المرمى خرج وعرقلة واضحة لمهاجم نادي هذا السبيكسي في دور هجومي الدربالي, حكم مباراة زفر مخالفة لأكثر ولا أقل. يبدو أنه مردود هذا الحكم الدولي غينيا بيساو سيكون هزيل, ولا نتمنى أن يؤثر على نتيجة المباراة. نتبعوا المخالفة ذي قبل وبعد نعطيكم تشكيلة نادي هذا السبيكسي لكل مستمعين الكرام. أمام الكرة طبعا كالعادة علي معلول, كذلك غيث الصغير, الكرة على يسار الحارس لوال, ذكرنا في قربا لوال اللاعب النيجيري السابق للترجي الرياضي التونسي في التسعينات, الكرة لعلي معلول, علي معلول مقوسة مباشرة في المرمى, الحارس يتصدى تحت العارضة كلاكيت والكرة في الركنية, ركنية أولى للنادي الرياضي السويقسي, والحارس يبقى ملقى على أرضية الميدان ولا أعتقد أنه فيها إصابة. ولكن نستغل الفرصة باش نعطي لتشكيلة السياسيس أيمن دحمين في حراسة المرمى, ثم ريان الدربيل علي معلول على الأطراف, حمزة المثلوث, يوسف حبشية, كيفن مونديكو محور الدفاع, الوسط والهجوم غيث الصغير, جمال متيبا, حسمدو, إياد بالوافي, وجوسنا لولندو على بنك البدلاء, عبد السلام حلاوي حارس مرمى, ثم محمد أمين بن علي, محمد العبسي, محمد صالح مهذبي, إيمانويل أقبولي, حكيم موتيبي, بواد يارا, مؤمن الرحمن يعود ولو على بنك البدلاء بعد ما كانت إصابة حتى قبل انطلاقة الموسم, ومحمد أمين بن صير المدرب, ونبيل الكوكي على مستوى طاقم التحكيم قلت من غينيا بيساو, حكم الساحة الدير لوبيز, مساعد أول مامادو دانسو, مساعد ثاني دوميغوز تشونت تشالام, حكم رابع لوبيز باربوزا, وعلى مستوى مراقبة الحكام الجزائري أحمد خارج, ومراقب نتبع الركنية لين علي معلول, تنفيذ الكرة مقوسة والمتابعة في القائمة الأول, مازال تخرج كرة من منطقة الجزاء, حسمدو تعود ترجع له يسدد باليسار مؤطرة في القائمة القريب من حارس المرمى, يتصدى الأول, تبقى النتيجة متعادلة 0 مقابل 0, لكن خذينا برشا مؤشرات وليد.
1: واضح عن معطيات أولية بدينا بها طوال المباراة على مستوى الحكم مبدئيا على تعامله مع الحركات اللي صارت في البداية. طبعا كان ثم لاعب يستحق ورقة صفر يقول ياسين باعتبار التدخل متاعه, وشفنا بعض التراخي من الفريق المنافس اللي يحب يرجع بنتيجة تعادل طبعا, وثم إضاعة وقت منتظرة ومتوقعة في المباراة هذه. به ياسين تقعد معايا لأنه باش نرجعوا نعيشوا اللحظات الأخيرة في لقاء الأولمبي البيجي تقدم ساقية الدير هادي السياري, نرجع لك مرة أخرى هادي مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا بك وليد، تحية ليك ولياسين في ملعب طيب الميري. حظ سعيد لممثل كرة القدم التونسية في 90+9 تقريبا الدقيقة الأخيرة من الوقت البديل. تعادل هدف مقابل هدف، التقدم كان قريب جدا من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 90+6 من هارون بن عامر، لولا تدخل الحارس شاهين السماوي في فرصة كانت الحقيقة صالحة للتسجيل لفريق التقدم، ولكن التصدي كان الكلام آخر للحارس شاهين السماوي. والأنظار الآن للعب التقدم الذي بسقيت تاير إبراهيم أتيوب، أنظار في الدقيقة الأخيرة مع الورقة الحمراء، الورقة الحمراء لإبراهيم أتيوب، الورقة الحمراء لإبراهيم أتيوب، ورقة صفراء ثانية، ورقة حمراء اللاعب السنغالي، السنغالي إبراهيم أتيوب يتحصل الورقة الحمراء في آخر المباراة. الوقت البديل والرسمي والقانوني ينتهي الآن، ونحن الآن في انتظار صافرة الحكم صدق السلمي. إقصاء قلت إبراهيم أتيوب، التقدم سيبقى منقوص اللعب في الثواني المطبقة. إبراهيم أتيوب يغادر الميدان بسبب الورقة الحمراء. اشترس عكورة بضربة مخالفة، ضربة مخالفة لفريق الأولمبي البيجي، ضربة مخالفة لفريق الأولمبي البيجي. يمشي الكرة شين اسماوي، زوز فرق موجودين في مناطق فريق التقدم الذي بسقيت التير. قد تكون الكرة الأخيرة من الحارس شين اسماوي، شاهين السماوي يرفع على كرة طويلة داخل منطقة الجزاء، الكرة ترجع من دفاع على التقدم من جديد لفريق الأولمبي البيجي داخل منطقة الجزاء. الحمس المبروك اسلام الشلخومي، التسديد لكن ترجع من دفاع من جديد قائد الفريق محرز براجع، يتكس الهجوم لفريق التقدم الذي بسقط الدير. والتدخل، التدخل من اللاعب إرس فضلي، وفي هذه الأونة بالذات تأتي صافرة الحكم الصادق السالمي عن نهاية مباراة الأولمبي البيجي والتقدم الذي بسقط الدير بالتعادل هدف مقابل هدف. محمد العمر يفتتح النتيجة للتقدم في الدقيقة 45+6، وماكسويل دوميكو يعدل النتيجة لفريق أولمبي البيجي في 45+7. لكم تحياتي هذه السيارة مباشرة من بيجا، أشمل تحياتي لعلي البلطي الفني القام بتأمين هذه المباراة، وكذلك للزميل لطفي خالد ميزاع الوطني. حتى لفريق
1: ندردس تكسح هادي، إذا كان ثم إمكانية نحاول بعد شوية ناخذه، إذا كان ثم إمكانية مدرب ساقط دائرة وأحد من الإطار الفني ناخذه تعليقه على هذا التعادل من بيجا. خطيق مفتوح دائما مع هادي. شرجع بالتأكيد. شكرا لك هادي، شكرا لك، يعطيك الصحة. نرجع إلى ياسين ملعب طيب الميري، تفضل ياسين.
3: مع شكر وليد، وأجدد التحية لكل مستمعين الكرام على موجات إذاعة سبيقس. التعادل 0-0 بين نادي رادي سبيقس وشوتينج ستارز النيجيريا الإطار وإياب الدورة التمهيد الأول لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. 10 دقائق لعب تعادل سلبي حتى الآن، 10 دقائق كانت فيهم زوز كرات ثابتة لنادي رادي سبيقس، زوز كرات ثابتة كان وراهم علي معلول، مخالفة كان تنفيذ رائع كالعادة مباشرة تحت العارضة، تدخل الحارس لوال، وبعد ذلك كانت ركنية لم تأتي بجديد للنادي رادي السبيقسي. ثم بعض التدخلات القوية من لاعبي شوتينج ستارز النيجيري، ومنذ قليل كانت كرة مقصية، كرة هجومية للسي اس اس من جسنا لوليندو، وسدد اللاعب في الحقيقة، وكانت ورقة صفراء مستحقة. وجه الحكم هذه المرة كما كان الأمر في الورقة الصفراء الفارتة اللي ما اعطاهاش الحكم. الآن تدخل من الوراء على حسمدو، حكم المباراة قريب ويزفر مخالفة لنادي رادي السبيقس في وسط الميدان بعيدة على مرمى الحارس الأول، قريبة من خط منتصف الميدان أكثر منها لمرمى الفريق النيجيري، وإذاعة وقت كانت كذلك في أكثر من مرة من الفريق النيجيري. يعني الدواء هذا الكل هو تسجيل هدف مبكر يفتح الباب لتسجيل هدف ثاني بعد تولي مباراة أخرى. علي معلول التنفيذ على حدود منطقة الجزاء، ما خداش مونديكو للفريق النيجيري، محاولة عكس الهجوم الرقم 14 لوكي إيمانويل هذا اللي سجل هدف مباراة الذهاب، وذكر ذهابا 1-0 للفريق النيجيري أمام نادي رادي سبيقس. والصحافة النيجيرية كانت تغنت بتقدم وفوز الفريق النيجيري اللي عاد للمسابقات الإفريقية بعد أكثر من ربع قرن من الغياب، وأمام فريق عريقي في نادي سبيقس. ثم تسلل واضح جدا، نعم، راية مرفوعة من المساعد الأول عادة المساعدة الأول كان من جهتنا في منصة التعليق السابقة، الآن يلزم حتى الريبير متاعنا احنا كمعلقين تتغير تتبدل. وسام الرباعي على مستوى التحليل الفني لهذه مباراة. وسام، بعض المؤشرات شفناها في العشر دقائق لعب على مستوى قرارات الحكم، بعض التدخلات العنيفة، محاولات إضاعة الوقت، ونادي السبيغسي حتى الآن لقى الحل من توغل شفناه للدربالي، ثم زوز كرات ثابتة من علي معلول.
4: والملخص بتاع العشر دقائق اللي تعداه كما قلت ياسين، ممكن استسهال الحكم مع بعض الحالات خلى الاندفاع البدني كبير برشا، وهنا لاعبين نادي الصفاقسي لازم يرد بالهم سيرته، خاصه لاعبي وسط الميدان كما شفنا تدخلات كبيره برشا على حسام مادو، عارفين انه من المقابل الفايت انه هو المحور الربط ما بين الدفاع والهجوم. نادي الصفاقسي قاعد بتوخي للعب على الاطراف خاصه على طريق جهه الدربالي، كيف شير بتاع علي معلول اللي جابت اثنين كره ثابته، هذا المطلوب الاكثر شويه وشويه نسق شويه الضغط، خاطر في 45 دقيقه راك مطالب بسجل هدف باش انك تخلي المقابله تسال عليك اكثر. وزاد كيف راهم في العشر و15 ولا 20 مره باش توصل، راهو فيهم 14 3 ركنيه 5 مخالفات، فيهم تسديدتين، فيهم كره توصل للمهاجم ما توصلش، دونك لازم برشا نسق برشا ضغط باش انك تفتك شفره الدفاع العالي. نقول شفره الدفاع العالي خاطر قامت طويله برشا اللاعبين تاع نيجيريا، دونك هنا تسربات هي الحل. وزاد كيف كره ثابته اللي بصانه وادو ان شاء الله تعمل فارق بالنسبه لنا.
3: مع الشكر وسام على غرار الكرة الثابتة هذه، لأنه كانت مخالفة لجسناء لوليندو مرة أخرى تقريبا نفس مكان تاع المخالفة السابقة من علي معلول، أبعد شوية أقرب شوية خطة للتماس على يسار لوال معلول، ينفذ هذه المرة في القائمة الثانية لكن بعيدة، هذه المرة بعيدة على مرمى لوال، وبالتالي ضربة مرمى للفريق النيجيري شوتينج ستارز. تعرفش معنى شوتينج ستارز ولا وليد؟ شوتينج ستارز يعني الشهب، جمع شهاب والشهاب، يعني هو وميض ضوئي يظهر لفترة قصيرة في السماء، نشوفوه يعني حتى بالعين المجردة يتشاف،
1: هو وينزل سريعا ويتهاوى سريعا،
3: يحترق يعني بالقطعة صخرية وحبيبات غبار فضائية تدخل غلاف الجوي للأرض، وبفعل الاحتكاك مع الهواء تحترق الحبيبات هذه قبل ما توصل لسطح الأرض وتتلاشى، هذاك علاش هي في جزء من الثانية وإحنا نشوفوها أحيانا يعني من باب الصدفة، طبعا مش واحد مش قاعد يعمل كرسي ويسأل الله على الشهب في السماء، لكن أحيانا نشوفوها بالصدفة. إذا شوتينج ستارز أو فريق الشهب إذا كانت الترجمة العربية، طبعا الفريق هذا فريق يعني محليا توج بالدوري 5 مرات آخرها 98، بالكأس 8 مرات آخرها 95، فاز قاريا، هو أول فريق نيجيري يفوز حق لقب خارجي كأس فريق الأندية الفايزة بالكأس سنة 76، المسابقة هذه كانت نحات وتم إدماجها مع كأس الاتحاد الأفريقي، فاز بها سنة 92، دوري أبطال وصل لنهائي مرتين عام 84 و96 وخسر اللقب أمام نفس الفريق اللي هو الزمالك المصري. الكرة النيجيرية، المواهب النيجيرية معروفة على المستوى القاري وكذلك على المستوى العالمي، أنهى الفريق هذا الموسم الماضي في المركز الثالث للبطولة النيجيرية، مما أهله باش يلعب كأس الكاف في هذا الموسم. هذا كل ما يعني حتى شيء من فريق كما نادي هذا السبيغسي، كما قلت مع الأسف مدرجات صامتة، كان نجم الجمهور اليوم يعطي دفع آخر، ولكن مهمة اللاعبين اليوم مهمة الإطار الفني من أجل أنه يكونوا عنا 4 فرق يواصلوا ويكونوا 4-4. ترجي رياضي الجرجيسي ألف مبروك، الإفريقي ألف مبروك، ترجي موجود بطبيعته في انتظار نادي السبيغسي، يظل اليوم أصلا يتعرف على المنافس متاعه للسي سي اس وليد، لأنه يا أما في الآونة هذه يا مقبل بشوية كذلك الفرق اللي مش يلعب ضدها نادي السبيغسي مرشح أنه يلعب ضدها، وأنا سبقنا الخير قلنا السي سي اس هي أكاديمية ديالو الإيفواري أو إيستاند لايونز السيراليوني، الذهاب 1-1 التعادل بين الفريقين. واليوم المفروض السي اس اس، اقول مره اخرى السي اس اس يتعرف على المنافس نتاعو في الدورة التمهيدي الثاني لكاس الاتحاد الافريقي لكره القدم. 16 لعب في الشوط الاول، التعادل 0-0، السي اس اس وجد الحلول على مستوى الكرات الثابتة في انتظار أنه تهتز الشباك، جوسنا لوليندو يأخذ التماس بالرأس من علي معلول، الكرة الثانية الموتياباي عاود يرجع حياد بالوفي على حدود منطقة الجزائيات، حب يرجع لعلي معلول وثم الضغط من الدفاع النيجيري، تنفذ التماس معلول، التوزيع، التماس يجيب تماس آخر علي معلول دائما من الجهة اليسرى لهجوم النادي هذا السبيغس، يقرب له حياد بالوفي، علي معلول يبحث على الحلول أكثر قربا لمناطق الجزاء.
1: ياسين من عشان إذا كان الهادي نشوفه بعد نرجع لك، هادي سياري ملعب بيجا، هادي ملعب بيجا ملعب بجمع الكنيتي إذا كان ثم إمكانية طبعا ناخذ معنا الهادي سياري إذا كانوا جاهز به. يبقى الخط مفتوح معاه إذا كان جاهز ناخذه معنا مباشرة به. نرجع لك ياسين في الانتظار عشان يكون الهادي بعد معنا بعد خليل. تفضل.
3: كرة الهدف الأول وليد مع الأسف تضيع على أيد بلوي في كل شيء صار بطريقة ممتازة. الكرة وصلت داخل منطقة الجزاء عمل المراوغة على 55 تقريبا مجنب شوي على يمين الحارس لوال ويسدد برجل اليمنى ولكن تسديد ويتصدى لها الحارس. نعم. كانت وين موجود الحارس كرة هدف ما فيش كلام ضاعت على السي اس اس في 18 دقيقة لعب من الشوط الأول.
1: هادي تفضل. هادي نسمع فيك. هادي منعش الكواليس قاعدة توصلنا من ملعب بجمع الكميتي بباجة باش ناخذ تصريح ما بعد اللي قالوا نبي باجة تقدم ساقية الدير بعد العودة بالتعادل. تفضل
5: باجة. باجة
1: تفضل اسمع فيك. هادي
5: وليد
1: تفضل.
5: لحظات قبل يعني ندى الصحفية للمدرب يسري بالكحلة فقط يسري يسري مدرب فريق التقدم الرياضي بساقية الدير. مرحبا بك على موجات إذاعة فيكس في المباشر. سيوسري تقريبا فريق التقدم إلى حد الآن يعني بمردود طيب منذ بداية الموسم. زوز انتصارات زوز تعادلات. كيف شفت المباراة؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بعد مع نهاية المباراة معتها نقطة إيجابية معتها من ملعب صعيب من فريق منافس معتها عنده لاعبين معتها مستوى عالي حدينا برشا من الخطورة نتاعها مدرسناهم كوم الفو بون جينا كيف ما نقولوا احنا ديما كل مباراة معتها الهدف نتاعها ثلاثة نقاط. المنافس كان في مستوى باهي معتها تعبنا شوية ممكن شوية عندنا بعض لاعبين اللي راجعين من إصابة وكيف كيف مصحين الجد معتها كان يغيب عليهم شوية نسق المباريات معتها تلازينا نبداو بهم في ظل بعض الإصابات لكن الحمد لله كمردود عام كفرص هدفية كلعب هجومي كنا ند للند مع بيجا كانت في عديد لحظات كنا عندنا بعض فرص التهديف كنا أفضل في عديد الفرص بون في الأخير راضيين بالنقطة ما احناش فرحانين كوم الفو لكن راضيين مع نهاية المباراة. الحصيلة العامة 8 نقاط من 12 ممكنة معناتها حصيلة إيجابية بالنسبة للفريق أو الموسم مساعد معناتها وأربع مباريات الحمد لله بدون هزيمة معناتها نقعدوا نغزروا كل مباراة تعدى نقولوا ما نهزمناش أو ما نهزمناش لكن كيف ما نقولوا احنا بالعمل والمجهود الكبير اللي قوموا فيه اللاعبين إيجابية إن شاء الله عندنا التوقف هذا الشهر عندنا لاعبين رجعوا من الإصابة عندنا الانتدابات اللي جات مؤخرا تاخذ بعض نسق والخدمة وإن شاء الله نكونوا جاهزين للفترة الثانية معناتها بارتير من السانكيام جورني الباقي الموسم اللي هو طويل معناتها نشوفوا احنا عدينا كيف نقولوا أربع جولات لكن باقي 26 جولة معناتها الموسم طويل وإن شاء الله نجهزوا لكم الفو إن شاء الله.
5: شكرا لك سياسر. كان هذا
1: سيكسا هادي
5: مدرب فريق الاتحاد الرياضي بسكي الدير في انتظار الحصول على مدرب فريق الاولمبي الباشا. تفضل وليد.
1: سيكسا هادي شكرا لك. شكرا هادي شكرا لك. نرجع مع ياسين مع طيب هيري. تفضل.
3: مع شكر وليد. 20 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول التعادل 0 مقابل 0 دائما ذكورة على أقصى اليسار ليد بلويفي وسطه من علي معلول اللي كان موجود في وسط الميدان يد بلويفي مذكورة الصغير غاية الصغير ما يخذهش على حدود منطقة الجزاء حسمدو يغطي يأخذ كورته علي معلول يعود يأخذها علي معلول المتيابا متيابا والباس في الانترفال الفكرة للدربالي ولكن الدفاع النيجيري متفتن اللي لاحظناه في المباراة الذهاب انه حذر مبالغ فيه هذا اللي كان محور انتقاد احباء السي اس اس المدرب نبيل الكوكي لانه السي اس اس وقت يشد كرة وقت يلعب كرة في بعض فترات مباراة الذهاب يعني برونابر على الاخر الفريق النيجيري فريق اسمه السي اس اس فريق برصيد بشري الحقيقة محترم جدا في انتظار التحاق بقية المنتدبين وليد ذويب جاك مبيل وأي ترايعي مؤمن الرحمن يرجع على بنك بودالي حكيم تيبي ياخذ فرصة أكثر من هكا جوسنالي لوليندو كذلك ورى مؤشرات تبشر بكل خير يعني المادة الخام موجودة الافكتيف موجود نادي سفيقس يلعب لعبه بإمكانه أنه يعني يسجل ويعدل على مستوى مباراة الذهاب في مرحلة أولى ثم التفكير في هدف ثاني والتأهل للدورة التمهيدي الثاني وهذا ممكن. وسام حبيت في النقطة هذه والتمسك بثلاثة خمسة اثنين ودور علي معلول في المباراة خاصة شفناه يدخل برشا لوست
4: والاكيد انه اللي شفناه الكل انه الدربالي واخذ الجهه اليمين بكله ولا الجهه اليسرى عليه معلول مخليها لاياد بالوافي وكان الدور نتاعو كيما قلنا احنا يدخل صنع العاب ثاني مع موتيابا هذا اللي خلى نادي الصفاقسي قاعد يقرب صحيح ل 16 متر 50 نتاع الفريق النيجيري لكن هنا كيخرجوا اياد ولي نقصنا مهاجم باثنين مهاجمين لازم يكون هما في السيرفاس معناتها عليه كيف ماذا خير انه ياخذ الكلوار معناتها كيما الدربالي باش اللاعب ما بين اليمين اليسار يعمل كيليبر وبعد وقت نوصلوا نلقاو اكثر من لاعب في ال ال ال ال ال في ال 650 اللي يخلي الشوا متاع الكرة التلينية يكون خير عند اللاعبين ونقرب أكثر للفرص الواضحة للتسجيل خطر توقع من بعيد كل تسديدات مع هذا فرصة واحدة الوقت قاعد يمشي زاد كيف كيف اللاعبين نيجيريين قاعدين يضيعوا في برشة وقت برشة التهامات برشة تصفير زاد كيف كيف الحكم اللي متوه مع أنت عنا 14 مخالفة على الأقل في وسط في في في 20 دقيقة اليوم برشة يخلي النسق ما يطلعش يخلي اللي ريبتير دجوا كبار برشة دونك عليك باش إنه كيما نقول إحنا مع أنت الشونج مودريت والنسق واللعب الأطراف واللي مش خليك توصل خاصة كما نشوف احنا لاكس سنترال نتاع الفريق النيجيري عالي برشا والكره الثابته زاد كيف كيف ماذا بيتلعبوا هذا باش باش يتفكك المنظومه الدفاعيه كامل خاطر قاعد نشوف في معلي واحده برك قراوهم الكل الحارس قاعد معناتها في فورم قاعد يرجع في الكره دونك لازم نبدل شويه وننوعوا شويه في في, في الكره الثابته كيف كيف التوش كما قلت لك كيسي مش وصلوا 10 و15 و20 مره راهم في مره بعثوش ثلاثه ركنيه خمسه مخالفات يلزم تستغل المواقف هذه باش تفتح المقابله ومن بعد السيناريو مش يتبدل بعد هدف مراو كل شيء مش يتبدل وتغيرت الكرة شدان الكرة الريتم تحكم في اللعب تحكم في النسق تحكم في كل شيء والفريق المنافس ولي على أعصابه أكثر وهكا لا لا لا لا لا كما نقول انا وين تلقى الاعصاب تلقى الاخطاء نتاع التمركز نتاع التغطيه نتاع كذا يولي فريق سهل واللي شفته انا تنقل نادي الصفاقسي من الدفاع للوسط للهجوم قاعد يتعدى السلس معناتها سهل مش صعيب ماهيش مشكل الفريق الكبير اللي قاعد معناتها موقف النادي الصفاقسي والا مسكر المنافذ الكل انا على الاول السيناريو كنت اتخيل انه مش يقعد التالي ويلعب الهجمه المرتده وقاعد يقارع في النادي الصفاقسي ويخلي لك الفراغات سهل يرجع بخمسه لاعبين انا الدور نتاع اللاعبين نتاع الاطراف في 3-5-2 انه يكون عندهم دور فعال كبير برشا خاصه هجوميا زاد كيف كيف محترز في الدفاع خاطر الفريق قاعد يعمل في في دازيتاك بيان بلاسي معناتها مش قاعد يشوف الكره الفريق النيجيري قاعد يحب يلقى منفذ باش يوصل للدحمان دونك انا علينا التعقل في ما كل ما هو هجومي خاصه كما قلت لك على الاطراف واياد معناتها اثنين مهاجمين ماذا بيقعدوا في السيرفاس باش نوصل الكره باهي وكره نظيفه باش نجموا نسجلوا هدف.
3: يعطيك الصحة وسام. 24 دقيقة لعب مستمعينا الكرام على موجة إذاعة صفاقس في هذا الشوط الأول مباراة إيابة دورة تمهيدية الأول لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم 0-0 تعادل بين سي اس اس شوتينغ ستارز النيجيري الذهاب 1-0 في نيجيريا للفريق النيجيري لوك إيمانويل يرتكب المخالفة على المثلوث تنفيذ المخالفة اللاعب النيجيري عطل تنفيذ المخالفة الحكم لا يحرك ساكنا ولا جوبي ولا كي تنفيذ المخالفة لين من حمزة المثلوثي الأضواء الكاشفة تشتغل هنا في ملعب الطيب المهيري عندهم ممكن بعد 5 دقائق من انطلاقة المباراة الرؤية أوضح بالنسبة لنا احنا وكذلك بالنسبة للاعبين حبشي يخذ الكرة أمام منطقة الجزاء من أيمن دحمان أيمن دحمان لم يتدخل حتى لين جوسنا لوليندو رقم 9 لوليندو يخرج من منطقة الجزاء وهذا هو اللي قال عليه وسام الرباعي منذ قليل شارك في بناء الهجمة ثم ينطلق نحو مناطق الجزاء كرة مثلوثي معلول لمسة واحدة مع يد بلوي في اندو يتعدى معلول وثم المخالفة والحكم يبدو أنه لا يعرف الأوراق الصفراء بالنسبة للفريق النيجيري مع كثرة التصوير كما قال وسام مع المؤشرات اللي أعطاهنا في بداية المباراة ورقة صفراء بسيطة جدا معناها حكم سنة أولى جيم يمد الورقة الصفراء حكم المباراة لا أعتقد أنه ناوي على الخير في العشوية ذي ولذا السي اس اس يلزم يلعب ضد منافس وضد الحكم يلزم تسجل يلزم تحط كرة في الشباك أوضح فرصة حتى الآن هي كرة إياد بالويفي وضعية وجه لوجه داخل منطقة الجزاء 55 تقريبا صدرها الحارس معلول ينفذ كرة مقوسة وين الرأس والكرة هدف أول للسي اس اس إياد بالويفي أو معلول حال لاعب ضد مرماه إياد بالويفي أكد لي وسام إياد بالويفي توزيعة معلول كالعادة وارتباك في الخروج من الحارس لوال كمل هكا لوال ممتاز ارتباك في الخروج ما خلاش الكرة وسوء تفاهم بينه وبين الدفاع وإياد بالويفي يسجل هدف أول للنادي الرياضي الصفاقسي في وقت ممتاز في بداية المباراة هدف أول مع ثم في وقع وليد في تسجيل الهدف في 26 دقيقة لعب الهدف تسجل في شوية لأنه الجمهور غايب وبالتالي يعني أبواق الملعب أفلوة الملعب عملت هكا في متاع جماهير والصيحة من أجل على الأقل معناها أقل ما يمكن لدفع اللاعبين والمواصلة يدبروا في هدف أول للسي اس اس 1-0 للنادي الصفاقسي
1: تعود الأمور يعني متعادة بين زوج فرق
3: بالضبط إذا رجعنا لنقطة الصفر 1-0 يدبروا في توقيت ممتاز وسام، هذا هو المطلوب. توا زيد الثاني مع الارتباك اللي يقع في الخروج بتاع الحارس.
4: والاكيد كيما قلت لك معناتها المخالفه تدزت على سنين ماهيش بوحده برك، معناتها ما قراش المنافس من الثلثي هو اللي مسح حضر الكره اللي عليه. وهنا كيما قلت لك معناتها تصير هيك البيرتورباسيون وريتها وين صارت، معناتها في قلب الدفاع اصلا، معناتها قدام حارس المرمى الملاعبيه شكوا في نوعيه الكره مش يوزعها عليه. دونك كي تلعب تادو لقيت الفراغ قدام دفاع طويل برشا، وهذا هو المطلوب كيما قلت لك. في ال 15 نجوم باش تعمل مراه فيهم توش والركنيه والمخالفه هذو كلهم ديكون بيديزون افير، معناتها سيرتو مع منافس العب ضد قبل، تعرف نقاط الضعف نتاعو، تعرف نقاط القوه نتاعو. دونك كومبينيزون تلقى في كره ثابته، الحل انك باش تفتح المقابله ترجعها في صفر كيما قلت لك توا، باش تبدل سيناريو المقابله. ان شاء الله الاربيتر ما يفزتش المقابله خاطر التشنجات كبيره برشا والتدخلات قاعده عنيفه برشا من جانب الفريق النيجيري اللي مش قاعد يشوف فيها، ونادي الاسفاق عليه الكونفيرماسيون في الدقائق هذه.
3: ولما لا في هذه الهجمه يد بالوافي ينطلق سريع، يد بالوافي سايب كره، يد بالوافي والحارس يخرج قبل ما توصل الكره. جمال متيبا توزيعة يد بالوافي على الخمسة متر وخمسين تقريبا، وحارس المرمى عمل استباق انتسيباسيون لحظة توزيع الكرة لجمال متيبا، ارتماء رشيقة جدا من لوال، ياخذ هذه الكرة قبل ما توصل لمهاجم النادي الرياضي الصفاقسي. تبقى النتيجة 1-0، اياد بالوافي في الدقيقة 26 من هذا الشوط الاول. ممتاز حسن مدو وراء اي الحبشية، حبشية امام منطقة الجزاء، يخرج دحمان خارج منطقة الجزاء ويشارك في بناء الهجمة. كرة يحولها لليسار المثلوثي علي، مثلوثي مرة أخرى اللي نلعبه في دقيقة 29 من الشوط الأول. خارق العادة السي اس اس يعود في النتيجة على مستوى المباراة الذهب والإياب. حبشية من الجهة اليمنى أمامية كرة أرضية جمال متيبا للدربيلي، خارق العادة ليندو متيبا مراوغة ممتازة لكن ما توصلش العملية، مطلب الكرة القدام دربيلي تحطت وراه وبالتالي ضاعت، ترجع للفريق النيجيري في وسط الميدان. أكلا إياد بالوافي يفك الكرة، إياد علاش رجع بالكرة للوراء؟ لأنه في الوسط كان وحده، ممكن راس لوطا ما شافش ما عملش نظرة. علي معلول في وسط الميدان توصل له كرة من المثلوثي، تعاود ترجع المثلوثي مرة أخرى، إياد بالوافي ملقى على أرضية الميدان، إن شاء الله سلامات، يعود يقف وتتواصل الهجمة لنادي الصفاقس. لوليندو جوسنا لوليندو التغطية تضيع تمشي للدفاع النيجيري وانطلاقة الهجمة. كرة القاعدة الفريق فالكي قالي الكرة ابراهيم الصديق وتدخل حبشية، كرة في الركنية المطالبة بمخالفة، ولكن الحكم حكم المباراة الدير اسم برازيلي نعرفه المدافع الدير سابقا هذا من غينيا بيساو. المخالفة أو الركنية للفريق النيجيري على مين دحمان، وهي الأولى للفريق النيجيري في هذه المباراة تقريبا في دقيقة 30 جي هذه الركنية مع هدف ثاني توا. سنتفادى إضاعة الوقت تماما من الفريق النيجيري شوتينغ ستارز. كرة على يمين دحمان، حكم المباراة يطلب المحاصرة القانونية من لاعب النادي الصفاقسي وكذلك لاعب شوتينغ ستارز. تنفيذ الكرة مقاوسة ومونديكو ممتاز يخرج هذه الكرة، ترجع للفريق النيجيري. أهلا وتتفك غادي علي يفك الكرة تبني هجمة، متيبا وبالوافي كانوا يستنوا، ترجع كرة الفريق النيجيري على الجهة اليسار. نعم
1: تقعد معايا الموعد الآن مع رفع أذان صلاة المغرب، ونرجع مباشرة بعد ونكمل معك المباراة.
7: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
8: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: قبل لا صلاة الجميع نرجع لكم مجددا. ياسين ملعب طيب مهيري. ياسين كمون
1: أهلا وسهلا بك وليد, تحياتي لكم من جديد في الاستوديو ولكل المستمعين الكرام. اللعب كان متوقف كولينج بريك يعني كما نقولوا اللحظات
0: ياسين
1: رغم
0: انه يعني نذكر فقط انه بالنسبه للمباراه القادمه في صوره تاهل نتفليكس مش يواجه ايست اند ليونز من سيراليوني اللي كان تعادل مع أكاديمية مادو ديالو الإيفواري 2-2 وكان ثم تعادل طبعا
1: على ميدان 1-1
0: يعني نتيجة
1: الأهداف المسجلة على أرضية الميدان المنافس.
0: دونك باش نشوفوا مباراة نجم نقولوا محترمة لنتس فيقسي في الدور القادم, فقط يزم يسجل أهداف طبعا.
1: هذا هو
0: يزم يأكد هذا التقدم إلى حد الآن
1: بالضبط, التقدم بهدف مقابل صفر إياد بالويفي دقيقة 26, هدف ثاني يفتح المباراة على مصر عايها إن شاء الله. كرة الحبشية وراء إياد الدحمان, 36 دقيقة لعب في الشوط الأول, مدرجات صامتة ولكن النادي الصفاقسي سجل هدفا, وأكيد التفاعل في كل البيوت في كل المنازل في المقاهي اللي تفرجوا في المباراة, وطبعا منصة للسيسيس من أجل بعض المداخيل رغم غياب الجماهير سيسيس فوريفر, والإقبال كان محترم. كرة الأقصى اليسار يد بالوافي ما وصلتش المرة الأولى لكن تعود ترجع للفريق النيجيري مرة أخرى. كرة أمامية إبراهيم صديق وسط الميدان, توفيق أبو يامي, اندو المرور, محاولة للتوغر من الجهة اليسرى.
0: ياسين أبو بكر ياسين المنافس القادم شكون أكاديمية تمدو ديالو الإيفواري باعتبار أنه فاز في الذهاب في

0: بين أخذ الورد جمال متيبة حبشية للدربالي قدام وزوز لاعبين الدربالي يجيب تماس يجيب مخالفة ممتاز يجيب مخالفة يجيب مخالفة الدربالي قريبة جدا من خط التماس على يسار الأوال وننتظر تنفيذ علي معلول يمشي واحدة واحدة علي كان موجود على الجهة اليسرى مش يمشي لين للجهة اليمنى لهجوم النادي السبيغسي كرة على يسار حارس المرمى الأوال ودائما كما قال وسام زوز لاعبين على تنفيذ المخالفات والكرات الثابتة معلول والصغير من أجل إدخال الارتباك على مستوى المحاصرة بالنسبة للدفاع النيجيري وتمركز المدافعين وحارس المرمى ننتظر التنفيذ هذه المرة الصغير اللي يوزع الكرة وحارس المرمى ياخذ الكرة الأولى على حدود منطقة الجزاء متخرجش كما يلزم علي معلول ماخذهاش الكرة والهجمة المعاكسة خطيرة جدا للفريق النيجيري ممتاز ممتاز بمخالفة بقطع كرة باللي تحب انت يلزم الهجمة المعاكسة ما تنطلقش وهذا مسار ارتكاب المخالفة من المثلوثي والهجمة في انطلاقتها كانت واعدة جدا للفريق النيجيري انطلق من منتصف الميدان ولم يكن متسللا طبعا اللاعب اللي كان ينتظر في وصول الكرة اللي انطلق قبل خط منتصف الميدان ولحسن الحظ خبرة المثلوثي خلت الكرة تقطع ولو بمخالفة مخالفة تكتيكية حكم المباراة ما اعطاش فيها ورقة صفراء لحسن حظ المثلوثي مدام قراراته تاخذ وتعطي لما لا يستفيد النادي الرياضي السبيغسي من هذه القرارات 40 دقيقة لعب 1-0 دائما للسي اس اس امام شوتينغ ستارز النيجيري هدف في يد بلوير في دقيقة 26 مخالفة لشوتينغ ستارز في وسط الميدان تقريبا في مناطق السي اس اس اوكي ولكن زوز 3 امتار على خط متصف الميدان كرة ورائية اديلو بدور ورائية لوال حارس مرماه امام مناطق الجزاء سيلفستر انطلاقة من الجهة اليمنى ثم يلعب كرة عالية من أقصى اليمين أقصى اليسار ثم الدربالي بالرأس كنترول جمال متيبا جمال متيبا المخالفة موجودة واضحة جدا ضد رقم 15 أولاكي تنفيذ المخالفة مفروض يسرع شوية سي سي تنفيذ المخالفات فرض نسق أسرع من هكا على الفريق النيجيري حكم المباراة يطلب تنفيذ المخالفة معنا تقريبا 20 سنتيم على مكانه تنفذ مش من مكانه وقبل لا والله ياخذوا يعطي صدقوني مستمعين الكرام وليد حكم مباراة قال مصطفى الدلاجي مش مريق عدي هنا ما بين شوطي المباراة الكرة ركنية مخالفة للفريق النيجيري شوتينغ ستارز 42 دقيقة لعب هذا حكم دولي غينيا بيساو حكم دولي مردود يعني ضعيف جدا إذا كان هذا الدولي متاحم على بقية الحكام كفنوم تنفذ المخالفة للنادي الرياضي السبيغسي تمشي تماس مش بعيد على خط متصف الميدان الدربالي أريان وحكم مباراة دقيق ما شاء الله يقول له تنفذ التماس من مكانه الحكاية كلها متر تقريبا مش حاجة كبيرة في تنفيذ رمية التماس الحبشية المثلوثي حمزة المثلوثي كورتو أمامية علي معلول لمسة واحدة علي معلول لكن بعيدة على جمال متيبا ترجع للفريق النيجيري في بداية هجوم رقم 17 طاهر أبو بكر تقطع الكرة يرجع علي معلول في وسط الميدان يمشي صحيح أوكي على اليسار أساسا لكن يبدو أنه لاعب حر الاستفادة من تمريراته المميزة في وسط الميدان كرة في المناطق الدفاعية للسي اس اس غالطة من المثلوثي تمشي للفريق النيجيري في هجمة خطيرة فيها ديزكليبر للاعبين نادي الرياضي السبيغسي ودفاع السي اس اس المثلوثي يصلح مثل هالكرات وسام مخطرة الحقيقة انك تسيب كرة بالطريقة هذه كملوا الهجمة قبل الفريق النيجيري شوتينغ ستارز لانه بداية خطأ شوف شنو عمل في دفاع نادي الرياضي السبيغسي ترجع تتعكس الهجمة غيث الصغير طلب الكرة من جوسنال وليندو كرة بعيدة على جوسنا تمشي تماس للفريق النيجيري
1: دخلنا في الدشي لما حالة ياسين شوف انت الهفوة في خروج كرة من حمزة المثلوثي وكما قلنا معناتها تركيبة نادي السبيغسي كانت بكار غديك اخوها كانت اسرع وخير وخطر يساري من اللي ضرب بكار وحمزة

0: ذكر علي يرجع لي صار في خروج الكره تمثله شويه قلق شويه تعبد. شوف انت حتى في اللوتاسيون تاع بدنه ديما بده معناتها كتافه ديما في وسط يغزر للعرض الملعب ما يشوفش برشا قدام, وهي اللي صارت منها الهفوة اللي خلات معناتها هي تعدد سلامات الحق معناتها كذب على الحرام في هفوة قاتله الزمن في وقت هذاك, خاصه انه مازالوا لاعبين اثنين في الدفاع وثلاثة لاعبين من مانشستر ستارز تعدد بسترة الله ورضاية الوديه كما يقولوا الجمهور العادي. اما الاخطاء هذه رايك قاتلة وبينهم انا كما قلت لك معناها الحذر الدفاعي راه واجب. اما نادي راس فاقسي فوت فرصة كبيرة برشا في 5 دقائق 7 دقائق بعد الهدف, الفريق النيجيري ولا طيش برشا كورة ما عادش يستحوذ عليها, عاود رجع له الثقة بالاخطاء اللي قاعد يقوم بها. شفنا كيف الصغير زاد كيف مي هجوميا راهو البالياج توتال في ملتر خلي والحسن مدوب ولازم موتيابا والصغير يعاضوا الهجوم يدخلوا الداخل مع اياد بالوافي ولا المهاجم اللولوم جوسنا باش كيما قلت لك معناها تعمل ضغط اكثر. فوتنا فتره كبيره برشا مع نادي راس فاقسي القافية كون احنا فتره القوه نتاعك وفتره اللي تجم تصنع فيها برشا فرص. هنا رجعنا للكيليبر مونتال نتاع اللاعبين خاصه هي الشوط 44 دقيقه لعب الناس ولا تحسب الشوط قاعد يفا دونك الانرجي قاعده تنقص الوقفة. اما زاد كيف ما خليش الفريق النيجيري يلعب اريحيه كما قاعدين نشوفوا حاليا.
1: يعطيك الصحه وسام. اذا ال 30 ثانيه الاخيره وليد هنا في ملعب الطيب المهيري.
2: ياسين قبل ما نرجع لك الخط زوز قمم وفيهم منذ قليل اوروبيا السيتي فاز على مانشستر يونايتد قمه في انجلترا 1-0, هالاند السيتي يلتحق بارسنال في المركز الاول ب 12 نقطه, وفي اسبانيا برشلونه فاز منذ قليل امام ليفانتي 4 اهداف مقابل 2. برشلونه هكا ينفرد بالصداره 3 نقاط بعيد على ريال مدريد. تفضل.
1: برشلونة وليد السناء لا يباري ولا ينتصر, هو يفترس كل منافس يجي أمامه أوروبيا ومحليا. نعرف كلام يوجعك شوية ولكن ذاك
2: لا يفرحني
1: واقع.
2: لا يفرحني ياسين. أنا توتي أبهشتني يعني بالمعلومات هذه. أنا احنا نتابعه في برشلونة يعني من كوكب آخر ويأكد مرة أخرى تدعيمات جديدة
1: وأسماء أخرى. أنا يعجبني فيك وليد كلمة الحق
2: صريح فريق يعني من كوكب آخر نقول احنا
1: وهو كذلك
2: مش الألقاب السنة الكل روى من كأس الأذنين لكأس إسبانيا للتشامبيونز ليج الكل كأس العالم للأندية هذا خلينا
1: نتمنى ذلك.
2: هنيئا لك
0: باش نزيدك وليد. الحكم هز تسلل من غير ما يشوف الجيج معناتها والله العظيم اقسم بالله حكم معناتها من كوكب اخر اللي تحكي
2: زيد
0: برشلونه كرويه في كوكب اخر هذا تصفير من كوكب اخر.
1: نعم وليد شكرا. هذا هو قلت لك انه يعني هذا حكم دولي يعني ضعيف جدا الحق يقال. 5 دقائق عطانا حكم المباراه كوقت بديل في هذا الشوط الأول. 1-0 للنادي الراس الفاقسي, هدف إياد بالوافي دقيقة 26, الكرة عالية التحذير بالرأس موجود حبشية, كرة كانت في طريقها المهاجم رقم 27 في الفريق النيجيري الذي تسديدة من بعيد كرة عالية تقريبا أكثر ملعبية حرك وليد رقم 27 إبراهيم صديق ورقم 14 كان سجل هدف مباراة الذهاب لوكي إيمانويل لاعب طويل قامة ويلعب عليه جيدا معنا مهاجم محطة دو ستاسيون يحذر خاصة 27 اللي ينطلق على يمينه كرة عالية ضربة مرمى إذا تنفذ من دحمان اخذش جوسنا يد بالوافي كرة ترجع على شوتينج ستارز إيمانويل لوكي إيمانويل على الجهة اليمنى إيمانويل سريع جدا تقطع كرة مثلوثي علي معلول هدف ثاني ما قبل دخول حجرات الملابس حاجة خارقة العادة. حسن مدو يلعب كرة عالية أقصى اليمين دربيلي كنترول ممتاز يمد الكرة جوسنا لوريندو على حدود منطقة الجزاء يسدد كرة جانبية ليس بهذه الطريقة تسديدة كي نجم يكسر الحقيقة كي نجم يعمل مراوغة ما نعرفش فنية كروية هذا رأي المدافع ارتمى مراوغة يكسر به يحط روحه في وضعية أفضل بكثير ويسدد أمام حارس مرمى والمرمى فقط هذا رأي وسام
0: وكول أكيد معناتها المدافع كان لونجاجي برشا وخذ القرار باش يطيش روحه قدام المهاجم كان جات كي شوية المهاجم شوية راه وقف الكرة عمل كروشيه روحه وجه لوجه مع المرمى وهكا بعد يتصرف مع حارس المرمى كيفاش يحطها ولا يد بلوفي اللي كان لاحق من بعيد زاد كيف سوء تصرف في فرصة كبيرة برشا كيما قلت لك تنهي بها المقابلة قابلة أصلا. معناتها في وقت كما هذا حساس سنين بلاش يرجعوا من حجرة الملابس في تومبيرامون معينة متاع عصاب مع الدرفيز, وانت الشوط الثاني تدخل تحكم فيه بكل أريحية وتنجم تسجل الثالث ودور الريفكتيف متاعك وتنقص شارج على اللاعبين خاصة بدنيا وذهنيا.
1: بالضبط هذا هو. إذن ما زلت نتكلم على هدف قبل الدخول حجرات الملابس كان يكون حاجة خارقة العادة, محاولات إضاعة الوقت من جانب اللاعب رقم 6 وغضب كبير جدا من علي معلول اللي قليل وين شفناه في مثل هذا الغضب, لأنه كان يحب يلعب كرة بسرعة. اللاعب اللي ضيع الوقت هو رقم 6 ولا كون لي أكلا واختلط الحابل بالنابل وثم حتى الضرب والاعتداء تحت أنظار حكم المباراة. شو القرار اللي مش ياخذه حكم المباراة؟ أنا مش انتظره. اللاعب رقم 6 كان وراء اندلاع الخلاف ذي رقم 6, أنا اللي شفته أنه رقم 6. شو مش يعمل حكم المباراة آل داير يعيط للاعبين المعنيين بالأمر علي معلول اللاعب النيجيري يعني ما مشى تماما ما حبش يخرب له تو مشى صفرة لعلي أي واللاعب النيجيري يعني علي ودحمان يطلبوا من حكم المباراة. لا ولا ما عطاه شيء لتو صدقوني صدقوني السفرة حتى لتو علي معلول فقط. حكم المباراة بعد الحاح وضغط من معلول ودحمان وبنك الاحتياطيين يوجه ورقة صفراء للاعب النيجيري رقم 6 أكلا.
0: هي أول صفرة الفريق نيجيريا, ما سوء تصرف كبير من الحكم والمساعدين نتاعو في اللقطه الاخيره, وشفنا معناتها تردد كبير معناتها علي في 10 ثواني خلال سفرة واللاعب النيجيري لم يمتثل وما جاش الاربيتر وما زال ما حبش يعطيه. كان ما كيما نقول احنا اللاعبين المؤثرين في النادي في نادي الصفاقسي كيما علي معلول باش اثر عليه هو دحمان باش خذ الورقه الصفراء. الاربيتر الحكم بصفه عامه كيما قلنا معناتها قاعد
1: يقدر. انا والله وسام بكل صراحه عندي احساس انه الفريق النيجيري اليوم محمي في صفاقس, محمي في صفاقس يعني والله الحقيقه معناها لانه تدخلات قويه تدخلات عنيفه من اللحظه الاولى. حكم مباراه داخل بعضه ماهيش عارف شنو التذبذب والضعف الفادح في مثل معناها المستوى هذي تحكي كاس الاتحاد الافريقي. والله معناها هذه هي القاره الافريقيه متخلفه على مستوى الكروي وازداد الامر يعني وين ماشيين بالكره الافريقيه بمثل هذا التحكيم. اكيد راك تتبع وتشوف في اللقطات وليد يعني مش مقبول امر كيما هكا. هذاك علاش قلت النادي الصفاقسي يلزم يضيف هدف ثاني خلي ينهي الامور هذية خلي تولي بالفعل مباراه, سجل هدف ثاني خلي تولي مباراه نتاع كره قدم نتفاداو اضاعه الوقت وخلينا نشوفوا الحكم هذا ايش باش يعمل. هل عنده يعني توصيات بحمايه الفريق النيجيري هنا في صفاقس؟ تمس وطويل داخل مناطق الجزاء المتابعه من الدفاع مرة أولى مرة ثانية دوزيام بال تمشي للسيسيس المثلوثي ثم يوسف حبشية. الخمسة دقائق اللي أضافها الحكم انتهت. مونديكو مخذيش كرة بالرأس تمشي الفريق النيجيري خطير في الهجمات المعاكسة. لابد من الحذر في تمركز من لاعبي النادي الرياضي الصفاقسي والكرة تخرج تماس والحكم يزفر مخالفة. يعني الكرات اللي فيهم معناها نص نص يستفيد منها الفريق النيجيري مباشرة على مستوى الورقات الصفراء. علي معلول جوسنا لوليندو من جانب السيسيس زوز ورقات صفراء ورقم 6 أكلا هو اللاعب الوحيد في الفريق النيجيري اللي عنده ورقة صفراء حتى لا نقول وقد تكون الوحيدة لأنه يعني ما عطاه ورقة صفراء إلا تحت الضغط. عمل روحه ما شافش الفعل وشاف رد الفعل حكم المباراة الضعيف جدا الدير لوبيز نفذت الكرة على حدود منطقة الجزاء. التسديد محاولة انه يقوس الكرة رقم 17 طاهر ابو بكر على طريقة المخالفات المباشرة لكن بعيدة على مرمى ايمن دحمان. هدف مقابل صفر دائما للسي اس اس امام شوتينج ستارز النيجيري. ايد بالويف في سحب الهدف في دقيقة 26 من مخالفة. تنفيذ مميز كالعادة من علي معلول تنفيذ ضربة المرمى. دحمان يطلب من زملائه والصعود. مونديكو يقول والعب مع المثلوثي بالفعل هذا هو اللي تم. مثلوثي مونديكو ورأي مونديكو حكم المباراة الضعيف جدا الدائير لوبيز يزفر نهاية الشوط الأول بتقدم السي اس اس بهدف مقابل صفر. هدف يد بالويف في 26 ولكن الحق يقال مطالب السي اس اس بانه يرفع في النسق يكون افضل من المستوى اللي شفناه، مطالب نبيل كوك انه يعني يلقى حلول، ومطالبين ملاعبيه انهم يسجلوا اهداف يد بالوفي راس راس. جوسنال وليندو لم يحسن التعامل مع كره هدف، ما فيش كلام. معاش وليد النجم نزيدو نحكيه ولا عندك الخط بعد
2: معاش اللي كان وسام يحب يعلق على نهايه الشوط؟ مازال عن الوقت، تفضل.
0: هي الشوط معناتها كيما نقول احنا ندرس فيكسي بالمعدل 11 ل 20، معناتها هذه المرحله الاولى نتاع تسجيل هدف كانت في وقت باهي برشا وما كملناش هيك ال 10 دقائق اللي خذيناهم. نقول احنا الوقت الايجابي ولا الوقت الباهي الموموفور نتاع الفريق ما كملش صغني، لا زاد كيف كيف تعدد كره الثابته، مي زاد كيف كيف النسق راهو مربوط بالحكم اللي يسفر معناتها سونسيونيك معناتها وكثره التوقفات وكثره التشنجات وكيف كيف التدخلات العنيفه اللي خلات المقابله معناتها تخرج على نطاق الكره، وقعدنا نهين بالحكم ونهين بالتدخلات نتاعو اللي كما قلت لك معناتها اثر على نسق المقابله، اثر على المردود نتاع اللاعبين، ودخلنا في التشنجات والاعصاب اللي ولات معناتها مشكله كبيره برشا بالنسبه للقرارات نتاع الحكم. كما قال ياسين معناتها في 10 ثواني ياخذ قرار للفريق النيجيري ونادي الصفاقسي يخمم باش يعطيه مخالفه او يخمم باش يعطيه حقه في بعض التدخلات. كما نقول احنا البيلون تاع الشوط الاول 3 ولا 4 ورقه صفر خرجنا بوحده برك، معناها ممكن هذه معناتها الورقه الصفر تعرفوها في كره القدم انها تعطي ضغط على اللاعبين، وكيبدا النمبر كبير برشا نتاع فريق منافس في الشوط الاول تجي تضغط في الشوط الثاني وتخرج ملاعب حمراء ببروفوكاسيون تاع خبيثه نتاع خبره كروي نادي الصفاقسي. كما قلت لك معناها بالمعدل 10 على 20 معناها الكره الثابته اللي كانت الفيصل بالنسبه وتعامل اللاعبين كان زوز مهاجمين في زوز فرص كبار برشا معناتها ضيعوا الهدف الثاني على نادي الصفاقسي اللي باش يدير في الشوط الثاني، وان شاء الله نادي الصفاقسي ما خليش المقابله للاخر الوقت معناتها حتى في الدوزيامي طون تبدا لونتان باهي وفي صافيس يسجل الهدف الثاني باش كما قلت لك معناها يتمنى المقابله، خاصه انه الفريق النيجيري مش قاعد يطيش الكره، قاعد وين ياخذها يستحوذ عليها ويحب يوصل المرمى. وعندنا زاد كيف كيف شويه اخطاء في خروج الكره خاصه على الجهه اليمنى اللي لازم يدير كره خاصه مشيره المثلوثي باش نادي الصفاقسي ما نقعدوش نخافوا من حاجه تصير تخلي سينور المقابله يتبدل ولا تصير فيه برشا مشاكل بالنسبه لنادي الصفاقسي في مقابله. اعتبرها انا في النيفو انا في مستوى نادي الصفاقسي اقوى بياسر من الفريق النيجيري، مي احنا كما قلت لك ما صغنيناش الاوقات الباهيه اللي جات لنادي الصفاقسي خاصه الدخله ومن دقيقه 26 في الهدف حتى دقيقه 36 في دقيقه 38 دونك على نادي الصفاقسي باش والمدرب باش يعدل الاوتار، وخاصه زاد كيف المعضله الهجوميه نتاع وسط الميدان كما قلت لك جمال متيبا والصغير يخليهم معناتها الكوفرتور على حسب مدوهم ويمشيوا اكثر لقدام باش نصنعوا اكثر، ثم بينيات ثم عرضيات ما نقدرش نلعبوا على اليمين واليسار، لازم نبدلوا في النسق في نوعيه اللعب باش نعملوا فرص ممكنه لتسجيل هدف ثاني يخلينا الصفاقسي يتمنى المقابله.
1: هذا هو اذا وليد المشهد النهائي للشوط الاول، ان شاء الله الامور تكون افضل واحسن للسي اس اس مع انطلاقه الشوط الثاني.
2: ياسين شكرا وسام. ياسين انت طلبت غنية بين الشوطين،
1: اي
2: غنية مش مريقل يعني هي غير متاحه الغنية ما مش
1: لا بالطبع وراء على مستوى معنا باش مزاح وبرا اكثر ولا
2: باهي مش عندك غنية من عاش تأدي المعنى ولا لا
1: اي
2: خليك تسمع
1: اي
3: وعجايب يا دنيا عجايب
1: عجايب ونص يا وليد
2: ونشوفوا كل شيء شوفوا العجايب. نرجع لكم مع انطلاقه الشوط الثاني ياسين، شكرا لك.
1: نعم الى اللقاء.

مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم

0: سبيسيال سبور. ست دقائق بعد السبعة، نرحبوا بصديقنا أمير الجموس يلتحق بنا على مستوى جهاز الكونسوليت باش يوصل معنا المشوار إن شاء الله. دقائق قليلة ونرجع ملعب طيب المهيري، أو ثواني قليلة ونرجع طيب المهيري مع ياسين كامون. لكن قبل ذلك نذكر بنتائج البطولة، المباريات اللي تلعبوا اليوم في إطار الجولة الرابعة. اليوم دفعة ثانية في تعادل الأولمبي البيجي وتقدم ساقية الدير 1-1. شبيبة العمران اليوم فاز على النجم تلاوي هدف مقابل صفر، والترجي التونسي فاز على نادي حمام الأنف هدف مقابل صفر في انتظار الدفعة الثالثة. مشكون يوم الأحد 20 سبتمبر الإفريقي مش يستقبل ترجي الجيس والنادي الصفاقس يستضيف النادي البنزرتي. بنتائج اليوم الترتيب يصبح على نحو التالي: الترجي 9 نقاط في المركز الأول، ساقيت الدائر المركز الثاني ب 8 نقاط، ثم السي بي 7 نقاط منقوص من مباراة، شبيبة العمران 7 نقاط أيضا. المركز الخامس للنادي الإفريقي 6 نقاط منقوص من زوز مباريات، ثم الاتحاد المنستيري 5 نقاط منقوص من مباراة، النجم الساحلي مركز 7 ب 4 نقاط، بنقردين 4 نقاط أيضا تنقص زوز مباريات، مستقبل مرسى 4 نقاط أيضا، نادي الصفاقسي 4 نقاط مركز 7 أيضا ب 4 نقاط تنقص زوز مباريات، ثم نلقاو الملعب التونسي منقوص من لقاء أيضا نلقاوها ب 4 نقاط، ثم المركز 12 ترجي الجيس 3 نقاط منقوص من زوز مباريات، النجم المتوي 3 نقاط. المراكز الأخيرة نلقاو مركز 14 الأولمبي البيج بنقطتين، أما الحمام سوسة نقطة، والمركز الأخير نادي حمل الأنف بصفر من النقاط وتنقص مباراة. افريقيا اذا باش نرجعوا مع ياسين كمون ووسام رباعي، لقاء كاس الاتحاد الافريقي معنا موجودين، لقاء الاياب الدوره التمهيدي الاول، نادي الصفاقسي متقدم هدف لصفر امام شوتينغ ستارز النيجيري، ياد بالوافي صاحب الهدف الوحيد حتى الان في المباراه. ياسين مرحبا بك.
1: اهلا وسهلا بك وليد من جديد، تحياتي لكم في الاستوديو، تحياتي لكل مستمعينا الكرام. لعبيه السي اس اس خرجوا لارضيه الميدان والحركات الاحمائيه ما قبل الشوط الثاني مع المعدل البدني في انتظار خروج لاعبي شوتينغ ستارز النيجيري. الان ثم 6 لاعبين خرجوا ما فيهم حارس المرمى، يعني لحظات وينطلق الشوط الثاني. النادي الرياضي الصفاقسي بالحد الادنى المطلوب حتى الان، وهو العوده في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، هزيمة ذهابا 1-0 وتقدم حتى الآن بهدف مقابل صفر. مدام ذكرت تقدم الحقيقة، تحية كبيرة لتقدم ساقية الدائر وأصدقائي في ساقية الدائر والمدرب يسري بن كحلة وكل الفريق ولي المدير. الحقيقة ما ثم حتى شيء يجي صدفة وليد، النتائج تجيب العمل. لدي فريق فيه مواصلة على مستوى الهيئة المديرة، فيه مواصلة واستمرارية على مستوى الإطار الفني، تعزيزات بلاعبين في مراكز مدروسة، ناس عارفة اش قاعدة تعمل، بدأت تخدم على بكري والتحضيرات في الصيف، مباريات ودية عديدة جدا مع نوادي من رابطة المحترفة الأولى، مع نوادي من خارج تونس، مع منتخب وطني أقل من 21 سنة، ناس عارفة اش قاعدة تعمل. يعني مش
0: اليوم يقبل أول هدف لي في الموسم،
1: اول هدف هزيمة حتى الان
0: وليد، دون هزيمه، دون هزيمه، عم زوز انتصارات وزوز تعادلات برافو لتقدم ساقية الدير. مفاجئ النجم يقولوا الى حد الان، ولو انه اللي تبع ساقية الدير في الموسم الفارط في الرابطه الثانيه لا يعتبر هذا مفاجاه. الناس كل يقول لك مش كما الرابطه الثانيه الرابطه الاولى، راهو المستوى صحيح مش كيف كيف، اما تقدم ساقية الدير قدم مستوى نتاع فريق جدير بانه يكون موجود في الرابطه الاولى الموسم الفارط. ياسين وانت تبعت كل لقائته اكيد
1: بالضبط، مع الطريقه، مع المانير، مع الاقناع، وهذا يحسب للمجموعه كامله. كما قلت الملاعبيه هنا الكل حاضرين على ارضيه الميدان، ننتظر فقط اشاره انطلاق الحكم اللي من غينيا بيساو، اللي كان بالنسبه لي على مستوى تحكيمي شوط اول كارثي، وفي اللحظه هذه بالضبط ينطلق الشوط الثاني بكره ايمن دحمان، كره عاليه مباشرة في مناطق شوتينغ ستارز النيجيري، تمر على الدربيلي ياخذها جوسناء لولندو، الدربيلي مراوغة التوزيع على حدود منطقة الجزاء، تخرج الكرة من دفاعات الفريق النيجيري، الضغط المثوث يفك الكرة مباشرة على علي معلول، علي التوزيع، المتابعة وكرة مؤطرة في دين الحارس لوال، الكرة الأولى للسي اس اس، ومباشرة الكرة العالية من دحمان تعطيك فكرة على التوجه الهجومي لفريق النادي الرياضي الصفاقسي من أجل إضافة هدف ثاني مع مطلع الشوط الثاني باش ما يقعدش يعاني. هذا جات على القافية وشعر هكاك من وحي اللحظة، الكرة تعود للسي اس اس، أمامي جوسنا لوليندو تقطع الكرة فقط مع أول توقف. نعود نذكر بتشكيلتي الفريقين، مخالفة واضحة جدا، ثم دفع حكم المباراة يعطي الكرة للفريق النيجيري، ثم دفع واضح جدا، دفع كتف في كتف مش كتف في الظهر، الحكم يواصل العملية ويخلي كرة للفريق النيجيري. تماس من الجهة اليسرى، لوا البولاكي حارس المرمى، يوسف عيسى، سيلفستر أكلا عنده ورقة صفراء في الشوط الأول، لوكي إيمانويل سحب هدف مباراة الذهاب، أولاكي، طاهر أبو بكر، توفيق أبايومي، غالي فالكي قائد الفريق، ديلو إبراهيم الصديق، هذا هما ال11 نتاع المدرب النيجيري يوسف ساليسو، على بنك البدلاء الكناء، ثم حارس كحارس مرمى، ثم دافيد قدامي، آدم مصطفى، عبد العزيز زلاتو، ولي أديو دومي، أموس ستيفن، نواديكا لو، جاميو أموبات، ومسافرو أمادو. تشكيلة النادي الرياضي السفيقسي اللي عنده الكرة الآن علي معلول، حكم مباراة يرفع الرأي يقول متسلل علي، ويبدو أن هناك اقتناع من علي معلول أنه كان متسللا، قائد فريق النادي السفيقسي اللي عنده ورقة صفراء في الشوط الأول. أيمن دحمان حارس مرمى، مارين الدربيري، علي معلول، حمزة المثلوث، يوسف حبشية، كيفن مونديكو، غيث الصغير، جمال متيبا، حسام مدو، إياد بالويفي سحب الهدف الوحيد في المباراة حتى الآن ونتمنى أن لا يكون الوحيد، ثم جوسنا لوليندو كذلك عنده ورقة صفراء في الشوط الأول. حسام مدو يغطي على كورته بطريقة مميزة، مثلوثي يلعب الكرة القدام، جوسنا يحذر للبلويفي والدفاع يتدخل مباشرة، حارس مرمى لوال يخرج الكرة منطقة الجزاء، مثلوثي بالرأس لكن عكسية، ترجع لوكي إيمانويل، كرة الفريق النيجيري في وسط الميدان، غالي فالكي، حسام مدو يقطع هذه الكرة، حسام مدو أو جمال متيبا المفروض يسرع الكرة، متيبا أنا شخصيا مازال لم يقنعني، لم أرى ذلك اللاعب اللي يصنع الفارق بطريقة واضحة جدا على مستوى التمريرات أو التسديدات أو المعادة الهجومية، نقص متيبا الحقيقة، المطالب أنه يعطي أكثر من هكا. حكم المباراة خلى اللعب لزوز ثلاثة ثواني ثم يزفر مخالفة للفريق النيجيري، وقت اللي نقول لكم حكم المباراة من غينيا بيساو ألداير لوبيز ضعيف جدا، رغم اسمه كان تاريخ كبير في الكرة البرازيلية، المدافع السابق لروما الإيطالي ألداير، إلا أنه ذي ما عنده من البرازيل كان الاسم. احتياطيو السي اس اس عبد السلام الحلاوي حارس مرمى، ثم محمد أمي بن علي، محمد العبسي، محمد صالح مهذبي، إيمانويل أوكبولي، حكيم تيبي، وديارة مؤمن الرحماني، محمد أمين بن صير، والمدرب هو نبيل الكوكي. ننتظر تنفيذ المخالفة على يمين دحمان. قلت لكم الشوط الأول عندي إحساس أن الفريق النيجيري محمي لهنا في صفاقس، الكرات الكل اللي 50-50 تتزفر للفريق شوتينج ستارز النيجيري. تنفيذ المخالفة الآن، السياسيس مطالب بالثاني في أسرع وقت ممكن، تتقاوس الكرة في القائمة الأول، علي معلول يخرج الكرة برجل اليمنى تمشي الوسط الميدان، لاعب رقم 6 الأكلا اللي عنده ورقة صفراء بعد استفزاز نادي الرياضي السفيقسي ما خليش كرة تلعب، عطل تنفيذ مخالفة، لوال يلعب كرة عالية في مناطق نادي السفيقسي، خليها المثلوثي، مونديكو يصلح ويغطي وترجع للفريق النيجيري مرة أخرى. كما قال وسام رباعي سأرحب به من جديد، باش ناخذ مداخلة أولى في هذا الشوط الثاني. الشوط الأول قال الفريق النيجيري يلعب في الكرة مش قاعد يلوح، وبالفعل عارف شنو يعمل، يحاول أن يختطف هدف ونتمنى لا يحصل ذلك، بل نادي السفيقسي يسجل، وإذا كان سجل ستصبح مباراة أخرى تماما. خطير الفريق النيجيري، لوكي إيمانويل يربح الركنية لشوتينغ ستارز النيجيري، لم يكن متسللا لوكي إيمانويل، هذا سحب هدف مباراة الذهاب، وقلت لكم خطير جدا في الشوط الأول، يتحرك يمينا ويسارا تتبنى عليها جمال شوتينغ ستارز النيجيري، يمشي طاهر أبو بكر لتنفيذ الركنية، مش تنفذ على زوز لاعبين، وإلا مش يخليها الكرة تماما، ننتظر لأنه مشي الظهير الأيسر يوسف عيسى. الصوت اللي تسمعوا فيها كي السياح اللي وصلكم هو السياح عبد الكريم النفطي اللي موجود في المدرجات إلى جانبنا مش بعيد علينا برشا، المدرب المساعد للنادي الرياضي السفيقسي. تنفيذ الكرة في القائمة الثانية وتخرج تماما من منطقة الجزاء، كرة طويلة من يوسف عيسى الظهير الأيسر، ومن الركنية إلى التماس مباشرة للنادي الرياضي السفيقسي. دخلت السي اس اس محاولة تسجيل هدف وسام، ولكن ديما نقولوا لابد من الحذر من الفريق النيجيري.
2: والأكيد من الألطف لأنه جربناه الفريق النيجيري في الكرات الثابتة إنه ما عندهش ملاعبية ظهر الكبار، عندهم ملاعبية تعرف تسدد قدام منطقة 6.50 كما شفنا مقابلة الذهاب، معناتها تزيد قوية وكادرية على حارس المرمى، ما في الكرات الثابتة ما عندهش برشا صناعية، هذاك اللي يخلي الكرات الثابتة الكل اللي نفذها الفريق في الشوط الأول أو في بداية الشوط الثاني كانت دون فاعلية، هذا معناتها حاجة باهية. نادي الصفاقس كما قلت لك يقصوا المساق يقصوا الريتم يقصوا لونفي يقصوا الوقفه اللي تشوف اللاعبي يوقف يخمم، فما تحركات فما موبيليتي نتاع اللاعبيه في وسط الميدان خاصه، وكما قلت لك معناتها الاطراف علاش ما نحافظوش على نفس المساق في 3 5 2 مع تعليم معلول او دربالي هما عندهم الحل في صناعه
1: كره خطيره للسي اس اس، كره من معلول الموتيبا والتدخل الدفاع في اللحظه الاخيره.
2: هذا قلت لك معناتها الديكالاج معناتها عليه يتعدى الدربالي يتعدى ميساريش ونخدموا لي كروشي، هذاك هو نعاودوا مش كنت نقول برشا ما فهمتش علاش حاجه استنكشي جو نعاود نخدم نعاود لين فما كره هذه ركنيه اللي بعدها توش اللي بعدها مخالفه اللي بعدها فما كره باش يوصل الحارس يغلط يشدها كذا فما كره مش يجي عند المهاجم في راسه في ساقه ويتصرف معها تصرف صحيح يكون هدف ثاني.
1: ركنيه للنادي الرياضي الصفيقسي على يمين الحارس لوال غايث الصغير في التنفيذ بالرجل اليمنى، سيكون التنفيذ قصير مع جمال متيبا، جمال متيبا غايث الصغير مره اخرى، غايث يدخل منطقه الجزاء التوزيع بالرجل اليمنى بالاكستيريور على طريقة لامين يامال باليسرى أو فينيسيوس كذلك باليمنى بنفس الطريقة، ولكن شتان بين هذا وذاك، الكرة في الشباك الجانبية وما كانتش مقوسة في القائمة الثانية وإلا الخط 55 وإلا روتري، لا ثلاثة احتمالات هذوما ما ثماش، والكرة في الشباك الجانبية ضربة مرمى.
3: اليوم لامين يامال سجل ثنائية ياسين اليوم.
1: من الخوارق الحقيقة من الخوارق، اللاعب غير عادي غير طبيعي وموهبة القات الفريق اللي يعرف يسقل هذه الموهبة. الدقائق الأولى في هذا الشوط الثاني دائما 1-0 للسي اس اس، حكم المباراة يقول مخالفة ضد علي معلول وعلي يلزم يرد باله، إذا ناخذ أنا حكم بمثل هذا الضعف والسوء وأحيانا سوء النية علي رد بالك، عندك ورقة صفراء قائد فريق السي اس اس، دقيقة 53 في المباراة مخالفة موجودة، المس الكور علي ولكن معها رجل اللاعب ونفس اللاعب هو اللي صارت بيناتهم يظهر لي اللقطة متاع الشوط الأول وما زالوا حتى رقم أربعة، هذا رقم أربعة حتى هو طويل القامة سيلفستر تماما كيف اللاعب رقم 6 اللي عنده ورقة صفراء في الشوط الأول أكلا، نفذ الكرة ترجع جوسنالو ليندو والمفروض الكرة تكون في ظهر الدفاع مش باتجاه بالويفي مباشرة، ما تكونش واضحة التمريرة بمثل هذه الطريقة. جوسنالو ليندو لعب ذي من جمهورية الكونغو مش الكونغو الديمقراطية، يمكن جون بانزا طيب الذكر والتاريخ مع النادي الرياضي الصفاقسي التسعينات حتى 98 لعب مميز في السي اس اس مخالفة الفريق النيجيري. اللاعب هذا لوليندو قلت من الكونغو 22 عام 1.85 تكون في النجم الكونغولي ثم انتقل للعين الإماراتي، شارك في 24 مباراة سجل 6 أهداف، اليوم حشتنا بهدف يا لوليندو، تحول لغرناطة الإسباني على سبيل الإعارة سجل هدف، لعب مع منتخب الكونغو لأقل من 23 سنة، توج بدوري أبطال آسيا مع العين الإماراتي والآن إعارة بموسم للسي اس اس، عنده الكرة جوسنا ليلوندو يدخل منطقة الجزاء جوسنا التوزيع والكرة ركنية، الدفاع في المتابعة وركنية للنادي الرياضي الصفاقسي، حسب ما نشوف ثم مؤشرات جيدة لهذا اللاعب جوسنا ليلوندو على مستوى طلب الكرة وكذلك ملاعبي في سقيه ملاعبي، ننتظر تأقلمه مع الفريق تتوفر له الكرات اللازمة صناعة الكرات اللازمة لهذا اللاعب باش نحكم عليه بنسبة 100%. تنفذ الركنية على يسار لوال الصغير، الكرة وسطه من معلول يرفع كرة مقوسة في القائمة الثانية ما يخذيش مونديكو، لكن الكرة الثانية عند بالويفي الحبشية يحاول يضرب الكرة في اللاعب النيجيري باش يربح تماس، لكن تبقى الكرة في أرضية الميدان وتمشي تماس النادي الرياضي الصفاقسي، خراج كرة بطريقة عشوائية من دفاع شوتينغ ستارز النيجيري 10 دقائق بالضبط في الشوط الثاني دائما 1-0 للنادي الرياضي الصفاقسي. وفي مثل هذه المسابقات ما نحبش نسبق الأحداث، اللي نعرفه أنه ما ثماش حصص إضافية، المرور مباشرة لركلات الترجيح ركلات الحظ، إن شاء الله السي اس اس ما يخلينيش نوصله لركلات الترجيح وهي يعني فيها نسبة من الحظ، ثم اجتهاد اللاعبين ثم اجتهاد حراس المرمى ولكن ان شاء الله ما نوصلوش للشيء هذا. خلينا في هدف
3: اعصاب مشدوده زاده للجماهير طبعا.
1: بالطبع هاي. بالطبع بالطبع بالطبع. علي في وسط الميدان علي طبعا ما تحركش يد بالوافي لانه كان متسلل. اللي تحركوا جوسنا لوليندو حكم مباراة يطلب على التغيير الان تغيير اول في الفريق النيجيري رقم 15 يغادر. ما عرفش علاش حكم الرابع ما يعطينيش اللوحه يعني مش ناقصين احنا تولى ما هزش اللوحه قاعده تكيك الحكايه. رقم 15 غادر هذا مؤكد. تنقول لكم شكون اللاعب اللي دخل اللاعب رقم 20 اذا واضحه الامور. تبعناه اللاعب رقم 20 نوادي كالو ورقم 15 غادر اولاكي. هذا تغيير اول في الفريق النيجيري شوتينغ ستارز. مازال مدرب نبيل الكوكي لم يقم باي تغيير. مستمعينا الكرام احبائي السيسيس نعطيكم الاحتياطي والنادي السويغسي استثني عبد السلام الحلاوي. البقيه محمد امين بن علي مدافع العبسي وسط ميدان صالح مهذبي ظاهر ايمن وقبولي مهاجم وتيبي وسط ميدان هجومي بواديارا مهاجم الرحماني مهاجم بنصير. وبالتالي الخيارات موجوده للمدرب نبيل الكوكي من اجل اعطاء نفس اخر للنادي الراضي السويغسي المحافظ على التروا 5-2 3-5-2 بثلاثه لاعبين في المحور. وهذا كان محور انتقادات البعض من جماهير السي اس اس المدرب نبيل الكوكي لما لا التغيير ما دام الطريقه هذه النادي السويغسي لا يقنع ما يفرش يقبل في الاهداف في كل مباراه يقبل هدف يعني على مستوى البطوله 1-1 مع ملعب التونسي جوله اولى جولة ثانية 2-1 مع الترجي الرياضي الجرجيسي مباراة ذهاب يقبل هدف مع نفس هذا الفريق شوتينغ ستارز يقبل هدف 1-0 الفرق المنافسة تعود دائما على النادي الرياضي السويغسي. الأشواط الثانية كارثية بصفة عامة في السي اس اس سواء أمام الترجي الجرجيسي أو الملعب التونسي. شوط أول كارثي في نيجيريا وحتى الآن كما قال وسام الشوط الأول أعطى 10-20 للسي اس اس إجمالا على مستوى الهدف ومانيش مش نكون معني أفضل منه على مستوى العدد ما أكثرش من 10-20 متوسط جدا النادي الراضي السويغسي رغم ذلك يتقدم بهدف حتى الآن. نتمنى أن يضيف هدف ثاني لأنه الفريق النيجيري مش يدخل الآن في السلسلة من التوقفات وإضاعة الوقت. نقترب من ساعة من اللعب 59 دقيقة تقريبا حتى الآن يتقدم أوكي سي سي هدف مقابل صفر لك على مستوى مجمل المباراة. الأمور تبقى صعبة مع فريق يشد الكرة مع فريق عارف شنو يعمل مع التغيير اللي قام به المدرب منذ قليل مش نشوفه شنو التمركز شنو الإضافة متاع اللعب اللي دخل هذا نوادي كالو. ألدير لوبيز يطلب علي معلول ابعد على الحكم يعلي تطلب من بلويفي باش يبعد باش يرجع الكرة برمة إسقاط. علي يحاول يصدم الحكم يطلب منه التراجع. حسمدو في وسط الميدان حسمدو كرة قصيرة حلوة برشا فيها مراوغة للاعبين والكرة أمامية يد بالويفي طويلة برشا على يد بالويفي ثم علي يطلب الكرة على اليسار. فكرة التميرة في العمق جيدة ولكن طويلة على يد بالويفي. تميرة كانت خارقة العادة من حسمدو جمال متيبا بينية في وسط الميدان راوغت بعدد من اللاعبين منهم حتى اللي سقط على أرضية الميدان. لوال كرة عالية مونديكو ورائية بمؤخرة الرأس لدحمان يرجع كرة للعب عالية جوسنا لوليندو ثم دفع واضح حكم مباراة أعطانا الكرة وأعطانا اللعب. جمال موتيابا الباس سيئة جدا هذا هو ينظر للحذاء الرياضي متاعه لأرضية الميدان اش دخلهم في الموضوع. التسديدة من بعيد من حسامادو الكرة ضربة مرمى للشوتينغ ستارز النيجيري للحذاء اللي عنده دخل والأرضية اللي عندها دخل. الباس كانت سيئة جدا وتعادل تقريبا 60 دقيقة لعب الآن. وسام ماذا يمكن أن نقول؟
2: أكيد أنه ندرس فيقس قاعد يحاول ميل الحلقة اللي مخلش الحلقة الخاطئة هي الحلول اللي يعطي فيها جمال متيبا عندها ثلاثة كولات في جرة بعضهم يخذ في طبق من ذهب موش فريسي موش مضغوط باش يختار أنه يعطي تمريرة كلك سوال المهاجم ولا علي معلول ومنها هي تتحول إلى فرصة يختار كما قلت أنت للصبات ولا لا لا لا لا.
1: هذه كورة وهدف ثاني يضيع على السياسي إياد بالويفي التمريرة وصلته على حدود منطقة الجزاء يخرج لوال يحاول يغلق زاوية التسديد. يد بالوافي دز الكرة بالإكستيريور على يسار الحارس لوال. الكرة تتهادى واحدة واحدة جانبية على القائمة الأيسر. كرة هدف ثاني واضح جدا تضيع على نادي هذا السفيرسي. يد بالوافي كانت عنده كرة هدف في الشوط الأول ضاعت. جوسنا لوليندو كرة كذلك في الشوط الأول ضاعت. ويد بالوافي رأس رأس مع لوال والكرة تضيع. يتكلم في بعض في الغيث الصغير يظهر لي يقول له المفروض تلعب ممكن بالانتيريور باش يبلاسيها. لعبها بخارج الحذاء بالاكستيريور بعدت اكثر من اللازم. ضربه مرمى سلامات الشارع حسن مدو يظهر لي هو اللي ملقى على ارضيه الميدان. خليك توصل الفكره وسام.
2: والاكيد شرعي يتواصلوا الفرص هذه باش تنجم تسجل هدف ثاني. معناتها خاطر مش ديما باش تلقى انفراد بالحارس, مش ديما باش تلقى روحك في وضعيات معناتها ان كونترا معناتها مع الحارس فقط. يتخير انه يبعدها عليه معناتها كان الزبيره وكون خير. معناتها خاطر الحارس معناتها خرج من المرمى خليها فارق كومبليتمون. اختار الاكستيريور اللي خلت الكره تمشي محاذيه للقائم. كما قلت لك معناتها الحلقه اللي يقول انا معناتها تو لازم التغييرات بالنسبه للاطار الفني لنبيل كوكي, خاصه في وسط الميدان اللي حسن مدو عمل كيليبر ديفونسيف والكره الاولى البينيه كره كويسه مزيانه. مي من بعد كي يجي توصل للمتيبا يتصرف فيها معناتها تصرفت معناتها قررت خاطئه. كيف زاد الصغير معناتها اللي قاعد معناتها دفاعيا متواجد اما في في الهجوم مش قاعد يعظم ليه. وهذا اللي يخلي الفريق النيجيري كما قلت لك معناتها يلعب اريحيه مع نادي السفيرسي. ان شاء الله الفرص هذه ما ندموش عليها معناتها الوقت قاعد يمشي. والمهاجم زاد كيف الهولندو زاد قاعد يعرف يتصرف في الكر وين تجي كره الا ويحدث الفارق معناتها في شدانه ولا في تغيير النسق ولا في الباستيلانيه. مازال شويه تخمام خير شويه في القرار النهائي خاصه على الاطراف. ان شاء الله كيما قلت لك طبعا مع هذا وقت عليه وقت المثلوثي وقت الملاعبيه نتاع الاكسبيريمونتي اللي هما اللي مش يجيبوا لك الاطراف هذوما بالاورينتاسيون دو جو.
1: هجمة للسي اس اس على الجهة اليسرى. يد بالوافي التوزيع بالاكستيريور المتابعة بالرأس تم الدفاع والحكم يقول ضربة مرمى. جوسنا لوليندو توزيع بالاكستيريور من يد بالوافي على 55 تقريبا يحط رأس جوسنا لوليندو لكن الدفاع طويل القامة والمحاصرة كانت قريبة وضربة مرمى لشوتينج ستارز النيجيري في 64 دقيقة لعب من المباراة. دائما 1-0 لنادي السويخسي أمام شوتينج ستارز. هدف كان سجله إياد بالوافي في دقيقة 26 من الشوط الأول. هدف ثاني كان ممكن من إياد بالوافي. الأول سينفذ ضربة المرمى يأخذ وقته. الأول كرة عالية بالرأس مثلوثي معلول ما يخذيش. علي يدفع لاعب النيجيري والحكم يقول مخالفة لشوتينج ستارز. غالي فالكي قائد الفريق ولتحصل المخالفة تتنفذ الكرة بالرأس طويلة. حسمادو يأخذ الكرة الأولى دربيلي الكرة الثانية وفيها مخالفة. الحكم خلى اللعب ثم رجع للمخالفة. حسمادو يطلب تهدئة اللعب حتى يبعد اللعب النيجيري. غيث صغير مثلوثي غيث مرة أخرى قريب جدا من خط التماس. غيث لعلي معلول دائما على الرواق الأيسر. علي يوزع من الكرة الأولى. علي ترجع من الدفاع ترجع بالرأس ثم محاولة بناء الهجمة من توفيق أبيومي لوكي مانويل. أغالي كرة عالية في التماس للنادي الأسبير. سيمون ديكو بسرعة يرجع الكرة ولو مش من مكانها لحارس مرماه دحمان أيمن دحمان. 25 دقيقة على نهاية المباراة ننتظر الهدف الثاني للنادي الأسبير بفارغ الصبر. مونديكو حبشية يوسف جمال متيابا حبشية مرة أخرى. 4-4-2 واضحة جدا للفريق النيجيري. جوسنا لوليندو دربالي تضيع ترجع لشوتينج ستارز أمام مناطق الجزاء. يوسف عيسى الظهير الأيسر قدامه دربالي فكلوا الكرة دربالي. ثم زوز لاعبين داخل منطقة الجزاء ثم لمسة يد. نعم ثم لمسة يد خارج منطقة الجزاء بين منطقة الجزاء خط التماس والخط النهائي للمرمى تحت أنظار المساعدة الأول للحكم طاقم تحكيم من غينيا بيساو يقود الحكم الضعيف جدا الدير لوبيز. كرة ثابتة خطيرة وواعدة للنادي الرياضي الصفاقسي في 66 دقيقة لعب من المباراة. علي معلول غيث الصغير كالعادة قدام الكرة ننتظر التنفيذ. لاعب 2 3 4 5 من CSS 6 داخل منطقة الجزاء. علي غيث الصغير التنفيذ ثم حسم دو جمال متيابا ينتظر في الدوزيام بال والتغطية كذلك. علي التنفيذ مباشرة علي معلول بالراس وكل ثاني يوسف حبشية. يوسف حبشية يسجل هدفه الثاني من أجل مواصلة المشوار في كأس الكاف. هذا الإفي وليد متاع الجماهير وكأنه الجمهور حاضر في ملعب الطيب المهيري. توزيع دقيق كالعادة. علي معلول دوزيام أسيست بعد الشوط الأول مخالفة يد بالويفي سجل هدف أول. هذه المرة حبشية تقريبا على 5.50 اخذ الكرة بالرأس وسدد على يمين الحارس لوال. 2-0 للنادي الرياضي الصفاقسي أمام شوتينغ ستارز النيجيري. الآن مباراة أخرى وسام.
2: أوكي أكيد توم شوفوا مقابلة أخرى. أما هنا الهدف الثاني صحيح على كرة ثابتة. النادي الرياضي الصفاقسي يلزم الإطار الفني يخلي في أذن اللاعبين أن المقابلة مازالت مفاتش باش ما نقعدوش هذاك البلوك با ونستنى في الهجمه المرتده سيتويت. قادرين اكثر باش نمشوا لقدام خاصه كما قلت لك معنا لولندو لاعب كبير برشا معناتها نجم نخدموا عليه ولا اياد السرعه نتاعو والا التغييرات اللي باش يقوم بها الاطار الفني اللي عندها وقع خاصه على الجانب البدني. اللاعبين اللي شوفيهم تويكا راهم 5-6 ماتشات في ساقين بون تعب مش يضر معناتها على على اللاعبين خاطر الجانب الثاني زاد اخذها برشا من فيهم عنده في المقابله هذه. دونك كما قلت لك الحكمه والسجاج وانه حصه التصرف الاوقات اللي انت فيها باهي والكرة عندك والكرة حبتك اصلا. دونك هدف ثاني مش عاد السيناريو اخر ما تشوفوا اضاعه وقت. ان شاء الله الحكم ما يفزش الريزولتا خاطر كيما قلت لك معناتها قاعد يدز في الخشونه والعنف نتاع الفريق النيجيري دون معناتها ما غير رد فعل. والنادي الصفاقسي قادر باش انه يوفى المقابله بهدف ثالث زاد كيف كيف. اما كيما قلت لك معناتها مش بالركون الى الوراء وزاد كيف كيف الاحتفاظ على الكرة خاصه انه حتى الحكم
3: يقدر مساحات
2: انه صحيح باش تكثر المساحات هذا ولازم نتعلموا نشدوا الكره في الوقت الضايع. ما عندنا نضيع الكره باش تطيشها ونقعدوا التالي لازمنا نشدوا الكره ونخلوا الفريق الفريق هذا تمشي يجري اكثر ويحبوا يحاولوا اكثر. دونك نتعاملهم شدين الكره مش نعطيهم الكره احنا ونقعدوا نجرب في جرتهم. دونك حتى الجانب البدني تقعد انت مرتاح وتنجم تقعد معها اكليبري. تو نشارجوا بخمسه التالي اكيد معروف ثلاثه لاعبيه ولا اربعه لاعبيه في وسط في الوسط حتى اياد نجم يعاون ولا الهولندو لازم يرجع شويه في وسط الميدان في الوقت هذا خاطر فما رده فعل من الفريق النيجيري لازم يعرف يتعاملوا معها باش مهاجم منهم يرجع لوسط الميدان نقعدوا مهاجم برك في وقت وجيز انه نلقاو كونتر اتاك ولا تاك رابيد تخلينا نجموا ننهيو المقابله بهدف ثالث وهكا يولي السيناريو اخر نتاع المقابله.
1: يعطيك الصحه وسام. اذا 2-0 للنادي الرياضي الصفاقسي. هدف الشوط الاول هدف الشوط الثاني. الشوط الاول يد بالويفي والشوط الثاني حبشيه. كره الفريق النيجيري خطيره جدا التوزيع تسديده ما لقاتش المتابعه امام المرمى وضربة مرمى للنادي الرياضي الصفاقسي. دقيقة 70 الآن والأكيد أنه مش يكون ثم التغييرات من الجانبين تغييرات منتظرة من الجانبين. الفريق النيجيري سيبحث على العودة في المباراة وهذا ما لا نتمناه والنادي الرياضي الصفاقسي نتمنى أنه يلقى المساحات في دفاعات الفريق النيجيري شوتينغ ستارز ويواصل الرحلة في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. جوسنا لوليندو ثم التحام بالرأس بين يد بالويفي واللاعب رقم 4 من الفريق النيجيري سيلفستر. إن شاء الله سلامات الإياد لأنه الإصابة على مستوى الوجه في كرة عالية كرة فضائية. إياد حارب على كورته رغم فارق طول القامة فارق شاسع. إن شاء الله سلامات يد بالويفي. في الأثناء ثم التغييرات هي مش تمتوى في الفريق النيجيري 23 هكا حسب نشوف. أموبات رقم 29 مش ياخذ مكان 3 يوسف عيسى وتغيير الثالث مش يكون الثالث إجمالا. انتظر ثم رقم 27 سيغادر إبراهيم صديق هكا حسب نشوف مش يكون مكانه. 27 ظهر التنة. إذن التغيير أول هذك هو أختكم عليه مستمعين الكرام. أموبات هو اللي يدخل. والتغيير الثالث في المباراة رقم 12 هو لأدي دومي مكان إبراهيم. ثلاثة تغييرات الشوتينج ستارز النيجيري إجمالا. والنادي هذا السبيقسي يواصل بنفس التشكيلة في انتظار التغييرات. نشوف في بعض اللاعبين مشاو للباك الاحتياطيين رقم 14 كذلك رقم 7 رقم 14 لوكي إيمانويل مش يضحي به المدرب ياخذ مكانه آدم مصطفى رقم 7 وهكا أربعة تغييرات في شوتينج ستارز النيجيري. يقول أربعة تغييرات يعني تقريبا الكل في الكل قبل 18 دقيقة على نهاية المباراة 2 مقابل 0 للنادي الرياضي السبيغسي. يبدو لي بوا ديارا مش يدخل حسب ما نشوف. تنفيذ كان سيء علي معلول رجله اصطدمت بأرضية الميدان. كرة ترجع للمثلوث يلعب كرة على أقصى اليمين المونديكو بالرأس حط كرة داخل منطقة الجزاء تخرج من الدفاع في مرة أولى وفي مرة ثانية كذلك. الضغط من يد بلويفي يد بلويفي فك الكرة يد بلويفي مونديكو مونديكو على الجهة اليمنى مونديكو تبقى للسياسة التوزيع تدخل كرة داخل منطقة الجزاء المتابعة في القائم الثاني والتسديد كرة عالية من المثلوثي دوزيام بالي اللي راجع والمثلوثي كما جات وكرته عالية ضربة مرمى على مرمى لوال. التغييرات بعد قليل في النادي الرياضي السبيغسي واخر التوصيات.

0: حارس المرمى والنادي الشخصي في الوقت هذا كيما قلت لك الوقت بعد البوت شفنا النادي الشخصي يتحرك اكثر وصل الاكثر تسديدات توزيعات مخالفات دونك لازم يستغل ممكن حتى في هدف ثالث يقتل به المقابله وكيف كيف زاد نبيل كوكي مطالب ببعض التغييرات خاصه انه فما كيما قلت لك عيب معناتها على بعض اللاعبين دونك خاصه معناتها على اياد معناتها اللي تعب طيله ال 73 دقيقه اصابه الدربه اللي ان شاء الله ما تكونش اصابه قويه خاطر البلاصه نتاعو تو فيها اياد بالوفي ويد بالوفي ما عندوش كيما نقولوا احنا الاليات الدفاعيه باش يعاونوا برا دونك هنا الاطار الفني مطالب باش يقوم بالتغييرات اللازمه باش الفريق يكون متوازن خاصه دفاعيا في وسط ميدان وفي الهجوم الاكسبيرونس نتاع لي معلول كفيله باش انها تكمل وتقتل المقابله شوف كيما قلت لك ياسين معناتها سبحان الله معناتها بعد فيكي سبورتيف نتاع كوره نتاع 10 سنين 12 سنه الخبره عنده دور كبير برشا باش انك تسير مقابله كيما قلت لك لي جوار كادر مونديكو وحمزه المثوثي هذا وقتهم هما باش يكادروا اللاعبين اللي ما عندهمش تجربه كبيره كيف الصغير اللي يخليهم الفريق مرتاح خاصه كيما قلت لك راهو تضيع الوقت والا سي افيك لا بوسيسيون دو لا بال معناتها شد الكره تخلي الفريق على المنافس هذا يولي على اعصابه يولي يضرب اكثر يولي يتشنج اكثر دونك ما نتخصش بالكره فيسع وين ناخذ الكره لازمنا نحاولوا باش نبنيو هجمه وين نبنيو هجمه راهو باش نفاهه بمخالفه نفاهه كيما قلت لك بكره ثابته نفاهه بهجمه صحيحه يمكن يكون فيها نهايه المقابله في سكور معناتها 3 بلاصه تخيلوا الفريق النيجيري الفاب سيلي براو يقعد يجري في المقابله ونادي الصفاقسي كفيل باش انه يجري المقابله تيت 15 دقيقه اللي مازال
1: مع الشكر وسام تغيير اول في السي اس اس حكيم موتيبي مكان جمال موتيابا ورقم 17 سيغادر في السي اس اس او 9 هو اللي غادر جوسنا لوليندو وياخذ مكانه محمد صالح المهذبي زوز تغييرات في النادي الصفاقسي مع ذكر الأجانب كما حكيم موتيبي في كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم يعني بإمكان السي اس اس أن يلعب أو أي فريق أن يلعب كل الأجانب نتاعو عادي جدا يخرج أجنبي هو جميل موتيابا يدخل مواطنه حكيم موتيبي ومع تقدم الفريق النيجيري سنرى ماذا يمكن للسي اس اس أن يخلق من مساحات أو من فرص خطيرة لأنه في الكرة الماضية 4-2-4 بالنسبة للفريق النيجيري 4-2-4 4 في الدفاع زوز في الوسط 4 في الخط الأمامي عاش قلت لكم 4 تغييرات يعني الكل في الكل بالنسبة للمدرب يوسف ساليسو
2: ما نساوش ياسين النادي الصفاقسي عنده مباراة مهمة في البطولة أيضا نهار الأربعاء أمام اتحاد بن قردان يعني ثم شوية يزم يعمل شوية حسابات على مستوى الجاهزية البدنية نتاع اللاعبين نتاعو
1: بالفعل وليد وهذه في بنغردين وهذه فرصه خطيره للسي اس اس بوها ديرا كان ينجم الحق يقال كان ينجم يسجل اوكبولي كان ينجم يسجل لانه كانت فرصه واضحه جدا خلال الكره على حدود منطقه الجزاء في وضعيه واحد ضد واحد الكره هذه لازم تتعاود اوكبولي لازم يعاودها للكره هذه لانه يعني الفرصه سدت ممكن استعجل شويه على التسديد من على حدود منطقه الجزاء كي ينجم التسديده تكون اقوى حب يركنها على يمين الحارس مشيت ابعد من اللازم ضربه مرمى للفريق النيجيري لم تاتي بالجديد الفرصه هذه للسي اس اس تبقى نتيجه 2 مقابل 0 وفي الاثناء ورقه صفراء مرفوعه للاعب النيجيري ظل رقم 27 او لا مش 27 خرج رقم 21 بالضبط توفيق أبايومي عنده ورقة صفراء بعد التدخل الأخير على لعب النادي الصفاقسي حسامادو على مستوى الرأس إن شاء الله سلامة حسامادو توم لعبية الفريق النيجيري واللي يطلبوا من لعبية السي اس اس النهوض بعد ما شبعوا بإضاعة الوقت وأطنبوا في ذلك في أكثر مناسبة منذ انطلاقة المباراة 2 مقابل 0 إن شاء الله سلامة للعب السي اس اس خروج حسامادو بعد لحظات مش تلقى الاسعافات خارج ارضيه الميدان بعض اللاعبين للسي اس اس يستغلوا الفرصه وانت تكلمت وليد على المباراه القادمه للسي اس اس كذلك الجوله الرابعه تعينت بالنسبه للنادي هذا الصفاقسي مش تكون يوم 20 سبتمبر في نفس هذا الملعب في ملعب الطيب المهيري النادي هذا الصفاقسي سيستضيف النادي البنزرتي
0: وحتى في الحكم ممكن حتى النقطة القانونية يتجاهلها معناتها طب سيفيرو وقت اللي اللاعب هذا يتضرب وخذ ورقة صفراء دونك عنده الحق باش يداوى في على أرضية الملعب مصر الحكم على خرج حسامادو كما قلت لك
1: هذو من القوانين الجديده نتاع الفيفا شيء.

0: معروف شيء معروف وما زال بوب القوانين القديمة تحسوا ما أنت الحكم ما أنت متذبذب في كل القرارات كما قلت أنت ياسين ما أنت فريق النيجيري قاعد يلعب كل في الكل فما أربع مهاجمين ما أنت مش اللي يثقال على على على الدفاعات نادي الصفاقسي هنا ما أنت كل كما الكرة الأخيرة ما أنت ثلاثة بلاش ما أنت فاسو بيت كان دكتور بيه المقابلة كل فرصة بدمها بلغة الكرة نحكي وإحنا تويك ما أنت في أي انفراد لو يزبك تكون بيرفورمو ولا كيف كيف ما تحسس صاحبك تعطي تعطي صاحبك خير ولا هنا كما قلت لك شو أنت اللاعبين باش إنك تنجم تفاعل المقابلة خاطر الفريق النيجيري توا ما أنت فيزيكمو ما أنت كيف نقول إحنا بدل اشترج معي دونك الانرجي مش تكون كبيرة مش تكون قوية عليك إن شاء الله اللاعبين بتاع الدفاع وسط ميدان يكونوا في فورما باش ما يعملوا أقل أخطاء أقل أكثر شانس باش إنك تتعدى وتعدى للتور اللي بعده إن شاء الله.
1: مع الشكر وسام وعودة اللعب 79 دقيقة لعب في المباراة هجمة للفريق النيجيري من أقصى اليسار محاولة المرور والتوغل لدفاعات النادي الرياضي الصفاقسي ينجح في التوزيع في القائم الثاني موجود دحمان النية واضحة جدا حسمادو موجود خارج أرضية الميدان حتى الآن نادي الصفاقسي منقوص من اللعب قلت أنه محمد صالح مذبي يدخل هو أقبلي وبالتالي يتحدث على أوغبولي وحكيم متبي هم اللي دخلوا في تشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي حسمادو يطلب الإذن بالدخول مونديكو في الأثنين يدخل بالرأس خرق العادة وممتازة يرجع أوغبولي للقيام بالتغطية الدفاعية وحكم مباراة مش يعطي ورقة صفراء يظل حسمادو لا هذه يلزمها تفسير هذه يلزمها كولينا يجي يفسرنا الورقة الصفراء لحسمادو على ماذا على شنو على إذاعة وقت عطيت أنت ورقات صفراء لبقية لاعبيه الفريق النيجيري ملاعبي نادي الصفاقسي صدقوني الصورة الموجودة ينظروا لحكم المباراة باستغراب مثلوثي صغير علي معلول اتفادوا أنهم يكلموا الحكم برا وكهول أكثر ولا أقل لأنه الحكم في وضع غير طبيعي غير طبيعي بالمرة ورقة صفراء لحسمادو بالوفي يد بالوفي سايب الكرة علي صار لعلي ثمدي دبلومو حسمادو علي التوزيع المتابعة وين حارس المرمى يخرج ويضيعها دربالي بالرأس يحذر بالوافي تعد على يد بالوافي تمشي حسمادو يخليها معلول معلول بالوافي على حدود منطقة الجزاء يد بالوافي يد حبيبة كرة علي معلول ترجع الإيد يد وسط الميدان غيث الصغير حسمادو علي صار حسمادو يحافظ على كورته فيها مخالفة زفرها الحكم كيفاش زفرها كيفاش شافها حكم المباراة زفرها مخالفة لحسمادو يقولوا استعمال اليد يقول لكم حكم متذبذب ضعيف جدا ألداير لوبيز على مستوى أمريكا اللاتينية ألداير ولوبيز زوز اسماء هذوما حاجة كبيرة برشا أسامي متاع ملاعبية كبار متاع ناس كتبت التاريخ لمدهم زوز اسامي الحكم هذا ولا أعتقد أنه مش يكمل في التحكيم الإفريقي إلا إذا كان حكم المراقب أعطاها نوت خارقة العادة التوزيع المتابعة وين كورة على القايم كورة يد بالوافي على القايم ذكية جدا من معلول انتظروا كورة عالية العب لهم كورة دومي فولي ممتازة وذكية نصف طائرة تبنبي الكورة على الخمسة متالو خمسين متابعة من غيث الصغير وكذلك يد بالوافي يد بالوافي سدد وكورته على القايم الأيمن مرمى الحارس لوال اياد بالوافي على اللقطة هذه مش يغادر وطبعا مطالب انه يغادر بسرعة باش ما يتمش حرمان النادي الصفاقسي من لعب اياد بالوافي يغادر شكون اللي دخل بوا في المقابل صفر تبقى النتيجة تقدم للنادي الرياضي الصفاقسي ثنائية اياد بالوافي ويوسف حبشية في الدقيقة 26 من الشوط الاول دقيقة 67 من المباراة الاثنين أسيست من علي معلول مخالفات تتنفذ بطريقة رائعة جدا الكرة الأولى للاعب النادي الرياضي الصفاقسي بواديارا اللي خذا مكان يد بالوافي ثلاث تغييرات للمدرب نبيل الكوكي بواديارا مرة أخرى أمامية كورتو لوكبولي ما يخذاش ترجع للشوتينغ ستارز النيجيري في المناطق الدفاعية تمشي كرة سيلفستر رقم أربعة على اليمين غالي فالكي قائد الفريق عالي الكرة أمامية في مناطق النادي الرياضي الصفاقسي مونديكو يخرج هذه الكرة أوغبولي ما ياخذهاش ترجع حسمادو شو يقول الحكم عودة من التسلل حسب الراية المرفوعة من المساعد الأول للحكم نفذ مخالفة التسلل اثنين مقابل صفر 7 دقائق على نهاية المباراة مع تقدم الفريق النيجيري للهجوم. الناس على حسابها أكيد. هدف ثالث ينهي الأمور. التغيير الخامس والأخير للفريق النيجيري. 17-31. 17 طاهر أبو بكر، 31 مسافرو أمادو. مسافرو إن شاء الله يسافر ما غير ورقة التأهل، يخلي ورقة التأهل لهنا يسافر على روحه وربي معاه. كرة تفتك، حكيم موتيبي أقبولي أمامية، هجمة معاكسة للسيسيس. أقبولي يخلي كرة عنده أقبولي، علي معلول على اليسار، علي يهدي اللعب، علي وراء أي مثلوثي، مونديكو الوسط صغير، كنترول بالصدر بالنسبة للمثلوثي، ثم يلوح الكرة عالية فيها نوعا ما من الصعوبة تحت الضغط. كان حسامادو سايب كرة، حسامادو مخالفة زفر لك حكم، مش بكل مرة يزفر لك المخالفات مثل الحكم هذا. الحذر واجب مع الصعود. هجومي واضح لشوتينغ ستارز النيجيري. مونديكو يربح بعض الثواني، يتنفس هو زملائه ويربح الوقت كذلك. نافذ الكرة مع حبشية، سحب الهدف الثاني يوسف حبشية، يربح بعض الأمتار حلوة برشة وذكية من حبشية، يربح بها المخالفة. مخالفة في وسط مناطق شوتينغ ستارز النيجيري في 85 دقيقة لعب. موني تايم في كرة القدم، والثانية بحسابها ودقيقة بحسابها. مش مكان المخالفة هذيك، نجم تقدم شوية غير صغير، علاش لا؟ بالفعل التعليمات من المدرجات لأرضية الميدان من نفطي. غيث الصغير علي يطلب الكرة، ثم مسك تحت انظار المساعدة الأول، قال ولع، ترجع كرة للسي اس اس. حسامادو يراوغ ويمر، حسامادو طلب الكرة على اليمين، معلول، علي تضيع الكرة على علي معلول بمخالفة، الحكم يقول يتواصل اللعب. الحذر من الحكم ومن الفريق النيجيري، سيب الكرة سور مؤكدة وبعد عن المشاكل. كلامي موجه لعلي معلول ولبقية اللاعبين. حسامادو كذلك، مونديكو يغطي ويصلح كل العيوب وكل الأخطاء. التماس للسي اس اس، لا ولا لا قال يا والله حوي بلعبية السي اس اس يديها على روسها مش مصدقة شو قاعدة تشوف. مثلوثي مونديكو غيث الصغير، المخالفة يقول ثم مخالفة، لا هي التماس ولا أي شيء.
0: مترو على على على على, على, على, على الحكم المساعد، ما هزش جاء الحكم بعد حط واحد كرة، والله يصدقني شوف الغريب
1: قال دير ذكرى كرة
2: حطيني الأغنية عجيب يا والله عجيب، حتى بين الشوطين
1: لا والله عجيب، حتى الشوط الثاني يا وليد والله عجيب، صدقني هاك تتبع وتشوف
2: إن شاء الله. بعد قليل مستشار التحكيم تو يعطينا سنيزار شنو كيف شايف الحكم هذا يعني. ياسين في ربيعة الأبطال بيراميدز يضيف الهدف الخامس 5-1 أمام غورماهية، يعني شوفوا الخارطة بتاع كرة القدم الإفريقية، بيراميدز الفريق الحديث هذا وغورماهية بتاريخه يعني في السنوات
1: اللي فاز ذهابا كذلك يا وليد. بيراميدز
2: اللي في مباراة الذهاب فاز أيضا
1: 2-0 يضر لي
2: 2-0 2-0 في الذهاب 5-1 مباراة إيب، يعني بين بيراميدز الناشئ الجديد في الكرة الإفريقية وقرمة هي كما شفنا يعني التاريخ الكبير 5-1.
1: أموال يا وليد، المال
2: كلهم الأمل. هذه السياسة متاع اللي انتهجتها مصر أنها تعمل الشركات اللي تبعث نوادي، وعنا برشة طبعا أمثلة في البطولة المصرية
1: مع الاستثمارات السعودية كذلك اللي موجودة غادي فيه الأهلي في وقت من الأوقات، بيراميدز ومعنا هذا فتح المجال، يعني فتح المجال
2: واضح
1: أمام روسا كما صاير في الانجلتير نفس الشيء تقريبا في فرنسا كذلك.
2: الموعد الآن ياسين مع رفع أذان صلاة العشاء مباشرة بعد، ونرجع معك نكمل معك أطول المباراة.
3: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: بتعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم؟ ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.

0: 50 دقيقة بعد السبعة نرجع إذن قبل الأخبار مع ياسين ملعب طيب مهير. ياسين مرحبا بك.
1: مع شكر وليد، تحية لكم من جديد. منذ قليل كانت فرصة خطيرة جدا لشوتينغ ستارز النيجيري تسديدة من بعد تقريبا 25 متر، هذه فرصة للسياسيس والكرة تضيع على بواء ديارة. التسديدة كانت من جانب رقم 22 قائد الفريق غالي فالكي، وتألق في التصدي لها أيمن دحمان ارتماء رشيقة جدا، والتسديدة كانت رائعة جدا مش عارف كل واحد حقه، والنادي السويقسي يحافظ على تقدمه بهدفين مقابل صفر.
0: أضاف الحكم ياسين،
1: حكم أضاف 7 دقائق في الوقت البديل، مرت منه تقريبا دقيقتين. بواديارا أوكبولي، أوكبولي على أقصى اليسار، أوكبولي يحافظ على كورته، أوكبولي يقرب علي معلول، يتحرك له حكيم وتيبي، علي يأخذ الكرة. التغييرات اللي تمت كذلك منذ قليل بدخول أو خروج خلينا نقوله حسمدو ودراغو وغيث الصغير، الاثنين خرجوا وخذوا أماكنهم محمد العبسي ومحمد صالح مذبي، وبالتالي كذلك نبيل كوكي يقوم بالخمسة تغييرات متاعه. انتهى التغييرات السيسيس، دخول العبسي في وسط الميدان ومحمد صالح المهذبي كذلك بدور مش يكون في وسط الميدان، لأنه رين دربيلي بقى على الجهة اليمنى، هذا هو التمركز اللي قاعدين نشوفه فيه مع تقدم فريق شوتينغ ستارز النيجيري. تسديدة قلت لكم من قائد الفريق فالكي، وكذلك ركنية لم تأتي بجديد نفذ داخل منطقة الجزاء، تدخل فيها دحمان وتدخل فيها أوكبولي، كانت تحصل على مخالفة. الوقت البديل والجميع على أعصابه، الحق يقال، متأكد من حبي نادي السويقسي على أعصابهم، من المستمعين، الناس اللي تتفرج، لأنه 2-0 هدف لا قدر الله يقلب الأمور كلها رأسا على عقب، هدف ثالث ينهي كل الأمور، وإلا نبقى لآخر الثواني الناس كلها على أعصابنا. الكرة للنادي رادي السويقسي، لاعب من شوتينغ ستارز النيجيري ملقى على أرضية الميدان، إن شاء الله سلامات، إن شاء الله لباس، ولكن الكرة ستعود للسي اس اس من أجل مواصلة المشوار في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لهذه النسخة، نسخة 2026-2027. النادي السويقسي منذ موسمين تاريخ آخر مشاركة ليه، المباراة القادمة إن شاء الله تكون بحضور الجماهير بدفع آخر بمستوى آخر. نادي السويقسي مش يهتم بالبطولة في الفترة القادمة أمام اتحاد بنقردين في بنقردين، ثم في نفس هذا الملعب سيستضيف النادي البنزرتي، وثم فترة توقف دولي كذلك بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، تصفية كأس أفريقيا والوديات، طاقم الإسعاف يدخل من جهة يخرج من جهة، يتكفل الطبيب ومسعف شوتينغ ستارز النيجيري بحمل اللاعب على ظهره ويخرج به مباشرة لأرضية الميدان، خارج أرضية الميدان، وسيستأنف اللاعب. ما نعرفش علاش رفض أن المسعفين يخرجوه على نقالة الإسعاف. الشطحات الإفريقية تتواصل، تتنفذ المخالفة، تقطع وتمشي للفريق النيجيري مرة أولى ومرة ثانية، علي حاول يقطع هذه الكرة، ثم حكيم موتيبي يحط الكرة في التماس يربح بها الوقت، تنفيذ التماس فالكي قائد الفريق من الجهة اليمنى ينفذ التماس
0: ياسين.
1: ونلعب في الوقت البديل، وذكر وليد، وتقريبا 5 دقائق لأن 4 دقائق ونصف في الوقت البديل، الحكم معطاه 7 دقائق،
0: دقيقتين أخرين مثلا قول وقت تقريبا.
1: نعم.
0: تقريبا دقيقتين.
1: نعم.
0: وتنتهي المباراة، لأنه زملائنا في قسم الأخبار مش ناخذ من عنده بدقيقتين قبل موجز الثامنة، مش يكون معاكم في توقيت استثنائي كما نشرت السادسة.
1: مع التحية للزملاء في قسم الأخبار الكل، تسلفوا من عند دقيقتين وخلينا تو نرجعهم لهم في الخير ان شاء الله، ما يضيع شيء ويتفاهموا الشيء هذا،
0: لا يتفاهموا
1: اولادكم.
0: امل الجندوبي التحيه لها رياضيه ديجا.
1: النادي السويقسي متقدم بهدفين مقابل صفر، هدف في الشوط الاول اياد بالوافي، هدف ثاني يوسف حبشيه دقيقه 67 هدف في الشوط الثاني، الصناعه لعلي معلول من مخالفتين، تنفيذ مميز كالعاده، الذهاب 1-0 للفريق النيجيري، يعني النادي السويقسي يمر للدورة القادم بعد دقيقة ونصف دقيقة من الآن. ننتظر صفيرة الحكم من غينيا بيساو الدير لوبيز، وستكون أفضل وأجمل صافرة بالنسبة لهذا الحكم الوحيدة دير في هذه العشوية. ممتاز ممتاز من مثلوسي حط كرة في التماس في وسط الميدان بعيدة على مناطق نادي السفيقسي، كرة شوتينج ستارز مش يلعب آخر الكرات في آخر اللحظات، كرة على اليسار في محاولات للمرور والتوغل اندو تدخل الدفاع ثم حبشية خرج ذي الكرة المطالبة لعبية السياسية سنة مشد شوية كرة في اللحظات هذه، مخالفة ركنية تماس كيكم المخالفة للشوتينج ستارز، هذا هو هذا اللي حذرت منه ومن صفيرة الحكم مش يعطي فرصة الآن لشوتينج ستارز في الثواني الأخيرة. مخالفة جانبية على يمين دحمان بعيدة شوية أوكي، ولكن تشكل خطورة وقت وقت توزع داخل منطقة الجزاء. التنفيذ إذا مرت هذه سلامات تنتهي كل الأمور، كرة توزيع داخل منطقة الجزاء ولا سيء التنفيذ والكنترول سيء والحكم سيء والأمور كلها سيئة، فقط ننتظر السافرة لإنهاء كل الأمور. السبع دقائق انتهت، دحمان يطلب الكرة، طبعا ملتقط الكرة يرجع الكرة لين ضربة المرمى للنادي الذي السفيقسي. أيمن دحمان في التنفيذ، الحكم يعطي إشارة للاحتساب الثواني الخمس، تتنفذ الكرة، الجميع يطالب بأنه سبع دقائق انتهت، بنك احتياطي السياسيس الكل يشير لحكم المباراة يقول له الوقت انتهى. الدير لوبيز اسمه مزيان، تحكيمه رديء جدا وأفضل سافرة لهذا الحكم في هذه العشوية. نهاية المباراة، رسميا السياسيس ينتصر 2-0 يد بلوي في يوسف حبشية، رسميا السياسيس في الدورة التمهيدية الثانية لكأس الكونفدرالية الإفريقية. ألف مبروك لكل الجماهير السفيقسية، أجمل تحية كامل فريق لأمن هذا النقل، محمد البكاري، جوار بوستة، ياسين كمون على مستوى التعليق، وسام ربيع على مستوى التحليل. نلتقي إن شاء الله وليد في التصريحات المباشرة الخاصة بهذه المباراة.
0: شكرا شكرا لكامل الفريق، شجع لكم بعد الأخبار. تحياتنا لكامل زملائنا في قسم الأخبار، أمال جندوبي في توقيت استثنائي، تقرأ لكم موجزة الثامنة ولنعود بعد قليل.
2: إذاعة صفاقس الأخبار.
3: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار. تابعنا لنشرة جوية خاصة، شركة الجديدة للنقل بقرقنة تعلن عن إمكانية حصول اضطراب على مواعيد السفرات المبرمجة ليوم غد بين صفاقس وقرقنة، على أن يتم إعلام المسافرين بكل تغيير في الإبان. غدا ينفذ فرعي الجامعة العامة للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي بصفاقس وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس واحد، على خلفية ما وصفه بتواصل استهداف العمل النقابي والالتفاف عن حقوق المربين والاتفاقيات الممضاة من قبل وزارة التربية. بداية من 1 أكتوبر المقبل ينطلق التطبيق الفعلي للآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فوائض، وذلك بعد استكمال كافة المراحل التشريعية والتنظيمية المؤطرة لهذا الإجراء الاقتصادي. تونس تشارك بداية من اليوم إلى غاية 20 سبتمبر الجاري في أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة بالقاهرة، ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر الذي يشارك في هذا المؤتمر يعلن عن قرب إطلاق منصة رقمية لإدارة العمل في تونس، ويؤكد ضرورة صياغة مقاربات تنموية تحقق النمو الاقتصادي في الوطن العربي. في أخبار العالم، الدفاع المدني في قطاع غزة يعلن عن انتشال جثامين 17 من المفقودين من تحت أنقاض منازل دمرها قصف إسرائيلي على من فيها خلال حرب الإبادة على القطاع. ارتفاع عدد المخططات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية إلى 153 مخططا منذ مطلع العام الجاري، وفق ما أعلنت عنه هيئة فلسطينية حكومية، مشيرة إلى أن هذه المخططات تستهدف بناء آلاف الوحدات الاستيطانية. أكثر من 2000 نازح وصلوا إلى جيبوتي خلال أسبوع هروبا من المعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة اليوم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
4: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
5: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
6: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية. نحمي صغاري، لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.

0: سبيسيال سبورت 8 دقائق بعد 8 نرجع لكم من جديد. اذا نقولوا مبروك للسي اس اس يتاهل للدوره القادم من كاس الاتحاد الافريقي الدور الثاني بعد فوزه منذ قليل امام شوتينغ ستارز 2-0 بعد ما كان انهزام في الذهاب هدف مقابل صفر. يتدارك اذا هذه العثره ويتاهل للدور الثاني. اليوم المباراه ادارها الحكم من غينيا بيساو الدير لوبيز. معنا مستشار التحكيم نزار دربيل. سي نزار مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا أخي وليد. مرحبا بك وتحية لكل سادة المستمعين.
0: الحكام ذي الدير لوبيز أثار شوية كتساؤلات في إدارة المباراة اليوم. عشان كيف شفت ياسين منذ قليل أعطانا عديد الأخطاء اللي قام بها من إشهاره لورقات صفراء مش في مكانها وعدم إشهاره لورقات صفراء كان يجدر به أنه يشهرها. ناخذ من عندك أنت الكلام الصحيح مستشار التحكيم تاعنا سي نزار تفضل.
1: هو بصراحة معناها خونا ياسين معناها ما قصرش وقال اللي يزمه معناها يتقال. أنا مش نقول حاجة أخوي وليد أنه الحمد لله أنه الحكم هذا ما كانش هو حكم مباراة ذهب. إذا كان يتفاقص ونجم يعمل اللي عمله اليوم معناه لو كان هو في مقابلة الذهاب إش كان يعمل. اللي لاحظناه اليوم أنه الفريق النيجيري أنا حسب رأيي أنا وأظن أنه الكثير يساندني في الرأي أنه الفريق النيجيري كان يلعب ب12 لاعبي. اللاعب رقم 12 كان الحكم والمساعدين بتاعه. خويا وليد كي نشوفوا حكم دولي بالمستوى هذايا في 2026 نقولوا وين الكاف وين التطوير الكرة القدم الإفريقية والتحكيم الإفريقي. حكم بالمستوى هذا بالمستوى الضعيف جدا ما نجموش بصراحة نقول عليه حكم كرة قدم. اللي شفناه منذ بداية المباراة تدخلات عنيفة جدا والحكم لا يحرك ساكنا بالنسبة للنادي الصفري. باش نكون واحنا يعني للأمانة قدام المستمعين تاعنا قدام الجمهور الرياضي راهو احنا لا نرمي الشماعة على اي طرف كان. لكن الحكم اليوم خويا وليد ما تطلبش انسان خبير في كرة القدم باش نجم يقيم الحكم هذا. اللي شفناه انه كان متساهلا بصفة غريبة مع الفريق النيجيري سواء في الاوراق الصفراء. الورقة الصفراء باش التعليم معلول للأمانة كانت صحيحة لكن التردد في إعطاء ورقة صفراء للفريق النيجيري خلانا نستغربوا ونتسألوا كيفاش معناه معطى ورقة صفراء إلا تحت الضغط. إذن كيفاش حكم قيم واحنا حكم كيما هذا بصراحة أخويا وليد
0: ما كانش في مستوى المباراة وفي قيمة مباراة في كاس كاف
1: هو احنا ما نشوفوا حكام
0: الواجهة الافريقية
1: او على النطاق حتى الاسيوي او التحكيم العربي ونشوفوا حكم هذا الى اين تسير كرة القدم الافريقية.
0: هو الحمد لله يعني حتى الاخطاء اللي حكيت عليها سينيزار لم تكن مؤثرة على نتيجة المباراة. يعني نادي صفاقسي فاز ما يعني ما الغاش اهداف لنادي صفاقسي ما عطاش اهداف يعني للفريق المنافس. يعني حتى الاخطاء نتاعو ما كانتش والحمد لله مؤثرة يعني والحمد لله نقول نادي صفاقسي مرة وتجاوز هذا الحكم يعني بتحقيق زوج اهداف اليوم.
1: انا قلت لك توليد قلت لك انه معناها الحكم كان اللاعب تقريبا رقم 12 بالنسبه للفريق النيجيري والحمد لله. وانا نقول لك حاجه خويا وليد لو كان وقعت فوت داخل 18 متر للفريق النيجيري واللي هي تكون فيها شويه ليتيج وفيها شويه نقاش راه كان مش سفر ضرب جزاء للفريق النيجيري لانه كان منحاز جدا مع الفريق النيجيري شوتينغ سان. اذا احنا قبل كل شيء نقول مبروك للنادي الصفاقسي على هذا الترشح. وثاني حاجه نحب نشكر لاعبين النادي الصفاقسي على السلوك الرياضي نتاعهم وعلى الانضباط الرياضي نتاعهم لانهم ما الاستفزاز نتاع الحكم ما طاحوش فيه وكانوا معناها في قيمه النادي الصفاقسي وفي قيمه مستواهم الرياضي والأخلاقي. هذا راني مش أنا باش نقيم النادي الرياضي الساقطي فنيا هذه باش من مشمولات من مشمولات خونا
0: تصرفوا مع الحكم يعني تقول تصرفوا مع التصرف الملعبية مع الحكم كان في مستوى عالي
1: كان في مستوى عالي وعالي جدا لأنه رغم الاستفزازات كانوا نجموا يخرجوا من الطرح وكان يكون عندهم رد فعل آخر وكانت يمكن الامور تسير الى ما لا يحمد
0: لانه سهل جدا انه يشهر ورقه حمراء في صف لاعب من لاعبين نادي الصفاقسي
1: سهل جدا معناه قلت لك وخاصه كيف ريناك
0: لم يقع في الفخ
1: لم يتردد لي ثواني في اعطاء ورقه صفراء لعلي معلول في حين انه مع ورقه صفراء للاعب الجيري يكون شيء معناه بعد الضغط من لاعب نادي الصفاقسي وهذا ما يبين واقولها صراحه سوء نيه هذا الحكم
0: ضعف شخصي تقول به واضح
1: إذن إجمالا الحكم كان خارج الموضوع كان ضعيف جدا ولم يكن في قيمة مباراة على النطاق الإفريقي
0: واضح إن شاء الله في أدوار متقدمة من القوش حكام بهذه الطينة وهذه الشاكرة اللي ممكن يأثروا طبعا على خروج بعض الفرق متاعنا فرقنا اللي قاعدة تشارك في المسابقات الإفريقية جهز كل شيء ثم تلقى حكم يعني طايح كل شيء في الماء إن شاء الله ما نواجهوش حكم على مثل هذه الشاكرة طبعا في الأدوار المتقدمة
1: إن شاء الله إن شاء الله نلقاه حكام معناها بالمستوى
0: عالي إن شاء الله
1: معناها بالكرة وكما قلت معناها ينصف الفرق ويعطي كل ذي حق على حقه
0: تكساسي نزار
1: يعني النادي الرياضي الصفاقسي بالترشح وان شاء الله نشوفوا حكام في المستقبل يكونوا افضل واحسن
0: تحياتنا ليك نزار دربيل ان شاء الله في مواعيد رياضية قادمة تكون معنا شكرا لك
1: شكرا
0: ياسين ما نعرفش اذا كان معاه شكون يعني نجموا نصافحوا ياسين مرحبا ياسين تفضل ياسين
2: مع الشكر يبدو ما كنتوش في الاستماع لانه تقريبا كريم النفطي مش كامل المادة الصحفيين حاولوا نتحقوا باللي نجموا نتحقوا بها
3: رائعي مازال جاكن بي مازال ذويب اليوم يسار لقينا على على بنك الاحتياط الرحماني بكار ان شاء الله نتمنى له الشفاء العاجل يكون موجود ان شاء الله عن قريب يعني اليوم الافكتيف ان شاء الله يكتمل من مباراة بن قديان ان شاء الله نلقاو نادي الصفاقسي في افضل حالات وافضل من هكا راهو رد فعل الجماهير عاديه انا عاديين جدا عاديه وذاك هو الجمهور كان ما عملش رد فعل ما عملش بريسيون على الفريق الفريق ما يجمش حد ان شاء الله بقدره ربي المقابلات الجايه يكون تحسن فيها الرسول المردود علي معلول ديما يقعد كبير كبير يقعد كبير بالاكسبيرونس نتاعو بالاسيست نتاعو الحقيقه مش على عليه ستان جوار ليدر اكزامبل هنا حتى في حجه ملابس بعض اللاعبين مونديكو ما ننساوش اكسبيريونس ما ننساوش مدلوسي ودحمان المنقذ الاول لينا الحقيقه الافضل ديما موجود دحمان بالبريزونس نتاعو بالحضور نتاعو يعطي اكثر دفع للاعبين الاخرين اللي جايين من بعيد اياد اللي رجع من الاصابه اليوم سجل هدف بعد هدف البطوله ان شاء الله نلقاو المهاجمين افضل اوكبيلي اللي كان اصابه راه قاعد يلعب باصابه على مستوى الرجل الحمد لله كما قلت انا راه ان شاء الله انه المباريات الجايه نكونوا افضل على مستوى المردود هذاش قاعدين نمشيو فيه ونحسنوا فيه ان شاء الله لكن ما مش يجي ومش نبدلو راو مش يكون راو يفرض عليك كيف كيف أنك أنت تلعب بطريقة معينة بقلت ربي جاي
2: لأنه الذي يعطي سبيق التحقنا بالنادي الصحفي الصيفة متأخرة بعض اللحظات كلمة على المباراة
3: والله كلمة مباراة تأهل لازم فيها تأهل ما مش غريب علينا اليوم ترشحوا الدوري الثاني عادي جدا بالنسبة لنا احنا نمشي طموحاتنا أكبر من هناك برشا وانا نمشي لبعيد في الكاس هذه فهمت ونمشي احنا الافضل على مستوى الافريقي في الكاس هذه ان شاء الله المباراه كانت صعيبه خاصه بدون حضور الجمهور الحقيقه الجمهور تحيه كبيره ليه جينا قدام النزل وقدام الملعب الحقيقه فيستيفال اللي اعطى دفع معنا كبير برشا اليوم فما تحس بفرش الفيزيك افضل مباريات تبقى اليوم سادس مباراة لينا على مستوى نقولوا احنا التحضير اللي مازلنا فيه ان شاء الله المردود يكون افضل في المباريات الجاية وهذا مش لازم يكون نادي الصفاقسي في التركيبة الجديدة اليوم وبالفكتيف ان يكون افضل على مستوى المردود والنتيجة
2: الحكم معنا بينكم طبيعي اخي عادي قرارات اليوم
3: هيك افريقي مالوريزمون يعني جيني اليوم يقول لي انا إدارة التحكيم تاعهم تقول رانا احنا نعطيو الفرص للحكام الكل في الطور الاول والطور الثاني سي با نورمال تعطي انت اليوم كنت نجم
0: تقصي فريق
3: مشكلة كبيرة تذبح يعني فريق اللي قاعد يخدم انه يمشي لبعيد
2: مرسي اذا نرى عبد الكريم النفطي المدرب المساند لهذا الشيخ في تقريب حاولنا ناخذ معاه المباراة بكل جوانبها هذا هو معاش وليد باش ناخذ مدرب الفريق على النيجيري ولا لا انا في الانتظار على كل
0: واضح واضح ياسين ثم تصريح اخر نجم نستناه معاك ياسين
2: في الانتظار في الانتظار وليد تقعدون معايا في الاستماع ونشوف
0: واضح واضح طبعا هذا التصريح عبد الكريم النفطي سمعناه منذ قليل يقعد معنا ياسين طبعا اذا كان ثم تصريح اخر فقط احنا نذكر اليوم كنا معكم ايضا اضافه الى كاس الاتحاد الافريقي وفوز نادي الصفاقس امام شوتينغ ستارز 2-0 تفضل ياسين
2: في حديثي مع سعد ليل هنتيت اعتقد ذلك هو معناه ذلك في بذلك يكون هكاك انهينا التغطيه دي من الملعب الطيب
0: شكرا لك ياسين يعطيك صحه ياسين كمون كنت معنا في الوصف والتعليق سمعنا التصريحات معك منذ قليل شكرا اذا الصفاقس يفوز امام شوتينغ ستارز كما قلنا 2-0 ويتاهل للدور القادم مشي يواجه اكاديميه امادو ديالو الايفواري 2-0 اياد بالوي في دقيقه 27 ويوسف حبشيه دقيقه 67 من المباراه نذكر اليوم كنا معكم ايضا في متابعه لمباريات الرابطه المحترفه الاولى اليوم تقدم ساقط الدائري يعود بتعادل مع الاولمبي البيجي 1-1 محمد علي العامري كان سجل هدف اول لتقدم ساقط الدائري دقيقه 45+6 وماكسويل دومينيكو كان عدل للاولمبي البيجي دقيقه 45+7 نهايه شوط اول كانت حماسيه بشكل كبير بس شفنا جزء اهداف تقريبا في ظرف دقيقه ونص بقيه النتائج اليوم الترجي الرياضي التونسي كان فاز امام حامل انف هدف مقابل صفر مروان الصحراوي سجل هدف الوحيد دقيقه 56 وشبت العمران فازت على نجم تلوي هدف مقابل صفر بليله تويت دقيقه 40 سجل الهدف الوحيد لشبت العمران شكرا لكل المستمعين الكرام اللي كانوا معنا في المتابعه شكرا لياسين كمون ويسام رباعي ونزار دربيل في تامين الوصف وتعليق التحكيم ايضا في لقاء نادي شوتينغ ستارز هادي السياري كان معنا اليوم في لقاء الأولمبي البيجي وتقدم ساقيه الدائر شكرا لكم جميعا شكرا لأمير الجاموسي اللي كان معنا على مستوى التنفيذ التقني لكل المستمعين الكرام أو في إذاعة صفاقس اللي كانوا معنا اليوم في المتابعة لسبيسيال سبور أجمل تحية وليتشيت فيصل القاسمي بعد قليل سيواصل معكم المشوار على بوجاتنا إلى اللقاء صبحونا على خير

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى.

يا مسافر وحدك، أغنية من ألحان وغناء محمد عبد الوهاب وكلمات حسين السيد. صدرت الأغنية سنة 1942 في فيلم ممنوع الحب، إخراج محمد كريم وبطولة محمد عبد الوهاب ورجع عبدو. هذا صابر الرباعي يغني يا مسافر وحدك.

0: ذاكرة أغنية.
1: تحدث الموسيقار محمد عبد الوهاب عن أغنيته يا مسافر وحدك، فقال: أنا عملتها تقريبا متطورة جدا، لدرجة أني أدخلت فيها الآلات الإسبانية التي راحت إلى الأندلس عن طريق زرياب المغني والموسيقي الكبير، وتابع أن العود العربي كان أصل كل الجيتارات، وحدث في الأندلس تغيير شامل في الموسيقى بسبب ذلك. وردة الجزائرية ويا مسافر وحدك.

0: ذاكرة أغنية.
1: قارن المحرر الفني جميل ظاهر بين أغنية يا مسافر وحدك لعبد الوهاب ومع كم أنا آسفة للمغنية اليونانية التي عاشت بين سنة 1910 وسنة 1978 صوفيا فيمبو، فقد غنت

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
2: أغنية يا مسافر وحدك كلمات الشاعر الغنائي المصري حسين السيد، ولد سنة 1916 ورحل عن الدنيا سنة 1983. ولد من أب مصري وأم تركية، وأقامت الأسرة في طنطا ثم انتقلت إلى القاهرة. بدأت رحلة الشاعر الغنائي حسين السيد الذي أصبح مؤلفا لمعظم ألحان عبد الوهاب التي فتحت أمامه باب الشهرة والنجومية، وكتب عشرات الأغاني التي شد بها ألمع المطربين والمطربات. أما أشهر أغانيه لمحمد عبد الوهاب إجري إجري، ساعة ما بشوفك جنبي غنتها أيضا نجاة الصغيرة، يا مسافر وحدك، حكيم عيون، الحبيب المجهول، بلاش تبوسني في عينيا، كان أجمل يوم، قولي عمل لك إيه قلبي، ست الحبايب، بفكر في اللي نسيني، خي خي، عاشق الروح، وغيرها من الأغاني. هذه مي فاروق تغني يا مسافر وحدك.

قام عدد غير محدود من المغنيين بأداء أغنية يا مسافر وحدك، منهم وردة الجزائرية، شيرين عبد الوهاب، وسورية أصالة نصري بمصاحبة رامي صبري، ومرة أخرى بمصاحبة صابر الرباعي. ومن الذين غنوا يا مسافر وحدك كارول سماحة وأحمد جمال ونسرين قدري، محمد حسن، وغادة رجب بمصاحبة المغني اللبناني هاني العمري، ومرة أخرى بمصاحبة ماجد المهندس. غناها أيضا السوري صفوان بهلوان، فلنستمع إليها.

قدمت أغنية يا مسافر وحدك أيضا المغنية التونسية المقيمة ببلجيكا غالية بن علي، والمطربة السورية ميس حرب، والمطربة ياسمين، وغناها أيضا صفوان العابد الفنان السوري. وتمتد قائمة من تغنى بأغنية يا مسافر وحدك لتشمل أمير دندن، واللبنانية فابين ظاهر، وجنات، ومحمد الشرنوبي، ولبنى برياق، وسعد رمضان، وخالد سليم، وليندا بيطار السورية، وديمة السورية، وأمل عرفة السورية. هذا مروان خوري يغني يا مسافر وحدك.

0: ذاكرة أغنية.
1: ومن أهم من غنوا يا مسافر وحدك نجاة الصغيرة، وهي التي وصفها محمد عبد الوهاب قائلا: صاحبة السكون الصاخب. كانت نجاة من أكثر المطربات اللواتي خصهن عبد الوهاب بألحانه، وغنت بعد رحيله بعام واحد أغنية يا مسافر وحدك. نستمع إلى نجاة ثم الفنان محمد عبد الوهاب في يا مسافر وحدك.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

0: سارة ليلى.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا المواد الإخبارية. يتميز طقس هذه الليلة بسحب أحياناً كثيفة مع أمطار متفرقة مؤقتة رعدية بالوسط الغربي وبالجنوب، وتكون محلياً غزيرة وسحب عابرة ببقية الجهات. وتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة. أعلن وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر بمناسبة إلقائه اليوم كلمة تونس في أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي التي تنعقد بالقاهرة بداية من اليوم ولغاية 20 سبتمبر الجارية. أعلن أن بلادنا تعمل حاليا ضمن توجه يهدف إلى تعزيز حماية العمال وضمان حقوقهم من خلال إدماج المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية ضمن منظومة الصحة والسلامة المهنية. تعتزم تونس تنقيح قانون المخدرات المعمول به منذ عام 1992 بهدف تطوير أدوات مكافحة التهريب وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي يشهد نشاطها تناميا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واعتمادا على تكنولوجيا الاتصال الحديثة. في العالم، أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن وزير الخارجية السعودي تلقى اتصالا من نظيره الإماراتي بحث خلاله جهود احتواء تصعيد في المنطقة. قال التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية في اليمن اليوم أن التراجعات المؤقتة أمام زحف جماعة أنصار الله الحوثيين في الساحل الغربي لا تمثل نهاية المعركة، ودعا إلى إسناد بقية الجبهات بوتيرة أعلى ورفع مستوى الجاهزية باتجاه استعادة العاصمة صنعاء. ختم هذا المعهد الإخباري، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة. اتخلى القصف، قلع الصباحة، اوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف. المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف. دخل يده المكتوب ومن غير ما يخمم خرج حويجة وغمغم، فهم الصحيب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنضاف.
4: كافح الفساد خليها تنضاف.

مساء الخير، مساء المحبة، مساء الأنوار، أهلا وسهلا، تحياتي لكل من يستمع إلينا إذا ما كان في البيت، في السيارة، في العمل، على شبكة انترنت. عدد جديد من حبر الكلمات صارت هنا متواصلة إلى حدود منتصف الليل. هذا المساء نحتفي برواية دل أعرج، سيرة بمحض الصدفة، للكاتبة الروائية والقاصة الأستاذة زهرة الظهري. هذه الرواية تتحدث عن قصة امرأة نشأت في أسرة محافظة ومجتمع ذكوري عانت فيه التمييز بين الجنسين وتفضيل الذكور على الإناث مع قسوة الحياة وقلة الإمكانيات. سنتحدث عن ذلك مع ضيوفنا الكرام هذا المساء في حبر الكلمات. ضيوفنا هذا المساء كما ذكرت الكاتبة والروائية والقاصة زهرة الظهري، الدكتورة سويرة شبشوبة من جمهورية مصر العربية، الأستاذ والكاتب والقاص والروائي محمد عطية، الكاتب الروائي الطيب الجوادي، والكاتب والقاص والرسام شوقي سليعي. الفريق العامل معنا هذا المساء في حبر الكلمات على مستوى الهندسة والإخراج الإذاعي والإخراج المرئي أمير الجموسي. سالم عيسى في غرفة توزيع المكالمات التي سربينا 70-168-280. أم نصدحها ككل مساء، حد معكم فيصل الجسمي، اخترنا لكم كاظم السير حبيني بلا عقد، ونستقبل بعد ذلك ضيوف الكرام هذا المساء في حبر الكلمات. كاظم السير حبيني بلا عقد.

0: أحبيني بلا عقد، هكذا كتب نزار قباني وغنى ولحن القيصر كاظم الساهر. كما ذكرت هذا المساء نحتفي برواية الأستاذة والكاتبة الروائية زهر الظهري ظل أعرج سيرة بمحض الصدفة. ورحب بضيفتي في الاستوديو الدكتورة صويرة شبشوب. مساء الخير.
1: يسعدني الحضور هذه الليلة معكم، أشكرك على هذا البرنامج الذي تحتفي فيه بالإبداعات الجديدة وتشجع فيه المبدعين على الكتابة. أشكر أيضا إذاعة صفاقس بكل إطاراتها.
0: كل الشكر لك يا دكتورة صويرة الشبشوب. من جمهورية مصر العربية ورحب بي الكاتب والقاص والناقد الأستاذ محمد عطية. مساء الخير.
2: مساء الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك ولجميع الإخوة الموجودين في هذه الاحتفالية هذا العمل الأدبي، وشكرا للإذاعة التونسية، وسعيد جدا بهذا اللقاء.
0: كيف هي الأجواء في القاهرة؟ الطقس عندكم كيفاش؟ في
2: والله طقس يعني ما زال صيفيا حارا، وما زلنا نعاني من الرطوبة الشديدة، وكلنا نعاني
0: كذلك. سعيد هذا المساء باستضافة الكاتب الروائي الأستاذ طيب جوادي. مساء الخير.
3: مساء الخير، أهلا وسهلا بك وبجميع الحاضرين من تونس ومن مصر الشقيقة.
0: كذلك سعيد من الجنوب التونسي استقبل الكاتب الروائي والرسام والمبدع شوقي سليعي. مساء الخير.
4: مساء الخيرات ومساء البهاء، إن شاء الله تكون حصة طيبة إن شاء الله بإذن الله، ونوجه التحية لكل المشاركين معنا وللجمهور.
0: سعيد كذلك باستقبال الضيفة الرئيسية لهذا البرنامج وصاحبة ظل أعرج هذا العمل الروائي سيرة بمحض الصدفة ظل أعرج. مساء الخير أستاذة زهرة الظهري.
5: مساء النور، تحياتي لك سي فيصل ولجميع مستمعي إذاعة صفاقس. أقول أيضا مساء الخير للضيوف الحاضرين معنا في هذه السهرة الأدبية على أثير إذاعة صفاقس، وشكرا لك على هذه الدعوة الكريمة. كما أشكر الأساتذة المبدعين الذين كانوا في الموعد لتأثيث هذه الحصة المخصصة لذي الأعرج في حبر الكلمات، هذا البرنامج الذي يفتح لنا أبواب الحوار الأدبي. وفي الحقيقة شعرت بالأنس وأنا أستمع إلى تحايا الأصدقاء.
0: نعم، أعود إلى دكتورة صويرة شبشوب. سيرة بمحض الصدفة ظل الأعرج وسيرة بمحض الصدفة، كيف قرأت هذا العمل، هذه اليوميات التي كتبتها الأستاذة زهرة الظهري؟
1: لأن قارئ هذا الكتاب يحس أنه إزاء كتاب يتضمن حكيا ذاتيا أو كتابة عن الذات.
0: نعم.
1: وهو نوع من الكتابة يتجلى في عدة أجناس سردية، مثل السيرة الذاتية، مثل السيرة الذاتية الروائية، مثل الرواية السيرة الذاتية. نعم. مثل المذكرات واليوميات. إذن هذا نوع من السرد انتشر في الحقيقة في البلاد العربية، وقد اشتهر الباردي بمثل هذه الكتابات في حنة، في تقرير إلى عزيز. عرفت أيضا حياة الرايس بكتاب مهم جدا موسوم ببغداد وقد انتصف الليل.
0: نعم.
1: علي عبيد أيضا كتب سيرة ذاتية، زبد الكلمات على شاطئ الذكريات.
0: نعم.
1: هذه تجارب متقدمة سبقتها أثار أخرى، مثل طبعا تجارب الكتاب الأوائل مثل نعيمة وأحمد أمين وعباس محمود العقاد وفدوى توقان. وثمت أيضا هذه سير ذاتية يعني ملتبسة بالرواية إن شئنا.
0: نعم.
1: وعموما يمكن القول أن كتابة الرواية استهوت الكتاب أكثر من كتابة من الكتاب عن الذات، وهذا طبيعي لأن هذا النوع من الكتابة محفوف بالمخاطر والإكراهات، لأن الإنسان عندما يتحدث عن ذاته إما أن يكون صادقا فيما يخبر به، وأما أن يسكت، وأما أن يكتب سيرة ذاتية. وهذه الكتابة الآن بدأت تستهوي بعض الكتاب، ومنها هذه السيدة زهرة ظهري، فهذا الكتاب ينتمي إلى الكتابة عن عالم ذات.
0: نعم، نسأل محمد عطية من القاهرة حول هذا العمل، وأنت قرأت هذا العمل أستاذ محمد.
2: في الواقع من أهم العناصر التي شدتني في قراءة هذا العمل الذي أراه يعني متميزا من حيث أنه يقترح الكتابة الذاتية من خلال نص يعني سيري، أعتقد أنه يقترح السرد بشكل كبير جدا، بمعنى أن الكاتبة عندها اشتباك يعني فيما بين مفهوم استكتاب الذات أو ما يشبه تشكيل الوعي من خلال ما يمكن أن نسميه ما وراء الكتابة. هي تشتغل على ما نسميه أو ما نسميه وعيا سرديا بهذا المعنى أو بهذه الطريقة التي تبدأ بها غمار هذه الحالة السردية منذ فترة زمنية ما تنطلق منها السرد، وتحاول أن تؤسس وعيا موازيا يعني أو ناتجا عن هذه التجارب مع الحياة، والتي تعطي على الجانب الآخر خبرة مكتسبة، تعطي ضربة على التدوين، عملية التدوين التي نراها على مدار هذا النص. أعتقد أنها من خلال هذه الحالة من التدوين هي تعطي نفسها مساحة كبيرة جدا لعملية ما نسميه سردا، بمعنى أن هذا النص تختلط فيه السيرة والسرد فيما معنى التنامي اللحظي والتراكمي لهذه السيرة مع مفرداتها ومع مراحلها منذ مرحلة الطفولة إلى مرحلة الصبا إلى مرحلة الشباب. أعتقد أن هذه المراحل أعطت للعمل ديناميكية مهمة جدا كي تسري هذه التجربة عن طريق الكتابة أو الظاهر منها وهو التدوين، ولكن أعتقد أن هناك خطا سرديا مهما جدا يمشي في تضعيف هذا النص السيري الذي يحتمل هاتين الخصيصتين السيرة والسرد.
0: نعم أستاذ محمد عطية. كذلك أسأل الأستاذ طيب جوادي، وهو صاحب عمل روائي إبداعي مميز جدا، سيرة الطيب والدهنية، كذلك كتابة الأعمال المميزة التي ظهرت في السنوات الأخيرة. لو نقارن سيرة الطيب والدهنية مع العمل الأستاذ زهرة الظاهري ظل أعرج سيرة بمحض الصدفة، أي تقارب؟
3: والله نشوف كما قالت للأخت قبلي، قالت أن السيرة الذاتية هي تقريبا في مجتمعنا نادرة
0: فعلا.
3: نادرة قليلا. لماذا نادرة قليلا؟ لأن البوح في مجتمعنا يعني ما تعرف فيه الكثير من المخاطر،
0: مجتمع شرقي بيتمارك.
3: نعم. نعم. فما بالك عندما تتصدى يعني كاتبة يعني امرأة لكتابة سيرة ذاتية. أنا عندما علمت أنها بسبب كتابة سيرة ذاتية يعني الأمر استفزني كثيرا.
0: نعم.
3: وسألت نفسي ماذا ستقول امرأة عندما تكتب سيرة ذاتية؟ تعرف أن البوح ممنوع على الرجال، فما وهناك مناطق محرمة
0: في مجتمع ريفي محافظ جدا جدا.
3: نعم. فما بالك بأن تكتب امرأة سيرتها الذاتية؟ فأنا كان بالنسبة لي متعة وتحدي. طلعت على النص وهو ما زال مخطوطا، كنت مشتاقا للأمر، وأردت أن أرى ما أين تقف زهرة بالضبط وهي تكتب سيرتها. هل ستدخل؟ أنا في سيرتي دخلت بعض المناطق المحرمة ووجدت الكثير من المصاعب والإشكاليات والعتب والخوف، واضطررت في لحظة ما أن أسحب الكثير من النصوص التي وجدتها جريئة من الناشر، فقلت ماذا ستفعل زهرة
6: إزاء سيرة ذاتية، لأن السيرة الذاتية إذا لم تكن صريحة ولم يدخل صاحبها إلى بعض المناطق الصعبة
0: المحرمة
6: ما جدوه، يعني إذا بقيت في السطح ما جدوى ذلك. لذلك أنا عندما
0: على غرار الخبز الحافي لمحمد شكري،
6: نعم السيرة الذاتية إما أن تكون جريئة أو لا تكون. ولذلك عندما اطلعت على كتاب زهرة وجدت فيه جانب جرأة في علاقتها بأبيها مثلا، ووجدت فيها هذا الجانب، ربما جوانب أخرى لم تستطع أن
0: تبوح بها
6: ولا حدثتها في ذلك. ولكن عندما قرأت لزهرة أولا انبهرت بأسلوبها وبلغتها اللذيذة، هو نص لذيذ، ذات تحرز يبقى نص لذيذ يمكن أن تنهيه في 3 أو 4 ساعات. ولكن أنا باعتباري أنا مغرم بالسيرة الذاتية وكتبت السيرة الذاتية، فتلقفت الخبر وأخذت منها قرأت الكتاب وهو ما زال مخطوطا، ووجدت أن زهرة استطعت الدخول لبعض المناطق في علاقتها مع أبيها وإصرارها على التحدي ورغبتها في أن تكون لها شخصيتها المميزة. وأعتقد أنها نجحت في هذا المجال، وإن كان ربما الذي ينقص عملها كما قلت لها هو كما قلت هو أنها لم تلج بعض المناطق الأخرى التي تظرت أن تتحدث فيها، لأنه لا يمكن أن يكون شخص ما في العالم ليس له تجارب عاطفية فاشلة أو ناجحة، ليس له علاقات معينة، ليس كذا، فبخيرها وبشرها بفشلها ونجاحها، فهذه السيرة الذاتية خليت من هذا. فالحمد لله على الأقل هي نجحت في جانب من هذا الأمر، وكما قلت لك هذا الجانب المبين أن أنثى أن تونسية كتبت لنا سيرة ذاتية، هذا في حد ذاته
0: انتصار،
6: أمر مهم جدا.
0: نعم شوقي سليعي، أنت المبدع، كيف قرأت هذا العمل لزهرة الظهري ظل أرش؟
4: والله هو الغاية الأولى من الكتابة هي الإمتاع كما في الرواية كما في السيرة الذاتية.
0: نعم.
4: ولكن نسبة التمازج ما بين ما هو سيري وما بين ما هو تخيلي أو روائي، يعني ربما يلتبس في الموضوع ما بين 3 أنواع من الكتابة: التخيل الذاتي بتقديم الكاتب نفسه بالاسم يعني بكل وضوح، وتكون نسبة التخيل ربما عالية، وما بين الرواية السيرة الذاتية، يعني الرواية السيرة الذاتية هي مزيج بين جنسين، ربما تكون في التيمة أو ربما تكون في الجانب الشكلي. هنا نلمح سر جمالية هذه الرواية السيرية. هي تقول أو يقول البعض أنها مكتوب على الغلاف أنها سيرة بمحض الصدفة، أنا أقول بالعكس، هي رواية بمحض الصدفة، لأن هي في الأصل أردت أن تكتب سيرة، وهذه السيرة لا تعتمد على المنطوق الكلاسيكي بأن الإنسان ينطلق من نقطة ما زمنية قديمة أولى لوعيه لكي يسلسل أحداث حياته بطريقة ما، أو لتكون كما تعودنا عند محمد شكري أو غيره أن نسبة التعري في التعبيرات الأدبية هي المعيار الوحيد لجودة النص الأدبي. أنا لا أعتبر التعري، من يتعرى أكثر هو الذي يعبر أكثر، فأنا هذا الاعتبار لا أشك فيه. يعني أعطي مثال بسيط، أنا ليس بمنطق السيرة فقط لكن بمنطق أدبي، عندما نرى الجوع لنوت هامسون، فإن نسبة الجوع التي تحدث عليها البطل في الرواية نسبة ضعيفة جدا، يكاد يكون حتى نحن في حياتنا اليومية نمر بها. ونسبة الجوع والفقر والعذاب الذي يتحدث عنها شكري، يعني إذا كان نشوفه بعمق الجوع يعني باش نقول شكري أفضل، لكن هي الأفضلية الأدبية ديما داخل نسيج النص، ماهيش المقصود منها من يتعذب أكثر. يعني خاطر نحن أمام الأدب، يعني نحن الآن في العالم نرى عذابات كبرى في التلفزة،
0: عذابات كثيرة جدا شرق وغرب، نعم
4: بالضبط، ولكن يمكن إشارات خفيفة أدبية وفنية لعذابات الإنسانية تكون مؤثرة أكثر من أنك توغل بمنطق كم. يعني بالنسبة
7: العمل الذاتي هذا لم ترد فيه هي سيرة ذاتية بمنطوق هذا تاريخي هذه حياتي بقدر ما هو منطوق ذاتي هذه مأساتي. لذلك اختارت كأن لديها عقد تريد أن تنسجه وتعلقه في رقبتها، وهذا العقد تعبر عنها المقدمة الوجودية ومأساتها هي كأنثى في عالم جندري في عالم ذكوري في عالم ممنوع فيه القراءة، ممنوع فيها صراحة، ممنوع فيه الوجود أمام المرآة، ممنوع أخذ موقف. المقدمة هذه هي التي جعلت من السيرة الذاتية كلبنة أولى لأنها رواية، ثم تم مناطق أخرى داخل الرواية التقنية ربما يأتي الحديث عنها لاحقا، هي التي جعلت من هذه السيرة بشكل ما رواية، ولكنها في الأغلب هي سيرة ذاتية وجودية أكثر منها تحكي عن الفعل أو تحكي عن الوقائع بقدر ما هي عن ردة الفعل الإنسانية تجاه الظلم.
0: نعم أستاذ شوقي صليعي، أعود إلى الكاتبة زهرة الظاهري لأسألها، قرار نشر اليوميات والسيرة الذاتية كيف اتخذتيه؟ كيف كان هذا القرار؟ الكتابة كيف كانت وبداية الكتابة؟
5: شكرا، أريد أن أشكر قبل كل شيء الأصدقاء في هذه المداخلات المتميزة، خصوصا أن ذي الأعرج في الحقيقة كان وما يزال مثيرا للجدل. كيف بدأت كتابة ذي الأعرج؟ بدأت كتابة تقريبا دامت كتابة هذا الأثر حوالي 5 سنوات، لم أكن أكتبه باستمرارية، يعني كنت أكتبه بانقطاع. لماذا؟ لأني كنت خائفة من هذه التجربة. ثم لو تلاحظون حتى في النص في حد ذاته في أسلوبي وفي لغته
0: هذا التخوف الذي ذكره كذلك الأستاذ طيب الجوادي، كيف تجاوزتيه أنت كامرأة تكتبين سيرة ذاتية في أجواء يعني يوميات وأنت تعيشين ابنة الريف، ابنة الأسرة محافظة جدا، يعني تبوحين بكل الأسرار بكل الحكايات دفعة واحدة في كتاب أو في عمل روائي؟
5: بالنسبة إلي كان لابد لي من كتابة،
0: وهو قرار صعب أعتقد. نعم
5: كان لابد لي من كتابة ذي الأعرج، ربما لأنني ما زلت مسكونة في داخلي بوجع تلك الطفلة بألامها بكل ما كبتته في تلك الحقبة، وكان لابد من أن أكتب ذي الأعرج ربما للتخلص من تلك الألام التي عايشتها في بدايتي. كما قلت لك كتبته على لم أكتبه باستمرار، يعني لم تستمر
0: على مدى 5 سنوات.
5: على مدى 5 سنوات نعم. ولو تقرؤون ولو بعض القراء لاحظوا ذلك، ثمة من قالت لي هناك جمل أو مقاطع غاية في الكتابة الواعية، وهناك جمل يعني أقل أدبية. وهذا ما أتاه من أنني في كل مرة
0: في مراحل متقاطعة جدا. نعم
5: بالضبط، نعم في مراحل متقاطعة من الوعي ومن الاطلاع أيضا ومن القراءات وأيضا الاشتغال على الذاكرة. من ذلك كان ذي الأعرج في الحقيقة لم أخطط له إطلاقا، ولم أكن أفكر في الحدود بين الرواية والسيرة، أو أني أقول لنفسي سأكتب رواية أو سيرة في الوقت نفسه. ببساطة كنت أريد أن أكتب عن حياتي الماضية، عن طفولتي، عن الأشياء التي عشتها والتي بقيت عالقة في ذاكرتي، وعن أشخاص وأماكن وتجارب تركت أثرا في داخلي. وعندما بدأت الكتابة وجدت نفسي أكتبها بالطريقة التي شعرت أنها تشبهني وتشبه تجربتي، دون أن أفكر طويلا في مسألة التجنيس التي تركتها للنقاد والقراء.
0: هي كما ذكرت هي السيرة الذاتية كانت بمحض الصدفة لا غير.
5: ماذا يعني بمحض الصدفة؟ السيرة بمحض الصدفة هي في الحقيقة لم تكن من اختياري، بل كانت من اختيار الدكتور شفيع بزين. وهنا
0: تحية الصديق دكتور شفيع بزين.
5: للدكتور شفيع بزين نعم. وهنا بعدما كتبت انتهيت من كتابي يعني احترت في تجنيسه، ماذا يمكن أن يكون هذا الكتاب؟ فأرسلت طبعا نصي إلى عدة من المبدعين، مثل سي طيب جوادي أحييه، وسي شوقي أيضا، وأرسلت الكتاب أيضا إلى دكتور شفيع بزين، فقال لي، وكنت أريد أن أسأله عن التجنيس يعني، فقال لي هو سيرة بمحض الصدفة. ماذا المقصود بمحض الصدفة؟ ما هو الطفلة التي كنتها لم تكن تختار معظم ما يحدث لها، مثل المكان الذي ولدت فيه، الظروف التي عاشتها، والأحداث التي مرت بها، وحتى الأشخاص الذين تركوا أثرا في حياتها. كل هذه العوامل وجدت نفسها دون وجدت نفسها فيها دون أن يكون لها اختيار. وعندما عدت وأنا المرأة الناضجة والكاتبة إلى تلك المرحلة بعد سنوات، اكتشفت أن كثيرا حسبته عابرا أو عاديا ظل راسخا في داخلي، وأن تلك التفاصيل التي لم أختارها بمحض إرادتي كان لها كثير تأثير كبير على شخصيتي. وبذلك الطفلة التي لم تختر حياتها اختارت لاحقا أن تكتبها.
0: نعم أستاذ زهرة الظهري. أعود إلى الأستاذ محمد عطية. صوت زهرة الظهري في هذه اليوميات أو هذه السيرة الذاتية أو هذا العمل الروائي هي كصوت أي امرأة سواء في تونس أو الوطن العربي، هي صوت المرأة التي تعانت التمييز بين الذكر والأنثى، بين الرجل والمرأة، وهذا موجود عندكم في كذلك في مصر. كيف تعيشت أو قرأت هذه المعاناة التي تحدثت عنها الأستاذة زهرة الظهري في مجتمعاتنا العربية؟
2: في الواقع أنا أرى أن هذا الهم هم إنساني عربي.
0: نعم،
2: يعني فيما معناه أن كلنا في الهم شرق، يعني قد نرى أو نرى بالفعل يعني هذه الصور المتعددة للقمع والممارسات التي تتخذ ضد الأنثى أو المرأة في المجتمعات يعني مجتمعاتنا الشرقية أو العربية، إلا يعني ما نظر من توجه ما في من خلال التطلع إلى الثقافة الأوروبية أو الخارج أو إلى ما ذلك، لكن ما زال هذا التراث، وأنا أسميه تراثا لأنه يعني بيضرب في أغوار العلاقة بين المرأة وبين المجتمعات على كافة أشكالها ويعني أنماطها، لا يختلف فيها المجتمع القبلي أو الريفي أو البدوي أو المديني، كل هذه المجتمعات بالفعل تلعب يعني

0: يعني طوع أمرها وأنها كانت تملى عليها، إلا أنها قد اختارت طريقة التعبير السردية والروائية عن هذه الحياة أو عن هذه التقاليد أو عن هذه الممارسات من خلال تاريخ سري. أعتقد أنه مرتبط بهذه الشخصية من خلال كل ما يدور حولها داخل هذا المجتمع المغلق عليها، والتي كانت تقابله بهذا النوع من الرفض الصامت. فيما معناه أن كل الانشغالات وكل الصراعات النفسية كانت تدور داخل هذه الذات، فاستطاعت هذه الذات أن تملي علينا نصا أعتقد أنه يأتي بما كان خبيئا تحت السطح. وأعتقد أنها يعني اشتغلت على عدة نقاط مهمة أراها يعني أثرت أو أصلت لهذا العمل كي يكون عملا روائيا بامتياز. هذا الانتقال من هذه الطفولة، هي لم تتخلى عن الطفولة، هي ظلت طفلة وبالتعبير الطفلة الكبيرة، وهذا الاستدعاء للطفولة والمتجسد على مدار هذا العمل الروائي وهذه الذكريات التي تثبت هذه الوشيجة مع المجتمع من خلال الحديث عن الجارات وعن تطورات هذا المجتمع اللي ما كانش فيه كهرباء والأمياء كله فيه أي عامل من عوامل الترفيه أو وحتى أنهم شبهوا التلفزيون أو التلفاز بالجهاز العجيب. الممارسات التي كانت تتم والتي كانت تسقطها الكاتبة بنوع من الحياء أو بنوع من المسكوت عنه عن العلاقات التي تدور في الظلام من خلال هذا العرض لهذه هذه الأشياء، انتقالا إلى الكاتبة قدرت أنها تلعب على تيمة مهمة جدا، وتيمة المرآة التي ترى فيها نفسها، مرآة هذا المجتمع، مرآة هذا الواقع، المرآة التي لعبت دورا سرديا ونفسيا مهما في حياة هذه الساردة في واقع الكتابة، حيث تعكس هذا الفيض المسترسل من داخل النفس أو يعني الذات. أعتقد أن الكاتبة عبرت بكثير من الشفافية وانتقلت بطرق فنية، أعتقد أنها أدت هذا الغرض من كون هذا العمل عمل سري.
1: فعلا أستاذ محمد عطية، أسأل دكتورة سويرة شبشوب، هذا العمل الروائي الذي كتبته الأستاذة زهرة الظاهري والتي انطلقت من الصفر من البداية منذ الطفولة منذ نعومة الأظافر، وهناك تدرج في هذه الحياة التي سطرتها وكتبت عنها الأستاذة زهرة الظاهري، وهي صورة كذلك للمرأة أينما كانت خاصة في المجتمع التونسي الريفي.
2: فعلا هي تدرجت من هي انحصرت في الحقيقة، انحصرت أكثر في مرحلة الطفولة، ثم عندما مرت إلى مرحلة الشباب
1: تعمقت فيها بشكل عميق جدا، وتجعل القارئ يتابع وينتبه لكل التفاصيل.
2: بالفعل، لذلك هي لا يمكن أن نتحدث هنا عن سيرة ذاتية. لماذا؟ لأن السيرة الذاتية من بين الشروط التي وضعها النقاد للسيرة الذاتية مثل فيليب لوجان وجورج مي إلى غير ذلك، هي الشمولية والامتداد، أن تكون ممتدة في الزمن. من أولا ينبغي أن يكتب الكاتب سيرته بعد سن 50، ولو أنه ثم هناك استثناءات. وثانيا ينبغي أن يبدأ، طبعا الترتيب يختلف، يمكن أن يبدأ بالشيخوخة ويكسر الخط الزمني، ولكن المهم أنه يكون قد مسح معناها جوانب متعددة من حياته.
1: هي اختارت مرحلة من الحياة،
2: ولكنها اختارت مرحلة من الحياة، بالتالي سيرة جزئية، وهذا موجود. هناك من يركز مثلا،
1: وهنا تكمن جمالية هذا العمل إلى حد ما،
2: يختار ذلك ولها الحق في ذلك. هناك من يكتب عن سيرته الفكرية، هناك سير فكرية، هناك سير سياسية، هناك من يتحدث عن سيرته كسياسي مثلا هتلر مثلا يتحدث عن سيرته كسياسي في كفاحي.
1: مؤخرا كان ضيفنا في حبر الكلمات الأستاذ عبد اللطيف معطر تحدث انطلاقا، تحدث عن اليسار التونسي انطلاقا من سيرته الذاتية الخاصة.
2: بالفعل الحبيب الجنحاني.

0: كتب سيرة فكرية، مسيرته الفكرية. الأستاذة زهرة اختارت سيرة الطفولة.
1: طيب جوادي كتب كذلك على سيرته بطريقة خاصة. نعم
0: فعلا، والحديث عن هذه الطفولة كانت بقلم عاطفي، بقلم ذاتي، ولعلها ارتكزت على فترة الطفولة، لعل خوفها، لأن مرحلة الطفولة لا تمثل حرجا بالنسبة إلى الإنسان.
1: نعم.
0: لأن ما ينجز من أفعال يوضع على عاتق الطفولة، على الطفولة تلبس الشابو إن شاء الله، تحمل هي التبعات.
1: نعم.
0: بينما ما يحدث في فترة الشباب الأولى هذا هو الذي يحدث حرجا كبيرا بالنسبة إلى الكاتب. هي حكي أنا عندما قرأت في الحقيقة أحسست أنها أطلقت عليها كتابة الحنين.
1: نعم.
0: ثم تحنين نوستالجي إلى هذه الفترة الطفولية، ولو أنها لم تكن فترة يعني لم تجلب السعادة لصاحبتها. هي كتبت هذه التجربة ولكن أضفت عليها من روحها. هي تحن إلى الأم، تحن إلى المدرسة مثلا. ثم جملة لفتت انتباهي.
1: نعم.
0: تقول مثلا: ننتظر أول كسرة خبز منقوعة بزيت الزيتون ورائحة أمي.
1: نعم.
0: يعني كل الذكريات ترتبط بإحساس عاطفي، الحنين، سميته الحنين. ولذلك أقول إن السرد والتوثيق، توثيق ضعيف، ليس هناك توثيق قوي.
1: نعم.
0: وإنما هناك الرؤية، وجهة النظر تطغى على السرد. هي تكتب حياتها وتعيد إنتاج الماضي بقلم الكهل، فتنظر في حياتها من علن، من بانوراميا معناها، وتطلق أحكاما على هذه الحياة. مثلا تقول: ربما وجودي بين أخوين عزز بداخلي نزعة التقليد والمجارات. يعني تفسر، تحاول. نعم. أن تجد تفسير هذا التفكير في معناها وجودها بين أخوين لم تكن تعي به وهي طفلة، ولكنها وعت به في فترة الكتابة.
1: نعم.
0: فتم تباعد بين زمن الحدث وزمن الكتابة. هي أيضا لأنها كتابة الحنين يسيرة نفسية، غايتها التنفيس. وحتى نقاد السيرة الذاتية، من بين دوافع الكتابة عن الذات ثم هذا التعويض أو نشوة التذكر أو شيء من هذا القبيل، كأنها أيضا رحلة علاجية كما قال الأستاذ، علاجية معناها تعالج نفسها من طفولة مكسورة، تعاني من مفارقة بين إحساسها بذاتها واعتزازها بقدراتها من جهة، وبين رفض العائلة لها وعدم إيمان العائلة بها. أيضا هذه الطفولة مكسورة من العقلية الذكورية كما قال الأساتذة، تتحدث عن مجتمع شرقي ذكوري يتحكم فيها. فالكتاب يبدو كما لو أنه يندرج ضمن الكتابة النسوية، لكن دون شعارات، بالسرد فقط. هي تسرد فنفهم أن هناك صراع بين أنثى معتدة بأنوثتها ومجتمع ذكوري لا يؤمن إلا بالرجل. ليس هناك شعارات، ليس هناك التزام أيضا مثل ما نجده مثلا في رحلة جبلية، رحلة صعبة لفدوة طوقان. نجدها تتحدث، وأنا وجدت تشابها بين الكتابين. معناها ذلك الإحساس بقهر المجتمع الذكوري تحول لدى فدوى طوقان إلى نوع من إنشأنا من النضال، النضال. نعم. الأخلاقي والاجتماعي. أيضا هي علاج من التجربة العاطفية التي خاضتها، كأنها تريد إزاحة الجراح التي هي الآن تتنفس،
1: ولأنها لم تغوص فيها كثيرا التجربة العاطفية،
0: لم تغوص فيها، ولكن أنا وجدت فيها جرأة.
1: نعم.
0: أنها تبين أنها تحب رجلا ثم هذا الرجل لا يبادلها، يبادلها في البداية ثم يتزوج غيرها هذا يتطلب جرأة.
1: نعم شخصية دياب.
0: نعم. أيضا
1: سأعود إليك أعود إلى طيب جوادي أسأله قوة هذا العمل بالنسبة لك أستاذ طيب، وأنت قرأت هذا العمل منذ البداية.
2: ومن البداية الأخت التي تحدثت قبل
1: مبدعة سهيرة شبشور.
2: نعم من المجال التحية تحدثت عن فدوة القرآن. رحلة جبلية رحلة صعبة أعتبره من أروع الكتب التي كتبت في السيرة الذاتية.
1: نعم.
2: شوف نعم تحدي صغير، لو أي كاتبة تسلمك كتابا وتقول لك هذه سيرة ذاتية ستخمن ما هي المواضيع، ستتحدث عن علاقتها بوالديها، هذا أمر أكيد جدا. لا تكاد تجد كاتبة سيرة ذاتية إلا وهي تتحدث عن علاقتها بوالدها أو بأبها، ربما ركزت فتقال على أمها أكثر حتى من أبيها وركزت على أبوها زيادة، وعلاقتها تحدث عن علاقتها بإخواتها. صحيح ولا لا؟
0: المجتمع الذكوري.
2: نعم
0: المجتمع الذكوري.
2: لا يعني أنا أشوف ربما الأخ عطية من مصر تحدث أن كلنا في الهم شرق، أنا أشوف الأمر في تونس ليس مثل مصر مثلا، أو أنا عشت في الخليج قريت في الخليج وشفت المرأة عندها بالعكس ربما البو في تونس يبين البنت أكثر حتى من الأولاد كما الأمر عندي أنا. إن شاء الله ودي مش يسمع فيها برك بفضل البنات برشا، عندي زوج بنات وليد، ربما كان ودي يكتب لها سيرة ذاتية هو يقول هذا بابا كان يحب البنات أكثر مني. فبالتالي هذه تيبة كل واحدة باش تكتب على سيرة ذاتية ستكتب عن علاقتها بوالدها. وإحنا كما قلت في تونس الأمر لم يعد في تطرف وفيها ظلم البنت، وبالعكس فتما حتى يحبوا اللي مساواة في الإرث ويحبوا أنا أشوف أنه الأباء في تونس يدللون البنات أكثر حتى من الأولاد، يعني لم تعد القضية مطروحة. ربما ظاهرة حدثت عن هذه التيمة التي تشترك فيها كما قلت كل امرأة تتحدث عن فيها سيرتها الذاتية على علاقتها بأبيها اللي ربما كان صعب وكذا هي لم تتحدث،
1: لكنها تحبه حبا كبيرا استاذ طيب.
2: لا توجد كل فتاة بأبيها معجبة
1: بشكل كبير جدا وعلاقة هكا فعل كل التناقضات. نعم
2: ما تعرف انت حتى بتاع سيد عمر رضي الله عنه هو يأيدها وهي تزيع التراب على حياتي
1: على حياتي. نعم صحيح
2: علاقة شوف حب البنت بها
1: علاقة غريزية. نعم.
2: غريزية فوق نعم. طبيعية فوق طبيعية ما أنا أشوف فيها شيء فلذلك السيرة الذاتية من هنا أنا الوقت اللي خذيت من عندها السيرة وهي مخطوطة كنت نبحث على الفخ اللي عملته لنا، نبحث على التقنيات اللي استعملها نستعمل الحيل، وبيني وبين نفسي حتى قبل أن أقرأ الصفحة الأولى قلت ماذا ستكون علاقتها مع أبيها. لابد ما يكون صعيب بشيء تكتب سيرة ذاتية، لأن لو كانت سعيدة وكان أبوها متفاهما ما كان هناك مبرر لكتاب السيرة ذاتية. هذا المشكل يعني لا بد من الأب وإنت للسفر، لا بد للبنت العربية والشرقية أن تذكر أباها في معرض حديثها عن سيرتها الذاتية، تعكس مثلا السير الأوروبية ربما يحكوا علاقاتهم ياسر بالحب وبالجنس الآخر.
1: نعم.
2: ويحكوا علاقتهم بالمكتبات وعلاقتهم بالكذا. المرأة العربية عندما تكتب سيرتها تركز بالخصوص على الوالدين وبالخصوص على دي بتقول رأي أمي ضعيفة ليس لها سلطة وأبي له سلطة يقبع بها الأم، وديما هذه هي ديما هذه هي رأي الأحداث وهذه كل يدور معنا يدورنا جميعا في هذا المجال. ميزة زهرة في هذه السيرة هي حرارة وجمالية الأسلوب، هذا ما تميزت به أن وقت التناقض اللذيذ كما قلت أنت
1: نعم
2: وقت التناقض اللذيذ بين حب بها له ذلك الحب الجارف الغريزي الطبيعي وبين أسفها وحزنها لسيطرته، والبو أنت كنت تحكي معاه يقول لك من أجل خاف عليها ومن أجل حتى البو يفعل ذلك مع ابنته حبا فيها وحرصا عليها، وفهمت ما عادش كما قبل يعتبر البنت عار أو البنت جات ما عندها حتى قيمة وعندها بلا حتى الرجل في تونس بالخصوص أنا حكي المجتمعي
1: والدليل خلاها توصل الدراسة بتاعها الأخير معناته هذا المهم.
2: بالعكس أنا البوها بالعكس من حيث هي أرادت ربما أن تبين أن كذا حبتني في بوها لأنه بقدر قسوته تركها تتعلم، وهو ما دام تركها تتعلم وخليها ما تعيش حياة معناها كما الأولاد الآخرين ما يزيش ما ظهرش منع عنها شيئا أو كذا. لكن مجتمع طبيعة البو أنه ياسر يخاف على بنته، ولذلك هذه روحة السيرة الذاتية دي ما أنت تشوف كل كاتب كيف تناول هذه الأمور وكيف عالجها. كما قلت ميزة ظل أعرس أنه كتاب ممتع لأنه حتى وهو يدور في نفس الدائرة بتأثيمات اللي يعتاح كلام سيكل تجده سرده لذيذة، تلقاه متعة، تلقى فيه هذه المتعة وهذه اللذة التي تدفعك إلى أنه ما كتاب بتاع ظل أعرس لا كتاب يشبهه وحده، معناه ما تحسش قلدت حتى حد، حكيت كما هي فتاة مسيدي موزيب تونسية حكيت
1: فعلا. هذا الكتاب متعة وفيه تفاصيل متعة كثيرة متعة جدا.
2: أنا كي واحد يسألني يقول لي تمشك طيب هكا نعمل لي جو، قلوا خذ هذا العرس في جوره
1: في متعه. واي متعه استاذ طيب جوادي، بعد قليل على نشره الساعه 10 الاخبار مع زميله نوال الطهري، ابقوا معنا سنعود مع الساعه 10 و10 دقائق لمواصله المشوار في حبر الكلمات ونتحدث عن هذا العمل الممتع كما اكد عليه الكاتب والاديب الطيب جوادي ظل أعرس للكاتبه زهره الظهري. ابقوا معنا وتغير المحطه، معكم الدكتوره صغيره شبشوب، الأستاذ الطيب جوادي، الأستاذ كاتب شوقي سليعي، ومن مصر مباشرة معنا محمد عطية. اختار لكم أغنية تونسية كلمات حسن شلبي، الحان لطفي بوشناق، وغناء جمال الشابي، محلك.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
3: سنية هيا، حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. متمنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
4: العاشرة ليلاً

0: كاكتوس فاقس الأخبار.
1: من جديد أهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية ونستهلها بالعناوين. استكمال الاستعدادات لاستقبال أكثر من 1,000,000 تلميذ وبرمجة وقفة احتجاجية للأساتذة والمعلمين بعدد من الولايات بينها صفاقس عشية انطلاق السنة الدراسية. اختصاصات تكوينية جديدة في صفاقس خلال دورة سبتمبر الجاري وقريبا صدور قرار الترفيع في منحة التكوين. وزير الشؤون الاجتماعية يعلن في القاهرة عن قرب إطلاق منصة رقمية لإدارة العمل في تونس. تعليق مؤقت لسفرة القطار الدولية تونس عنابة بسبب أشغال بالجزائر. وفي العالم، عمان تعلن تأجيل الاجتماع المقرر غدا بين إيران ودول خليجية حرصا على التوافق. إلى التفاصيل، يتواصل انخفاض درجات الحرارة ويتميز الطقس هذه الليلة بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالوسط الغربي وبالجنوب، وتكون محليا غزيرة وسحب عابرة ببقية الجهات. المعهد الوطني للرصد الجوي توقع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة، في حين تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر مضطربا بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب ببقية السواحل. وتبعا للتقلبات الجوية، أعلنت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة عن إمكانية حصول اضطراب على مواعيد سفرات اللود المبرمجة غدا، وأكدت في بلاغ لها أنه سيتم إعلام المسافرين بكل طارئ في الأبان. تربويا، استكملت جل المؤسسات التربوية استعداداتها للعودة المدرسية التي تنطلق بعد غد الثلاثاء بالتزامن مع مواصلة الأولياء اقتناء ما تبقى من المستلزمات المدرسية والملابس لأبنائهم. وقبل هذا الحدث التربوي، كثفت وزارة التربية استعداداتها لضمان انطلاق السنة الدراسية الجديدة في أفضل الظروف، وقد استكمل حوالي 1,100,000 تلميذ إجراءات الترسيم عن بعد بنسبة 100% في منظومة الحياة المدرسية. هذا وستعزز السنة الدراسية الجديدة ب 23 مؤسسة تربوية جديدة حسب ما أعلنه سابقا وزير التربية نور الدين النوري، إلى جانب انتدابات جديدة في صفوف الأساتذة والمربين بهدف تحسين ظروف الدراسة. بصفاقس، لتوفير بيئة تعليمية جاذبة خلال السنة التعليمية الجديدة، أكد المندوب الجهوي لتربية صفاقس 2 محمد قاسم في تصريح لإذاعة صفاقس اليوم أن 80 حظيرة أشغال يجري تنفيذها في عدد من المؤسسات التربوية من مجموع 250 مؤسسة تربوية، معلنا أحداث مؤسسات جديدة على غرار مدرسة إعدادية ومعهد بمنطقة السعادي بالعامرة ومركب تربوي بسقيط الدير ومعهد بالشيحية، وذلك بهدف الحد من الاكتظاظ والضغط على المؤسسات التربوية في جهة صفاقس. وعشية العودة المدرسية، ينفذ المعلمون والأساتذة غدا وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية صفاقس 1 بدعوة من الفرعان الجامعيين للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي بالجهة، وذلك على خلفية ما اعتبرته الهياكل النقابية تواصلا لاستهداف الحق النقابي والالتفاف على حقوق المربين والاتفاقيات السابقة الممضاة من قبل وزارة التربية، وفق ما أفاد به للأخبار كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بصفاقس رمزي اللوس.
2: غدوة العودة المدرسية، عودة الأساتذة والمعلمين. بالمناسبة هذه، قرر الفرع الجامعي للتعليم الأساسي والفرع الجامعي للتعليم الثانوي أثر اجتماعات إطاراتهم الدخول في وقفة احتجاجية أمام المندوبية الجهوية للتربية صفاقس 1 من أجل عديد المطالب أهمها الثقل النقابي بحقوق المعلمين والأساتذة، دفاعهم عن مقدرتهم الشرائية أثر الغلاء الرهيب للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية، دفاعا على المطالب المشروعة حقات الأساتذة أثر اتفاقيات مضاد بين الطرف الاجتماعي والحكومات، كيف انفراد الوزارة والمندوبيات بحركة نقل، وكيف كيف نشوف ظروف العمل اللي مش شوية أستاذ المعلم هذه السنة من اكتظاظ في الأقسام، كيف احتجاجنا على تراجع الوزارة والحكومة على تطبيق اتفاقية المضاد في عديد المكاسب تخص أخواتنا المعلمين أيضا منها الترقيات المنح دليل التنظيمات البيداغوجية.
1: وبخصوص السنة التكوينية الجديدة، تطلق الوكالة التونسية للتكوين المهني خلال السنة التكوينية 2026-2027 ستة اختصاصات جديدة، لأول مرة نصيب صفاقس اختصاصان جديدان هما تقني في أنظمة السلامة وتقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية خلال دورة سبتمبر الجاري بعدد من المؤسسات التكوينية، حسب ما أكدته المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بصفاقس نور الزيدي.
3: عندنا 9 مراكز تكوين مهني تكون في 64 اختصاص، من بينهم زوج اختصاصات جدد إن شاء الله باش نتلقوا فيهم لأول مرة في دورة سبتمبر 2026. من 64 اختصاص هذوما اللي هم متنوعين على 9 مراكز، عندنا اختصاص تقني في أنظمة السلام تم بعث أثناء لأول مرة في مركز القطاع لتكوين الجلد والأحذية بدقة الزيت، كيف عندنا اختصاص تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية فوتوفولتايك اللي هو اختصاص تقني سامي دونك لحاملي شهادة البكالوريا أو لحاملي مؤهل تقني مهني وعداو مناظرة، دونك هذو موضوع خصص الجد انضافوا إلى 62 اختصاص اللي موجودين في صفاقس في هذه في دورة سبتمبر 2026. عندنا راه اختصاصات جديدة إن شاء الله باش تبعث لأول مرة في مركز التكوين والتدريب المهني سيدي منصور اللي هو التقني في النقل متعدد الوسائط والتقني في النقل البري، زوج اختصاصات مستوى مؤهل التقني المهني إن شاء الله باش ينطلقوا في دورة فيفري 2027. حاليا مركز التكوين المهني 9 في صدد للقيام بأشغال الصيانة لضمان عودة تكوينية لوليداتنا في أحسن الظروف.
1: في سياق متصل بالتكوين المهني، من المنتظر أن يصدر قريبا قرار الترفيع في منحة المتكونين المسجلين بالتكوين المهني، حسب ما أكدته مديرة خدمات المتكونين بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن لشاب.
4: وسنين إن شاء الله فما حرص في وزارة التشغيل والتكوين المهني إن باش نرفعوا في قيمة المنحة، هو فما ألينيومون مع وزارة التعليم العالي باش إنها تمس برشا فئات، ودونك عنا فيها جديد عن قريب إن شاء الله باش يصدر قرار جديد متاع المنحة. صدنا قريب 13 مليار المنحة، بالنسبة للمنحة نحفزهم الكل باش إنهم يقدموا مطالب المنحة قبل انتهاء 2026 باش نجموا ياخذوا المنحة متاعهم الكل.
1: نولي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. وفي نطاق برنامج تجديد الشبكة الكهربائية وتهيئة عدد من مراكز الصحة الأساسية بصفاقس، سيتم غدا غلق مركز الصحة الأساسية الجمهورية طريق لافران كيلومتر 8 لمدة شهر حتى نهاية الأشغال، على أن تقدم الخدمات الصحية التابعة لهذا المركز بمركز الصحة الأساسية مركز كمون طريق جرمدا. في موضوع آخر، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر بمناسبة إلقائه اليوم كلمة تونس في أشغال الدورة 52 لمؤتمر العالم العمل العربية التي تنعقد بالقاهرة بداية من اليوم ولغاية 20 سبتمبر الجارية، أعلن أن بلادنا تعمل حاليا ضمن توجه يهدف إلى تعزيز حماية العمال وضمان حقوقهم من خلال إدماج المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية ضمن منظومة الصحة والسلامة المهنية. تعتزم تونس تنقيح قانون المخدرات المعمول به منذ عام 1992 بهدف تطوير أدوات مكافحة التهريب وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي يشهدها نشاطها تناميا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية واعتمادا على تكنولوجيات الاتصال الحديثة. قبل المرور إلى أخبار العالم، نشير إلى أن الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أعلنت مساء اليوم تعليق سفرة القطار الدولي تونس عنابة المبرمج صباح الغد، وذلك نظرا لوجود أشغال بالقطر الجزائري الشقيق على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غاردما وعنابة. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن تعليق السفر سيستمر في انتظار استكمال الأشغال، مشيرة إلى أنه سيتم إعلام الحرفات باعا باستئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي. نمضي إلى أخبار العالم ونستعرضها بإيجاز. يواصل الاحتلال الصهيوني الإبادة الجماعية في قطاع غزة رغم إعلان وقف إطلاق النار، متعديا بذلك على المدنيين العزل منهم أطفال ونساء ومسنون بأساليب عديدة منها الغارات والقصف وإطلاق النار. وأصيب اليوم مواطن برصاص آليات العدو في مشروع بيت لاهية شمالي القطاع بعد إطلاق الاحتلال النيران الكثيفة تجاه منازل وخيام المواطنين. أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن وزير الخارجية السعودي تلقى اتصالا من نظيره الإماراتي بحث خلاله جهود احتواء التصعيد في منطقة الشرق الأوسط. قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي على منصة إكس اليوم أنه تقرر تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا غدا في عمان بين دول خليجية وإيران لمناقشة اتفاقات محتملة بشأن مضيق هرمز. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأصوات التي طالبت في الأونة الأخيرة بإبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي واصفا إياها بالسلبية. نقطة نهاية هذه النشرة، نشكركم حسن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
5: إذاعة صفاقس
6: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
5: عشرة ديمة عشرة ديمة
7: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
8: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي، نحب نعمل مشروعي أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
7: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
9: تربينا بالكليل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه
7: في عمرنا هذا، وهنا نفكر في السي ان اس اس.
10: ثانية هي حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظموا، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقه اللي نخدموا بها. ما دمنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعيه بلادنا.

0: تطبيق قيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.

0: حبر الكلمات،
1: حبر الكلمات.
2: كانت هذه رائعة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ الهوى، هوايا كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان العبقري بليغ حمدي وغناء عبد الحليم حافظ. نعود إلى حبر الكلمات، سيارتنا متواصلة إلى حدود منتصف الليل ونحن مع ذل أعرج، سيرة بمحض الصدفة للكاتبة الروائية والقاصة الأستاذة زهرة الظاهري. ورحب مجددا بالأستاذة زهرة الظاهري، مرحبا مساء الخير.
3: مرحبا أستاذ فيصل، أهلا وسهلا.
2: كذلك سعيد هذا المساء باستضافة محمد عطية مباشرة من القاهرة.
4: أهلا بك يا فندم، أجدد التحية.
2: وأنت تسمع عبد الحليم، بماذا تشعر؟
4: والله هذا الزمن الجميل، زمن الغناء العربي الأصيل الجميل الذي نفتقده الآن.
2: فعلا لن يتكرر. الأستاذ الكاتب الروائي التونسي المتميز الطيب جوادي، مرحبا مرة أخرى.
5: أجدد لكم التحية، مرحبا بكم، أهلا جميعا.
2: ومرحبا بالكاتب والرسام شوقي سلاعي.
6: مرحبا بك أخ فيصل.
2: أعود معك نعم أعود معك أستاذ شوقي، تعليق عما قيل لحد الآن عن ذل الأعرج قبل الساعة العاشرة.
6: والله وافق الأخت سهيرة شمشوب جدا،
2: نعم.
6: في نقطة عدم التوثيق، لأن الغاية من الرواية لم تكن غاية توثيقية
2: فعلا،
6: بقدر ما هو صرخة وجودية على مجتمع لا يسمح للمرأة بأن تكون في أفضل حالتها. واللي حبيت نحكي فيه شوي أن ثم أسباب جعلت منها ما سيرة ذاتية، جعلت منها خليط بين السيرة الذاتية والرواية، منها مثلا المقدمة الوجودية. العادة السيرة الذاتية العادية التوثيقية لا ينطلق الإنسان بتلك الحرقة الوجودية والأسئلة الكبرى. من الأول هناك تبئير لنقاط سوف تأخذ في حياة هذا الكاتب وتستثني نقاط أخرى. كذلك لدينا عتبات الفصول وهي عتبات تقنيات روائية، كما لدينا شبه قصة قصيرة مضمنة داخل الرواية وهي قصة الكلبة وما لاقته لأنها أنثى ولأنها ستجلب العار.
2: فعلا وكان مشهد رائع تاع حكاية الكلبة بوبي وعلاقتها بالبطلة، بطلة هذا العمل الروائي وهي الكاتبة في حد ذاتها، هي علاقة بين الإنسان والحيوان، ونفس الشيء ظهري نفس المظلمة يتعرض لها الحيوان كذلك،
6: وقوة البناء في الربط الرمزي ما بين المصائر.
2: نعم، قوة هذا النص، هناك متانة في هذا النص، خاصة في هذه قوة في مشهد الولادة ومشهد الكلب بوبي. نعم
6: بالضبط، يعني اللي هو قد يكون بشكل طبيعي حكاية الكلبة قد تكون معناها واتت بشكل طبيعي في الرواية، معناها غير قصدية أن تضعها لتشكل بها منطق سيرة ورواية، لكنها أتت ضربة في مكانها يعني.
2: نعم.
6: فاستغلتها الربط الدلالي بين الموت الرمزي للكلبة والموت الرمزي لطفولتها، في طفولتي لم تكن لدي طفولة، أنطوان تشيكوف.
2: نعم.
6: يعني ربطت ما بين تناص مع تشيكوف، وربطت بين مصير قصة قصيرة مضمنة تقنيا داخل الرواية، وربطت بدلالات رمزية. هنا يجي البناء الفني اللي يجعل منها مش مجرد سيرة ذاتية. والموت البشري ذا أيضا في النص، موت الأم وعلاقة الابنة بها، وموت الأب أيضا، كما هناك
2: موت الخالة كذلك، معناتها كان له تأثير على نفسية البطل.
6: نعم، أو الخالة بالضبط.
2: نعم.
6: وهناك الحوار الموازي مع قريبتها عن الحب والزواج، يسير بالتوازي مع سلوك الأب مع والدتها، سلطة نهارية للأب وسلطة ليلية للأم. فهل تملك الأنثى في مجتمع مريض غير سلطة الجسد لتكون لها مكانة؟ ذلك الربط ما بين الرمزيات وما بين التوثيق الذاتي للعائلة وما بين أمثلة من خارج العائلة، هو الذي أيضا دفع النص نحو منحة روائية أكثر منه سيري. كما أن الكاتبة رغبت من خلال الأنساق المضمرة للغة أن تستقرأ السلطة الأبوية جندريا من خلال نموذج مجتمعي، ولم تظهر الأب دكتاتورا، فكانت اللغة تخفي أكثر مما تظهر، ومقصد الأب يبدو خيرا رغم كل التسلط. لذلك لم تظهر النقمة على الأب بصفة شخصية بل على المجتمع، واعتبار الأب هو نموذج جندري فقط.
2: والأب هنا كذلك والأب هنا يعتبر بطل، معناته لأنه كفح من أجل عائلته، من أجل العمل في الأرض والإنتاج، والرجل يتوسل الجيران من أجل الكهرباء، معناته تلك الجارة التي لم تعطيهم الكهرباء. شخصية محورية مهمة جدا في هذا الدوام، أهمية الرجل في هذا العمل. أعود إلى البطلة، إلى كتيبة هذا العمل الرواية الأستاذ زهرة الظاهري، لتعلق عما قيل لحد الآن عن هذا العمل ظل العرش.
3: شكرا مرة أخرى وتحية متجددة. في الحقيقة أستمتع كثيرا بهذه المداخلات، وطبعا سجلت بعض الملاحظات للتفاعل مع مداخلات هذه المداخلات المتميزة للأصدقاء. أبدأ بالأستاذة سهيرة حين قالت بأن لا يمكن التحدث عن السيرة الذاتية، لأنها لأن هذا النص الذي بين أيدينا اليوم يفتقر للشمولية والامتداد، ولا يمكن عادة السيرة الذاتية تكتب في ما بعد سن الخمسين. في الحقيقة أود أن أقول بأن أتفهم هذا الرأي، إذا كنا نتفاعل مع السيرة الذاتية باعتبارها استعراضا شاملا لمسار حياة الكاتب، لكنني في ذي الأعرج لم أقصد أن أقدم حياتي كاملة كوثيقة كاملة كما تفضل بذلك صديقي شوقي، وإنما عدت إلى مرحلة من حياتي. لماذا هذه المرحلة بالذات؟ لأنها تركت أثارها وظلت حاضرة في داخلي، لذلك ربما تكون عبارة كتابة سيرية أو سيرة روائية أكثر دقة من السيرة الذاتية بمعنى التقليدي. بالنسبة للسيرة التي لا تكتب فقط بعد الخمسين، لأنها لا توجد في الحقيقة سن محددة تجعل النص سيرة، يمكن لشخص أن يكتب سيرته في العشرين أو الثلاثين أو الأربعين، لأن الأمر حسب رأيي مرتبط أساسا بما يريد الكاتب استعادته من حياته وبالمسافة التي تفصله عن التجربة لا بعمر الكاتب. فتاة حسين مثلا في كتابه الأيام بدأ نشرها وهو في سن الأربعين.
2: نعم، وهي ومخيل نعيمة في سن السبعون.
3: نعم صحيح، لأن ليس هناك
2: تحديد عمر معين. نعم
3: نعم. بالنسبة لي تقول السيدة سهيرة
2: دكتورة سهيرة،
3: هناك نعم هناك حنين إلى فترة الطفولة. صحيح، هناك حنين إلى فترة الطفولة رغم أنها لم تكن فترة سعيدة. فأنا اليوم أعيش نوعا ما من الرفاهية، ولكني أحن إلى تلك البساطة التي كنت أعيشها سابقا. وتقول أيضا بأننا كأن الكتابة هذه السيرة كانت نوعا من العلاج. في الحقيقة أنا أقول أنها كانت نوعا من المواجهة أكثر منها علاجا. فالكتابة لا تمحو ما حدث، لكنها تمنحنا القدرة على النظر إليه من صفة مختلفة، ربما أكثر وعيا وأكثر نضجا. حين أكتب عن وجعي فأنا لا أنكره، وإنما أحاول أن أفهمه وأضعه في مكان ما داخل ذاكرتي. الأستاذ محمد عطية يقول بأنني لم أتخلى عن الطفولة. الحقيقة أنا لم أتخلى عن طفولتي فعلا، وربما هذا أحد أسباب كتابة ذي الأعرج. هناك طفولة تنتهي حين نكبر، وطفولة أخرى تظل تسكننا.
2: نعم.
3: أنا لم أعد إليها لأستعيد تفاصيلها كلها، وإنما لأن بعض ما حدث فيها ظل حاضرا في تكويني وفي نظرتي إلى نفسي وإلى العالم من حولي. لذلك حين كتبتها كنت أستمع إلى تلك الطفلة التي ما زالت تسكنني.
2: وفي الحقيقة كلنا أطفال سيدة زهرة.
3: أكيد. نعم. كلنا مسكنون
2: بالطفولة.
3: ذلك الطفل.
2: نعم. وذلك الحلم الجميل وسنظل معه إلى آخر رمق في الحياة. نعم.
3: أكيد. في الطيب أثار مسألة علاقتي بأبي. العلاقة بأبي كانت من أهم الدوافع التي جعلتني أكتب ذو الأعراض. فعلا لو كان أبي شخصا عاديا أو علاقتي به كانت عادية ربما لما بقيت بعض التفاصيل والمواقف عالقة في ذاكرتي إلى اليوم، ولما كان لها ذلك الأثر في تكويني.
2: هي فقط ليس علاقتك بأبيك فقط، هي علاقة كل امرأة وكل طفلة بأبيها في كمجتمع تونسي أو مجتمع عربي ككل.
3: نعم. نعم. ربما. نعم. إذن علاقتي بأبي تركت أثرا عميقا في تلك الطفلة التي كنتها، وظل ذلك الأثر ممتدا في المرأة التي أصبحتها. لذلك حين عدت إلى تلك المرحلة لم أسعد كل ما حدث في حياتي، وإنما استعدت ما بقي حيا في داخلي وما أثر وما وأثره الذي ما زال فيه.
2: نعم.
3: في صديقي كريستيان في حديثه عن بداية السيرة التي تبدأ بمقدمة السيرة الذاتية بمقدمة على عكس السيرة الذاتية التقليدية. نعم. وذلك ما جعل الرواية ما يعني يختلف حولها، وكانت مصدر جدل كبير بين هل هذا الكتاب سيرة ذاتية أم هو رواية سيرية أم هو رواية. وهذا طبعا أتركه للنقاد ومن يتدبر في هذا النص.
2: نعم. أعود إلى الأستاذ طيب الجوادي. الكتاب عن ما هو محلي، الكتاب عن البيئة الريفية الضيقة، وكما كتبت الأستاذة زهرة الظهري، أعتقد هو طريق إلى العالمية. أستاذ طيب جوادي، عندما تبدأ وتكتب عن ما عشته في بيئتك الضيقة، لكنك تكتب عن الإنسان ككل أينما كان.
5: نعم. قبل ذلك بالنسبة لمسألة التجنيس هذه التي يهتم بها النقاد والأكاديميون.
2: نعم. اهتمت بها الدكتورة سيرة شفشوف. نعم.
5: نعم. هناك من يهتم بها ويحاول أن يجنس الكتاب، أن يضعه في جنس معين. هل هي سيرة ذاتية تخيلية روائية؟ ماذا فيها من السيرة؟ أحيانا يمكن نقول أنه خواطر تخلو من السيرة أو سيرة بمذاق ظهر. هنا التميز من هنا ننطلق. هذا الكتاب عندما معناها مثلا تريد أن تقرأه من بين عشرات الكتب ستقول هذه لزهر. هي كتبت كتاب يعيدنا إلى سيدي بوزيدي، يعيدنا إلى شخصية زهرة بأسلوب زهرة، وهذا مهم جدا. هو أن تكتب كتابا يشبهك، لأن كثيرين أو كثيرات عندما يكتبون يحاولون تقليد فلان أو علان من الشرق والغرب. أنا أقول دائما للكاتب كن أنت، اكتب حاجة محلية، حاجة
2: كما فيها. أنت. نعم.
5: نعم. فمش أنا نكتب على الريف بتاع الكاف وحاجات بتاع الكلام بالدارج بالعامية وحاجات مثلا الخلطة هذيك تعجب الناس لأنها حاجة متاعنا تابع لنا، بس مش حتى مبرر مش تكتب معناها تحاول تقلد أو بدعوة أن الكاتب الفلاني يخذ نوبل أو الكاتب الفلاني يكتب سيرة. إيه غم. فدوة طقان كتبت سيرة بتاع فتاة فلسطينية في فترة معينة، فجاء ذاك المذاق وجدت عندها ميزة. الأيام عندما كتبها تحسين تحس أنه فعلا بتاع تحسين في حاجة. زهرة كتبت لنا كتابا لذيذا، كتاب يقرأ كما قلت معناها بكثير من المتعة بكثير من الحب، ويكفي ذلك. يعني التجنيس لن يضيف له ولن ينقص منه. أنا أمام نص جميل، نص بديع، حتى أسلوبها لذيذ، ما فيش تقعر، ما فيش وكل. ثم هي لم تدخل في مواضيع لا تهمنا، بالعكس كل ما تحدثت فيه حتى للكذبة هذيك بالنسبة اللي قلت لها ذاك أحسن نص في الكتاب.
2: نعم.
5: كده نص لذيذ.
2: لذيذ جدا معناتها. نعم. أن تكتب على الحيوان بتلك الأسلوب بتلك الطريقة.
5: نعم. فنحن أمام طبق لذيذ لا يهم ما نوعه هو. فهمتش كانت الوالدة مرات عملنا في الريف بتاع الكيف تعمل شيء جبن ما تجيبش تصنفه علاش تحط حليب الماء مع حليب البقر مع حليب النعجة وفهمتش كذا وتعمل لنا جبن كان الناس يحيرونا في تصنيفه الجبن هذي ما نتابع لشنه ولكنه كان لذيذا جدا. هذا الطبق اللي عملته زهرة وطبق لذيذ في سيرة في علاقتها حتى بأبيها جابت جوانب لما تحدث عنها ربما كتاب آخر في علاقتها بالحيوان علاقتها بوجودها شو مشاعرها حسيسها يعني أدركنا من الكتاب أنها إنسانة رقيقة جدا وإنسانة حساسة وإنسانة يعني ربما أبوها لم يكن أبا مثلا سيئا أو صعبا وربما هي شدت حساسيتها رأت فيه أبا أين هو من الأباء اللي نسمعوا بهم شوفين في الأفلام المصرية ولا في الأفلام تونس قبل في الأربعينات وفي الثلاثينات هو أبوها يسمى أب رائع ولكن هي ربما شدت الحساسية رأت تلك الجوانب من عنها رأت مؤثرة ولذلك كما قلت لك الكاتب انطلقت من شيء محلي في تلبس حاجة تخصها هي ولذلك الكتاب أحببته شخصيا وتمتعته به وهو ذاك التاريخ اللي لو ترجم بهذا الكتاب أو في مشكلة دول أخرى
2: سيجد صدى كبير أعتقد. نعم
5: نعم نعم لأن الكتاب التونسي ما تعرف محدود لكن

0: مش عم بيورينا اللي هو مفكر في الكتاب هذاك، ما يسقط فكر معنى الكتاب واللي معنى متعب ومرهق بيحبه حتى حد. بينما زهرة ميزتها انها كتبت كتاب يعني بروحها بنفسك، يعني ربما انسانة مش معقدة، انسانة سهلة، انسانة بسيطة، انسانة كذا، جد حتى كتابتها مقبولة، كي تقرأ الكتاب بتدخل تبدأ من الصفحة الأولى وتتمشي، ما تبقاش حتى صعوبة حتى مشاكل، وتتمتع وتضحك وتبتسم وتتأسف وكل شيء، تخليك تتفاعل مع الكتاب. مش من الكتب التي تقرأ فيها صفحة اثنين الطيش، يا اما كتب سيرتي ولا غيرها تقرأ تلقاها داخل منها خارج
1: ولا تستطيع اكملها. نعم
0: نعم، وكسر لك بالضمائر والفلاش باك والبناء وكسر الريتم وطلع شنو وسألت الماضي والحاضر. يجوا باش يعملوا حاجه مثلا باسم العالميه، يدمر السرد ويزيد يتعب القارئ ويخليه يرمي الكتاب. ليه؟ زهره كتبت لنا كتابا معناها سيره، او قل ما شئت، وسيره فيها تخيل وتخيل في سيره، او نعم. قل انها خواطر، قل انها ذكريات، قل اي شيء، ولكن في كل أحواله كتبت شيء يشبهنا، شيء لذيذ، شيء متعنا، شيء طبق. يعني لقيت في كتاب أربع مرات قالق ولا كذا، نشد كتاب زهرة حتى بناتي ويقرأوا منيح وكذا، حتى تلمت قبل المنطقة قلوا أقرأ الكتاب هذا يعجب، بتقول لي شيدي محليه، أنا يكفي مش قارئ يقول لك محليه، مش كل كتاب نجح عليه بقى فيه نفسه وقال حاجة محليه
1: فعلا.
0: نعم، عايزة عوض هذه الكتب التي تنفر القارئ. فنحن أمام اللي يفرحني في كتاب زهرة هي لسانك، أنك كتاب تقرأ وفيه لغة عربية لذيذة، وأنا أستاذ لغة عربية ونفهم في الأساليب ونفهم في البحث وفي الصرف، ما عنديش مشاكل في اللغة بتاعها، لكن من النوع معناها السهل الممتنع، سهل اللي تقول نكتب كيفه، جيت تكتب كيفه ما تنجمش، لأنها حاجة لذيذة جدا.
1: نعم، والدليل معنا محمد عطية من القاهرة، هذا الكتاب أستاذ محمد لا يقل قيمة من كتابات نوال السعداوي، سكينة فؤاد، فريدة النقاش، غادة السمان، أحلام استغانمي، كتاب كما ذكر وأكد عليه الأستاذ طيب جوادي، كتاب يستمتع فيه القارئ. وأنت من مصر أكيد لم تجد غربة وأنت تقرأ هذا الكتاب، هو كتاب ما كتبته الأستاذة زهرة الظهري، هو كتاب تجده في الريف المصري أو الريف السوري أو الريف اللبناني، وهو كتاب محبوب لدى القارئ العربي في جزء منه. أستاذ محمد، قطع الخط مع الأستاذ محمد عطية، سنحاول الاتصال به مجددا. أعود إلى الدكتورة سهيرة شبشوب.
2: ما قال الأستاذ طيب صحيح، فالكاتبة يعني كتبت شيئا يشبهنا حقا.
1: نعم.
2: وجدنا أنفسنا فيه كأنها تسرد حياتنا، خاصة حياة البنت العربية، يعني كتبت بتلقائية، حققت المتعة، لكن هذه المتعة يبحث عنها القارئ العادي، وأما الباحث والناقد فهو يبحث عن المتعة التي يجدها في دراسة الأثر، يبحث عن مواطن الطرافة الشكلية ومنها التجنيس.
1: نعم.
2: وهو مطالب بالبحث عن الجنس السردي، لا ينبغي أن نقول لا يهم الجنس، الباحث مطالب بذلك لأن دراسة الأثر الأدبي
1: لابد
2: من تنطلق من البحث عن القواعد النظرية وتقاليد الكتابة التي يقوم عليها كل أثر أدبي، ذلك لابد من القارئ العادي لا يهتم بذلك، يقرأ ليستمتع فقط. التجنيس مطلوب في الأجناس كلها ولا سيما في السيرة الذاتية،
1: كذلك القارئ العادي يهتم، لأنه خاصة عندما يكون مهووس بالمطالعة والقراءة يحاول أن يفرق وأن يختلف، لأن هناك كتابات ذكرنا كتابات مهمة جدا وجدت صدى كبير جدا لدى القارئ وتحولت إلى أعمال سينمائية على غرار الأيام لتحسين، على غرار سبعون، على غرار وعديد الأعمال من السيرة الذاتية تحولت إلى أعمال تلفزيونية وسينمائية، لأن القارئ يتابع ويهتم، هناك كما ذكرنا معناته أنه الاهتمام بالسيرة الذاتية تهم حتى القارئ العادي.
2: القارئ العادي نعم يهتم، ولكن لا يجعل منها مشكلة، هو
1: أكيد
2: يركز على ما يجنيه من متعة أكثر مما يركز في هذه الأشياء.
1: هي ليست مشكلة في حد ذاتها عندما يكون الكتاب ناجح. نعم
2: بالفعل. إذن الأثار التي يتداخل فيها المرجعي والتخيلي.

0: آثار فعلا مربكة.
1: نعم.
0: والسؤال الذي شأن هذا الكتاب مربك منذ الميثاق، منذ صورة الغلاف،
1: منذ تقديم الكاتب الروائي نصر سامي، وتحية للكاتب الروائي نصر سامي وهو الآن في سلطنة عمان، نحب نحييه لأنه هو كاتب كذلك متميز ونقد متميز، لأنه صاحب ورشات إعداد القصة القصيرة وكتابة الرواية. تحية له. نعم. سيكون ضيفنا في الأسابيع القادمة إن شاء الله. نعم.
0: في الغلاف كما قال الزملاء منذ قليل، ثم عبارتين ميثاقان، ميثاقان متناقضان. نعم. ميثاق روائي، رواية، لأن الميثاق هو ما يقوله الكاتب للقارئ، يقول للقارئ أنا أنت ستقرأ رواية أو أنت ستقرأ سيرة ذاتية. في صورة الغلاف لدينا ميثاقان، لدينا ميثاق روائي يعلن أن هناك تخيل، وميثاق سيرة ذاتي يعلن أنه إزاء التذكر والاستعادة، يعني إزاء استعادة واقع حقيقي وليس تخيل. هنا القارئ يجد نفسه في مشكلة، ترى هل هي رواية أم سيرة، هل هي رواية تخيلية أم هي حكي ذاتي. السؤال الأول، هل هي رواية؟ لا نحس أنها رواية لأنها لا تتضمن فكرة رئيسية عميقة، لا نجد سوى حياة الشخصية الساردة، وحتى الشخصية تحضر وتغيب حسب وظيفتها في الكشف عن ملمح من ملامح الشخصية الرئيسية.
1: نعم.
0: يعني حدود الشخصيات أو وظيفة الشخصية فقط هي إنارة جزء من حياة الشخصية الرئيسية اللي هي تمثل صاحبة التجربة. فمثل هادية مثلا، هادية مثلا غيابها لا يمكن أن نجده في رواية. تقول سنة إلى أن جاء اليوم الذي غادرت فيه هادية نهائيا بيتنا بعد أن كشف زوجها أسرارا كثيرة، وانتهت هادية، انتهى دورها. في الرواية لا نجد هذا، في الرواية ينبغي أن تمتد جذور الشخصية إلى مساحة كبيرة من الرواية. إذن هل هي سيرة ذاتية؟ كما قلت منذ قليل، الميثاق السيرة ذاتي موجود خاصة في البداية بعد صورة الغلاف، عندما قالت سيرة بمحض الصدفة تقول كثيرا ما فكرت في الكتابة عن حياة الماضي، هذا أعلان عن أننا سنقرأ أدب ذات، الكتابة عن الذات، ليس الأمر، ليس المسألة مسألة تخيل، وإنما المسألة مسألة تذكر. وعبارة أذكر وأتذكر إلى غير ذلك موجودة في كامل هذا الأثر. قول نصر سامي أيضا يقول حملتنا الكتيبة إلى ماضينا المشترك، الماضي يعني شو معنى، يعني ثم تذكر، ثم واقع، ثم مرجع. ولكن هل هذا كيف اللي نقول إنها سيرة ذاتية؟ هذا ما كنت أقوله منذ قليل. فيليب لوجان وجورج ماي وغيرهم من النقاد وضعوا شروطا، منها النثرية، الاستعادة والنثرية والتطابق والشمولية والامتداد كما قلت منذ قليل. التطابق موجود بين السارد والشخصية والمؤلف، وهو مطلوب في السيرة الذاتية، طلبه معناها اشترطه فيليب لوجان. ولو أنه بعد ذلك كان يقول التطابق يكون أو لا يكون، أما ثم تطابق ولا ما ثماش، بعد ذلك قال لا لم أعد أشترط التطابق، ولكن منطقيا لابد أن يكون هناك تطابق بين الأقطاب الثلاثة، المؤلف الذي يظهر اسمه على الغلاف، والشخصية الرئيسية التي تدور حولها الأحداث، وسارد الذي يتكلم بضمير الأنا مثلا في الكرنفال. مثلا كرنفال ليست سيرة ذاتية، هي رواية سيرة ذاتية. لماذا؟ لأن البطل هو سليم النجار، يعني الشخصية الرئيسية سليم النجار، وليس محمد البردي الذي يظهر باسمه وكتبه وستاتيو متاعه، معناه الهيكل متاعه، إلا شخصية من الشخصيات. إذن هي ليست سيرة ذاتية. السيرة الذاتية ينبغي أن تكون الشخصية الرئيسية هي
1: كذلك في رواية جبل الجلود للتوفيق العلوي، ما هو من أبناء منطقة جبل الجلود، لكن وفيها شخصية، فيها جزء من السيرة الذاتية للتوفيق العلوي، لكن ليست بسيرة ذاتية 100%.
0: هذا هو
1: رغم الأحداث التاريخية والتشير للقارئ أن هناك تطابق إلى حد ما، لكن هناك جانب تخيلي في هذا العمل.
0: أحسنت، لأن الملفوظ للسيرة الذاتية ينفصل عن الملفوظات التخيلية من جهة استنادي على أن أصلي حقيقي مرجعي شخص من لحم ودم هو المتلفظ، وليس السرد اللي هو كيان ورقي افتراضي في الرواية. ينبغي أن يكون المتكلم أنا حقيقية في في السيرة الذاتية.
1: سأعطيك الكلمة بعد قليل لينعاد الخط مع صديقنا الأستاذ والكاتب والقاسم الروائي وضيفنا المصري محمد عطية. مرحبا مجددا أستاذ محمد.
2: أهلا بك يا فندم، آسف جدا.
1: انقطع الخط أكيد لضرورة ولاختلاف كذلك التوقيت، مع أنت الآن ساعة واحدة لعشر دقائق في القاهرة.
2: نعم،
1: نحب أعيد سؤالي إليك أستاذ محمد، أنه هذا الكتاب وهذه الكتابة لزهرة الظهري لا تقل قيمة عن كتابات نوال السعداوي، سكينة فؤاد، فريد النقاش، أحلام استغامي. هي كتابة حقيقية كتبتها امرأة تونسية عربية، وأنت أعتقد لم تشعر بهذا الاختلاف، لأن تتحدث عن بيئتها وبهذه البيئة موجودة في كل مجتمع عربي.
2: نعم، أولا أؤكد كلام سعادتك، يعني هذا الرأي أتفق معك تماما.
1: ذكرت سكينة فؤاد هي صاحبة العمل ليلة القبض على فاطمة، وهي تحدثت كثيرا عن المرأة بشكل كبير جدا، وزهرة الظهري هنا تحدثت كذلك عن المرأة الريفية، وهذا التمييز الذي عانتهم بين التفريق بين الرجل والمرأة أو بين الذكر والأنثى. نعم،
2: وكتابة الاعتراف على مستوى الأدب العربي، سواء من كما ذكرتم محمد شكري، وكما ذكرتم عدة نماذج مهمة جدا، أعتقد الدكتورة لطيفة الزيات أيضا سيرة ذاتية محترمة جدا، وقد تناولتها في أحد المقالات الخاصة بي عن أدب الاعتراف، وهي الباب المفتوح. أعتقد أن مكان السيرة الذاتية عند المرأة العربية الكاتبة موجود بشكل محترم جدا، وبشكل فيه من الاتزان بين السيرة الذاتية ذاتها وبين الإبداع السردي، بحيث تكون السيرة الذاتية مكون من مكونات هذا النمط السردي أو الكتابة السردية.
1: ونؤكد أستاذ محمد عطية أن المرأة عندما تبوح بحياتها الخاصة، الأمر والقرار ليس بالأمر الهين، هو قرار صعب إلى حد ما، ليس أي كان تتحدث عن حياتها الخاصة. نعم،
2: دعني أعرج على هذه النقطة من خلال الكتابة على مستوى العالم.
1: نعم،
2: منذ عامين أو ثلاث أعوام فازت الكاتبة الفرنسية آني إرنو بجائزة نوبل. هذه الكاتبة تحمل في مشروعها الإبداعي كل رصيد من كتابة السيرة الذاتية.
1: نعم،
2: يعني هذا يعني ما معناه أن التوجه الآن هو العودة إلى ما بعد الحداثة، أو التوجه نحو مصطلح حيث الذات هي محور الكون. طبعا احنا شفنا سيطرة كبيرة جدا للكتابة متعددة وموضوعات متعددة، وكتابة الرؤية بتتناول موضوعات شتى، بتتناول موضوعات كبرى، سلبيات كبرى، لكن هذا التوجه أو هذه العودة إلى كتابة الذات هي كتابة عودة إلى ما قبل المصطلح الحداثة، أو ما قبل ذلك، أو ما يسمى الآن مصطلح ما يعني يعتبر ما بعد الحداثة. هذا التوجه أعتقد أنه هو ليس ردة بقدر ما هو إحساس كبير جدا بالحاجة إلى الاستماع إلى الأنا الصوت الذي تاه وسط الماكينات، ووسط ثورة الصناعة، ووسط نزع يعني نزعات كثيرة جدا. أعتقد يعني كون هذا العمل يتكئ على السيرة لا يعيب في أي شيء طالما السيرة الذاتية ساعدت على أن نصنع نمطا مختلفا به من التخيل وبه من اللغة وبه من التعبير وبه من التفاصيل وبه من الفلسفة. حضراتكم ذكرتم حاجات مهمة جدا جوه النص وهذا النص ان فيه فلسفة وجودية في حس وجودي العتبات النصية التنقلات هذه ليست سيرة ذاتية بمعنى سيرة ذاتية محضة ولكنها سيرة ذاتية وعي هناك وعي ما يتخلق لدى الكاتبة يجعل منها أو يعطيها القدرة على أنها تخلق هذا العالم وتواجه العالم بهذه الجرأة مهما كانت درجة هذه الجرأة. كما قلنا هذا مجتمع عربي قبلي ريفي بدوي هذا المجتمع لم يكن ليتعود على هذه المساحات من البوح أو من السيرة الذاتية مع الوضع في الحسبان أننا يعني هناك بعض التطلعات وبعض التشبهات وبعض النماذج التي تهتدي بالغرب وتأخذ حريتها وتأخذ تعبيرها من خلال أشياء كثيرة جدا من خلال الأزياء من خلال استخدامات عصرية من خلال استخدامات حقوق من خلال يعني مساحات من الحرية لم تكن المرأة الشرقية تحصل عليها كما قلنا. أعتقد أن كل هذه العناصر أو هذه العوامل أدت إلى صناعة نص لا يقل أبدا تعبيرا عن أي نص ليس على المستوى العربي فقط ولكن على مستوى الكتابة السردية على مستوى العالم.
1: نعم الأستاذ شوقي سلاعي وهو الرسام كيف وجدت هذا العمل من ناحية الفنية من ناحية التشكيلية من ناحية التخيل للحياة التي كتبتها وروتها الأستاذة زهرة الظاهري؟
3: والله أول ملاحظة جدها هي الشحنة
1: وخاصة تلك الرسمة التي طلبت منها الأستاذة في القصبة يا طفل أن ترسم البيت وهي تعيش في كوخ بيت لكن هي بخيالها جنحت كثيرا لكن وشاية صديقتها أفسدت لها هذا الحلم
3: يمكن نعتبره تخيل تشكيلي يعني
1: نعم هناك رغم أنه هي أحداث حدثت لكنها رسمتها وكتبتها الأستاذة زهرة بإتقان في هذا العمل
3: كتبتها بطريقة الشحنة الروحية
1: نعم.
3: لو تلاحظوا أنت تقرأ النص أن فيه حرقة كبيرة جدا وتلك الحرقة كأنها شيء فوق لساني كأنها شيء صوفي يعني كأنها كهرباء أو كأنها شعلة موجودة في اللغة ربما ليس في ظاهر اللغة ربما في عمق اللغة تجعلك تلك العدوى يعني المكتوب بها النص تنتقل إلى المتلقي لأن يعني علاقة المتلقي بالكاتب علاقة عضوية يعني يبدو الفاصل الزمني بينهما بعيد وغير ملتحم لكن في الحقيقة عندما تنطلق عملية القراءة يصبح الكائن المتلقي موصول بالكاتب بشكل لا تلعب فيه المعلومات العرفانية والعقلية العنصر الرئيسي بقدر ما تلعب فيها الجوانب الصوفية ولا الشكلية كأنك تقرأ في قصيدة سيد عمر بن الفارض مثلا سائق الأضعان أو تقرأ قصيدة لرابع العدوية. شحنة النص فيها تعبيرية كبيرة وإن بدا متشظي توثيقيا في ظاهره لكنه ملتحم في بطنه في سلك فلسفي وجودي قصدي يجسد ثورة الذات عن الواقع فنلاحظ أنها استعاضت يعني عن التخيل لم تأتي بقطع كبيرة من متون السردية لتلحقها بالجانب الواقعي لكن استعملت البناء الرمزي في متوازيات دلالية فليس هناك حسب يبدو متون نصية مكتملة التخيل مضافة إلى الجانب المرجعي لكن هناك تحليل وتقييم ورفض وإعادة بناء للعالم كما تحلم به الذات وهنا نقطة القوة يعني الموجودة داخل النص.
1: نعم أستاذ شوقي سلاعي، أعود إلى تعليق من زهرة الظهري قبل أن نستمع إلى أغنية زياد غرسة. زهرة، هناك تعليق من ما قاله الأساتذة الدكتورة سهيرة شبشوب الأستاذ محمد عطية.
4: نعم شكرا للجميع. في الحقيقة أنا في كل مرة أكتب نص، هو ذا الأرج هو كتابي السابع على ما أظن. وفي كل مرة أكتب نصا أقول بأن هذا الكتاب هو خطوتي الأولى، ولذلك أخاف كثيرا لحد الآن من ردود أفعال القراء ولا سواء القراء أو النقاد. بالنسبة للشطيب يقول، وأنا أتذكر أول ما أرسلت كتابي لأستاذ طيب وكان يتساءل ماذا ستكتب امرأة في سيرتها، وعبر طبعا عن أعجابه بهذا الكتاب وشجعني على نشره، مع أنه لمح لي إلى بعض المؤاخذات، مثلا أنها ليس هناك في بعض المناطق الكثير من الجرأة، ولكن هي الكتابة النسوية بصفة عامة تبقى تبو بالنسبة للمرأة، وخاصة فما بالك إذا كانت سيرة، يعني إذا كانت سيرة ذاتية. يقول سطيب، أقول دائما الكاتب كن أنت، وهو ما يذكرني بتدوينة قرأتها هذا الصباح على صفحة الأستاذ المبدع محمد عطية، يتحدث فيها عن مسألة الوصاية على الكتابة، بإمكانه أن يذكرها لكم. وأنا لا أعتقد أن الكاتب مطالب بأن يستأذن القولة بالنقدية قبل أن يكتب تجربته. الكتابة بالنسبة إلي مساحة حرة، وأنا كتبت ما بقي في ذاكرتي من طفولتي وما ترك أثرا في تكويني، واخترت له الشكل الذي وجدته مناسبا له. أما تصنيف النص فأتركه للنقاد والقراء، وأقول دائما أن هذا التداخل في تجنيس الكتاب جاء بمحض الصدفة، أو بالأحرى ربما فرضته طبيعة التجربة نفسها وطريقة كتابتها. فأنا حين أستعيد طفولتي لا أعود إليها كما كانت تماما، لأنها هناك مسافة زمنية ووجدانية بين الطفلة التي عاشت تلك الأحداث والمرأة التي تكتب عنها اليوم. الذاكرة تدخل والوعي الحاضر يتدخل، وأنا لا أستطيع أن أستعيد الماضي كما هو، وإنما استعدته من موقع الحالي بما أحمله اليوم من وعي وأسئلة ونظرة إلى الأشياء وإلى العالم.
1: نعم، نستمع إلى هذه الرمضة الشهرية، ثم اخترنا لكم أغنية نهديها إلى محمد عطية لأن أغنية تونسية، وكذلك ضيوفنا الكرام هذا المساء دكتورة سيرة شبشوب، زهرة الظهري، الطيب الجوادي، وشوقي السلاعي، أغنية لزياد غرسة حبك. ولمستمعين الكرام قائمة طويلة من المستمعين يستمعون إلينا الآن عبر مختلف المحامل على مواجهة إذاعة صفاق سفام، كذلك عبر الانترنت، تحية ليهم العميق. نستمع بعد قليل إلى حبك معيار بعد هذه الرمضة.
5: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.

0: عدنا إلى حبر الكلمات إلى هذه السهرة وتقديم ذل أعرج سيرة بمحض الصدفة للكاتبة الروائية زهرة الظاهري. معنا الكاتب الروائي المتميز طيب جوادي، الكاتب والفنان التشكيلي شوقي سليعي، الدكتورة والباحثة والأكاديمية والشاعرة كذلك سويرة شبشوب، كذلك معنا الكاتبة كما ذكرت زهرة الظاهري. ونحب نشكر المستمعين الكرام اللي يتابعوا فينا أينما كانوا، خص بالذكر الشاعر المتميز مبكر العموري، كذلك من بنزرت حفيظة قارة بيبان، السيدة الدبابي من منستير، كذلك عبد القادر جوا، كذلك لمي عيادي، كذلك الكاتب مصفى علولو، كذلك الأستاذة والشاعرة دليلة تجاني، الكاتب صلاح الحضري، الدكتور نوردين مزريقي، كذلك الأستاذة سارة الشرفي، الأستاذ مصفى الكراي، الدكتورة كوثر الرافعي، منيا قارة بيبان الكاتبة والأستاذة والناقدة، كذلك ريم علوان الكاتبة الروائية، الشاعر المبدعة وصديقة البرنامج والمرافقة لنا دوما الدكتورة عالية غربال، تحية ليك عالية، كذلك ليلى عطلة، الدكتورة ليلى عطلة، كذلك الأستاذ صلاح الصرح حقي، كذلك الدكتورة هالة مهدي، الأستاذة والناقدة أيضا ثريا بن عبد الله، مصطفى الدكتور مصطفى أبو قطف، الزميلة الإعلامية والصحفية منيا كواش، الكاتبة آمنة رميلي، تحية ليك أستاذة آمنة، دكتورة آمنة، كذلك الأستاذ هادي مكديش، تحية ليك الدكتور مراد الشابي، عايدة جابر، الأستاذة من الوطن القبلي والكاتبة والقاصة نور عبيد، الدكتور بلقيس بن عبد النبي، زميل الإعلامي عمر بالحاج علي، الدكتورة سلوى السعداوي، الأستاذ علي العامري، كذلك الدكتور عبد الوهاب الشتيوي، الشاعرة بالقاسم بلقيس الجاسمي، تحية ليك بلقيس، كذلك الأستاذ سيد الفلسفة رشيد رقيق، منير الكاتب منير جبري، لطيفة غضبان، نعمان المهيري، الحلم التي جوانا معناتها هذا صفحة خاصة، كذلك نور الدين الحمزاوي، كذلك أنس الزغل، وعديد سمية القرقوري، بسام عبيدة، سالم مثناني، شفيق بن سعيد، وعديد وعديد المستمعين الكرام يتابعوا شفيقة بن سعيد، تحية ليهم كل من الأعماق على المتابعة والاهتمام بسهرة حبر الكلمات. نعود إلى الأساتذة الجداد، نعود إلى الطيب جوادي، وهذا العمل أعتقد سيكون هو الكتاب السابع لزهرة الظاهري، سيكون له منعرج في التجربة الإبداعية لزهرة بالنسبة ليك أستاذ طيب.
1: نعم بالتأكيد، نحب نحيي الكتاب والكاتبات اللي
0: يتابعوا فينا، نعم
1: يتابعوا فينا حقيقة بكل،
0: وإن شاء الله أعد المستمعين الكرام أن بشكر لنا صارة خاصة حول سيرة الطيب والدهنية وهذا العمل، كذلك في سيرة ذاتية ووجه آخر للكاتب الروائي المبدع الطيب الجوادي.
1: الله يحفظك في انتظار جميع المظاهرات مثل هذه اللي حقيقة توثق الوشائج بين الكتاب بمختلف أصنافهم ونسبوا بعضنا ونحبوا بعضنا وتابعوا بعضنا، وديما نقول راهو كل نجاح كل كتاب ولا كل كاتب تونسي هو نجاح التونسي الكل والكتاب التونسي الكل. أنا نفرح برشا وقت اللي نلقى كتاب ينجح ولا كاتب تونسي يتميز يكتب حاجة تقرأ، فنعتبر أنه الإضافة لي أنا
0: وتكبر المسؤولية أستاذ طيب، لأن المسؤولية تكبر، المسؤولية الكاتب تكبر أكثر، ما أنت عندما ينجح كتاب لابد أن يكون العمل الموالي سيكون أفضل بكثير.
1: نعم، وربما هذه بداية كل الكتاب التونسيين هو أنه نحبوا بعضنا أولا، ثانيا نحكيوا على كتبه بعض.
0: نعم لابد
1: في مختلف في مختلف المحافل في مختلف يكون متعصبين للأدب التونسي. أنا مثلا متحدى أي كاتب تونسي ينجم يعمل لي هكا امتحان يقول لي كتابي وش اسمه وش هو قريت منه، أنا نحب ياسر الكتاب التونسي، نقتدي الكتب نتاعهم جميعا وأملك جميع الكتب نتاعهم ونشجعهم، لأني قبل بنقل في الأدب العالمي أنا مغروم به عربي والعالم مغروم به من الصغير، بحب الأدب التونسي وتشجع الكاتب التونسي لأن أعتبر أنه أنا مش أنا ولي معروف متشرف جميع عارف الكتاب التونسي ينجح، يعني نجاح أي كاتب تونسي رأوا نجاح المجموعة نجاح الناس الكل. كيف في لبنان أنك تشوف مثلا أي السينما البصرية اللبنانية السورية الكل أنا تخلي أنه أي عمل سوري لا استقبل لي. كذلك وقت الأدب التونسي يوصل للعرب ويولي مقروء ولي أي كاتب تونسي يقرأ يقول لك لا تونسي يكتبوا مليح، إذا سمعت هكي يقول لك التونسي ولا هكي مش كما مثلا وطاوي يقول لك لا نعرف كعبة ولا الدين عليه من المسؤول. أنا متأكد أن هذا أدب مبتاز جدا من مقاييس أدب العربي الكل.
0: وخاصة جيلنا وجيل اللي سبقنا بعد كنا قرينا البشير خريف، قرينا عبد محمد عروسي المطوي، عبد المجيد عطية، وحسن نصر، ونيف الذهب، وعروسية نالوتي، وعلي الدعاجي، وعديد وعديد. وجيل جديد زاد هناك نخبة قائمة طويلة، أمنة رميلي تستمع وجدنا تحية تحية الأمنة رميلي، تحية الأميرة غنيم، وعديد من الأسماء اللي
1: صديقة غنيم وشكري وجبع كل ومراد الشابي جبع كل
0: نعم مراد الشابي صاحب رواية الكبارية نعم
1: الكبارية نعم وكان حقيقة مميز الكل يعني كل الأدب التونسي يستحق أن يشتهر وأن
0: يقرأ. نسأل محمد عطية عن الأدب التونسي. أستاذ محمد ماذا تعرف عن الأدب التونسي خاصة الحديث والدليل وجودك معنا هذا المساء في تقديم ظل أعرج للأستاذة والكاتبة زهرة الظهري؟
2: والله أنا تعرفت على الأدب التونسي منذ فترة طويلة من خلال أعمال الكاتب الراحل التونسي.
0: لو نذكره بإجاز عن أهم أعمالك محمد عطية، أهم الكتب اللي أصدرتها. نعم
2: أعمالي القصصية أنا يعني سيرة ذاتية المتواضعة لي تحتوي على 10 مجموعات قصصية
0: نعم
2: وأربع أعمال روائية، والعمل الخامس قيد الطباعة، ولي من الإصدارات النقدية تقريبا حوالي 15 كتابا نقديا ما بين القصة والرواية كلها متخصصة في السرد، وشاركت في عدد كبير من الفعاليات.
0: نعم هذا هو الكاتب الكبير محمد عطية، كل شكر. والأدب التونسي ماذا تعرف عنه كما ذكر الأستاذ الطيب جوادي، ومميزات الأدب التونسي انطلاقا من هذا العمل لزهرة الظهري؟
2: طبعا يعني كان هناك من الأعمال التي اطلعت عليها من قبل عدد، بداية شرفت بأن ناقشت المجموعة القصصية الكاتب الراحل الدكتور صلاح الدين بوجاه،
0: صلاح الدين بوجاه نعم رحمه الله، نعم
2: كان ضيفا على مكتبة الإسكندرية منذ حوالي من أكثر ما يزيد عن 15 عاما
0: نعم.
2: وشرفت بهذا العمل، وقد تم نشر هذه الدراسة وهذا المقال في الحياة الصحفية منذ فترة كبيرة جدا، وكان لي صداقة الكاتب كمال العيادي،
0: كمال العيادي نعم
2: كمال العيادي وكمال الرياحي وعدد من الكتاب من أصدقاء الكتاب الذين شرفت بعض أعمالهم سواء قراءة الأعمال أو من خلال زيارتهم إلى الإسكندرية، وتوصل اللي هي مكتبة الإسكندرية أو لقائنا في المحافل المعرض القراء الدولي الكتاب أكثر من مرة. مؤخرا يعني أسعدني حظي أني تعرفت على كتابات الكاتبة زهرة الظهري، ولمست هذا الاتجاه في الكتابة، وكما قلت لكم منذ قليل أن هذا الاهتمام بالكتابة الذاتية الكتابة السيرية والسيرة الروائية وما شابه ذلك من كل ما ذكرتم وأفضتم أساتذة كبار تعلمون قدر الإبداع، فشدني هذا العمل وقرأت عنه بعض المخطوطات، فطلبت من الأستاذ زهرة أن طلع على هذا العمل، وبالفعل وجدت فيه ضلتي، وخصوصا أني بصدد إصدار كتاب عن الذات الأنثوية الساردة على مستوى الكتابات العربيات.
0: نعم.
2: لأن لي سام أيضا من الكتابة الروائية على مستوى الوطن العربي في كتابي عن وفي أسرى في أسرى يعني المكان، وكتاب آخر عن القصة القصيرة على مستوى الوطن العربي أسئلة القصة القصيرة. فلي مشروع نقدي موازي لمشروعي الداعي، أسعى من خلاله إلى يعني محاولة رصد بعض النقاط أو المحطات المهمة في السرد العربي، سواء بالنسبة لل يعني أقصد بشكل عام، يعني بغض النظر إن كان أدبا نسائيا أو أدبا ذكوريا.
0: نعم أستاذة صيرة شبشوب، وأنت الباحثة، أنت الأكاديمية، أنت النشطة كذلك في مجال النشاط الثقافي المحلي في تونس والوطني على المستوى الوطني، الاهتمام بالعربي بالكتابات التونسية، أعتقد يهمك كباحثة كناقدة، وانطلاقا من رأي أستاذ محمد عطية في هذا العمل لزهرة الظاهري مهم جدا أعتقد.
3: الأستاذ طيب الجويدي رأيه حول ضرورة تثمين الأدب التونسي
0: وأن تكون هناك حركة نقدية.
3: نعم، ينبغي أن يهتم النقاد بالأدب التونسي. المصريون مثلا مجدوا محمود تيمور،
0: نعم،
3: مجدوا نجيب محفوظ، يوسف
0: وفي
3: السلاعي.
0: الرواية أشارت زهرة الظاهري لمحمود تيمور وكتاب سلوى في مهاب الريح،
3: أي.
0: وكان والدها فكرها الكتاب وقال ما منعها من يعني كان مشهد مهم جدا وله إشارات وأشياء.
3: أنا اعتبرته من باب التوثيق، من باب ما يشد الكتابة إلى السيرة الذاتية، باعتبار أن الكاتبة مثقفة ومدرسة إلى غير ذلك،
0: وحدث معها ذلك وتحدث عن ذلك بكل
3: فعلا سي فيصل. إذن المصريون مجدوا أدباءهم. قصص يوسف السباعي، نجيب محفوظ، تحولت إلى أشرطة سينمائية
0: كثيرة جدا
3: تمولها الدولة،
0: من أمتع ما تشاهد أفلام نجيب محفوظ أو يوسف السباعي اللي كان وزير في فترة ما وزير الثقافة في مصر.
3: ونعم، عندما نشاهد الشريط، عندما نقرأ الرواية ثم نشاهدها شريطا سينمائيا، ما هو محلي يرسخ في الذهن. لذلك نحن التونسيون نكاد نعرف مصر دون أن نزور مصر.
0: نعم.
3: نعرفها من خلال الكتابات،
0: وعندما نسافر من قوس
3: تذهب إلى خان الخليل تقول هنا كان يسكن أحمد عاكف وكذا وكذا. نعم. خان الخليلي. نعم. نحن لا نعطي الإبداع التونسي قيمة. علي دعاجي مثلا مات معدما مفلسا،
0: نعم،
3: مات مقهورا، حتى أنه قال عاش يتمنى في عنبة ما تجيبوا له عنقود.
0: نعم.
3: وفعلا هو نال العنقود بعد موته، لأن معناها أقاصيصه لم تنشر إلا بعد موته، وجمعت في كتب إلى غير ذلك
0: بعد سنوات طويلة. نعم،
3: لذلك بالفعل نحن ينبغي أن نعطي قيمة لمبدعينا، أن نشجعهم. المبدع يمكن أن يكتب أثرا يحتاج إلى تعديل أو تحسين، هنا يأتي دور الناقد حتى يطور تجربته. نعم. فتنضج تجربة الكتابة، يعني تنضج تدريجيا، هنا يأتي دور النقاد. النقاد ينبغي عليهم أيضا ألا في المقابلة ألا يمجدوا، أن لا يجاملوا، عليهم أن يبينوا مواضع النقص حتى يتدارك المؤلف هذا النقص.
0: وهذا ما يجب أن يكون قبل النشر، أن تكون هناك لجنة اطلاع، لجنة مراقبة، قراءات عديدة.
3: نعم.
0: جدا، وأعتقد هذا ما فعلته زهرة.
3: نعم. يا حبذا من يفرض على الكاتب ألا ينشر قبل أن يعرض أثره على عدد من على نعم حتى يعرف حتى يحسن ينقص يزيد هذا ليس عيبا. ثم نقطة أخرى سي فيصل أردت أن أوضح مسألة مهمة للأستاذة زهرة تتعلق بمسألة الكتابة في سن متأخرة.
4: نعم.
3: ليس عبثا أن النقاد وضعوا هذا الشرط فإضافة إلى أن سن الأربعين أو الخمسين يسمح بي أن تكون السيرة الذاتية ممتدة وشاملة. السن الذي سن النضج هذه السن يسمح بتكوين صيت للكاتب. الكاتب عندما يكون في سن العشرين أو الثلاثين لا يعرف، بينما عندما يكبر تراكمات الإبداعية تجعله مشهورا بأعماله أو كتبه، ويمكن للقارئ أن يحكم على هذه السيرة من جهة ما فيها من صدق أو كذب، لأن الشخصية مشهورة. فعلى حد قول الباردي السيرة الذاتية يكتبها المشاهير من أهل الثقافة والسياسة والحياة العامة، وجورج مي يقول يكتبها أناس سارت بذكرهم الركبان يعني اشتهروا. لماذا؟ حتى يقارن القارئ بين الحياة المعروضة في الكتاب والحياة خارج الكتاب، لأنه من من من الشروط الأخرى في السيرة الذاتية هو الصدق وعدم التحريف. والصدق لا يكون فقط بالعكس الكذب، لا، الصدق إما أن يكون الحديث عن كل شيء أو الكذب. الإنسان عندما يحذف أشياء عنصر الصدق يصبح مفقودا عندما يحذف، يعني أنه لم يكن صادقا، بينما السيرة الذاتية تفترض أن يكون أن يعري الإنسان
0: ليس كل شيء،
3: أن يعري نفسه،
0: لأن هناك حدود إلى حد ما.
3: لا، في السيرة الذاتية ينبغي أن تزول الحدود. فلذلك سمي شو اسمه متاع الاعترافات جان جاك روسو عندما كتب اعترافاته عد ذلك الكتاب فضيحة، وتناول جميع الجزئيات حتى الجزئيات الفاضحة، تحدث مثل محمد شكري أيضا. محمد شكري كان جريئا، فالجرأة مطلوبة، والجرأة تجعلك تقول هذا الكاتب صادق، هذا الكاتب قال كل شيء، لم يخفي أشياء ويظهر أشياء. نحن حين نقرأ مثلا حياتي لأحمد أمين أو سبعون لميخائيل نعيمة أو أنا للعقاد أو لا نحتاج إلى البحث والتنقيب عن حياتهم لأنه مشهور، لذلك السن مطلوبة عنها واضح هذا. لكن عندما يكتب الإنسان سيرته وهو غير معروف ماذا سيفعل القارئ؟ ليس له معناها ماذا ينبغي عليه أن يفعل حتى يقارن بين الواقع والكتاب. الطريف في هذا الكتاب أن القارئ رغم أنه لا يعرف زهرة الطهري، أنا شخصيا لا أعرف زهرة الطهري، لا أعرفها،
0: لا أعرفها منذ تقريب أنا شخصيا منذ تقريب 10 سنوات وهي تكتب، وهو هذا الكتاب السابع وليس بالأمر الهين. وجاءت الصفاقس منذ 7 سنوات نذكر 2019 وقدمت عمل من أعمالها، وكان بحضور عديد النقاد والمهتمين، وكان الأستاذ عبد الرزاق القلسي قدم لها زاد كتاب بحضور عديد المهتمين بالكتب والإصدارات الأخيرة، وهذا كان سنة 2019، وهي معروفة جدا على مستوى التواصل الاجتماعي، معروفة على مستوى الكتابات وهو الكتاب السابع. أعود لي الوقت يدهيم الأستاذة سهيرة، وزهرة لم تتحدث كثيرا وهي بطلة هذه الحصة. زهرة كيف تعاقبين على ما قيل لحد الآن من الأستاذ الجلاع على غرار الأستاذ محمد عطية، طيب جوادي، ودكتورة سويرة شبشوب؟ زهرة الظهري معنا، سنحاول اتصال بها أمير
3: ثم
0: جاموسي الأستاذ زهرة الظهري. نعم.
3: ثم فكرة نحب نكملها، هي قلت الطريف أنه القارئ لا يشك أن الكاتبة تتحدث عن نفسها، رغم أن أنا شخصيا لا أعرفها كما قلت لك، وأشكرك على أنك عرفتني بها، ولا أدري لما هذا نقص في الحركة الثقافية في بلادنا.
0: ليس أنت فقط معناتها، لأنه في الفترة الأخيرة لاحظت من خلال تجربتي أن هناك عديد الكتاب وهناك عديد النقاد، وأعتقد شوقي صليعي يشاطرني في ذلك، هناك أسماء عديدة لكن لم تجد الحظوة الكبيرة على المستوى الإعلام، على المستوى على المستوى الحركة النقدية كذلك. هناك ظلم وتعسف كبير ضد هؤلاء. أستاذ شوقي،
3: فعلا
0: أستاذ شوقي، أستاذ شوقي،
4: أكيد أسمع فيك.
0: نعم
4: أسمع فيك. أكيد أن أكيد أن العدالة النقدية هي بطبيعتها حتى بشكل منطقي هي مش كل متعذرة، يعني أما ناس عايشة في الهامش في الجنوب، هناك من يعيش في الشمال موجود في بؤرة الثقافة، يعني هناك كتاب جدد، هناك كتاب معروفون، يعني العدالة النقدية بطبيعتها باش تكون يعني تشكو من صعوبات. يعني
0: أذكر منذ سنوات ولأن طويلة شوية إلى حد ما، محفوظ عبد الرحمن عندما جاء إلى تونس، وأعتقد أشهر من نار في عالم، أشهر من نار على عالم محفوظ عبد الرحمن في مصر الوطن العربي، الكثير لا يعرفه في تونس عندما جاء إلى تونس أول مرة بداية الألفية، وهو صاحب ليلة سقوط غرناطة، وصاحب فيلم النصر 56، وصاحب النص 56، وكذلك صاحب مسلسل الشهير أم كثوم. نعم تفضل.
4: حتى عبد الرحمن الربيعي، حتى عبد الرحمن الربيعي عرف كثيرا في تونس، يعني ربما جل النشاط متاعه لتشهر درجة كبيرة في تونس. بالنسبة لي شخصيا يعني كانت حياتي في الأول لا أطالع إلا الأدب العالمي، لم أكن أتابع الأدب المحلي إطلاقا بكل صدق يعني. ولكن في السنوات الأخيرة قريت، تداركت الأمر، قريت قرابة قريت 70 رواية تونسية، وانتقيت من بعضها أعمال جيدة، عملت فيهم مقالات منشورة في كتب، يعني صياد الغروب زوز مقالات منشورين في كتاب طبعة خاصة لأم الزين، وكتاب في بيت الرواية نقاد جماعيين. الرحلة الهنتاتية نفس الشيء، زوز مقالات. هل وسيط ترشيش مقال منشور ورقيا وبالصحف. شمس القراميد لليوسفي مطبوع في كتاب قراءات في نصوص تونسية عن دار الأمينة للدكتور مراد الشابي، هو الذي أشرف على الكتاب. ونيف المنية الفرجاني كتبت حوله مقال صغير. ظل أعرج مقال منشور ورقيا ورقميا. وأخيرا حراس حدود الحياة لنجاة نوار، نصل اليافعين، يعني النصوص التي راقتني جدا كتبت فيها مقالات، محاولات يعني.
0: نعم نحاول مقطع غنائي مع قصاب ربيعي ونعود لمصلي نختم هذا اللقاء في حبر الكلمات.

0: كانت هذه كلمات علي الدعاجي وغناء أمير الغناء العربي صابر الرباعي. وصلنا إلى جزء أخير من هذه السهرة، وأعطي الكلمة للأستاذة الكاتبة زهرة الظهري لتعلق عما قيل لحد الآن في هذه السهرة حول ظل الأرج، سيرة بمحض الصدفة.
1: تحياتي المتجددة أستاذ فيصل، وعفوا لأنه انقطع الخط من عندي.
0: أكيد أكيد الخط انقطع ولأنه ضربة المباشر معناتها، ونتوقع كل شيء في المباشر. لابد ناخذ احتياطاتها في كل شيء معناتها، وهذه لعبة المباشر، وإحنا الحمد لله لحد الآن منذ الساعة 9 إلى الآن الأمور كما 5 على 5، وخاصة صديقنا ضيفنا العربي المصري محمد عطية معنا مباشرة من القاهرة.
1: نعم.
0: ونشكر إدارة إدعاس فاكس اللي مكنتنا من هذا الاتصال الدولي. نعم
1: شكرا. صحيح والله، خاصة أن حضور الأستاذ محمد
0: لأنه شهادة عربية مهمة جدا لصوت أدب لصوت كاتب تونسي مهم جدا. نعم تفضل.
1: صحيح. توقفت عند لأني

0: كاتبة كبيرة وقد كتبت قراءة نقدية في ذلك. وأظن سأتجاوز، أظن في الطبعة الثانية لابد أن أتجاوز هذا الإشكال في في تحديد الميثاق لهذه الرواية لهذا الكتاب. وأظن الجدل سيظل قائما بخصوص ذي الأعرج، وفي الحقيقة هذا يربكني ويبهجني في الوقت نفسه. في الختام إذا كان
1: نعم تفضلي وصلي.
0: في ذي الأعرج إذا تحدثت عن تجربتي كما عشتها، أما النص الآن فهو قد أصبح بين أيديكم تقرأونه طبعا كما تشاءون.
1: هو كلام جميل قاله الأستاذ طيب الجوادي منذ قليل، قال أن هذا الكتاب قرأه وعديد من التلامذة اللي درسهم وأنهم أعجبوا كثيرا بهذا العمل، وهذه نقطة نجاح أي كاتب يحلم به، يعني أن يجد تقبل وقبول القارئ لعمله الأدبي الإبداعي.
0: حقيقة هذا الأمر يسعدني جدا. نعم. وهذا ليس بالجديد على في طيب جوادي، فعلا هو
1: فهو في حد ذاته مبدع وكاتب ويشعر بما يشعر المبدع.
0: نعم يشعر بما يشعر به المبدع ويشجع أيضا. إذن في النهاية أشكر كل من حضر وشاركني هذا اللقاء، وأشكرك كثيرا سي فيصل على هذه الاستضافة وعلى هذه المساحة الجميلة للحديث عن الكتابة.
1: ما زالت سارة في 10 دقائق تقريبا أو أكثر نأخذ رأي الأستاذ والكاتب المصري والمبدع سارنا إلى حدود هذه الساعة، اقتربنا من الساعة 2 صباحا بالقاهرة. كلمة ختام الكاتب والمبدع محمد عطية حول هذه التجربة التونسية، هذه المحاولة وهذه الكتابة التونسية، وهو الكتاب السابع للكاتبة زهرة الظهري.
2: أنا أثمن جدا الدعوة الكريمة، وأنا سعيد جدا بغض النظر عن فرق التوقيت، لكن أؤكد لحضرتك أن فرق التوقيت لا يمنع الود ولا يمنع التواصل بيننا أبدا.
1: نعم وطن واحد وقرية واحدة واحد. العالم الآن فعلا أصبح نعم
2: فعلا فأنا سعيد جدا باقترابي من هذه التجربة، كما سعدت من قبل كما أشرت حضرتك لدى المستمعين عن تجربتي الأشقاء في تونس من خلال أعمالهم ومن خلال علاقات ثقافية مهمة جدا. نسيت أن أقول لك أيضا دكتور عبد الدائم السلامي صديق العزيز الذي نشرت معه كثيرا في العرب الفنية الدولية وفي المحافل وفي مجلة الكلمة وأكثر من ذلك. في الواقع أنا أثمن التجربة التي تقودها الكاتبة الأستاذة زهرة الظهري.
1: نعم.
2: أولا لأن خوض غمار الكتابة في حد ذاته في هذا الزمن في وقتنا الحالي أعتبره مهمة عظيمة.
1: مهمة عظيمة ومغامرة كبيرة من المبدعين والكتاب. نعم. والشعراء هم. نعم. يعني ينشرون الكتاب ليس بالأمر الهين أو السهل،
2: وتضحية مهمة جدا
1: وتضحية كبيرة جدا. نعم
2: هي كبيرة جدا، وأنهم يبذلون ما بوسعهم وما ليس بوسعهم، لأن الأدب الجيد الآن في مأزق يعني كبير جدا. وأعتقد أن هذه الأزمة هي يعني أساسا أزمة الفلترة أو أزمة الوعي الحاد بما يكتب، هذه هي التي تصنع أزمة العلاقة بين المبدع والناقد،
1: وخاصة عندما نجد كتاب يقرأه الجميع، يقرأه الابن، يقرأه الأب، يقرأه. نعم. الأم، تقرأه الأسرة العربية، معناته وهو كتاب مهم، رسالة مهم،
2: وهذا
1: للعائلة ككل وللأسرة العربية وللعقل العربي. نعم.
2: وأعتقد اسمح لي بإيه مهمة الناقد الحريص على ممارسة العملية النقدية أن يذهب إلى المبدع، وليس المبدع أن يذهب إلى الناقد، بمعنى أنه لابد من

0: عملية تنوير مهمة جدا يقوم بها الناقد الباحث عن الإبداع الجيد وعن صوره الراهنة المتميزة وسط غثاء من الأعمال الهابطة على مستوى الكتابة على مستوى الوطن العربي كله وليس على مستوى تونس أو على مستوى مصر فقط، إلا أن هناك طوفان من الكتابة لابد من الوقوف أمام هذا الطوفان من خلال عملية نقدية ضابطة، وهو الدور الذي ينبغي أن تقوم به العملية النقدية والناقد الحاذق المخلص للنقد بأن يشير إلى العمل الأدبي الجيد الذي يحمل سمات الجدة سواء على مستوى الفكرة أو على مستوى المضمون أو على مستوى اللغة أو على كافة كل المستويات كي يقدمه إلى قارئ يريد أن يرقى بذائقته وأن يفطن إلى الإشكاليات والنقاط المهمة جدا في الحياة. ومرة أخرى بأشكر هذه الدعوة وبأسمن على هذا الحراك الأدبي وهذا النقاش، كون هناك عمل أو برنامج إذاعي أو تلفازي يقوم بمناقشة عمل أدبي لمدة تصل إلى 3 ساعات، فهذا عمل أعتقد أنه عمل ناضج وعمل يستحق الإشادة.
1: كل الشكر لك أستاذ محمد عطية واهتمامك بالأدب التونسي مهما كان، وأنت متابع للأدب التونسي منذ عقود، وإن شاء الله نتواصل معا في أعمال عربية وتونسية أخرى. كل الشكر لك الأستاذ طيب الجوادي، هذا المبدع التونسي والناقد والكاتب وأستاذ الأجيال والمربي. كيف نختم هذا اللقاء؟ ماذا تقول لزهرة الظاهري هذه الكاتبة الواعدة، وإن شاء الله في كتابات أخرى نقرأ لها العديد من الأعمال الأدبية؟
2: أقول لك قبل أخذ ظهر أقول لك شكرا لفايت حقيقة وفعلا على مبيدات ساعات من المتعة والإفادة من حسن عرفش فيش عداوة
1: مرة الوقت بسرعة. نعم
2: بسرعة نشكر ضيفنا من مصر الشقيقة العزيزة في طيب، وبالنسبة لظهر أقولها أتك صح أعطتنا طبق ممتع لا تهتم كثيرا بالنقاد. أبو تمام عنده قولة قالها منذ قرون طويلة لما سئل عن شعره فقال: نحن نقول وأنتم تتأول، علينا أن نقول وعليكم أن تتأول. الكاتب وظيفته فقط أن يكتب وليس على النقاد إلا أن يجنس ويصنف، هذه خدمته. الثور انت ناقد هو خدمته مش يقول لك مقال فلان هكا عملت كيف وثم طريقة وثم وكذا ذلك أمر يهم الناقد ذلك خدمته. إذا قال لك اثنان يعيشاني من رأس الإنسان الناقد والحلاق
1: فعلا. وأنت محظوظ أستاذ طيب الجوادي أن قرأت هذا العمل قبل نشره، وهذا مهم جدا وخاصة في تجربتك كمربي وكأستاذ وكأديب وكمبدع، أعتقد تشعر بسعادة بعد نشر هذا العمل.
2: شوف أنا عندما نأخذ كتاب توزي بالخصوص نقرأه ونعدي الأولاد يقرأه وتلمت يدرس بحذية
1: ونشوف
2: اتباعات
1: أهم شيء
2: المستويات الثقافية ويقولوا لي رواتي تتوت المواطن العادي ما عندوش يوقدك النقد الانتباعي الاولي المبتدئ يعطيك فكر كيف ينجح ولا ينجح. ثم اللي يجي بعد صفحه ثانيه يقول لي والله استاذ سامحني انا عندي جاري ديما يسرف عندي كتب لما كتب يبقى وعنده نهارين كذا يقول في قلبي بينجح وينك فليلك كتاب يقول لي والله غرق فيه. ثم نهار اثنين اسمع كان على الجرس يدق استاذ والله خذ كتابك راه ما عجبنيش هذاك النقد الانتباعي الاولاني فهمتني. فبصيرش واحد يقرا ويعطي للناس تقرا ويحكي للناس اللي في القهوه في الاماكن الكل ايش رايك تقرا هذاك تحبش تقرا. لما مرات الواحد يقرا بحذايا يمدوا الكتاب يقول له اعمل الصفحه اقرا لي يغرق فيه. وفما مرات جبتيه ثاني يقول لي لا ولا ما فهمتوش يعني احنا نجم نروج الكتاب
1: بهذا الأسلوب بهذه الطرق العديدة والمتعددة جدا. شوقي السليعي أعتقد تونس بخير عندما ينجح كتاب وعندما نقرأ لكتاب تونسي.
3: أكيد دون شك أنا خلال قراءتي لمجموعة من الروايات كلما أعثر على أعمل أشعر أنه يعني رفيع المستوى والله لا تتخيل سعادتي، لا تتخيل، وخاصة أننا نتبادل نحن بعض الكتاب نتبادل فيما بيننا المخطوطات ونتبادل النصائح. يعني رواية المرتد كانت بين يدي زهرة، يدي زهرة لكي تقوم ببعض النصائح، ونفس الشيء بالنسبة لي، تناولت المخطوط لذل أعرج قبل أن يطبع يعني، وبعض الأعمال لكتاب آخرين أيضا يعني.
1: نعم الدكتورة سيارة شبشوب،
4: أتوجه بطلب من الأستاذة زهرة، لا تغير الميثاق. أنت قلت ستغيرين الميثاق الذي هو حاضر على صورة الغلاف، بالعكس وجود عبارة رواية وسيرة على سيرة مهما كان راهو الأمر مربك، والمربك يحفز على القارئ على التأويل ويجعل الكتابة موضع جدل ونقاش، فهذه نقطة قوية لا تقومي بمحوها. من جهة أخرى حضور السيرة واضح ولا شك فيه، فالكاتبة نحس الصدقة في التعبير والتلقائية، والقارئ يتعرف على شخصية رومانسية، تضخم الأنال، تفرد، العزلة، الغربة، التمرد، الحنين، الرغبة في الموت وقد أقدمت.
1: نعم، كذلك لوحة الغلاف.
4: أي كذلك نلمح أن هناك حديثا عن مهنة التدريس.
1: نعم.
4: ونلمس أيضا المستوى الثقافي للكاتبة من خلال التصديرات التي تتضمن أقوالا لأنتون تشيكوف ودوستويفسكي ومارتفيل،
1: وتلك المقولات التصديرات تساعد القارئ كثيرا.
4: أي
1: عندما تقرأ التصدير وخاصة لاسم من الأسماء الكبيرة من كبار المفكرين في العالم، تساعد القارئ على التفكير وعلى الطريق اللي تحاول توصله الكاتبة أو اللي يبحث عنه القارئ.
4: نعم، وندرك أننا إذا شخصية أديبة تقرأ لدوستويفسكي، تقرأ لتشيكوف إلى غير ذلك، وأيضا نجد أقوال لإيزابيل اللاندي وأغوتا كريستوف إلى غير ذلك.
1: نعم.
4: يعني هذا هو المرجعي الذي يجعلنا لا نشك في أن الرواية فيها سيرة ذاتية، كما قلت هي غير مكتملة، هي سيرة جزئية ولكنها سيرة ذاتية مهما كان. إذن أنا أدعو الكاتبة، بما أن هذا الكتاب لا يخلو من جرأة، أدعو الكاتبة إلى أن تكتب سيرة ذاتية كاملة مكتملة ممتدة وشاملة وصادقة عندما يتقدم بها العمر، لعلنا نظفر بكتاب يعني في السيرة الذاتية الحقيقية.
1: ربما قد يكون ذلك. نحب نشكر دكتورة سويرة شبشوب، أشكر من جمهورية مصر العربية الأستاذ والكاتب المبدع محمد عطية، كذلك المبدع طيب الجوادي، كذلك المبدع شوق السليعي، كذلك أمير جاموسي، كل الشكر على التعاون معنا في هذه الساعة، على الإخراج السمعي البصري وكذلك الإخراج التقني. أترك لك كلمة أو جملة تختمين بها أستاذ زهرة الظهري.
5: شكرا. طبعا أنا استمتعت كثيرا بهذه الحصة، وحتى أني لم كنت متخوشة من الوقت الصراحة، الزمن طويل، فماذا يمكن أن يقال حول ذي الأعرج؟ كل ما يكتب في الختام عن ذي الأعرج هو إضافة جيدة لنفسي، وأنا أشعر بالغد هذه الليلة بهذا الاحتفاء، فمحبتي للجميع وشكرا متجددا.
1: نعم، كل الشكر سيدة زهرة الظهري، في انتظار أعمالك الإبداعية القادمة.
5: شكرا.
1: إن شاء الله كل الشكر، تصبحون في خير، ونهديكم هذا النغم لقيثارة الغناء العربي نجاة الصغيرة، عيش معايا. إلى اللقاء، نلتقي في صدر أخيرا وكذلك في حبر الكلمات الأسبوع القادم في البرمجة الخريفية والشتوية.

0: فاقص فاقص الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. يتسم طقس اليوم بأمطار متفرقة بالمناطق الساحلية الشرقية، وتكون مؤقتا رعدية بالجنوب الشرقي وسحب عابرة ببقية الجهات، فيما تهب الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. تبعا للتقلبات الجوية المنتظرة، أعلنت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة عن إمكانية حصول اضطراب على مواعيد سفرات اللود المبرمجة الاثنين، وأكدت في بلاغ لها أنه سيتم إعلام المسافرين بكل طارئ في الإبان. ينفذ المعلمون والأساتذة اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية صفاقس واحد، بدعوة من الفرعان الجامعيين للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي بالجهة، وذلك على خلفية ما اعتبرته الهياكل النقابية تواصلا لاستهداف الحق النقابي والالتفاف على حقوق المربين. يتم اليوم غلق مركز الصحة الأساسية الجمهورية طريق لفران كيلومتر 8 لمدة شهر حتى نهاية الأشغال، على أن تقدم الخدمات الصحية التابعة لهذا المركز بمركز الصحة الأساسية مركز كمون طريق جريمدا كيلومتر 5. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعليق سفرة القطار الدولي تونس عنابة المبرمج صباح الاثنين، وذلك نظرا لوجود أشغال بالقطر الجزائري على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غار الدماء وعنابة. في العالم، تقرر تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا الاثنين في عمان بين دول خليجية وإيران لمناقشة اتفاقات محتملة بشأن مضيق هرمز. صرح القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني بأن طهران على أتم الاستعداد لمواجهة أي تهديدات جديدة أو جولة أخرى من الحرب، بحسب وكالة أنباء تسنيم. في الختام، مدت هجمات جديدة استهدفت السعودية وسفنا في منطقة الخليج إلى توتر الأجواء في الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب هجوم على خط أنابيب نفط سعودية وتقدم الحوثيين في اليمن، مما هدد بتفاقم الاضطرابات في امدادات الطاقة العالمية بسبب الحرب. ختم هذا المواد الإخباري في أمان الله.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
2: عشرة ديمة.